0: صباحنا ديما على موجات إذاعة الكيف. نعود نحيي كل أصدقائنا اللي يتحكوا بنا الآن على موجات في كريمة شو. نواصلوا مشوارنا، مازلنا معكم حتى الثمانية. لقانا مع الأركان والمتابعات وركن الموالي تجميلي بالامتياز، وهو ركن جمالك جمال. جمال جمالك جمال جمالك جمال، وديما جمالكم يهمنا أصدقائي صديقاتي. ومش جميل المرأة فقط، لأنه تحدثنا في برشا مناسبات على الجمال اللي يهم المرأة والرجل. حكينا على وصفات طبيعية استعمالات كثيرة جدا للزيوت الطبيعية، وأكيد هذا الأسبوع باش نواصل بأكثر تفاصيل حول البشرة، أنواعها، أنواع الماسكات اللي تمشي معها أكثر، وخاصة الماسكات اللي تهم التفتيح. اليوم سعيدة جدا ب استضافة أخصائية التجميل وخبيرة في الأعشاب الطبيعية صديقتنا رؤي سندي مجددا عبر خطوتنا الهاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك رؤي.
1: أهلا وسهلا، عسلامة مدام كريم.
0: تحية طيبة لك رؤي، إن شاء الله تكون بخير. مساء الأنوار. أكن نقولوا رؤي نقولوا الجمال، دونك احنا مستعدين باش نسمعوا برشا وصفات حول التجميل. وكيف اخترت لنا الموضوع الجمعة ذي مهم برشا برشا، بك علاش باش نخلي أصدقائي المستمعات والمستمعين يركزوا معنا خمسة على خمسة في كل المعطيات باش نقدموها، خاصة أنه باش نتحدثوا على برشا معناها تفاصيل تهم البشرة وأنواعها. رؤي هكا ولا لا؟
1: نتحدثوا على البشرة الدهنية العادية المختلطة الجافة، باش نحطوا على أنواع البشرة كلها. وبالنسبة للنساء والرجال زادة ما في لهم
0: مشكلة، أكيد يعني تهم الناس الكل الوصفات نتاعنا. باهي يلا نبدأ ميلا المسكات نتاعنا تاع التفتيح بالنوع نتاع البشرة، تفضل رؤي.
1: برشا نساء ورجال يعرفوا نوع بشرتهم، أما يعرفوا شنو ينجموا يستعملوا لها من زيوت طبيعية وإلا ماسكات. باش نعطيهم انواع البشره ساعة الموجوده، فما البشره الجافه، البشره الدهنيه، والبشره العاديه، والمختلطه. نبداو بالبشره الجافه.
0: هذه اكثر بشره مقلقه.
1: اخطرها علي منها.
0: اخطرها تستحق برشا لهوة، لازمها برشا معناها لهوة. والبشره الجافه اللي الحاجه اللي خايبه انها في ساعه ما تعمل معناها القشور، تعمل تشققات، توجع، تخلي الانسان يحس هكا بالام معناها حتى في الوجه نتاعو، ديما يبدا وجهه يوجع فيه برشا. وهم كل نوع نتاع بشره عندها المميزات نتاعها، لكن الجافه فيها نوع بتاع ألم شوية، معناها تتأثر البشرة برشا برشا.
1: باش نعطيهم شنو الزيوت المناسبة وشنو الماسكات اللي نجموا يستعملوهم كروتين أسبوعي. نعرفوا برشا ما عندهمش برشا وقت توا.
0: اي صحيح،
1: معناها كروتين أسبوعي ماسك وزيوت كروتين ليلي مثالش،
0: يلا خلاص
1: باش يحافظوا على البشرة نتاعهم الجافة. نبدأ لكم بالزيوت، هو زيت لارغون، الذهب السائل اللي حكيت لكم عليه برشا، اللي هو يرطب البشره، غني بالفيتامين او وما يخليش ملمس دهني في البشره نتاعنا. زيت الجوجوبا اللي تمتصه البشره نتاعنا فيسا، وزيت الجوجوبا يمثل الزيوت الطبيعيه اللي تفرزها البشره نتاعنا. وزيت اللوز الحلو هكا خفيف ومناسب حتى للاستخدامات اليوميه، وغني بمضادات الاكسده. هو زيت اللوز الحلو
0: واضح.
1: معناها عندنا في البشره الجافه زيت لارغون، زيت الجوجوبا، وزيت اللوز الحلو،
0: ثلاثه زيوت هذوما.
1: بالنسبه ثلاثه زيوت اللي نجموا يستعملوهم كل مره حاجه منهم اللي تتماشى مع البشره الجافه.
0: واضح واضح رؤي.
1: بالنسبه للماسك اللي نجموا نستخدموه كروتين اسبوعي بالنسبه للبشره الجافه، هو ناخذوا قهوه بن نخلطوا معها زيت لوز حلو، ونعملوا معها مغرف عسل.
0: قهوه
1: وزيت لوز حلو
0: ومعهم العسل، اي هذوما باش نعمل بهم تقشير، هذا اللي
1: كحفظه درسي خاطر زيت الحلو يرطب. القهوه هي تعمل كمقشر طبيعي، ينحي خلايا الجلد الميت وتنشط الدوره الدمويه.
0: واضح.
1: نستعملوه كمقشر خفيف، ندلكوا به البشره بطريقه دائريه خفيفه باش نتجنبوا هيك الجروح والحاجات هذيك الكل. وضربين ديما بشوي بشوي على البشره
0: باش نجرحوهاش. صحيح.
1: بالنسبه البشرة الدهنية.
0: باهي النوع الثاني تاع
1: البشرة الدهنية.
0: البشرة الدهنية زاد هي اللي برشا يتشكيو انها تلم خاصة
1: برشا
0: غابرة وتنجم
1: لم كل شيء.
0: تعمل هاك اللقة في الوجه الزايدة معناها اللي هي مش مستحبة معناها تحس ديما وجهك فيه زيت هكا
1: اي
0: معناها مزيت حاجة ما كيما الشعرة معناها ما تعجبش اي
1: اي طبقة ديما فيها هكا لقة خايبة.
0: خايبة ويعطيك الصحة.
1: اي وي
0: هنا عندها زيوتها الخاصة زاد هي
1: اي
0: البشرة الدهنية
1: عندها
0: شنو هما
1: زيوتها
0: يروا
1: الخاصة.
0: ايه
1: اي اللي تتماشى معاها هي زيت الورد.
0: ورد اي
1: زيت الورد المخصص بالطبيعة كيما حكيت لكم المرة اللي فاتت، ما يكونش مع طريقة تقطير قوي برشا ونعملوه على بشرتنا يحرقها،
0: خفيف لازم
1: يلزم
0: يكون
1: يكون
0: اي
1: مخفف. زيت الورد ليسونسيال عن طريق التقطير نخفوه مثلا بزيت الجوجوبا،
0: باهي
1: والا زيت الورد المنقوع في زيت ناقل هذاك
0: واحد
1: نستعملوه
0: اخر
1: عادي في
0: ايه.
1: البشرة.
0: هذاك معناها تنجم تحطه من غير ما تخاف منه واي
1: اي
0: ما يعملش لك
1: خطره خطره
0: الاحمرار.
1: مخصص بطبيعته.
0: باهي هذا زيت الورد
1: اي
0: ايه.
1: يمشي معاها البشرة الدهنية زيت الورد، زيت شجرة الشاي الاساسي اللي هو التيتري اويل، هو مضاد قوي للبكتيريا والالتهابات، وبالطبيعة لازم يكون مخفف خاطر معناتها ليسونسيال يكون قوي برشا.
0: باهي
1: زيت شجرة الشاي لازم يكون مخفف بزيت ناقل، وأحسن زيت
0: ايه
1: أحسن زيت نشوفه يتماشى مع البشرة الدهنية هو
0: ايه
1: زيت الجوجوبا.
0: الجوجوبا ايه
1: الجوجوبا يمشي برشا برشا برشا خاطر تركيبته تشبه تركيبة الزيوت اللي تفرزها بشرتنا الطبيعية،
0: واضح. باهي
1: وهو زيت الجوجوبا ينظم الإفرازات الزيتية
0: نعم
1: ويقلل من إنتاج الدهون الزايدة في البشرة.
0: نعم واضح واضح جدا. باهي هذوما 3 زيوت
1: أي
0: اللي
1: هذوما 3 زيوت
0: تستعملهم البشرة الدهنية.
1: البشرة الدهنية اللي هو
0: باهي
1: الورد، زيت شجرة الشاي الأساسي وإلا المنطقة الخفيف، وزيت الجوجوبا.
0: باهي هذوما 3 نستعملوهم معناها باش باش نعتني بالبشرة الدهنية.
1: اي في
0: باهي
1: الليل ديما قطرتين 3 ونوزعوهم على
0: واضح
1: البشره نتاعنا خاطر الجوجوبا خفيف دونك
0: ايه
1: نجمو نباتو بيه عادي ما
0: واضح
1: تقلقناش.
0: واضح واضح رؤية. باهي والماسك شنو كيفاش نعملو الماسك؟
1: الماسك
0: ايه
1: نجيو توا للماسك اللي يناسب البشره الدهنيه هو الطين الاخضر اللي هو الطفل الاخضر،
0: الطفل الاخضر
1: معروف على
0: الطبيعي.
1: الاخر الطفل الاخضر اذا كان تكون البشره دهنيه هو يشيحك الدهون الزايده، يمتص الزيوت الزايده ويشد المسام.
0: واضح
1: ناخذ شويه هكا طفل الاخضر ونخلطوه مع ماء الورد المقطر.
0: نزيدوه ماء ورد يعني
1: اي
0: نحلوه بالماء
1: نزيدوه ماء
0: الورد
1: الورد نحلوه
0: ونحطوه على
1: بالماء
0: وجهنا.
1: الورد ونحطوه على الوجه نخلوه حتى لين يشيح كومبليتمون، نعملو به تقشير خفيف وبعدين نغسلو الوجه نتاعنا.
0: بعد تعمل ترتيب على روحك اللي تحب
1: ومن
0: انت
1: بعد تعمل الترتيب هي بالزيوت اللي ذكرناها زيادة خاطر
0: بربي
1: ينظموا مليح.
0: بلا معناها بالنسبة لزيد البشرة الدهنية زيدوا نجموا نعملوا ترتيب مش معناها خاطر هي دهنية ما نرتبوهاش.
1: نجموا نعملوا مثلا ترتيب مثلا بكريم تكون اباز دو لويل دو جوجوبا،
0: ولا معناها ديما نختاروا الزيت اللي يمشي معاها
1: الزيت اللي يتماشى مع البشرة الدهنية.
0: واضح يا رؤي واضح جدا. توا البشرة العادية عاد
1: توا بما ان حكينا على البشره الجافه والدهنيه باش نحكيو على البشره المختلطه
0: اللي هي عاديه تتسمى معناها ماهيش لهي هكا لهي هكا نورمال.
1: باش نحكيو على العاديه باش نحكيو على المختلطه.
0: المختلطه مش كيف كيف عاديه والمختلطه
1: المختلطه
0: المختلطه
1: هاو باش نفسر لكم. البشره المختلطه يمشيو معاها الزيوت اللي ذكرتهم في البشره الجافه والدهنيه
0: لزوز مع بعضها
1: لزوز اي اللي هما الجوجوبا لارغون التيتري وزيت اللوز الحلو. التيتري اللي هو زيت شجرة الشاي.
0: الورد ليه ما يمشيش معاها الورد؟ زيت الورد يمشي معاها
1: يمشي معاها
0: معناها نستعملوهم الكل ما فماش حتى مشكل بالنسبة
1: ما فما حتى مشكل ونجمو نستعملو الماسكات الزوز اللي ذكرناهم عادي على الاخر اللي هو القهوة والعسل وزيت اللوز الحلو والطفل الاخضر وماء الورد.
0: هذوما
1: معناها كيف يتمشى
0: فوالا معناها بالنسبه للمختلطه اللي سمعناه في زوز بشرات معناها اللي فاتوا راه يمشي معاهم
1: والجافه يمشي معاهم
0: ما تخافوش استعملوهم. رؤي قالت بي واضح به رؤي نواصلوا
1: اخر حاجه
0: العاديه
1: نتعطيو للبشره العاديه.
0: العاديه العاديه شنو مميزاتها؟
1: العادية تتميز بأنها فيها توازن به برشا معناها ليه دهنية برشا ولا شيحة برشا.
0: عادية معناها تنجم تكون ما تقلقش مولاها معناها خلينا نقول لباس لباس
1: ما تقلقش مولاها إذا كان هو يعرف يحافظ عليها
0: يعتني بها لازم العناية. اي به
1: هو الزيوت اللي زعما نستعملوهم باش نحافظوا على البشرة العادية.
0: قول لنا.
1: هو زيت اللوز الحلو.
0: اللوز الحلو.
1: اللوز الحلو الارغان والجوجوبا خاطر هذوما بالحق يمشوا مع الانواع الكل.
0: به به
1: حبيت لكم معناها الزيوت
0: المخففة
1: خفيف ويتمشوا مع البشرات الكل بالطبيعة. ديما نعاود ونقول لكم زيت طبيعي معصور على البيرد.
0: على البيرد ردوا بالكم من نوعية تقطير الزيت راهي مهمة برشا برشا.
1: أكيد جدا أكيد جدا. هو الجوجوبا واللوز الحلو والأرغان هيدو ما يحافظوا على البشرة العادية ما يسدوش المسام ويوفروا لنا ترطيب عميق
0: طبيعي.
1: جدا
0: طبيعي جدا
1: طبيعي.
0: والماسك بالنسبة للبشرة العادية نستعملوا الماسك العادي وإلا فما حاجة مميزة؟
1: عادي نجمو نستعملو كما قلت لكم البن
0: بالبن.
1: نجمو نستعملو حتى مثلا شوية سكر ولوز حلو نعملو به تقشير متاعنا وماسكات عادية حتى تطلع خضرية ماشا عادي.
0: واضح يا رؤي واضح نهلي أكثر من هكا زقائنا ما عادش نجمو نزيدو كل شيء.
1: مثلا مدام كريمة كان يحبوا على أي موضوع يجون على الباج متاع راديو كيف ويكتبوا لنا في التعليقات أي موضوع نحكي لهم عليه وأي زيت نحكي لهم عليه.
0: واضح برشا إن شاء الله أصدقائنا يتفاعلوا معنا وننتظروا تعليقاتهم ربما هما يقترحوا علينا مواضيع للأسابيع القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك يا رؤي يعيشك. شكرا
1: عليك
0: رؤي يعيشك نورتنا بحضورك معنا على موجات إذاعة الكيف في ركن جمالك جميل. شكرا رؤي وإلى اللقاء وإحنا أصدقائي مواصلين مشوارنا في لقاء كريمة شو مع الإيقاعات مع الأركان والفقرات شوية آخر. ربيت البيوت والناس الكل اللي بش يسمعونا بش يعرفوا المنيو اللي اختاروا الشيف محمود الغدوة للدبارة.

0: إيقاعات ومفاجآت وأخبار وأركان نجيمة معكم في كريمة شو. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل على موجة راديو كيف. لقنا متواصل مع الأخبار والمتابعات والأركان كما قلت ركننا الموالي اللي ننتظروه كل سبت اليوم مش بحذينا أما نعذروه الشيف محمود عنده التزامات مهنية. أما سعيدة جدا باش يكون معايا بالهاتف باش يحكينا على إدبارة غدوة. زعمة إيش نطيب غدوة؟ زعمة إيش نطيب غدوة؟ سؤال محيرني أنا شخصياً أصدقائي وأكيد نعرف برشا فيكم زيدا محيرهم السؤال هذي. غدوة شنو هو المنيو؟ شنو باش نطيبوا؟ شيف محمود هو الحل، هو اللي باش يعطينا المنيو متاع غدوة نهار أحد والناس ملمومة شنو باش نطيبوا في الدار للعيلة. أهلا بيك مساء النور شيف محمود.
1: السلامة مدام كريمة، مرحبا بمستمعين الكل قاعدين يسمعوا فينا، مرحبا بك مرة أخرى. اليوم أنا مانيش حاضرة معك،
0: حابينك تكون بحذين إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله. شايف بي
1: عايشك
0: المنيو يا شايف شنو اخترت؟
1: المنيو مدام كريمة قبل المنيو بالله مدام كريمة ساعة خلينا نهنيكم على استديو جديد.
0: يعيشك بارك الله فيك شيف،
1: إن شاء الله مبروك عليكم، إن شاء الله مبروك على الناس كل الخدمة الكل
0: إن شاء الله يا رب يعطيك الصحة شيف. حاجة بيه
1: حاجة بيه حاجة بيه بصراحة.
0: جيت بحذينا في الافتتاح، كنت موجود
1: والله العظيم
0: مع زميلتي إيمان حناشي. أكيد
1: إيمان حناشي صراحة استديو روعة، هي استقبلتنا. نحب نوجه لها الشكر الكل اللي يخدموا معك.
0: عجبك استديو شايف التقنية الجديدة هكا توا راكم المشهد صوتي مرئي، معناها كل شيء على الباج نتاعنا واضح وكل شيء موجود، معناها نجموا تتفرجوا فينا بالكدا، معناها وتشاهدونا بالكدا.
1: شفناها مدام كريم وبرشا برشا يفهموا في الحكاية هذي، قالوا لي حاجة بيه بيه بيه.
0: الحمد لله آخر التقنيات الحديثة في تونس لأول مرة، الإذاعة التونسية خاضت هذه التجربة الرقمية الجديدة. إن شاء الله مبروك علينا الناس الكل، إن شاء الله بنزيد تطوير المشهد الإعلامي في بلادنا وفي تونس وفي إذاعتنا الكل. شايف محمود يلا نرجع لطبق غدوة.
1: غدوة إن شاء الله
0: اخترت المنيو؟
1: إن شاء الله غدوة دبرت غدوة باش نحكوا عليها اليوم في العائلة التونسية تتم إن شاء الله عليها. عدنا مدام كريمة غدوة عدنا جناوية بالعلوش.
0: اي يا سلام
1: جناوية بشمالو
0: يا سلام يا سلام
1: بدلوا شوية الجو. وعدنا بركات وعدنا سلطة خضراء وعدنا خبز عربي.
0: جناوية بالعلوش.
1: جناوية بالعلوش
0: كيفاش نطيبوها بالعلوش
1: اللي هم يستعملوها التوانسة خاصة جماعة المرسى، معنا معروفة بها من جناوية المرسى.
0: جناوية ما حتى احنا في كيف نطيبوها وبنينا بارشا بارشا
1: اللي يعرف كيش طيبها بدي بنينا
0: يلا عطينا
1: سر. انا مش نحكو على سر حال جناوية. هي جناوية قبل ما نبدو الجناوية وشنية مثلا سرها، هي أكثر حاجة تقلقها ميك اللعاب انتياعها كيف ما يعرفش يخدمها
0: يعطيك الصحة
1: يتفسد ليها للحد انتياعها، فهمتي؟ هي الاتقان نتاعها، ما نتوصلها باش نحكوا فيه ونحكوا فيها هيك باش هي اكثر حاجه هي كي تغسل الجناويه بالباهي تقليها في الزيت وين يتبدل لونها تخرجها. ثم مثلا اللي يحط فيها شويه ثوم وشويه تياب للتفويح هذيك باش هي صورت ما تقلت مدام كريمه في الزيت كده تقلى باش الشعر نتاعها تتنحى هذيك واللعاب ما عادش ما يتسيبش اللعاب نتاعها ما يتسيبش لا باش كي تحط انت في الصوص ما تحركش برشا تجي بالضبط تحاول اللي يجي حاجه
0: باهية وما تجيش هكا مسايبه حتى شيء معناها في الصوص نتاعنا.
1: لا
0: تاكلها
1: هو ما يخدمش بالباهي يحطها ديريكت هكاك هو اللي يصبرها ما يخليك هكاك تسيب اللعاب نتاعها ما تولي معاش
0: تولي ماهيش اي فوالا معناها تقلق برشا اللي ما يحملوش الجو هذاك تقلقها
1: ما يحملش الجو ما
0: تقلقها اي فوالا يعطيك الصحة. اي بعد ما قليناها في الزيت خرجناها.
1: لا باش نعاودوا لكم السيناريو كامل.
0: يلا اعاده
1: ناخذوا الكسرونه نتاعنا نحطوا فيها البصل ونقصوا فيها نحط الزيت والبصل ونحطوا معاهم شويه حم علوش يتقلوا كل مع بعضهم. هي سرها في الطماطم مدام كريمه، طماطم تكون مدربينه طماطم مكعب.
0: ايوا اش نعملوا صوص واحد بتاع
1: تومات طماطم مكعب صحيح. ثم اللي يضيف لها شويه طماطم كونسونتري معناها
0: من غير صغيره
1: اي شويه ما يكثرش ماشي السر نتاعها في هذيك هي تحط بعد تخلط عليها شويه كركم وشويه زبده زينه شويه فلفل اكحل وثم اللي يحط سنة ثوم ولا زوز وثم اللي يقول لك انا العلوش ما نحبش نحط الثوم
0: برشا ما يفوتوش من الثوم العلوش
1: هو شنو الثوم نحن على جل على جل القناويه ما نكثروش لها ياسر دوبلياش معناها
0: طيب بركه باهي
1: كل واحد كيفاش يحب يحط
0: كل واحد كيفاش
1: نخليها تغلي كل ما بعضها نحط لها نزيدها الماء السخون خاطر تغلى في عقلها تاخذ وقتها على نار هذا نتعدوا من بعد القناويه القناويه كما تفهمنا تنظفها بالبيت قصها تنحي لها الشوره نتاعها من فوق كذا البعصوصه هذيك ومن بعد تقليها تقليها في الزيت بالباهي للي تحمر شويه تبدل مع كوليرا وتنحك الشعره تاعتها تحسها تنحت ما تسيبش اللعاب نتاعها تخرجها تحطها في الصوص نتاعها بالشوي تحطها تحركيش برشا باش ما تخليها كيك تاخذ وقت هي قريب تطيب تقرع الزيت تاعها تطيب هي بها وتكملها تكملها شويه جرينات فلفل معاها
0: هاك اللمسه السحريه نتاع الفلفل الاخضر
1: اللمسه السحريه نتاع الفلفل الاخضر هذيك بالاخر هذيك معروفه عند التوانسه
0: اه يا شيف وغدوه زعما موجوده القناويه توا ما عنديش انا قناويه في الدار
1: ان شاء الله تبدا موجوده بالسوق ان شاء الله
0: ان شاء الله شيف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه بركي
1: هذه القناويه تاعنا بحول الله نتعدوا
0: للبركات
1: بالنسبة للبركات نعملوها بالتن وجبن والمعدنوس وجبن طوابع وزيتون مقصوص وريغوتا وحاول نكسر فيهم يعني نعمل كعبتين عظم طيبين في الماء وكعبتين عظم نحلوا بها باش نخلطوا الخليط
0: الخليط
1: نتاعنا باش تجي مكياسك
0: نعملوا البات في الدار ولا ناخذوها حاضر
1: لا ما نبي ناخذوها حاضر خير
0: خير اسهل واسرع
1: بالنسبه للبات وجي نهار نحكوا عليها كيفاش باش نحكوا عليها وهي حاضر خذينا حاضر
0: بي
1: الخليط تاع هذا كله نفوحوها بالباهي بشويه في الاكحل شويه يديم تتخلط ما تجينيش جاريه برشا نعبوها في الباركيت نتاعنا
0: ندخلوها
1: الفور مده 25 دقيقه وتخرج حاضره ونقص معها سلطه خضراء به تاع تو الفلفل هو طماطم هاي نقص شوي وخيار نقص هذه سلطه تونسيه يعني العاديه ونعمل لها خبز عربي خبز عربي ونتقابل عليها نهار لحد ان شاء الله عيالاتك كل شهر
0: صلي عني بي صلي عني بي مع طريف دليع ولا بطيخ
1: مع شويه صحتي مع شويه دليع وبطيخ تو موجودين
0: موجودين ما شاء الله في الغله موجوده
1: السوم تاعها معقول وان شاء الله بالشفاء لك ان شاء الله وان شاء الله هيك نكمل حاجه البيه ان شاء الله
0: والله شايف انت يعطيك الصحه ديما تعطينا افكار باهيه وان شاء الله اصدقائنا يكونوا بالحق معناها تحل لهم مشكله
1: اي حاجه اي حاجه على التعليقات تاعنا يتبعنا في
0: الباج كالعاده
1: اي حاجه اسال ان شاء الله تعجب المستمعين تاعنا الكل
0: ان شاء الله شايف
1: وان شاء الله السبت الجاي ان شاء الله نبدا معك في استديو جديد
0: باذن الله مرحبا بك يا شايف تنورنا بحضورك ويعطيك الصحه المنيو تاع اليوم بالحق معناها أكلة تونسية 100% موجودة متوفرة مزيانة وبنينة وتلم العيلة إن شاء الله يعطيك الصحة شيخ شكرا ليك وإلى اللقاء تحياتي ليك أمسية طيبة وربي يعينك إن شاء الله إلى اللقاء الشيف هكا الشيف راهو حتى وهو عنده خدمة لبرا موسم أفراح ومسارات أما راهو ما يبخلش علينا حتى بالتليفون يتدخل إن شاء الله ربي يوفقه يعطيه الصحة نواصلوا إحنا المشوار معكم متابعينا مستمعينا أوفيائنا مشاهدينا الناس الكل اللي يتابعوا في كريمة شو على موجات إذاعة الكيف أحلى الإيقاعات معاكم في المشوار هذايا لثمانية

ضيفنا من سوسة أيمن زخامة، ربي يوفقك وإن شاء الله ألف ألف مبروك استوديو الجديد، ربي يوفقكم ويشد بصحتكم. يعيشك يا أيمن، يعطيك الصحة وشكرا على الوفاء أيضا والتواصل المستمر. صديقتنا ليلى ليلي، مساء الجمال، شكرا لك على التفاعل الكبير يا ليلى، شكرا على الورود وعلى كل البقات اللي قدمتينا في هذه الأمسية. صديقنا أيضا زهير بن يوسف يقول مساء الخيرات والبركات والمسرات والجمال لي كريمة، وإن شاء الله مبروك عليك وعلى كل أبناء وبنات الإذاعة الحبيبة الأستوديو الرقمي الجديد، ودمتي متألقة وناجحة على الدوام، يعيشك. شكرا لك يا زهير، شكرا شكرا شكرا. تحية من عبد النبي ركروكي اللي يقول أسعد الله مساءكم بكل خير. متابعنا من قفصة يقول أحلى مساء من قفصة ليك والفريق اللي معاك والمستمعين، بالتوفيق ونجاح. صديقنا خالد العكرم يعطيك الصحة وتحية لكل أصدقائنا ومستمعينا في قفصة. شكرا مليكة خلفاوي، تحية طيبة لي كريمة والكيف العاملين معاك. هذا الجزء الأول من الفيدباك، وما زلنا نرجع لكم بعد السبعة مع المتابعات والفيدباك، زيدا كيف كيف مازال عنا جزء آخر، وأكيد زيدا مع المتابعات والحدث اليوم عملية فريدة من نوعها تم لأول مرة معنيها إجراءها في المستشفى الجهوي قسم جراحة العيون بالكيف. سعيدة جدا إن شاء الله بعد السابعة باستضافة الدكتور سيف الدين القصوري، موجود معنا إن شاء الله بش يكون عبر الهاتف بش يعطينا فكرة على هذه العملية. بقوا معنا ديما على موجة إذاعة الكيف، ما تغيروش الموجة، راديو كيف وكريمة شو إن شاء الله لثمانية.

0: جديد عادل كيف نرحب مجددا بكل اصدقائنا مستمعينا وفي اذاعتنا في كل مكان. اهلا وسهلا مرحبا بكم كريمه شو مازلنا معكم لثمانية متواصلين ديما على موجاتنا موجات اذاعتكم اذاعه الكيف. اخبارنا من الجهات هذه المره باش تكون حديثنا صحي بتحديد مستشفى الجهوي بالكيف وبالتحديد قسم جراحه العيون. خبر سمعناه مصباح فرحنا به برشا اللي هو نجاح أول تدخل من نوعه في قسم جراحة العيون بالمستشفى الجهوي بالكيف. في إطار الإنجاز هذية إنجاز طبي جديد يحسب للإطارات الصحية بولاية الكيف. شهد القسم إذن قسم جراحة العيون إجراء أول تدخل جراحي من نوعه لطفل يبلغ من العمر 15 سنة كان تعرض سابقا لإصابة خطيرة على مستوى العين. أكيد الخبر هذية خلينا نتسائلوا ونحبوا نشوفوا ونحيي زيد الإطار الطبي اللي أشرف عليه هذه العملية وعلى نجاحها واستضافة لهم أكيد عبر خطوطنا الهاتفية للتعريف بهذا الإنجاز الأول بنوعه في مستشفى الكيف بقسم جراحة العيون. سعيدة جدا باستضافة الدكتور سيف الدين القصوري اللي أشرف على هذه العملية موجود معنا عبر خطوطنا الهاتفية. دكتور سيف الدين أهلا وسهلا مرحبا بك على موجود جيتي ذات الكيف.
1: مسلمة مرحبا عايشك.
0: خلينا قبل كل شيء نقول لكم مبروك الإنجاز هذية جديد لأنها العملية الأولى من نوعها كما ذكرت سابقا في الكيف. حبينا نحييك أنت وكل الإطار اللي معاك اليوم دكتور.
1: يعيشك يعطيك الصحة مرحبا بكم.
0: يعيشك يا سيدي بارك الله فيكم.
1: يعيشك يعيشك. هي عملية دونك تعاملت الوليد على عمره 15 سنة. الوليد تعرض للإصابة على مستوى العين دونك ما يقارب حكاية عام هكاك. بالأساس أنه النظر معناتها العين دونك معاش
0: معاشرة.
1: دونك في الوضعية هذه ساعات يصير العين يصير لها انستيز تتكمش تخلي المريض يحس بأوجاع.
0: نعم.
1: دونك تكون تيتيك ما ماهيش باهية بوقت تدخل جراحي باش نركبوا البروتيز
0: يعني العملية الطفل هو في الأصل كفيف دكتور حاسم ما نفهم من كلامك.
1: هو الطفل عنده عين معناتها يشوف بها
0: العوينة هذه اللي تضرب عليها هي اللي عملنا عليها معناها التدخل الجراحي بهذه التقنية
1: عندها امباكت بسيكولوجي كبير حتى على المريض.
0: صحيح برشا أي أي أي يعني أكيد باش تكون عنده حتى على المستوى الاجتماعي بعض الصعوبات في التواصل وفي لقاء الأصدقاء وغيرها. الخبر كي قريته على صفحاتنا مكتوب معناها انه تم استئصال القرنية الصفائحي مع التغطية بالملتحمة. هي حاجة تقنية ربما لو كانت تبسط هنا نوعا ما دكتور. نعم
1: في الحالات هذه شنو نعملوا فما زوز تقنيات متاع عملية.
0: نعم.
1: فما التقنية الأولى انه نظف العين من داخل بعدها نحطوا كيما البي معناتها كيما البيسه نحطوها في العين نغطوا بها العين ومن بعدها نركبوا البروتيز هذيك.
0: اما
1: التقنيه الثانيه اللي نحن تم الاعتماد نتاعها اللي هي تكون معناتها يتقبلها المريض اكثر انه نحافظوا على العين هذه ونعمل استئصال صفائحي القرنيه معناتها القرنيه نقصوا شويه في السمك نتاعها وبعد نغطوها بالملتحمه نتاعها. بعد 21 يوم المريض دونك بعد العمليه ب 21 يوم يمشي للاوكولاريست اللي هو مختص معناتها يسمع في البروتيز يخذ له البصمه كيما العين السليمه وتركب البروتيز بعد 21 يوم.
0: معناها الغرض دكتور تجميل يعني بالنسبه للعين تولي ايدونتيك للعين الطبيعي
1: وينحي الوجع زاده اللي تكون اللي تقلق المريض.
0: اي بالنسبه للانكماش يعني باش تكون مشابهه للعين السليمه هكا ولا ليه دكتور؟
1: اي بالضبط. دونك هو ياخذ لومبرانت نتاع العين السليمه نفس البصمه وحسب القياس نتاع العين هذيك ويعملوا له البروتيز. وبالمناسبه بربي نشكر الفاعل الخير اللي تبرع بالبروتيز للمريض هذا.
0: نعم نعم
1: عايش اللي هو مستعد حتى باش يتبرع لتسعة افراد اخرين.
0: يعطيك الصحه.
1: نشكر العاملين بقسم ثم جراحه العيون ثم تخدير والانعاش اللي كان يكون الامبليكي في العمليه هذه ويعطيهم الصحة.
0: يعني المجهود متضافر. كنت سيادتك اشرفت على العمليه هذه مع الاطار اللي معاك بطبيعه. نحييهم الكل دكتور، يعطيكم الصحه. يعني المساله هي اولا العمليه اولى من نوعها في الكيف، يعني في القسم جراحه العيون. انت اول طبيب معناها قمت بالعمليه هذه دكتور، هكا ولا لا؟
1: هي الاولى من نوعها.
0: نحييك تحيه كبيره، يعطيك الصحه دكتور.
1: العمليات هذه وان شاء الله ديما نقدم الخدمات اللازمه لابناء الجهه ان شاء الله.
0: يعني الجانب النفسي للطفل والنفسي، يعني الانساني، جانب نفسي وانساني في الان نفسه. معناها بما انك قلت حتى البروتيز كان واحد شخص هو اللي تبرع بالبروتيز هذيا دكتور. قبل ما نختم خليني انا نستغل وجودك معايا دكتور بصراحه، ربما لانه نعرف انه المرض فما برشا اصابات للاطفال خاصه في العين، يعني نصائح صغيره هكا نجم توجهها في ختام المداخلة معنا دكتور.
1: والله نوصي الصغيرات والعائلات دونك ديما باش يحرصوا على صحة العين نتاع صغارهم. دونك الألعاب تكون تبعد شوية على الألعاب اللي هي تكون عنيفة باش خاطر العين ما تعرف كل حساسة
0: برشا.
1: ديما قبل الدخول للمدرسة ماذا بينا الصغير نهزوه يعمل كونسلتاسيون عند طبيب العينين، ديما باش نشوفوا الثيرابيت نتاع العينين وكهو ان شاء الله الناس كلها ديما إن شاء الله.
0: النجاح هذا اكيد يعني يحفزكم اكثر، يحمسكم اكثر ان شاء الله باش تكون فما في المستقبل عمليات مماثله مشابهه وتطوير حتى القسم بصفه عامه دكتور، هكا ولا لا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله. نحن دونك الاطباء والاطار الطبي والشبه الطبي الكل متزندين دونك باش نقدموا الخدمات اللازمه. في السابق كنت تعملت العمليه دونك زاد الاول من نوعها في عمليه مجرى الدمع كانت عندها حكايه خمس شهور، هذه العملية الأولى زيادة من نوعها وإن شاء الله تتواصل
0: إن شاء الله يا رب العمليات
1: هذه إن شاء الله بقدرة
0: حاجة تفرحنا برشا الناس الكل اللي أكيد ينتظروا دائما إنجازات من هذا القبيل في مستشفياتنا الداخلية الكيف كمثال. يعطيك الصحة دكتور سيف الدين قصوري، مشكور برشا، إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله المشوار يتواصل بمثل هذه الإنجازات والنجاحات إن شاء الله. تحية ليك ولكل اللي يساهموا معك دكتور، شكرا ليك، يعيشك دكتور سيف الدين القصوري. إذا طبيب جراح في قسم عيون الكيف بطبيعة، هذا الخبر اللي اليوم حبينا نزفوه وإن شاء الله مزيد من النجاحات ونشوفوا ديما مثل هذه الأخبار هكا تتداولوا بشكل يومي إن شاء الله في ربوعنا. إذا أصدقائي نواصل احنا مشوارنا، تحية طيبة لكل أصدقاء مستمعين اللي يسمعوا فينا توا. فقط نذكر إنه باش نرجع اليوم بصفة استثنائية الركن ألوي. علاش؟ لأنه استوديو رقمي جديد، دونك حبيت نشارك الفرحة مع أصدقائي المستمعين وناخذ انطباعاتهم آرائهم شنو ينتظروا منا إن شاء الله في المستقبل مع التطورات التقنية اللي نعيش فيها والحمد لله على مستوى الإذاعة التونسية. دونك نعطيكم رقمنا الهاتفي الجديد، الموضوع على ذمتكم اللي هو 70 281 726. نعاود الرقم هو 70 281 726. يلا سليم نواصلوا مع أجمل الإيقاعات دائما في لقاء كريم.

0: كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.
1: الاستوديو الرقمي المرئي البصري الصوتي اللي تحبوا انتم، استوديو مروى الجدعوني. اكيد نواصل المشوار ونقول الوي. تقولي زميتي ألفة في الكواليس معنا الان سي عماد مستمع وفي اذاعه الكيف. سي عماد مساء النور، اهلا وسهلا.
2: مسيك بالهناء انت كل المستمعين الاوفياء.
1: يعيشك يا سي عماد، مسيك بالهنا والرضا يا سيدي، بارك الله فيك.
2: كل المستمعين كما قلت لك والله ودمتي متالقه استاذه كريمه.
1: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك.
2: وبالبرنامج هذايا كل صدق شدنا ياسر، هو شدنا ما خليناش نخرجوا الحق يا رب.
1: الحمد لله يا ربي. يعيشك يا سي عماد،
2: نخرجوا القهوه ونقول لك انت شدنا ما خليناش. الله غالي.
1: يعيشك يا سي عماد، يعيشك يا سي عماد، بارك الله فيك.
2: يعيشك والله. انا اساسا باش نبارك ليكم.
1: يعيشك
2: على كيما باركت للزملاء، انا باركت من اللحظه الاولى. ديما
1: نعرفك سي عماد، ديما صاحب واجب.
2: اللي سمعت بيا البرنامج باش ينطلق النهار الخميس وانا في الانتظار. اول برنامج راني هنيتو
1: والحمد لله. والله انطلاقه كانت موفقه والحمد لله حسب رايك سي.
2: ان شاء الله من مزيد من التالق، وان شاء الله يكون دافع هذا معنوي اكثر منه باش تتحمس ناس كل مزيد العطاء والبذل
1: ان شاء الله يا رب.
2: وان شاء الله نحن وصلنا للمواصفات العالميه.
1: نعم.
2: مش نغخفوا لان توا زي لو 11 اذاعه جهويه ومركزيه.
1: نعم. وهو كذلك. نعم.
2: يعني نعم. وصلنا نظهر الكبار
1: والحمد لله. نعم
2: يعني اذا تناولت كبيره هذا لازم تعبي الناس كل.
1: نعم.
2: ان شاء الله نحن في المسانده بطبيعه الحال في الاستوديو هذايا. انتم سميتوه استوديو مروى الجدعوني.
1: اي مرحوم
2: استوديو مروى الجدعوني
1: وعصام بالربح ربي يرحمهم بالزوز يا رب. اكيد اكيد جدا.
2: والزوز راهم معناتها الفقدان نتاعنا اللي مازلنا نحسوا باللوعه رانا
1: تو
2: على الاقل تخف علينا هالوطئه هذيا.
1: صحيح صحيح.
2: نحن لو مش سمينا مروى الجدعوني صحيح بنتنا. اما حتى سي عصام راه هو
1: ربي يرحمه. اكيد اكيد. واحنا كيف كيف ان شاء الله. صحيح.
2: ونحن غيرك نشوف اذاعه شركه فيها امس ولا لامس سموا اسمه الزوج.
1: اي نجمو نجمو. هي ماش نعطيك اش نعطيك علاش؟ انا نعطيك الحيثيات الكل، نعطيك الحيثيات لاني بالنسبه للتسميه كانت قبل وفاه زميلنا عصام. تم يعني تسميه الكل بالنسبه للاذاعات تم الاقتراح وتوجيه الاذاعه التونسيه قبل وفاه زميلنا عصام. فوالا يعطيك هذا علاش احنا فوالا. ولازم نقول لك حاجه اخرى، انه الاراده انه باش يتم إضافة ربما الاسم تاع عصام من ربي يرحمه وينعمه لأنه مكانته بيناتنا ما زلنا نشوفه فيه يتنقل أمامنا. يعني نهار الخميس صورته هو صورته لأنه عصام كان يعني خيط يعرفها الإذاعة، تركينا يعرفها، يعرف كل شقيقة ورقيقة في تفاصيل الميكروويت نتاع الإذاعة وطاولتها والكونسول نتاعها. وبالحق وقت نهار الخميس أنا نتفرج، أنا جاني ظرف ما نجمتش نجي للتدشين، ولكن وقت اللي نتفرج في اللي لايف معناها نحس فيه بيناتهم يعني بين العباد يدور عصام. دونك ان شاء الله يتم اضافه الاستوديو، لانه مش هذا الاستوديو الجديد فقط، لانه عندنا مشروع ان شاء الله تاع استوديو جديد اخر.
2: مش مشروع
1: ان شاء الله باش يكون الاسم هذاك تاع عصام مقترح باذن الله.
2: اي مدام كريمه.
1: أي.
2: والله حبيت نوضح نقطه. اي
1: يعطيك الصحه. اي
2: خاطر فما برشا مدام نجلس برشا في المقاهي
1: يعطيك الصحه.
2: ويعرفوني حتى في كل البرامج يعني موجود
1: تدخل ديما معانا. اي يعرفوك انت
2: مجتمع راني عادي
1: سفيرهم عنا.
2: نوضح ليهم حتى اللي ما قابلتوش واحد راي التسمية قديمة.
1: يعطيك الصحة. هذا هو فقط
2: بقينا نحن نقولوا استوديو بنتنا مروى جدعوني وخونا عصام.
1: هذا هو ربي يرحمهم بالزوز ان شاء الله
2: في كل وقت. مش مشكلتنا عنه، اما راهو التسميه راهي بعث استقبل. وسمعت المداخله نتاع الاخت هنده بن علي.
1: اي
2: سمعتها وتابعتها سيدة الديجروش يقول لك وعليه الشامبو كذا وكذا هو مش نحوها نحن مره واحده
1: فوالا ويعطيك الصحه هذا هو
2: ما عادش تتعاود هذه وما تحكيش في القهوه
1: يعطيك الصحه يا سيدي بارك الله فيك غيور على اذاعه الكيف سعيمه يا سيدي
2: احنا فرحانين زعما بذاعتنا هي اللي وصلت للعالمية
1: واضح
2: وإن شاء الله مازلنا ننتظر المزيد
1: إن شاء الله يعيشك يا سي عماد وإحنا ديما ننتظروا دائما التفاعل نتاعك هذايا شكرا لك وإلى اللقاء سي عماد
2: أنا معاك أنا في إعداد أركان أخرى
1: الشبكة الشبكة جديدة إن شاء الله
2: ديما في أركان به يا هكا
1: أي
2: باش كي ديما مداخلة أخرى تكون للإفادة
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة تحية ليك وشكرا وإلى اللقاء وإحنا نواصل دائما مع أجمل لقاءاتنا في مساء اليوم على موجات إذاعة الكيف يلا سليم نواصلوا نحيي الأصدقاء اللي موجودين في الطريق كل أصدقائنا مستمعينا أو فينا اللي يتابعوا فينا الآن وهما في الطريق ما تبدلوش الموجة إيقاعات حتى 8 على موجات إذاعة الكيف
0: الو الوين الوين الوين الوين
1: أصدقائي أبو إلا إنهم يكونوا حاضرين معايا هذه الأمس عبر الهاتف قبل الإيقاعات يلا خشوفوا شكونوا معنا ألو عسليمة
3: عسليمة كريمة
1: مساء النور لباس محمد منظر شنو حوالك
3: يا حوالك
1: لباس يا عين
3: قلت لهم راني وين جيلي رات كيف بربي سامحني كي جيت في قصرك ملكون جي مشخلي الجيدة بتاعي وقتها دولتان جيد والله بالحق زيد
1: معناتها الايقونه ايقونه يعيشك يا محمد منظر هذا واجبنا ماهوش مزيه ويعطيك الصحه يعيشك يا محمد منظر
3: يعليك عن مني
1: عادي يعيشك يا خويا بيه شكرا يعيشك يا سيدي
3: هكا وعامل الجو تسليمك الكونفور
1: اجواء عالميه والحمد لله
3: بيج ماي لاف الرقميات الموزيك الباهيه وانا تستقبل في تليفوناتنا هكا
1: بابتسامتها المزيانه زيد الفه معانا
3: نهضروها مع الصغيره
1: ليلي نحييها برشا ألفة أنا بالحق نعتمد عليها في البرنامج اعتماد كبير برشا برشا برشا وجودها معايا إضافة كبيرة اليوم سعد جدا أنها خذت لنا معناها رقم الدكتور سيف الدين القصوري معناها وسعد معناها قالت ما نجمش نعدوا حاجة ليميسيون بتاعنا من غير الخبر هذا جديد لازمنا وسعد هكا في الكواليس وتجري ودبرت الرقم وكان معانا برافو ألفة يعطيك الصحة شكرا ربي يفضلهم للزوز
3: سختو غدوة ما تنسوش الموز ده ألفة راي باش تلتقيكم مع كنا صغار
1: وي غدوة محضرة روح للصغيرات إن شاء الله
3: والستيديو إن شاء الله
1: يا عايشك يا منظر شكرا لي
3: أنا عندي ملاحظة مبروك علينا ديما ديما ملاحظات يا برشا أما نحبكم برشا
1: يا نعرف نعرف أي
3: والله خيان كو ألوين ماذا بينا خذيت بريد معينة خذيت تليفونات وقصيت علينا جملة معناتها إن شاء الله ترجع لألوين نهار السبت معناتها
1: والله هكش نقلق انا الحقيقه يعني ما نحبش مكالمات من اجل ساعات يعني المكالمات صحيح انا مهمه برشا يعني التفاعل نحبه انا نحب التفاعل انا نخدم على التفاعل يا منذر لكن نحب زيادة الاصدقاء في المستمعين معناها يتفاعلوا يعني كي نعطي انا رقم الهاتف وما نلقاش تفاعل دونك نولي نفكر في حاجه اخرى نخمم بصراحه يعني انا نحكي لكم الصراحه يعني قلت لي انا نعطي رقم الهاتف وما تجيش مكالمات دونك انا نفكر في حاجه بديله احسن والا نجيب جائزه احسن في انتظار انه الصيف يجي مع الجوائز دونك وقتها نرجع اليوم اكسبسيونيل مو يعني حبيتها لانه استوديو جديد ونعرفكم راكم متشوقين تحبوا تحيونا دونك هذيك علاش حليت المكالمات الهاتفيه
3: ان شاء الله ان شاء الله تخدم في التليفونات وبربي ميساج خم قولها مباشر وانا نعرف راهو خاطر كلكم قاعدين تعبين هاو تركحوا في الميكروويت هاو تسنين تخدموا منها هاو تصفيره منها معناتها سيبا فاسيل من هنا للجمعة الجاية إن شاء الله.
1: مازلنا معناها حتى نعتادوا جيدا على استوديو جديد إن شاء الله.
3: حاجة اللي أنا باش نقولها لكم يصير دون لو بون سونس.
1: إي إي.
3: أنا معناتها الرقم الهاتفي اللي عطيته هنا كل شيء.
1: إي.
3: راهو فيه أن تي بروبليم قبل ما نتحصل أنا وكل شيء.
1: إي إي.
3: جينا ورا بعض أن سيستيم سي أن سيستيم أفايا. دونك ماذا بينا سي سي بوسيبل الارقام اللي كانت موجوده على ذمتنا الاخرين مع 2960 مع محمد امين بوبكري خاطر هو ياخذ ديما بالخاطر رجعهم لنا كي رجعت المرفق للاستديو هذا الجديد قبل التسجيل ماذا بينا ترجعوهم لنا بربي تعملوا اكبر
1: امتحان نشوفوا تقنيا ومعاه زاد نشوفوا تقنيا اذا كان تو نحكيوا مع امين ونشوفوا اذا كان فما امكانيه باش نرجعوا الارقام القديمه علاش لا واضح
3: عندي نغمه نقترح عليك
1: قل لي يلا قل
3: علامه وسليم يحبوا الاغنيه
1: هذه شنو هي
3: مبروك مبروك مبروك راغب علامه
1: مبروك بي يلا خلينا نشوف هكا شو زعما باش نغنيها لك هنا بي شكرا
3: دي جي اغنيه اخرى اللي هي دي جي دارك
1: دي جي دارك بيبي بيبي
3: ريزن ريزن فور لاف
1: reason for love for love شكرا شكرا لك عايشك يعطيك الصحة تحياتي لك يا منذر وإلى اللقاء يلا توا إيقاعات سليم يلا نرجع للإيقاعات أجمل تحياتي لكل المستمعين وأوفينا في كريمة الشو

إيقاعاتنا لكل الأذواق في كريمة شو. أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية للناس اللي تفاعلت معنا على الباج، شكرا لنا أيمن زخامة منورين ربي يوفقهم، شكرا ليك. زينب بوغانمي شكرا ليك، تحية طيبة ليك، تقول مرحبا بشيف محمود، شكرا يا زينب يعطيك الصحة. وحيدة وحيدة تقول مساء النور وإن شاء الله موفقين يعيشك. رضا مشلاوي مبارك عليكم استوديو جديد ورحم الله الأخت مروة، يعيشك يا رضا شكرا ليك. مليكة خلفيوي تقول مساء الورد والياسمين الناس طيبين، كريمة مبروك عليكم استوديو جديد وان شاء الله بالتوفيق ونجاح للجميع وتألق دائم ويرحم الاخت مروه ويسكنها الفردوس الاعلى. شكرا لك يا مليكه يعطيك الصحه، شكرا على التفاعل ايضا في التفاعل من الاصدقاء والصديقات ديما على موجات اذاعه كيف، شكرا للجميع. مره اخرى زينب تقول مساء الخير مساء الورد مساء الرياحين. كريمه انت وكيف فريق البرنامج من ربوع قلعه سنين، وسلامي للشيف محمود يعيشك يا زينب ومرحبا بك معنا قلعه سنين، تحية لكم الكل إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا بهذا المشوار. عليك داش يقول مساء الخير، مرحبا بك أيضا في المتابعة معنا. نرجع ديما لكومنتير متاع أصدقائي. لمنير باعي تقول مساء النور وسرور، تحية لكامل الفريق، تحية لعائلتي أولادي أحمد ومحمد وأريج، إن شاء الله ربي يفضلهم لك يا مني. تحية كيف كيف من دزاير دزاير يقول مساء النور للجميع عايشك. محمد سعد تحية مسائيا، شكرا ليك لكامل الفريق التقني عامل معاك كريمة، نتابع ونسمع على الصفحة الرسمية الإذاعة بالكيف، مشكورين. محمد سعد من منزل بوزيين، وإحنا نحييك سي محمد أنت وكل أصدقائنا من منزل بوزيين. شكري جويني يقول مساء الخيرات والمسارات بالنجاح والتوفيق، وتحياتي لكامل الفريق العام في إذاعة الكيف، الكل المستمعين الأوفياء. طلب غنائي يا حياة الروح لفضل شاكر من تبرسق بلادنا ولاية بيجا، أحلى تحية واحترام يعيشك يا شكري، شكرا لك أنت ولكل الأصدقاء والصديقات. جمال جمال يحيينا يقول مساء النور، تحية ليكم كريمة يعيشك يا جميل يعطيك الصحة. مساء الخيرات من نبيل بن علي ورفلي يقول مساء الخيرات والمسرات، أجمل ورق تحية لي كريمة لكامل الفريق التقني وكامل المستمعين، وإن شاء الله بالتوفيق وأمسية طيبة للجميع عايشك، شكرا لك صديقنا نبيل. شكرا رفيقة أيضا على التفاعل الكبير مع الاقتراحات الغنائية، تحيينا الساعة قبل كل شيء بالورد. كريمة تقول أنت والفريق وإن شاء الله بمزيد ما تألقوا نجاح لكم أحبتي في الله. نقترح عليكم بعد إذنكم نغم لطيفة عارفة ويا سيدي مسي علينا، ولا نغم البنت بيضة لحميد الشاعري. شكرا لك يا رفيقة يعطيك الصحة على التفاعل، ونرجع مع سيم الرزقي في كريمة شو مع أحلى الإيقاعات يا حياة الروح فضل شاكر، تحية لشكري جويني من تبرسق.

0: كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستنوا المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.
1: في بالك، في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: عشرة بين تونس الوين.
1: واحنا بالكلمات هذه نوصل معكم ختام منوعة كريمة شو. أصدقائي صديقاتي شكرا لكم جميعا على الحسن المتابعة. تحية سليم الفيصل الألفة العلي المولدي أجمل تحية صديقتكم كريمة. نقول لكم الناس الكل سهرة ممتعة على موجات إذاعة الكيف وإلى اللقاء.
2: كريمة شو
3: مع كريمة.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة

هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئاً بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتف بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفاً عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقاً أسطورياً، قلقاً لم يسكنه إلا الفلسفة، ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفاً، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي الفيلسوف.

0: مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ، لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
4: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
2: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
5: والله تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا، يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2000 و

2002 2003 2004 كشباب سعوديين كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع علم الحضارات الأنثروبولوجيا كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل طروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية مؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقدا فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريبا على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادرا على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله مطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أن كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى أو الأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لا بد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، أعفت حسمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرح الأستاذ البليهي هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من طروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيرا واعيا بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتبا فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل يعني. المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنساناً ودوداً، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه. والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. سندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل

0: إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر التو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال، يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي، بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل سران.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت الإنسان في أحسن صورة ليكون خليفتك المختار في أرضك ويسود فوق جميع الأحياء بأمرك. جعلت بدايته طفلاً ورضيعاً وصبياً ينمو حتى يغدو شاباً يختال ورجلاً مكتملاً يتلهف للدنيا مقبلاً عليها في غمرة لهو الإنسان في دنياه وزخرفها. ينسى الإنسان إذ كان جنيناً يتخلق بالقدرة وبأمر الخلاق الأعظم. كان البدء بعلقة بأمر الخلاق الأعظم سبحانه، تغدو العلقة مضغة سبحانه، تنمو المضغة في بطن الأم فتغدو عظما، ويجيء الأمر العلوي فيكسى العظم بلحم بشري يغدو بشرا مكتملا. يغدو إنسانا لا يملك أن يخلقه غير الخلاق الأعظم ويسبح باسم الخلاق الأعظم. سبحان الله، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحانك ربي،

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي. الفلاحة دوام
2: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.
3: أهلا وسهلا بكم في فلاح دوام. نذكر تحقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم. صحيح الشغل الشاغل هو تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب على مستوى الشمال الغربي، لأنه يبقى أهم المواضيع، خاصة نحكوا على الإقليم الشمال الغربي يساهم بأكثر من 70% من الإنتاج الوطني من الحبوب، ولاية باجة هي الأولى الثالثة 30% تقريبا، بين 30 و25% بين الربع والثلث بالإنتاج الوطني، وأكبر طاقة تخزين 2.8 مليون. لكن اللي يهمنا هذا الموضوع الشغل الشاغل باش ترقلوا في متفرقات، لكن الموضوع اليوم اللي باش نحكوا فيه باش نحكوا على تتويج لزيت زيتون شتوي جبلي شمال غربي، تحديدا تبرقة تسجل، لأنه قبل نحكوا على توكابر وبيجة وغيره، لكن حتى في جندوبة وتحديدا في هذه المرتفعات الجبلية جبال خمير ومدراك، يعني من أجود الزيوت الموجودة. نحكو على الشتوي. بالإضافة إلى ذلك اليوم مش نحكو على المناطق السقوية، رحمة ربي سبحانه المطر اللي صبت السنة، كونه ثم مناطق سقوية عمومية كانت خارج الخدمة، الحمد لله السنة رجعت السدود، بعض السدود حالا إن شاء الله الكل بإذن الله، ولكن في كل الحالات اليوم باش نحكوا على المناطق السقوية العمومية اللي رجعت في ولاية سليانة، وعلى الرزنامة الصيفية فلاحة شنو تحديدا الأوقات اللي يزقوا فيها والكميات والتوزيع الجغرافي والمساحات، هذه الكل باش نعرفوه بعد شوية. باش يكون حاضر معنا عبر المباشر سي الحبيب سلامة رئيس دائرة المناطق السقوية سليانة، لكن قبل هذا نغم نبدو به، هذا خاص كل يسمع فينا، ثم رجعين لانطلاق المناطق السقوية ورزنامة الصيفية في ولاية سليانة بعد قليل. أهل وسهلا.

0: اهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بينا في الاستماع في الهدوام جمله من المواضيع باش نحكوا فيها. الانطلاقه باش تكون الحديث على المناطق السقويه العموميه، وتحديدا الحديث عن الرزنامه الصيفيه. اللي همنا نحكوا على ولايه سليانه تحديدا، اللي الحمد لله ربي من علينا السنة بالمطر. ثم مناطق سقويه كانت خارج الخدمه، ما كانش ثم ماء. أكيد نحكو على سدود ومناطق سقوية هامة وهامة جدا، كما المنطقتين السقويتين قعفور والعروسة يمسحوا قرابة 4000 هكتار على سد سليانة. الحمد لله السنة ثم برنامج لتعصير هالمناطق السقوية هذا، ثم برنامج تو نحكو عليه، وثم رزنامة صيفية، وثم مناطق سقوية رجعت الخدمة. هذية من الأخبار اللي المثلجة للصدر. اليوم باش نحكو على هذه المناطق السقوية والرزنامة الصيفية وتعصير هالمناطق السقوية هذية. يحضر معنا عبر المباشر، وتنجموا تتابعونا أكيد على الباج راديو كيف، سي الحبيب سلامة رئيس دائرة المناطق السقوية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سليانة. سي الحبيب أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية كبيرة لك.
1: مرحبا بك سي زهير، ومرحبا بالمستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: مرحبا سي الحبيب. نحكي على المناطق السقوية العمومية، تحديدا المناطق السقوية العمومية اللي الحمد لله السنة مناطق كانت خارج الخدمة ورجعت. هيت الساعة خلنا نذكروا اللي التحقوا بينا في الاستماع بين عام الأول والسنة، الشيء بعيد على بعضه سي الحبيب.
1: صحيح كلامك، كما تفضلت وذكرت ثم مناطق سقوية مع أغلبيتها، خاصة المناطق السقوية العمومية الكبرى على سدود، ثلاث سدود عندنا في سليانة كانوا متوقفين على

0: ونسبي هام في لفترة الصيف، قصد معناها تمكين الأجر المطلقة خاصة والأعلاف من
1: خاصة
0: حتى
1: اي
0: في ذهب.
1: مثلا سي الحبيب سد الخميس، ولينا نحكوا على 900 ألف متر مكعب، يعني مليون نقص شوية، يتسمى الحمد لله اللي سد هذا يرجع للخدمة. نحكوا على 1300 هكتار، صحيح ما نفش نزرعوها الكل وفيها جزء كبير من الأشجار المثمرة، يعني الحمد لله هذه السدود هذه اللي مناطق سقوية عمومية رجعت للخدمة، افتقدناها في الانتاج متاعها وفي الأمانة، خلت فراغ كبير. الحاج الباهي اللي رجعت زاد المنطقة السقوية قعفور والعروسة قرابة 4000 هكتار، يعني سد سليانة، يعني ثم الحمد لله، الحمد لله ثم ماء، ثم علاش نحلوا فانا؟ الفلاح كي يحب يحل فانا باش يلقى، هذا هو البيت القصيد. أما ما يعنيش زاد باش يحل فانا باش يزرع اللي يجي، وخاطر ثم زاد رزنامة الصيفية، هذاك علاش نحكوا على رزنامة، لأنه الترشيد الاستهلاك هذا مهم جدا. أيوا سي الحبيب، المناطق السقوية خاصة اللي حكينا عليهم سواء قعفور ولا عروسة ولا سواء غيرها، هالمناطق السقوية ذي رزنامة تشمل المناطق السقوية ذي بركة ولا تشمل كل المناطق؟
0: بالنسبة للرزنامة تفضلت وذكرت سيادتكم، أنه ثم مناطق سقوية عمومية على
1: أي
0: الأسود، ثم مناطق سقوية
1: على أبار عميق،
0: على أبار عالقة،
1: صحيح
0: هذيك تتصرف المجامع المائية وبيوعات
1: صحيح
0: الماء،
1: أي
0: معناها عندها معناها عندها مالية
1: خاصة
0: واحدة.
1: بها وعندها خط آخر خاص بها، صحيح
0: انا مش نعطيكم بسطه
1: أي
0: على المناطق السقويه العموميه في ولايه سليان. المناطق السقويه العموميه اللي تشمل السدود والابار العميق هي حوالي الجمله المساحه الجمليه هو 11179 كتار،
1: باي
0: منها 5922 كتار على السدود اللي
1: باي
0: هي
1: النص
0: معناها
1: تقريبا
0: السقويه العموميه الخماس، مساحتها 1319 كتار. المنطقه السقويه قعفور العروسه اللي هي 4421 هكتار، والمنطقة السقوية الرميل اللي هي كانت 872 هكتار، تم تقليص المساحة هذه بطلب من الفلاحين الشبان بآنذاك، وصدر بالرايد الرسمي في التقليص من المساحة هذه لتصبح 182 هكتار بالرايد الرسمي أبريل 2025. بالنسبة للكمية المخزون الحالي للسدود اللي تم ذكرها على
1: أي
0: المناطق السقوية، بالنسبة للمخزون الحالي سد الخميس 850 ألف متر مربع متر مكعب.
1: أي مكعب
0: بالنسبة للمخزون الحالي للمنطقة اللي سد سليانة اللي يزود المنطقتين السقويتين قعفور العروسة، هو حاليا فيه 16 مليون و700 ألف متر مكعب.
1: أي
0: وصد رميل اللي هو ممتلئ 100% لأنه معناها فيه نسبة مرتفعة من الترسبات، هو مخزون تو معناها ممتلئ 100% فيه 1,800,000 متر مكعب. بالنسبة للكمية المزمع استغلاله، كان تم هناك معناها اجتماعات ماراثونية حول تخصيص كمية مياه الري في الفترة اللي التكميلي خاصة في بداية شهر مارس موفى شهر أبريل، كان تم تخصيص من كمية على مستوى مركزي على مستوى وزارة الفلاحة تحت إشراف سيد كاتب الدولة المكلف بالمياه، وتم معناها تخصيص في كمية 7 مليون متر مكعب لمنطقتي السقويتين قعفور العروسة آنذاك، وقت اللي المخزون 10 مليون تو قسمت معناها المخزون نتاع المائي للمنشآت المذكورة، ولينا نحكيو على 16 مليون و700 لمنطقة سقوي قعفور العروسة
1: من 30 مليون، يعني اكثر من نص شوي،
0: من 30 مليون سمع اكثر من 50% من
1: أي. يعني السد الوحيد اللي طاقته 100% هو سد الرميل،
0: سد الرميل
1: تقريبا، ما عدا الرميل ثم البحيرات الجبليه دون المأمول وغيره، وهذا متفاهمين فيه.
0: ثم سدود سدود تليه اخرى،
1: سدود تليه
0: على رخص ضخ استثنائي ماشي المثمره ولغيرها رخص ضخ، أنا مش مناطق سقويه عموميه اما نفاها احنا كمصالح معناها مختصه، ونعطيهم محركات ضخ، وكما سد الدمايل في برويس في معتمدية برويس زاد ممتلئ.

0: لا 100% فيه مليون و800 هو بطبيعته معناها الكاباسيتي معناها المخزون الاقصى مليون و800 معناها ممتلئ
1: باهي برشا باهي برشا باهي. سي الحبيب زاد بالاضافه الى ذلك ربي من علينا اعطانا الماء وثم برنامج في للتعصير المناطق السقويه اللي خاصه القعفور والعروسه هذا برنامج تعصير
0: برنامج هذا تم تعصير المناطق السقويه المذكورتين اظن بما على مساحه 4421 هكتار خاصه في معناها على مستوى الفروع ماهوش على الخط الرئيسي
1: الخط الرئيسي ما نمسوش
0: لا ما تمش التدخل عليه تدخل عليه كان جزئي معناها صيانه علاجيه لا غير توا ثم برنامج نتاع باستكمال الاشغال هذه اما توا القسط الاول انتهينا منه البي اي تي اسمه اعاده تهيئه المنطقه السقويه العمومي قعفور العروس هذا من مشروع تكثيف الفلاح السقوي بالبلاد التونسيه
1: اي
0: كان شمل اربع ولايات
1: من بينهم باجه وسليان
0: بيجا وسليان
1: اي صحيح
0: وتم معناها تو عندنا برنامج انت تو قاعدين نعملوا في التجربه للفروع هذه اللي تم انجازها طرف المقاوله المكلفه بالاشغال ومعناها حاليا سجلنا صفر معناها ترى معناها ديفويت معناها
1: باهي برشا الحمد لله يعني
0: الانكونفينيون الوحيد هو الخط الرئيسي لانه ماهوش في البرنامج
1: أي.
0: فيه معناها 3 و 4 فويت يلزمنا احنا ندخلوا فيهم على مستوى اوريجي معناها مستوى الامكانيات المندوبيه نحاولوا نتفاداو اللي يفوت على البرنسيبال لانه اللي فوت في السكوندير نورمال
1: مقدور عليه اما البرنسيبال صعيب شويه سي ربيب
0: البرنسيبال احنا مش نتعهدوا باش اقرب الاجيال لانه حددناها ولا لومبلاسمون تاعهم الماء اللي فوت هذونا وعندنا برنامج للصيانه باش نرجعوا الماء للمناطق السقويه اللي طال انتظار استغلاله.
1: واضح الفويت هذه ان شاء الله باذن الله نقولوا في اقرب وقت تتفضل مشاكل.
0: مش نبدو تو اي خاطر مش نبدو تو عندنا برنامج بعد وين الكمية المخصصة للاستغلال كانت ملايين على مستوى مركزي بعثوا لنا محضر جلسة بتاريخ 18 فيفري تقسيم 7 ملايين وقت اللي صد فيه 10 ملايين تو نجموا مخصصين 10 ملايين متر مكعب خلال هالمنطقة السقويتين معناها الماء موجود المساحة الممكن ريها في العروسة حوالي 730 هكتار أشجار مثمرة
1: اي
0: وقعفور حوالي 450 هكتار اشجار مثمره لانه ما ثماش توا زراعات كبرى وكذا دونك وديما عاطين الاولويه للاشجار المثمره خاصه في الصيف والا الزراعات العلفيه الصيفيه.
1: واضح سي الحبيب لي سؤال تقني نوعا ما لانه نحكي بمنطق الفلاح توا منطقه سقويه عموميه وتبقى سنين الماء ما ثماش نعرف حكمه ربي وصد فارغ وتوا ترجع للخدمه ثم تعصير ايه والتعصير يسهل لكن في نفس الوقت هاك الفنات اللي عند الفلاح ينجم تصير ترسبات تصير مشاكل اخرى يعني فلاح باش يحل ما يلقاش الماء نعرف الامور تنجم تتجوزكم نعرف هذا بحكم حاجه مسكره فرق بين حاجه يمشي فيها الماء شنو التبعات نتاع الاغلاق اللي صار سنوات باعتبار السدود فيها الماء ما فيهاش ماء؟
0: والله شوف راهو يلزم ثم تدخل من طرف الفلاح خاصه اللي يقول ما تاثرش عليهم انترفونسيون من طرف تكثيف المناطق التقويه نحكي
1: بيه. اي ليبورن اي
0: عندنا قعفور العروسه راهو ليبورن ريغاسيون معناها الوحدات الري معناها تم تغييرها بالكامل
1: به واضح
0: جديده كل وحدات جديده قعفور العروسه
1: خارق للعاده اي
0: في الخماس منطقه تقويم الخماس هذه بالنسبه لاونيفو دوبور اونيفو معناها على مستوى وحده الري ينجم يدخل فيها الفلاح ويعمل فيرمتير معناها الحل يفتح ويسكر المدانه باش ما تصيرش معناها يجاه اوبستاكل ما تنجمش تتحلوش خاطر عندها برشا ما خدمتش والا على مستوى الشبكه احنا هنا عندنا برنامج بعثنا لهم مراسلات للمجامع المائيه
1: لانهم اي مجامع بالضبط اي
0: بعثنا لهم برنامج نتاعهم قداش من هكتار وبعثين لهم مجمع الخماس 200 هكتار اشجار مثمره و20 هكتار زراعات علفيه صيفيه ما تعرف احنا عندنا برنامج وطني واللي هو الدفع المسبق خاطر
1: اكيد اي
0: كانت ثم دفع مسبق يعني يعطونا هما حاجتهم 200
1: متر مكعب
0: 200 متر مكعب حاليا، 200 ألف متر مكعب على تاريخ خلصنا في ثلث الحته المزمع توزيع.
1: واضح باش نجنبوا حكايه المديونيه وها ما خلصش ونسكر وكذا.
0: إضافة إلى معناها المديونية القديمة ما تم
1: جدولت
0: على 7 سنوات على وكل سنة ثم 4 فاتورات دونك نجموا الموضوع هذا.
1: واضح. المهم باختصار تفضلت دخلنا في الجدول، المهم تفضلت باهي برش يعني نفهموا اليوم الحمد لله المناطق السقوية ذي في الوقت الحاضر بدت عملية
0: على ثالث نشاطها معناها في نشاطها تبدا ثم اجراءات عند المنبذيه معناها نتاع الدفع المسبق وبعض الصيانه اللي تسجيلها مؤخرا معناها يوم او يومين تتفادوا الديفويت هذونا. المندوبيه تشرع في توزيع حصه الماء للمناطق السقويه المذكوره خاصه الخماس قعفور العروسه الرميل. علاش انا ما ذكرتوش برشا الرميل تو هيئه التصرف؟ لانه احنا ما نجموش والجستيونير معناها الهيئه التصرف ماهيش المندوبيه تعطي جامع مائيه، والمجمع كان متخلي منذ سنوات والمنشاه فيها بارك الله فيها 1,800,000 متر مكعب على مساحة 182 هكتار معناها دونك ما موجود في الرميل جيست اداريا المجمع يقوم بالاجراءات اللازمة.
1: واضح.
0: واحنا كمان
1: جلسة عامة ويعادوا ينتخبوا امورهم ويفضوا مشاكلهم
0: يفضوا مشاكلهم اداريين على المجمع، واحنا مودين ايدينا للمجامع هذه ونعاونوهم بالامكانيات المتاحة.
1: واضح.
0: في المجمعية وبالموارد البشرية المتاحة ذات.
1: واضح. نختموا معاك سي الحبيب. سي الحبيب اليوم صحيح هاو الماء موجود وهاو ثم دفع مسبق وفضينا مشاكل المديونيه بشكل سوى الجدول ولا غيره، ولكن ما يعنيش اللي اليوم ما نجموش نزرعوا كل شيء، يلزم نزرعوا حوايج مقتصده في الماء ويلزم طرف الماء اللي عندنا باعتبار التجارب السابقه نحسنوا التصرف فيهم. هذه مهمه ياسر زي الحكايه دي.
0: تمام. احنا في هذا السياق معناها احنا عملنا بلاغات
1: اي
0: ومنعنا من تعاطي زراعات معينة من شأنها بتستهلك برشا كمية
1: الطماطم وما تبعها اي
0: الطماطم والدلاع
1: والقرعيات اي
0: هي بصفة عامة واحنا نعملوا بلاغات ونوصلوا حتى نوصلوها المجمع يوصلها للفلاحة كل باش ما يتعطاش النشاط هذه اللي تاكل اللي تستهلك برشا معناها مياه ري. البلاغات هذه وصلتهم وعلمهم معناها الفلاحة والمجامع خاصة احنا الفيزافي نتاعنا بالطبيعة مجمع
1: واضح المجمع اي
0: وعلمناه كتابيا
1: والمجمع بينه وبين المخرطين نتاعه. واضح.
0: بين المخرطين نتاعو دونك نحن تو في الصيف يكون الحصه البرنامج الصيفي لتزويد المناطق التقويه العموميه المذكوره هذه كان الزراعات العلفيه الصيفيه لانه عندنا دي تو دي عندنا اراضي دوليه في
1: اراضي دوليه
0: اي وعندنا بطبيعه اشجار مثمرة لازم نحافظوا عليها الاشجار المثمرة بطبيعه لازم نعطيها حصه من المياه الري خاصه في الصيف في يوصل درجه الحراره في 45 46 درجه في ولايه في سليانه خاصه الخماس والعروس معناها درجه الحراره توصل حتى 46 درجه.
1: واضح. شكرا جزيلا يعطيك الصحه سي الحبيب سلامه رئيس وزاره المناطق السقويه المندوب الجوي للتنميه الفلاحيه وكان الحديث على البرنامج الصيفي لتزويد عدد من المناطق السقويه بمياه الري في ولايه سليانه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. مرحبا نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم بعد شويه باش نرجعوا للكيف نحكوا نتبعوا موسم الحصاد وباش نعملوا جوله اكيد في كل المناطق اللي كان قبل هذه نغمه هذه خاص كل يسمعوا فينا ثم رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. هذا فلاح دوام، نحكوا على موسم الحصاد، حصاد وتجميع الحبوب على مستوى ولاية الكيف. نذكر ولاية الكيف اللي هي المساحة المبذورة في حدود 200,000، اكثر شوية اقل شوية تفاصيل، ولكن بالنسبة للموسم الحالي يعتبر موسم جيد على الورق. تقديرات ان شاء الله باذن الله تكون ولاية الكيف تعود لل مانيش نخرج ان شاء الله من المراتب الاربع على الخمس الاولى ان شاء الله باذن الله، ولكن ما يعنيش الحصاد ديما راهو فيه مفاجات، راهو فرق بين حاجه تشوفها بين تدخل الماكينه. هذا الفلاح يعرفها، سي عبد الكريم الحيدري اكيد مهندس اول صلب الاتحاد الجهوي للفلاحه الكيف حاضر معنا، هو ادرى بهذه التفاصيل. عبد الكريم اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا سي فتحي، صباح الخير ومرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات اذاعه كيف.
0: سي عبد الكريم، كنت نحكي مع اصحاب الالات الحاصده الماكينات وكذا، باعتبار هما ادرى بالتفاصيل هذه، يقول لك راهو صحيح تشوفها صابه، لكن بعد كي تدخل الماكينه الشعير، نحكوا على الشعير بدرجه اولى باعتبار القمح مازال كبدا، يقول لك راهو فرق بين اول حاجه تنجم تلقى الكعبه جويده، يعني مش باش تعطي ميزان، والصابه تلقاها كان في الربعي الطبايب المربعية، تبدأ صابة وكعبتها باهية وتنجم توزن. أما للأمانة هذه نحكي في علاقة بال، لأنه حكينا فرق بين التقديرات وبين الواقع، هذه نحكي في علاقة بالحصاد وبداية الحصاد. شنو رأيك في النقطة هذه باعتبارك مختص في الميدان وأنت أدرى بالتفاصيل هذه يا سيد الكريم؟
1: هو صحيح، معناتها التقديرات الصابه معناتها احنا كي نقدروها ديما ناخذوا بعين الاعتبار معناتها الحزمه الفنيه الاجماليه اللي تم معناتها تطبيقها على المساحه اللي تم اعتمادها. للاسف بالنسبه للموسم الحالي بالرغم من معناتها من توفر العوامل المناخيه المناسبه،
0: صحيح الامطار خيرت
1: نتاع نسب الامطار معناتها فات 100% بجل معتمديات الولايه، لانه
0: توزيع جيد
1: نقطه اي توزيع تاع الامطار معناتها يعتبر معناتها في اجماله جيد، لانه معناتها النقطه السلبيه الوحيده اللي تميزت به هو نقص الاسمده الكيميائيه من المواد الفوسفاتيه والازوتيه، ونعرفوا معناتها العلاقه التربط معناتها مستوى معناتها الانتاج بالكميات خاصه على مستوى الامونيترات اللي معناتها يعتبر معناتها العامل الاساسي الاول في تحديد معناتها نسب الصابة. احنا لمستوى ولاية الكيف اثناء معناتها نعطيك بالارقام كميات الامونيتر اللي تم نشرها هي حوالي 60,000 قنطار، وهي تعادل حوالي 30% من احتياجات الموسم. بالطبيعه مش تصير معناتها ديمون كاغانيي معناتها قدرناه نحن بحوالي على الاقل 30% معناتها من الصابه ضاعت من جراء معناتها نقص التسكيت الازوتي. الاسباب كما تعرف سي فتحي انت تبعت معنا معناتها الموسم الاول، ان شاء الله في المستقبل معناتها ما يتم معناتها تجاوز الاسباب هذه، لانه في الاصل معناتها المستلزمات الانتاج يلزمها تكون محطوطه على معناتها ذمه الفلاحين في جميع القطاعات باش نتفادوا الاحتكار ونتفادوا المضاربه ونتفادوا وبالطبيعه باش نربحوا معناتها البنزيد معناتها مردود في صالح المجموعه الوطنيه. احنا مش نقولوا مانيش ماهيش في صالح الفلاح، لانه احنا ديما توا عن الشغل نتاعنا هو اعتماد الحزمه الفنيه المناسبه خاصه في الزراعات الكبرى، وختمنا عليها معناتها طيله سنوات، وكان عندنا اشكال قبل في معناتها عدم معناتها اقبال الفلاحه على تطبيق الحزمه الفنيه، وعملنا معناتها حملات مكثفه للارشاد معناتها بتداخل جميع الاطراف
0: واضح
1: متداخله في القطاع هذا، نتواجدوا معناتها نلقوا موسم كيما كان مناسب معناتها، لانه للاسف نقولها صحيح هذه معناتها مش تنعكس سلبا على المردوديه. وتعرف انت المردوديه تتفرق معناتها من قطعه لقطعه بيناتها محدوده، ينجم يكون فلاح تاع روندمون تاع 40 قنطار بجنبه معناتها بجنبه عامل روندمون تاع 15 و16 قنطار.
0: صحيح
1: احنا المستوى معناتها قاعدين يومين
0: نتبعوا
1: في الاحصاد ونتبعوا حتى في النسب معناتها الدنيا والقصوى معناتها بتاع الانتاج. معناتها تتراوح معدل الانتاج تو يتراوح بالنسبه للشعير يتراوح من 14 حتى 18
0: قنطار
1: في الهكتار.
0: اي
1: وهو معناتها ما تجاوزناش المعدل الحق بتاع الجهة، واللي يعتبر معناتها معدل معناتها متدني جدا
0: بالضبط.
1: وما يغطيش الكلفة الانتاج. هذاك علاش احنا ديما ندعو حتى اثناء معناتها دعينا للسلطة الاشراف لمراجعة معناتها التسعيرة معناتها بتاع التقبيل معناتها بتاع الحبوب. للأسف معناتها ما تجاوبتش معنا السلطة
0: وحافظت على نفس التسعيرة
1: واني نحب نذكر كون التسعيرة هذه معناتها في خاصة
0: 90 110 140
1: ما نحي منها
0: نص جويلي عن النص جويلي بتاع التقبيل السريع.
1: السعر الأساسي هو بالنسبة للقمح الصلب هو 100 دينار
0: اي بالضبط.
1: في دوباز هو 100 دينار معها منحة تسليم سريع 40 دينار حد 31 نذكرها
0: وفي الشعير 5 جويلية.
1: بالنسبة للشعير السعر الأساسي هو 65 دينار معها 25 دينار بمنحة تسليم سريعة لحدها 15 جويلية. وبالنسبة للمت الفارينة هو السعر الأساسي 90 دينار معها 80 دينار معها 30 دينار منحة تسليم سريعة بعنوان 31 جويلية.
0: واضح. فما
1: الأسعار هذه في الحقيقة معناتها كي نحكي السعر الأساسي ونقارنوه بالأسعار المتداولة معناتها على المستوى العالمي مش نقوها متدنية كان يجي إن شاء الله معناتها يتم مراجعتها على الأقل باش نشجعوا المزارعين الاستثمار في القطاع هذا خاصة على مستوى ولاية كيف نعرفوا نحن الولاية هذه هي معناتها 80% من مساحتها هي معناتها
0: صحيح.
1: شبه جافة
0: تأثرت
1: طيلة 4 أو 5 سنوات من الجفاف متتالية موقعتش برشا استثمارات في القطاع ضايع كل أسواء على مستوى معناتها التخزين أو على مستوى الميكنة معناتها روى حتى لأن احنا نشوفه توا الموقع غانية معناتها اللي مش نشوفوه وراء الماكينة نشوفه معناتها 70% من الأسطول بتاعنا هو حياته متوسطة مش معناتها 30% حالة متردية ولكن 70% اللي قاعدة تشتغل هي حالة متوسطة معناتها تنجم يصير فيها ديبير معناتها يخسرها الفلاح وتخسرها المجموعة الوطنية تمشي في التراب.
0: والأكثر من هذا اللي الميكانيك الطايب خاصة آلات الحاز اللي نص الباس في عام كم سنات بين عيوبها. فما نقطة أيضا للأمانة بانت بالمكشوف مع انطلاق موسم الحصاد نظريا وتم توفير 500 طن من تل الرباط مختلف مراكز تجميع 23 مركز عندنا طاقة تخزين 823,500 قنطار زاد زوز مراكز ولكن اللي هم مشكل كبير في تل الرباط هذه يتشكوا منه ياسر.
1: شوف هو احنا سي فتحي احنا من الاثناء بصفة خاصة على مستوى نحن كمنظمة فلاحية وأعضاء سنة في اللجنة الجوية واللجنة هذه ترأسها السيد الوالي مشكور معناتها منذ شهر مارس
0: بدأت التحضير
1: بدينا التحضير معناتها بدأ بصفة مبكرة
0: تبعوا فيكم
1: حضرنا المراكز التجميع وفي الحقيقة ما نتعملنا معهم هم مشكورين لنا قاموا بمجهود به بعض الاستثمارات صارت على مستوى بعض المراكز حضرنا المراكز هذه حضرنا الاستعدادات نتاعنا ورسلنا حتى وزارة التجارة حطيناهم الكميات نتاع مثلا تل الربط معناتها نتاع العلاف الخشنة اللي حددناها بحوالي 2800 طن. تم معناتها تسجيل معناتها تزويد المراكز معناتها بكمية 500 طن لأنه ثم بعض النقاط البريفية معناتها الخواص قاعدين براليل يجيبوا في المادة هذه صحيح ثم فيها نقص
0: موجود
1: لكن قاعدين نتجاوزوا فيه وقاعدين نصقوا مع الإدارة الجوية للتجارة وإن شاء الله نتجاوزوه
0: إن شاء الله إن شاء الله. به ما عدا ذلك ثم أكيد الإقبال هذه حالة عادية والصف وكذا نتفهموه هو
1: هو شوف هو جيت نعطيكم بركة الفكرة على تقدم الموسم لحد اليوم الجمعة بالنسبة لنا احنا وليت كيف الموسم معناتها انطلق في التجميع بصفة رسمية يوم الأربعاء 3 جوان للشعير وبالنسبة للقمح الصلب وقمح الليني يوم 8 جوان يوم الاثنين الفارط خلال الأسبوع الأولاني معناتها توا إلى حد الآن قمنا بتجميع حوالي أكثر من 300,000 قنطار إن الوتيرة بتاع التجميع قاعدة في تصاعد مستمر من يوم لآخر المساحات اللي تم حصادها على حوالي 30% من المساحات تم حصادها بالنسبة هذه بالنسبة للأرقام المراكز التجميع المنتشرة في جميع معتمديات الولاية عندنا 21 مركز قار
0: وزوز مراكز.
1: ثلاثة روز أنيكس اللي هما ساكمو في السيجي
0: أي.
1: والربيبة والفيلتا في المركز ديال قلعة سنين. دونك يجوا كل 24 مركز معناتها متوفرين على ذمة الفلاحين الكل. الضغط على المراكز ما عندناش شكل توا، أنا قلنا توا معناتها الوتيرة بتاع التجميع قاعدة معناتها من يوم الآخر قاعدة اون اوغمونطاسيون. المشكورين ديوان الحبوب معناتها طلبنا منهم معناتها المستوى الوثق يتم معناتها بصفه مبكره، وتجاوبت معنا الاداره العامه وعندنا معناتها الديبون معناتها الديفيزون معناتها قاعده صايره معناتها صارت على بكري. عندنا محسوب 160 الف معناتها قنطار معناتها مش يتم اجلائها، تم اجلائها على حوالي 60 الف ومازالت الكميات الاخرى قاعده معناتها تتم اجلائها. ما عندناش الى حد الان ما عدا بعض المراكز كيما المسخيه كيما الكيف المدينه والسرس، معناتها عندنا ثلاثه ولا اربع مراكز فيهم شويه ضغط، وكل كلها معناتها الوتيره بتاع التجميع نتبعوا فيها بصفه يوميه معناتها ان شاء الله لاباس، معناتها ما عندناش مشاكل، ما عندناش
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. معناتها بالنسبه للوليد كيف احنا نطرح وسنات يقول لك من الاربع الخمسه مش سي فتحي مش يقول لك وش هذه الاربع، نحن عم نقول المرتبه تاعنا ثالثه على المستوى الوطني والرابعه ان شاء الله السنين معناتها نحافظوا على المركز تاعنا الثانيه والثالثه
0: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا سي عبد الكريم الحيدري مهندس اوصل بالاتحاد الجوي للفلاح الكيف، ان شاء الله ربي يوصل بالسلامه وان شاء الله ما يصير كل خير. اهلا وسهلا.
1: عايشك مرحبا.
0: شكرا مرحبا بك. اهلا وسهلا. نذكر التعقوا بينا في الاستماع في فلاح الدوام مصرين معكم، مازلنا بعد شوي باش نرجعوا ل بعد الموجز اكيد في عوده لتقدم موسم الحصار على مستوى بقيه ولايه الشمال الغربي، لكن هات نمشوا نغمثوا بعد شوي الموجز ثم نعاودوا رجعين. اهلا وسهلا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم في الحدوام. مش جملة من المواضيع باش نطرقولها عن اليوم. من المفترض باش نحكوا على المنطقة السقوية والمناطق السقوية العمومية في كل من ولاية جندوب وولاية باجة، ولكن نعرش على أساس باش يحضر معنا ممثل المندوبية، ولكن تعذر ذلك ما يهمش. سوى ولاية جندوبة كان ثم إمكانية يكونوا فلاحة حاضرين معنا، احنا نسقنا معهم. ما ثمش إمكانية أكيد عنا ركن متفرقات ونجموا يطلبونا يتفاعلوا معنا في هذا البرنامج وفي هذا المباشر الحديث على المناطق السقوية العمومية، خاصة في هذا التوقيت باعتبار ثم رزنامة صيفية وثم تقسيم لأوقات مياه الري والمناطق وغيره. ولكن تبقى الإشكال الوحيد في مدى تطبيق هذه الرزنامة وفي تحديدا مدى الالتزام بهذه الرزنامة. به نمشي تحديدا. يحضر معنا سي أحمد العبيدي، فلاح من ولاية جندوبة منطقة سقوية. سي أحمد أهل وسهلا، مرحبا بك، تحية كبيرة لك.
2: مرحبا بك خويا، لبس عليك.
1: أهل وسهلا مرحبا سي أحمد. على أساس نحكو على رزنامة بتاع تزود بمياه الري، والرزنامة ذي من المفترض باش انتم تلتزموا والمندوبية تلتزم والمناطق السقوية وغيره. احكينا انت فانا منطقة سقوية موجود، وشنو المشكل بالضبط سياحة؟
2: والله نحن في منطقة سوق السبت،
1: سوق السبت
2: أربعة،
1: هاي مهارت مع أربعة
2: نخدم وزرعنا زراعات تحويلية مع معمل السكر اللي في السكري،
1: هاي
2: باش نخدموا الجهة،
1: هاي
2: وعدونا من الاول الماء نهارين وبنهارين، نهارين نحن ونهارين بوهر الماء خمسه، هي خاطر المنطقه مقسومه على زوز.
1: باه
2: فهمتني، نهارين بنهارين من الاول التزموا الحق وربي عطاه خيره، فهمتني ما شاء الله، فهمتني الحمد لله يا ربي. وفي اخر الموسم وقت البتراف حاشته بالماء،
1: هي
2: وقت الطماطم حاشتها بالماء زراعه التحويليه للمعامل، وقصوا علينا الماء وكثر، ولا نهار كل أربع أيام يعطونا نهار، والنهار يعطونا في الأربع خمسة سوايع والماء ضعيف ما يخدمش.
1: يعني من كنتوا نهارين بعد نهارين يجيك التور متاعك وتأخذ نهار كامل وبقوة تدفق محترمة تخدمك،
2: محترمة تخدم ولادك.
1: تو وليت بعد أربع أيام ونصيف نهار،
2: نهار وشوفوا شوف يجي الماء، مرات ديما ضعيف الماء حتى العصفور نسقوا به ما يدورش.
1: هي شو حكيتوش مع المندوبية ممثل المنطقة السقوية؟
2: حكينا مع المندوبية، حكينا مع المسؤولين، كل مسؤول يلوح الكرة هو هو الستيك البومباش قال لك ما نعبوش الماء في القيلة،
1: هاي
2: ما عادنيش خدامة، كل مسؤول يلوح الكرة هو.
1: ولكن هل من المفترض المشاكل هذه يحكوا عليها قبل ما يعملوا الرزنامة؟
2: قبل ما نزرعوا
1: حكيتوا فيها،
2: حكينا في الماء وحكوا كل شيء.
1: اي
2: نحن كان ما عطاونيش اللوكي على الماء ما نزرعوش
1: بالضبط، اي لانه التزام اي التزام، ومن المفترض فلاح زارع ونصحح وملتزم مع شركة جينور
2: وحتى شركة جينور المرة الأولى دزت معنا تمشي معنا المسؤولين،
1: هي
2: هو قال لك لا اخوي ما عادش عندي ناس سلطه، ما فهمنيش علاش.
1: هي اليوم الفلاح مش يبقى وحده بالطريقه دي،
2: الفلاح ديما يبقى وحده ونا والفلاح حتى وقال لك هذه الحصله اللي عادنا نحصلوه لا عاد راهي حتى شيء
1: واضح. وكبير المساحات المزروعه على خاطر
2: والله المساحات مزروعه هامه ونجحت في جندوب بلاد وعلى
1: اي معروفه
2: سابقه قياسيه.
1: ولكن للاسف البطريقه ذي هو قداش مازال يتحصل، يعني مازال نتاع شهر من زمان ما هو هذا
2: نورمالمون ياخذ نهار 20 جوان الشتله هذه جايبينها السيقل نتاعها عمرها 8 شهور
1: يعني واضح، لكن
2: بطريقه 20 جوان يبدو يقلعوا يعني مازال تحكيت 8 ايام
1: في 8 ايام يا رسول الله. واذا جبدنا في المده الاخرانيه اثر على الميزان معروفه الحكايه،
2: يعطيك الصحه يعطي السكر اكثر المعمل اللي يساعده، اما ماهوش في صالح الفلاح.
1: واضح واضح
2: معلومة صحيحة نعطيها لك.
1: واضح سي أحمد. ثم شكون فلاح غيرك يحب يتدخل بجنبك؟
2: والله ما
1: مش
2: مبدئيا
1: مش
2: نار جمعة ما بتعرف
1: كل نعرف نعرف اخويا ان شاء الله عارف. احنا اليوم على اساس باش يدخل. شكرا شكرا سي احمد العبيدي فلاح.
2: غيرت
1: مسوق السيد ان شاء الله باذن الله باذن الله اليوم متفاهمين على اساس باش يدخلوا معنا المندوبين الجاي والتنميه الفلاحيه جندوبه. كلمناهم به ان شاء الله باذن الله يدخلوا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعطيك الصحه. اهلا وسهلا مرحبا. وهذه مشاكل او مشاغل ملحه وملحه جدا وبالتالي الطلب لازم حل. ذاك التعقبين في الاستماع موصلين معاكم. اهلا وسهلا بكم. بعد شويه باش نكملوا ركن متفرقات وعوده. اكيد نمشوا نغمق قصير ثم عوده الى ركن متفرقات. موصلين معاكم في الحدويم الحديث على المنطقه السقويه جندوبه والمنطقه السقويه بيجا. ان شاء الله باذن الله يكون ثم ممثل على المنطقه السقويه ودائره المنطقه السقويه كما صار في ولايه سليان. اهلا وسهلا رشيد.

0: رفقة سي خالد الوياري والي سليانة، وأكيد زيارة السيد عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي في هذه الزيارة كانت أكثر من نقطة. في هذه الزيارة افتتح الافتتاح تجميع القمح والضيعة الفلاحية التابعة لخلية تصرف الضيعات الدولية المسترجعة سليانة واحد، تمسح 45 هكتار ضمن البرنامج إكثار البذور مع الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشيات الممتازة صنف كريم. وأكيد في نذكر المساحات المبذورة على مستوى ولاية سليانة 154 ألف هكتار حبوب من مجموع 202 ألف هكتار زراعة كبرى، تتوزع على 76 ألف هكتار قمح صلب، 10600 هكتار قمح لي، 66 ألف هكتار شعير. أيضا يعني كانت الاطلاع على المردودية وانطلاق الموسم الحصاد. السيدة نور زويري قسم الزراعة الكبرى المندوبية الجهوية والتنمية الفلاحية سليانة، باختصار أكثر من عنصر مسجل على هذه الزيارة، نسمع ثم نعود.
1: ما في ولاية سليانة شرفنا سيد الوزير لإعطاء إشارة انطلاق افتتاح موسم حصاد القمح وتجميعه، 10 اليوم 10 مجموعة 2026. انطلقنا في الشعير منذ نهار 3 جوان. دونك فيما يخص المساحات المبذورة في ولاية سليانة عنا في حدود 154 ألف هكتار، منها 76 ألف هكتار قمح صلب. جل المساحات تعتبر حسنة في الولاية نتيجة التساقطات اللي كانت منتظمة وموزعة معناها خلال مراحل نمو النباتات. فيما يخص التوقعات الصابة هي في حدود تتجاوز 3 ملايين و100 قنطار. دونك هي تعتبر صابة طيبة في مجملها، في أغلب المعتمديات عندنا مردود يتجاوز 20 قنطار في الهكتار، إلا أنه فما معتمديات كانت نسبة التغطية فيها معناها أقل من حاجيات متاع الحبوب، على غرار معتمدية الروحية نسبة التغطية متاعها متجاوز 67%، واللي هي تعتبر مناطق متضرة من نقص الأمطار. فيما يخص الاستعدادات للموسم، دونك نحن ولاية سليانة كانت سباقة من حيث عقد الجلسات الاستعداد للموسم الحصاد منذ 5 مارس تم عقد جلسة الأولى تحت إشراف السيد الوالي، وتم دعوة كافة الوكلاء للاستعداد للتجميع. تم على غرارها عقد عديد الجلسات من بعد، وتم المتابعة وتمت المصادقة على 30 مركز تجميع بالجهة، طاقة خزن جملية في حدود 1,130,000 قنطار. عنا خلال الموسم هذه زوز إحداثات جديدة باش يقوموا بعملية التجميع، اللي هما زوز مراكز، واحد في معتمدية الكريب وواحد في معتمدية سليانة شمالية، طاقة خزن جملية في حدود 33,000 قنطار، منها 25,000 قنطار مغطى. فيما يخص الاستعدادات كذلك، ثم مسح مسالك الفلاحية اللي هي معناها في حدود 1300 كيلومتر مبرمجة، كذلك ثم سلسلة من الأيامات الإعلامية حول تعديل آلة الحصاد والتوقي من الحرائق انطلقنا فيها مبكرا منذ شهر أفريل بالتنسيق مع الحماية المدنية. دونك تم قيام بأيام إعلامية تحسيسية حول تعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق.
2: حمد المبكري وكيل شركة مستي الإنتاج والخدمات الفلاحية. اليوم سيد الوزير جاب معنا إشارة انطلاق المركز الجديد هذايا، اللي هو لبنة تضاف إلى معناها مراكز التجميع في تونس، وتعرفوا التجميع الحبوب دائما وابدا ينقل اشكاليه كبيره في تونس، لانه حاجتنا بالستوكاج، حاجتنا باش نحاولوا كيفاش معناها نلموا الحبوب تاعنا في احسن الحالات. وبالتالي اليوم هذه لبنة معناها طاقه الخزن تاعو حوالي 20,000 قنطار، نحاولوا قدر الامكان باش نحققوا ما تصبوا اليه البلاد اولا، وما نصبوا اليه نحن كشركه فتيه جديده اللي ضعت في اطار السنه ثلاثه شركات على مستوى الوطن. ترانسفير موجود ديوان الحبوب مسخر كل الامكانيات اللي في الاجلاء، ما عندناش مشكله مع ديوان الحبوب في الاجلاء، كل ما تكون عندنا سلعه زايده ناخذ دي بون دو كوموند، ولي بون دو كوموند هذاك مخرجوهم ديريكت. دايور انا معناها عديت حوالي 3000 قنطار، مشيت خرجت على روحها هاك تشوف المركز مازال فيه 1200 ولا 1300 قنطار حاليا شعير، قاعدين دائما في يومين نعملوا في الاجلاء من المركز حسب الطلبات اللي نطلبوها نحن وحسب ما يجيبوا لنا خيال الفلاح. شوف بالنسبه للحبوب مساك فلاحيه مازال شويه متعثره أكثر منها، لا يبقى مازال بداية الموسم. اليوم عطينا إشارة الانطلاق، مدباش تم مشاكل مبدئين في القبول، والواحد نحاولوا قدر الإمكان باش نتعاون كل السلطات المحلية وجهوية وإدارة فلاحة والناس كلها باش تتعاون.

0: مواد فلاحيه، نتعاون الناس كل مع بعضنا باش ننجحوا الموسم الفلاحي الاخير.
1: ذاك التحقوا بنا في الاستماع، هذا كان في ركن متفرقات الحديث على انطلاق او الانطلاق الرسمي لحصاد الحبوب على مستوى ولايه سليان اللي اعطاه اكيد اشاره الانطلاق 10 جوان 2026 وزير الفلاحة السيد عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. في علاقة بولاية سليانة، التقديرات الأولية تبين أن موسم إنتاج الحبوب في هذه الولاية يعتبر واعد على غير بقية يعني الولايات الأخرى. تم تسجيل زيادة تقدر بنحو 30% في علاقة بالتقديرات مقارنة بالموسم الفارط، توقعات تتجاوز الصابة 3.1 مليون قنطار، شيء يعزز مساهمة الجهة في الانتاج الوطني من الحبوب ويدعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي. فيما يتعلق بموسم الحصاد، هذا كان الحديث عن ولاية سليان. نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم في الأحدوام، نحكو على ركن متفرقات جملة من المواضيع باش نطرقولها. نحكو على تقدم موسم الحصاد في بقية الولايات، باجة، جندوبة، ديما، جميرا، يعني نحكو على 20% 30% جميلا. هذه تقدم موسم الحصاد يبقى ديما اختلاف بين شمال الولاية جنوب الولاية، دي موجودة هذه سوى ولاية سليانة، سوى ولاية الكيف، سوى ولاية جندوبة. بالنسبة لبيجة أكيد ولاية بيجة ديما يبقى شمال الولاية يوخر شوية بالمقارنة مع جنوب الولاية، وبالتالي نعرفه في علاقة حتى بالرطوبة، وهذا نفهمه. نذكره في اللي خاصة ولاية بيجة أهمية المساحات المسجلة على مستوى القمح، وأكبر طاقة خزن توصل 2.8 مليون قنطار. هذا إجمالا فيما يتعلق موسم الحصاد. مواصلين معكم ركن متفرقات، بعد شوية عنا إشهار ثم لنا عودة. مواصلين معكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع في الأحدوام، مثلنا باش نحكوا على جملة من المواضيع المتعلقة بأهم الأحداث على مستوى الشمال الغربي وعلى مستوى وطني. رجعين.
2: إشهار.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
2: إشهار.
6: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: أهلا وسهلا بكم، واصلين معكم ركن متفرقات باش نحكوا على برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية، باكت تركيز 121 مشروع في مجال تربية النحل لدعم الأنشطة المضرة للدخل بالمناطق الهشة. برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية في المناطق الهشة، هذا البرنامج هذا يشرف عليه ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي بالتنسيق مع المصالح الفنية والمندوبيات التنمية الفلاحية والسلطات المحلية بكل من بنزرت، الكيف، سليانة، القروين، سيدي بوزيد. اللي همنا في البرنامج هذا خاصة ولاية الكيف وولاية سليانة، والهدف هو تركيز 121 مشروع لفائدة منتفعين تم تكوينهم نظريا وتطبيقيا وتمتيحهم بالمستلزمات والمعدات الأساسية للتربية، باش يتم متابعة المشاريع ومرافقة المنتفعين وفق برنامج خاص يهدف إلى دعم مكتسباتهم والفنية ومساندتهم في التسيير المحكم للمناحل، الشيء اللي يضمن ديمومة المشاريع وتطويرها. تم تنفيذ البرنامج بمساهمة عدد من الإطارات على المستوى المركزي والجهوي إلى جانب مختلف الهياكل المدخلين على مستوى الجهوي والمحلي. نحكو أيضا على مستوى وطني، وتحديدا صار مجلس وزاري الموضوع متاعه كان منظومة المياه وأهمية منظومة المياه هذه اللي كانت محور مجلس وزيري مضايق اشراف رئيس الحكومة نهار 3/9 جوان في قصر الحكومة في القصر. اللي يهم هو التركيز على أهمية منظومة المياه خاصة اللي هي ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية. المخرجات فيما يتعلق بهذا كان الحديث على أهمية المشاريع اللي موجودة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب خلال الصيفة، 81 مشروع منها 35 مشروع متواصل بكلفة 58 مليون دينار، يضمن خاصة حفر وربط 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية، صيانة وتجديد 26 محطة ضخ، تدخل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات، تدخلات حسب المنظومات المائية، استحداث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة 248 ألف ساكن كلفة 147 ألف مليون دينار، تحسين أداء 74 منظومة مائية لفائدة 113 أسرة، إعادة تشغيل 38 منظومة مائية لفائدة 20 ألف ساكن، إنجاز 6 أبار عميقة باش تدخل حيز الاستغلال في ولاية الوسط والجنوب، تعويض 10 أبار عميقة بعديد الولايات، هذا بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى. هذا فيما يتعلق بالركن المتفرقات والفلاحة الدولية، من ذكر تحقبينا في الاستماع نمشوا نغم ثم لنا عودة مواصلين معكم.

0: أهلا وسهلا بكم، نذاك التحقوا بنا في الاستماع في هذا البرنامج. حابين نتطرق للتتويج، تتويج على مستوى الشمال الغربي، مستوى وطني أكيد، تتويج في العالمية عالمي. نعرفوا زيت الزيتون الشتوي تحديدا الجبلي مربوط بمرتفعات الشمال الغربي، التتويج مش جديد عليه، وخاصة تتويجات عالمية في العديد من المناسبات والمهرجانات والتظاهرات اللي تهتم بزيت الزيتون كبار المنتجين في العالم. نعرفوا منافسة قوية، ذاك علاش التتويج هذا المرة هذه جينا من ولاية جندوبة تحديدا من تبرقع. علاش وكيفاش السي رفيق بن جدو استثمر في زيت الزيتون وشارك وتوج وربح؟ نسمع وصل مسجل ثم نعود.
1: أنا رفيق بن جدو صاحب مشروع تعليب زيت زيتون ومعصرة حديثة للتصدير، موجود في منطقة تبرقع، معرض الدول للصناعات الغذائية لإفريقيا. نظموا فيه مسابقة عالمية للزيت الزيتون، حضروا فيها 20 خبير من العالم للتذوق وتصنيف زيوت الزيتون، جاءوا من إيطاليا، إسبانيا، اليونان، جنوب أفريقيا، السعودية، العراق، فلسطين، لبنان، بحرين إلى آخره. والمسابقة صارت وإحنا أول مرة نشاركه، هو المصنع حديث، وتحصلنا على الجائزة الميدالية الذهبية في نوعية زيت الشتوي الجبلي من المنطقة متاع الشمال الغربي، من ديما الشمال الغربي زيتها ممتوج. وإحنا والمعرض هذا يصير ديما كل سنة، يجمع المنطقة الغرب متاع إفريقيا والشرق متاع إفريقيا اللي هي زيكاف والكوميسا. زيكاف تضم 47 دولة وكوميسا تضم 21 دولة. والمسابقة كانت صعبة شوي لأن فما زيوت راقية من أوروبا جاية وفيها نوعية رافعة، كانت صعبة شوي، لكن تونس ديما ديما ديما متحصلة على أحسن الجوائز في كل المناظرات العالمية والمسابقات العالمية دي تضم زيت الزيتون. وإحنا فرحانين بالميدالية الذهبية هذه، ونشكر المنظمين ونهديو الميدالية الذهبية هذه إلى ولاية جندوبة، وخاصة السيد ولي جندوبة اللي لولا هو المصنع هذا ما ينطلقش. ذلل لنا كل الصعوبات، باب نتاعو مفتوح في كل مشكل نحن نتصلوا به، ويتدخل شخصيا ويحل لنا المشاكل. نستعمله بالزيتون الشتوي الجبلي، الشتوي الجبلي هذا هو في المرتفعات، والميزة نتاعو أنه عنده أعلى نسبة متاع فيتامين أو بوليفينول، لأنه الزيتون لما يبدأ موجود في الجبال دائما يكون أغنى وأكثر فيه أكثر فيتامينات. وإحنا اختصاصنا هو الزيتون الشتوي اللي هو موجود بكثرة في الشمال الغربي، وخاصة الشتوي الجبلي مش الشتوي في السهول الموجود، لأنه يعني حسب التحاليل اللي عملناها وكل دائما الزيت هذا رفيع وراقي في النوعية وفي المكونات متاعه. وإن شاء الله في المستقبل هو باش يفتح لنا اسواق، ماخذين الميداليه الذهبيه توافدوا العباد ياخذوا في معناها اللي جاوا سواء رجال اعمال او مشاركين ياخذوا في الادريس نتاعنا وين موجودين، اعطينا فكره على الزيت نتاعكم نجموش ناخذوا منه، معناها يفتح افاق واسواق جديده ان شاء الله.
0: هذا كان سي رفيق بن جدو مستثمر في زيت الزيتون تبرقة جندوبة، تتويج ميدالية ذهبية عالمية في زيت الزيتون الشتوي الزيت الجبلي أكيد المعروف بنكته ومعروف كونه اكتسح وفك بلاسته في الأسواق العالمية وخاصة فيما يتعلق بزيت الزيتون. قبل ما نختم هذا البرنامج، للأسف اليوم انقلب شاحنة خفيفة كما العادة تنقل عاملات فلاحيات 20 تقريبا في ولاية سيدي بوزيد تحديدا المزونة، إصابة 10 وللأسف زوز وفيات صلب هذه العاملات الفلاحيات، ربي يرحمهم أكيد ويصبر أهلهم، وإن شاء الله أكيد تكون آخر المآسي فيما يتعلق به هذا الموضوع اللي سبق وحكينا عليه في أكثر من مناسبة. هكا وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، شكر خاص لكل من ساهم في هذا البرنامج، أكيد عياد الجندوبي، سعاد، علي اليونسي وكل من ساهم في هذا المباشر في الأحد. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله، في لمن.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعردة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجمل الصباحات تلك التي تبدأ بذكر الله، أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم إنا نسألك في صباحنا هذا الخير والتوفيق والأمل وسعة الرزق وراحة البال. حديثنا اليوم عن فضل صلاة الضحى. صلاة الضحى من النوافل التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وأوصى بها، ويدل على فضلها أحاديث نبوية كثيرة، كما أن فوائدها للمسلم عظيمة جدا، وهي تؤدى فيما بين ارتفاع الشمس إلى ميلها عن وسط السماء نحو الغرب. ورويت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على عظم فضل صلاة الضحى ومكانتها، ومنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. مما يدل على فضل صلاة الضحى أيضا ما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة، أي مفصل من أحدكم، صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، أي يسد عن ذلك ويقوم مقامه آداء ركعتي صلاة الضحى، وفي ذلك فضل عظيم ظاهر لهذه الصلاة. عندما يقسم رب العزة بشيء فذلك يدل على فضله وعظمته، وقد أقسم الله تعالى بالضحى في سورة الضحى، وهذا يدل على أهمية هذا الوقت من النهار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ومن فوائد صلاة الضحى كفاية الله تعالى للمحافظين عليها، عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم، اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. ووصف المحافظون على صلاة الضحى بالأوابين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وقال أيضا: وهي صلاة الأوابين، والأواب هو كثير التوبة والرجوع إلى الله بعد الذنب. ومن الأدعية المأثورة عن صلاة الضحى: اللهم إن الضحى ضحاؤك، والبهاء بهاؤك، والجمال جمالك، والقوة قوتك، والعزة عزتك، والقدرة قدرتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا في كل آن وكل حين بركة تطهر بها قلوبنا، وتكشف بها كروبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتصلح بها أمورنا.
وتقضي بها ديننا، وتجمع بها شملنا، وتبيض بها وجوهنا.

اللهم يا نور السماوات والأرض وعماد السماوات والأرض، يا جبار يا وارث يا عظيم، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. نسألك يا رب أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ومحبينا. صباحكم محبة في القلوب ونور في الصدور ومغفرة من كل الذنوب. أسعد الله صباحكم.

0: السادسة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عين وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ خلال زيارة أداها أمس إلى سد ملاج وضع المنشأة المائية وسلامتها، كما تابع تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد والذي أدى إلى تدفق كميات هامة من المياه في اتجاه وادي مجردة. هذا وطلب نواب الجهة ومنظمات المجتمع المدني بتحديد المسؤوليات ونقاط التقصير وتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعويض المتضررين من أهالي المنطقة عن الأضرار التي تكبدوها بسبب هذا الحادث. ومع تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بباجة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن الجهة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب، داعيا الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق. تتواصل اليوم فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة لتختتم غدا 21 جوان الجاري ببرمجة متنوعة تتضمن قرية حرفية ومعرضا فلاحيا وتجاريا وندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. وتهدف هذه الدورة إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. تحت شعار إبداع وابتكار تنتظم الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة من 24 إلى 27 جوان الجاري بدار الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة باجة. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. شرق أوسطيا استشهد 47 شخصا وأصيب 97 آخرون بجروح في غارات مكثفة للاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام السابعة بإذن الله.
1: صباح نرباح راديو الكهف.

تمر في عراس بلادك عادة تحيا للدايم ما تبخلش خالدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

الزواج غنيته حلوة يا مفرها متى حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة غنيته حلوة.

ورك الاحمر يتما يلون نسمع ليلة وميك الفضة تهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن ورد الاحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة تهرها.

نهاركم زين فل وياسمين مستمعينا الكل عبر موجة التراديو كيف تنطلق أولى منوعاتنا صباحية صباح نربح كما عودناكم كل ويكاند سبت واحد نكون مع بعضنا من تويكا حتى للعشرة. بطبيعة الحال أخبارنا المتنوعة معنا الأجندة الثقافية متابعاتنا ضيوفنا زادة اللي بيش يأثوا معنا الحصة الصباحية هذية. سلم عليكم من الناس الكل تحيتنا لكل مستعملي الطريق تحيتنا الخاصة لأصدقاء الصفحة اللي قايمين على بكري تواصلوا معنا نذكروكم باللي الباج أوفيسيال اللي تنجموا تتفاعلوا معنا مرحبا بأرائكم انتقاداتكم اقتراحاتكم على الباج نتاعنا اللي هي باج راديو الكيف. نسلم على الكيب اللي معايا لليوم زادة في تأمين الحصة الصباحية كل منصح الشيرني على الكونسوليت هجر المناعي في الغرفة الفنية المركزية مولدي الهميري في استقبال مكالماتكم الهاتفية معكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. بطبيعة بدينا حصتنا بأغانينا التونسية بأصواتنا التونسية ومكملين بطبيعة مع بقية اختياراتنا شوية آخر نعطوكم فكرة فيما يخص أحوال طقسنا لليوم.

رجعنا معكم في صفحيتنا موصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. اهلا وسهلا بالناس الكل اللي فايقين على بكري يسمعوا فينا، اللي حلوا تويك الراديو. نقول لكم مره اخرى ان شاء الله نهاركم زين فل وياسمين. خلينا نبداو باحوال الطقس. طقسنا اليوم درجات الحراره القصوى اللي باش تتراوح باش تكون بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. الطقس باش يكون بصفة عامة صافي إلى قليل السحب. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. أما البحر باش يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال. بيان سور أكثر التفاصيل مع 7:15 في مصافحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. على كل ما زلنا معاكم وما زلنا مع اختياراتنا الغنائية اللي باش تصاحبنا لليوم في صباحنا رباح حتى للعشرة.

محلى العيشة مع البدوية. قل لي خالي أنا فتاك قل لك نفديك بعيني. أنت مناي وأنا مناك قل ليك قل لك ليا. دنيا مركب فينا كتير وكاتبها الوالفة والعشرة

يس ماريو جميل، هذه صفية شمية حبيناها تكون حاضرة معنا من خلال أغانيها اليوم في صبحيتنا عبر موجة راديو الكيف. أهلا بكم مستمعينا الكل، طريق السلامة نقولوها لكل مستعملي الطريق اللي شادين ثنية قرابي وإلا بعيدة شوية، نقول لكم ربي معاكم تخطوا إن شاء الله سلامات. خلينا نشوفوا ركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخنا 20 جوان اللي الأكيد صارت في العديد من الأحداث اللي تأرخت عبر السنوات. نبدأ بعام 1214 كما اليوم صار فيه تأسيس جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة. أما بالنسبة لعام 1544 من تاريخ اليوم يوافق وصول حسن باشا بن خير الدين بربروس إلى الجزائر واليا عليها. نمشي لعام 1837 من تاريخ اليوم الملكة فيكتوريا تتولى حكم المملكة المتحدة. أما بالنسبة لعام 1991 صار فيه اختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة، وهذا بعد تصويت برلماني كانت نتيجته موافقة 336 مقابل 821 صوت معارض. نمشوا لعام 2003 من تاريخ اليوم يوافق تأسيس مؤسسة ويكيميديا. ونختم الأحداث بعام 2022 من تاريخ اليوم صار فيه فوز جوستافو بيترو في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا بنسبة 50.44% ليتولى رئاسة يساري البلاد. المواليد برشا شخصيات ولدة في تاريخ كيما اليوم والاسم فينا زادة والدين 20 جوان، نقول لكم عيد ميلاد سعيد. من عام 1836 وولادة المخترع الياباني تشوهاتشي. أما بالنسبة لعام 1945 من تاريخ اليوم ولادة الممثل المصري أحمد بدير، ولادة زادة جون جودمان ممثل أمريكي مولود كما اليوم من عام 1952، وكذلك ولادة الروائية المغربية مليكة مستطرف من عام 1969 كما اليوم. الأعياد والمناسبات 20 جوان يوافق يوم اللاجئ العالمي، يوافق زاد عيد العلم في الأرجنتين، يوافق يوم الأب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا. وبالمناسبة نحييو كل الأمهات وكل الأباء اللي يسمو فينا ونترحموا زاد على توفاو منهم. مكملين معكم المشوار عبر موجاتنا، نرجع مع أجواءنا الغنائية اللي اخترناها تكون مصاحبتنا لليوم في صبحيتنا عبر موجة راديو الكفّة.

0: السابع صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بن الشيخ أمس زيارة إلى سود ملاق لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. في الأثناء طلب نواب الجهة ومنظمات المجتمع المدني بتحديد المسؤوليات ونقاط التقصير وتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعويض المتضررين من أهالي المنطقة عن الأضرار التي تكبدوها بسبب هذا الحادث. تنتظم اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية التي افتتحت أمس وتختتم غدا. خصص اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بالكاف أمس بمقر الولاية للنظر في سبل تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الحوادث المرورية، وقد تم تقديم عدة توصيات تعلقت بتفعيل اللجان الفنية المحلية المشتركة للسلامة المرورية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية وتكثيف المعاينات الميدانية لرصد الإخلالات والنقائص. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي، وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم جديدة. استشهد أمس 47 شخصا وأصيب 97 آخرون بجروح في غارات مكثفة للاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. سمع دوي انفجارين متتاليين في محيط مدينة دهنا شمال إدلب شمال غرب سوريا، ويجري التحقق في طبيعة هذين الانفجارين حسب ما أفاد تلفزيون الإخبارية السورية الرسمي مساء أمس. من جانبها ذكرت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة السورية نقلا عن مصادر محلية أن غارات من طائرات مجهولة يعتقد بأنها تتبع للتحالف الدولي استهدفت ريف إدلب الشمالي وسط تضارب الأنباء حول هوية الشخص المستهدف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجة راديو الكيف. نصبح عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، المشوار متواصل معكم في صبحيتنا في برنامجنا صباح نرباح حتى للعشرة 15 دقيقة بعد السبع. وقايتنا باش نمشي الأولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندسة سعيدة بن صالح. نقولك سعيدة نهارك زين، مرحبا بك.
1: صباح النور اختي امنه، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي دار الكيف.
0: يعيشك يا اللي منورتنا. دونك معاك احوال الطقس، خلينا ناخذ فكره عامه فيما يخص طقسنا في الويكاند واليوم كيفاش ان شاء الله باش يكون.
1: عامه طقسنا في استقرار بالنسبه لليوم وغدوه وبدايه الاسبوع القادم، زاده عامه صافي لقليل السحب باغلب المناطق. الريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب. تكون قويه نسبيا فمحليا، قويه قرب السواحل الشماليه وضعيفه فيما تتعلق بقيه المناطق، وتتقوى اخر النهار بالجنوب. البحر يكون مضطرب الى محليا شديد الاضطراب في الشمال، وقليل الاضطراب الى محليا متموج ببقيه السواحل. بالنسبه للحراره القصوى اليوم تكون بين 32 و 35 درجه قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للكيف البارح سجلنا كحرارة قصوى يعني تقريبا 37 درجة، اليوم باش نسجلوا بين 37 و38 درجة، يعني تقريبا في نفس المعدلات. غدوة أيضا تتواصل سحب قليلة بأغلب الجهات، الحرارة في استقرار. يوم الاثنين أيضا طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. نستنيو تغير في الأحوال الجوية بالنسبة للمناطق الغربية بداية من يوم الثلاثاء، يكون طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر هذه، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. إن شاء الله كي نقرب ونعطيكم أكثر تفاصيل على الوضعية الجوية هذه.
0: مشكورة سعيدة، يعطيك الصحة لله على التفاصيل هذه فيما يخص أحوال طقسنا خاصة لليوم كيفاش باش يكون. هذه أجواء الصيف يعني حرارة نجم نقوله مرتفعة شوية، لكن في المعادلات العادية، المعادلات نتاع فصل الصيف. على كل مازلنا معكم مكملين المشوار، راجعين بعد شوية في فكرة فيما يخص صيدليتنا المناوبة في ربوع شمالنا الغربي.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 7:30 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة وفيها تتابعون: معاينة الوضع بسد ملاج من قبل وزير الفلاحة ومطالب بتعويض أهالي المنطقة المتضررين من هذا الحدث. ندوة علمية اليوم ببجا تبحث دور الفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. بولاية الكاف تواصل العمل على إنجاز خريطة طريق استراتيجية استباقية للحد من حوادث المرور. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله.
5: إذاعة الكاف
6: في ساقية سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكيف فكره فيما يخص صيدليتنا المناوبه طيله الاسبوع هذايا من اليوم 20 جوان حتى لنهار 26 جوان 2026 تكون الانطلاقه بولايه الكيف. عندنا قلعه سنان صيدليه سيف الدين المسعودي، تجروين عبد الجواد الحمروني، السرس محمد الهاشمي الشريشي، الدهماني سامي الضاوي، نبريه من المزير كيف المدينه العيد الغربي، الفا العروسي وخالد سمير برزقي العيد الغربي وألفة العروسي، هذوما لي فارماسي اللي محلولين في الكيف. عندنا لوكسور صيدليه خالد التناني، عندنا ساقيه سيدي يوسف امين البغامي، بالنسبه لولايه بيجه تبرسق صيدليه الهدي بالهدي تسور محمد علي بن حميده، بيجه المدينه حنان جبي وفتحي المشرقي، نفزه منجي العباسي، مجلس الباب وفي قزم، تبار رفيق قزم، معنا زادة سيدي اسماعيل في راس نصيري، واد الزرقاء ناديه الشلويتي. بالنسبه لسليانه بوغراده صيدليه محمد البنجاجي، قافور جلال الدين بن فرحات، لوكريب محمد القياس، سليانه المدينه كمال الهمامي، روحيه هنون حسني، مكثر عصام بوزاين، برقو عصام بن عطيه، كسره يوسف المفداوي. نختموا بولايه جندوبه، عندنا

0: تبرقة صيدلية نوفل شاتر، غار الدماء صيدلية غسان مجدي، عين دراهم رضا الضفال، الفرنانة هاجر حمدي، جندوبة الجنوبية منذر بوغساس، جندوبة الشمالية حذيم السريدي، بوسالم محمد الحناشي، وختاما بالريجة أحسان الغزواني. صيدليات هذوما يخدموا من اليوم 20 جوان حتى 26 جوان بيرمانونس في ربوع شمالنا الغربي. وقيت باش نمشي تويك لعالم الرياضة مع زميلي كريم العوادي في برقيات رياضية.
1: صباح الخير آمنة، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم السبت 20 جوان 2026. بداية كالعادة بمونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026، والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ينهي اليوم تحضيراته لمباراة الجولة الثانية غدا الأحد الساعة 5 صباحا أمام المنتخب الياباني، الجولة الثانية من المجموعة السادسة، ولقاء مهم جدا بالنسبة لمنتخبنا من أجل العودة في المونديال بعد هزيمة الجولة الأولى ضد المنتخب السويدي 5-1. لقاء غدوة يدير الحكم الروماني استيفان كوفاكش، كيف ما قلنا 5 متاع الصباح بتوقيت تونس باش تكون المقابلة في ملعب المونتيري اللي احتضن لقاء الجولة الأولى ضد السويد، وهي مناسبة كذلك للفيفا المقابلة عدد ألف في تاريخ المونديال بأجواء خاصة وتحذيرات خاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور رئيس الفيفا جاني أنفان وعديد الشخصيات الأخرى. منتخبنا رسميا باش يلعب بالزي الأبيض بعد الاجتماع الفني والندوة الصحفية اللي كانت صباح اليوم للمدرب إيرفي رونار معاه الياس سخيري قائد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، واللي تحدثوا فيها على لقاء مهم جدا ضد المنتخب الياباني، منتخب صعب لكن ممكن منتخبنا يقدم مقابلة من أفضل مقابلاته في المونديال. إن شاء الله بالتوفيق المنتخب الغدوة المطالب بالردة الفعل في لقاء الغد أمام اليابان. التشكيلة المحتملة لمنتخبنا قد تكون على النحو التالي: أيمن دحمان، يان فاليري، منتصر الطالبي، عمر رقيق، علي العابدي، الياس سخيري، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، الياس سعد، سيباستيان تونكتي، وفراس شوط.

مباريات المونديال التي تواصلت البارح في الملاعب الكندية والأمريكية وكذلك المكسيكية. البارح في المجموعة الثانية المنتخب المغربي بفوز من الدقيقة الثانية، هدف سجله اللاعب اسماعيل السيباري دقيقة الثانية، هدف أمام اسكتلندا، والمنتخب المغربي صدر مع البرازيل اللي فازت أيضا صباح اليوم على هايتي 3-0. المغرب والبرازيل في الصدارة بأربع نقاط، اسكتلندا 3 نقاط في هذه المجموعة وهايتي بصفر من النقاط. المنتخب المغربي الجولة الأخيرة يلعب ضد هايتي، والمنتخب البرازيلي ضد المنتخب الاسكتلندي. في المجموعة الرابعة أمريكا تتأهل ب6 نقاط بفوزها البارح على أستراليا 2-0. منتخب يقدم كرة قدم جميلة جدا، المنتخب الأمريكي بمعنويات عالية، فوز أول على باراغواي 4-1 وفوز ثاني على أستراليا 2-0. وتركيا تخرج من المنافسة بهزيمة ثانية أمام باراغواي 0-1. أمريكا 6 نقاط، أستراليا وباراغواي 3 نقاط، وتركيا بصفر من نقاط. لقاء تركيا باراغواي شهد حادثة مهمة جدا، أسرع هدف في المونديال لمنتخب باراغواي كان سجله البارح اللاعب ماتياس غالارزا في الدقيقة الثانية، دقيقة يعني تقريبا في 67 ثانية من المقابلة، وكان قبله اسماعيل السيباري تقريبا في 73 ثانية سجل هدف الأول للمنتخب المغربي، بالتالي أسرع هدف إلى حد الآن هو غالارزا لاعب منتخب باراغواي. كذلك حادثة أخرى حمراء للاعب الميرون في الدقيقة 45+3 من باراغواي، والسبب هو يعني وقت اللي يتكلم على لاعب تركي في وسط الميدان كان وضع ايده على الفم تاعه، وهذه ممنوعة من الاتحاد الدولي لكرة قدم. الحكم ايفان بارتون السلفادوري رجع للفار واعطى ورقة حمراء للاعب الميرون، لكن باراغواي كمل المقابلة ب10 لاعبين وتمكن من الفوز على المنتخب التركي بنتيجة 0-0. مباريات المونديال تتواصل اليوم في نفس المجموعة متاع تونس السادسة، هولندا تلعب ضد السويد الساعة 6:00 مساء، الإنجليزي مايكل أوليفير هو حكم المقابلة. 9 متاع الليل ألمانيا كوت ديفوار، لقاء كبير نشاهدوه الليلة، خوان غابرييل نيتيز هو حكم المقابلة بنيتيز من باراغواي. الحد 21 جوان الساعة 1:00 صباحا الإكوادور مع كوراساو، الصيني مانينغ هو الحكم. 5 تونس اليابان الروماني ستيفان كوفاكش، والخمسة متاع العشية غدوة إسبانيا السعودية البرازيلي رافائيل كلاوس هو يدير المواجهة. 8 بلجيكا إيران الأرجنتيني داريو هيريرا، وال11 متاع الليل أوروغواي مع الرأس الأخضر بإدارة الأردني أدهم المخادمة. بعيدا عن المونديال وسغريات المستقبل الرياضي بجريسة، يواجه اليوم الترجي الرياضي الجرجيسي في نهائي كأس الرابطة لكرة قدم في صنف الصغريات في كرة قدم النسائية. لقاء باش يكون في ملعب الكرم بداية من الساعة 2:00 ظهرا، إن شاء الله نواكبوا المقابلة هذه في استوديو رياضة من 3 حتى 5. أخبار فرق الرابطة الأولى لكرة قدم، النادي بنزرتي غياب الترشحات عن الجلسة العامة الانتخابية بعد غلق باب الترشحات البارح. من جهة ثانية 5 ملاعبية تأكد مغادرتهم للفريق، أحمد العمري، معتز النوراني، يوسف الفلاحي، فراس بن عثمان، وأيمن العمري. المدافع التونسي مالك الميلادي لاعب الاتحاد الرياضي من سيريا انتقل رسميا إلى نادي الميناء العراقي في صفقة انتقال حر، اللاعب كان محل اهتمام فريقه الأول الترجي الرياضي التونسي. شبيبة العمراني اللي قدم موسم مميز في الرابطة الأولى يدعم الرصيد الفني والإطار الفني بزوز مدربين حسني العبيدي وناجح حمادية. منتخبنا الوطني لكرة الطائرة في ترابسو في إيطاليا فاز البارح في ثاني مقابلة ودية على المنتخب الإيطالي أقل من 22 عام ب3-0. تفاصيلها 25-11 25-21 و25-22. مقابلة أولى كان فوز المنتخب الإيطالي 3-1. ترابس ينتهي اليوم بالنسبة لمنتخبنا في إيطاليا. منتخبنا الوطني للوسطيات في كرة اليد تحول إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم اللي باش يلعب فيها ضد منتخبات بولونيا يوم الأربعاء 24 جوان، المجر 25 جوان، ونهار الجمعة 27 جوان ضد منتخب الصين تايبي. منتخب الوسطيات يضم لاعبة الجمعية النسائية لكرة اليد ببوسالم اللاعبة آية الخليفية. هذه آخر أخبارنا على موجات إذاعة الكيف، ملتقانا يجدد إن شاء الله في استوديو رياضة من 3 حتى 5. إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي

0: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: معاينة الوضع بسد ملق من قبل وزير الفلاحة ومطالب بتعويض أهالي المنطقة المتضررين من هذا الحادث. ندوة علمية اليوم ببهجة تبحث دور الفلاحة الذكية في تحقيق سيادة الغذائية. بولاية الكاف تواصل العمل على إنجاز خريطة طريق استراتيجية استباقية للحد من حوادث المرور. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بن الشيخ أمس زيارة إلى سد ملق لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد، والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. وأفادت وزارة الفلاحة بأن الوضع بسد ملق لا يشكل أي خطر على المواطنين، وأن هذا السد سيتم تعويضه بسد ملق العلوي الذي يدخل حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر المقبل. في الأثناء طلب نواب الجهة ومنظمات المجتمع المدني بتحديد المسؤوليات ونقاط التقصير وتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعويض المتضررين من أهالي المنطقة عن الأضرار التي تكبدوها بسبب هذا الحادث. النائب عن جهة الكاف بالبرلمان ياسر الجراري وهذه الإضافة.
2: المسائل الفنية احنا نتركها للجهات الفنية، خليوا اللجان تشتغل، لكن اذا بعد الانتهاء لابد ان يتم اطلاعنا في مستوى الجهة واطلاع الرأي العام على حيثيات، واذا كان ثم تقصير ما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة. حقيقة ثم اضرار طالت الاهالي، طالت المستكنين، طالت الفلاحة، طالت الصيادة. اليوم الوزارة لابد ان تفكر في آلية للتعويض لهؤلاء عن الخسارة، وكذلك إذا التدابير الاستثنائية التي يجب اتخاذها لإنصاف أهالي المنطقة وأهالي الجهة.
0: تنتظم اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق سيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات دورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبي التي افتتحت أمس وتختتم غدا. هذه الندوة تهدف إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. المنسقة العامة للمهرجان عفاف نصير:
3: ندوة علمية بحضور العديد من الباحثين والدكاترة، مش يتناولوا عديد المواضيع منها من الذاكرة التاريخية إلى الهوية الثقافية للفلاحة التونسية، دور التكنولوجيات الحديثة والذكية في تحدي التغيرات المناخية، كيفية استغلال الخصائص الجينية للقمح لدعم قطاع الزراعة الكبرى، كذلك محاضر سيتولى شرح كيفية تحسين مقاومة القمح الصلب للإجهادات الحيوية واللا حيوية عبر الفلاحة الأيكولوجية الذكية، كذلك كيفية التحول الرقمي في خدمة السيادة الغذائية، ندور الإنتاج الحيواني في دعم السيادة الغذائية. إن شاء الله تكون ندوة علمية تحقق الأهداف متاحة.
0: مع تقدم موسم حصاد الحبوب وتجميعها بولاية باجة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري شكري الجبي الفلاحين وأصحاب الميكنة الفلاحية إلى مزيد اليقظة والانتباه وضرورة تقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق، خصوصا وأن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل اندلاع حرائق متفرقة بعدد من المزارع.
4: ما بين 20-25% من تقدم الموسم. باجة كالعادة والحمد لله في المرتبة الأولى من حيث التجميع، في علاقة بالمواصلة لليقظة والحذر من أن موسم الحصاد يكون آمن. نعمل مقارنات ما بين السنوات الفارطة وما بين هذه، هو أنه نسبة الحرائق أقل بكثير من السنة الفارطة، وهذا نحمد عليه رب سبحانه وتعالى. هذا ما يعفيناش وقت نقوله فما نقاس، ما يعفيش الفلاح في أنه لابد أن تكون فما يقظة أكثر وحذر أكثر وصيانة أكثر، سواء للجرارات، للبريس، لآلات الحاصدة، والصيانة يلزمها تكون يوم كامل شهر شوية ومازالوا. وإن شاء الله الفلاحة يواصلوا على التدخل نتاعهم السريع والناجح.
0: في شأن جهوي آخر، خصص اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بالكاف أمس بمقر الولاية للنظر في سبل تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الحوادث المرورية. وتناولت الجلسة آليات الحد من حوادث الطرقات والبرامج المشتركة لمختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من طرقات وأرصفة وعلامات مرورية ومخافضات وتشوير وتنوير. كما تم خلال هذه الجلسة تقديم عدة توصيات تعلقت بتفعيل اللجان الفنية المحلية المشتركة للسلامة المرورية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية وتكثيف المعاينات الميدانية لرصد الإخلالات والنقائص. وتعلقت التوصيات أيضا بضبط خطة عمل مشتركة بين مختلف الأطراف المتدخلة للتوقي والحد من الحوادث واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الحوادث وحماية مستعملي الطريق. كما أوصت الجلسة بالعمل على تحرير الرصيف من جميع الأنشطة غير المرخص فيها ومن السيارات المركونة بصفة عشوائية، وإزالة وإعادة تركيز مخفض ذات السرعة حسب المواصفات الفنية المطلوبة، والعمل على تركيز وصيانة الإنارة العمومية والأضواء العاكسة بالمخفضات. ودعا الحضور إلى تكثيف الحملات التوعوية الموجهة لمستعملي الطريق، خاصة بالنسبة إلى الدراجات النارية، حول مخاطر السرعة وأهمية ارتداء الخوذة، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الناشطة في المجال وإطلاق مبادرات جهوية مبتكرة بالتعاون مع البلديات والمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية. في شؤون الثقافية، تابعت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية جندوبة استعدادات الجهة لتنظيم المهرجانات الصيفية وإنجاح التظاهرات الثقافية، ومنها بالخصوص مهرجان الجاز الدولي بتبرقة الذي يمثل أحد أهم أبرز المواعيد الثقافية الوطنية ذات الصيت الدولي، لما يستقطب من فنانين وأعلاميين وزوار من داخل تونس ومن خارجها. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية وليد المسعودي وهذه الإضافة.
5: باش يكون المهرجان إن شاء الله من 2 إلى 9 جويلية، باش تتوزع العروض ما بين زوج فضاءات كبار، فضاء الرسمي مسرح البحر والفضاء الخارجي ستريت الجاز، باش يكون في منطقة الإسبلاناد. اشتغلنا أكثر على مشهدية أخرى جديدة مرتبطة ارتباط وثيق بالإرث الحضاري والأثري متاعنا. مهرجان الجاز صحيح هو يخدم على موسيقى عالمية، لكن راهو في الأخر هو يعبر على الشخصية التونسية كذلك، من خلال التنظيم ومن خلال الرؤية الفنية ومن خلال توظيف هذا المخزون الحضاري والأثري اللي عندنا. العديد من الجنسيات العالمية موجودة ومن الجنسيات المعروفة موسيقى الجاز في العديد من العروض، إضافة الموسيقيين والفنانين التونسيين.
0: ضمن أنباءنا الوطنية، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى ملكة حدادي. وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم جديدة. كما شدد على التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قام عليها منظمة الوحدة الإفريقية وحل محلها الاتحاد الإفريقي، فالحلم في الوحدة والاتحاد سيبقى يراود الشعوب الإفريقية بالرغم من كل ما عرفته وتعرفه عديد المناطق من هزات واقتتالات ونهب للثروات. وشدد رئيس الدولة على أن عديد الدول الإفريقية شهدت ولا زالت تشهد مفارقات يجب أن تتوقف، فبقدر ما تزخر بالخيرات بقدر ما كانت ولا تزال ضحية حروب أهلية، هذا فضلا عن كل أشكال البؤس والأمراض والأوبئة والحرمان. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بأنه من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة هو الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 2026-2027 لتصل إلى حدود 25315 عرضا موزعة على 262 اختصاصا، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة دورة سبتمبر 2025. وأعلن الوزير عن أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني تتعلق بشهادة التقني السامي في كل من اختصاصات مرافق حياة وفي تقنيات الاتصالات وفي برمجة الويب وتقنيات الجوال وفي التزويق الداخلي وفي تركيب الأنظمة الشمسية وفي شهادة الكفاءة المهنية في الجبازة والمعجنات. كما تم في إطار تحسين ظروف الإقامة والإعاشة للمتكونين تهيئة أكثر من 10 مبيتات بطاقة جملية تقدر ب 1720 سريرا إضافيا إلى جانب تجهيز 10 مطاعم وفضاءات إعاشة. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعض المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى. وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهادات العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. شرق أوسطيا، ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها اليوم الكيان الصهيوني على جنوب لبنان بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين الكيان وجماعة حزب الله حيز التنفيذ. وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الصهيونية نفذت سلسلة من الغارات على منطقة نبطية خلال الليل وفي الصباح، ما أدى إلى تدمير مباني سكنية ومنازل، في حين قصفت المدفعية الصهيونية النبطية وضواحيها قبل الفجر. كما تم أمس الإعلان عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين بجروح في غارات مكثفة للاحتلال على جنوب لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف على جنوب قطاع غزة. وسمع دوي انفجارين متتاليين في محيط مدينة دهنة شمال إدلب شمال غرب سوريا، ويجري التحقق من طبيعة هذين الانفجارين حسب ما أفاد تلفزيون الإخبارية السورية الرسمي مساء أمس. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. معاينة الوضع بصد ملاج من قبل وزير الفلاحة ومطالب بتعويض أهالي المنطقة المتضررين من هذا الحادث. ندوة علمية اليوم بباجة تبحث دور الفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. بولاية الكاف تواصل العمل على إنجاز خريطة طريق استراتيجية استباقية للحد من حوادث الطرقات. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. صباح نرباح راديو الكل. راديو كيف.

0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل عبر موجة راديو الكيف في ركن هاي تيك. هاي تيك اليوم مش نحكي شوية على النظارات الذكية اللي تعرف مؤخرا تطور كبير بفضل دمج تقنية الذكاء الاصطناعي. ما عادتش النظارة مجرد وسيلة لالتقاط الصور أو عرض الإشعارات، لا، تبدلت الحكاية هذية وليت مساعد شخصي يمكن من مساعدة الناس اللي يلبسوا النظارة هذه على طول اليوم. فبمجرد النظر إلى شيء ما تنجم النظرات الذكية التعرف عليه، تقديم معلومات، وإذا كان المستخدم في بلد أجنبي وما يعرفش اللغة نتاع البلاد هذه، النظارة الذكية تقوم بترجمة اللافتات والنصوص أمامه بشكل فوري وسريع، كما زاد يمكنها بطبيعة الحال المستخدم تاعها من الاستماع، تمكنه من الاستماع إلى المحادثات وترجمة الكلام مباشرة إلى لغة أخرى. زيدا كيف كيف يتوقع خبراء التكنولوجيا انه النظارات الذكية باش تولي خلال السنوات القادمة منافس حقيقي للهواتف الذكية في بعض المهام اليومية، وخاصة مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي وكذلك للبطاريات والشاشة المصغرة. باش نكملوا في عالم الهايتيك، باش نحكوا شوية على قطاع الهواتف الذكية زيدا اللي هو يشهد سباق عالمي لتطوير بطاريات أكثر قوة وكفاءة، كما أنه تعتمد العديد من الشركات حاليا على تقنيات جديدة كما بطاريات السيليكون والكربون اللي تسمح بتخزين طاقة أكبر في الحجم نفسه مقارنة ببطاريات الليثيوم التقليدية. التقنية هذه تمكن المستخدمين باش يتحصلوا على هاتف ببطارية قوية تتجاوز 7000 ملي أمبير دون زيادة كبيرة في الوزن نتاع الهاتف أو البطارية أو السماكة نتاعها، كما زاد تعاون البطارية هذه على إطالة عمر الجهاز وتقليل عدد مرات الشحن. دونك أكيد عالم التكنولوجيا عالم التطور وعالم جديد ومتجدد، يعني من نهار لنهار العديد من الحاجات في العالم هذية تخرج وتكون بطبيعة الحال يعني تنافس أكبر الشركات بين بعضهم من خلال التقنيات والتصنيع، وخاصة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي اللي ولا حاجة أساسية في حياتنا اليومية، خاصة من طرف كبرى الشركات اللي يعتمدوه بصفة كبيرة. هكا تكونوا كملنا ركن هاي تيك لليوم، غدويك الموعد يتجدد بطبيعة في ركن على نفس التوقيت.
3: هاي تيك.
0: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا برموجة الترديو الكيف نقوله إن شاء الله حظ موافق لتلمذاتنا اللي في النوفيام اللي عدي واليوم الامتحان الرياضيات إن شاء الله يكون ربي معاهم ونقوله زيدا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والأخبار السعيدة لتلم 21 في البكالوريا إن شاء الله ربي يفرحهم ويفرح العائلات الكل بنجاح وليدتهم. دونك مكملين احنا معكم المشوار عبر موجات راديو الكيف باش نمشيو الولاية جندوبة مع زميلتي مع زميلي هشام الصغير اليوم اللي نورنا بحضوره. هشام نقول لك صباح النور، اهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور آمنة، تحية لك وتحية كل مستمعي ذات كيف.
0: مرحبا بك.
1: اليوم شكرا اليوم عملنا جولة صباحية كالعادة في السوق البلدي مدينة جندوبة اللي لاحظنا أنه ثم شوية حركية تعرف مع ارتفاع درجة الحرارة البرشة يحبوا أنهم يكونوا موجودين في السوق
0: يقضيوا على بكري
1: شؤونهم يعني على بكري كل شيء متوفر ما تمش نقص في مادة معينة. لاحظنا أن الأسعار مثل محافظة على ارتفاعها ما تمش تغيير كبير باستثناء اللحوم البيضاء نقصت شوية بالنسبة للأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية. ننطلق بالخضر، عدنا الفلفل من 2 دينارات و800 مليم حتى 3 دينارات و700 مليم.
0: أيه.
1: الطماطم من دينار حتى دينار و800 مليم. البطاطا من دينار و600 مليم حتى 2 دينارات. البصل من دينار و500 مليم 2 دينارات. سناريا من دينار و500 مليم دينار و800 مليم. اللوبيا الحمراء 7 دينارات و500 مليم. اللوبيا الخضراء 8 دينارات. الخضرة الجويدة 500 مليم. الكرنب من دينار و400 مليم حتى دينار و800 مليم. البروكلو من دينار 800 مليم حتى 2 دينارات 200 مليم. وعدنا الخس بدينار و700 مليم. بالنسبة للغلة عدنا الدقلة من 8 دينارات حتى 12 دينار. الفريز ب6 دينارات. الخوخ بطبقاية ب3 دينارات حتى 4 دينارات. خوخ كراميل من 4 دينارات حتى 4 دينارات 500 مليم. البطيخ الكيلو ب2 دينارات. والدلاع من 700 مليم حتى الدينار. بالنسبة للتفاح من 7 دينارات حتى 8 دينارات 500 مليم. وعدنا المشماش من 2 دينارات و500 مليم حتى 3 دينارات و800 مليم. بالنسبة للحوم البيضاء الكيلو من 6 دينارات و990 مليم حتى 7 دينارات و200 مليم.
0: أيه.
1: الفخذ ب9 دينارات و800 مليم. سكالوب 18 دينار و800 مليم. والكبدة 19 دينار و500 مليم. بالنسبة للعلوش 52 دينار حتى 54 دينار. البرشني من 50 دينار حتى 52 دينار. هبرة العجل من 38 دينار حتى 40 دينار. الكبدة 50 دينار. المرقاس سبيسيال من 38 دينار حتى 42 دينار. وعدنا الدوارة من 10 دينارات حتى 15 دينار. بالنسبة للأسماك السردينة ب 8 دينارات 800 مليم. الشورو من 6 دينارات حتى 13 دينار بطبيعة حسب الحجم. النزالية 23 دينار. قاروس 28 دينار. البورية 12 دينار. التن الكعبة 11 دينار 500 مليم. المرجان 9 دينارات. البوقة 7 دينارات. وعدنا المغزل 12 دينار و800 مليم. بالنسبة للبقوليات الجافة عدنا الحمص من 6 دينارات حتى 9 دينارات. اللوبيا 7 دينارات. وعدنا العدس كيف 7 دينارات. هذه تقريبا أهم الأسعار آمنة. أيه. هذا الصباح في السوق البلدي بمدينة جندوبة.
0: مشكور زميلي هشام صغيري على التفاصيل هذه فيما يخص أسعار السوق من ولاية جندوبة من المدينة من سونتر فيل. كما ديما نقولوا يعني الأسعار محافظة على نفس التسعير نتاعها تويكا فما مدة كبيرة. إن شاء الله إن شاء الله ترخص شوية أموا نعرفوا أنه إحنا على أبواب مناسبات فروحات برشة مصاريف أكيد يتكبدها المواطن التونسي اللي ديما نقول إن شاء الله ربي يكون له في العون. مكملين معكم المشوار بعد شوية أولى مصافحتنا مع ضيوفنا اللي بيش يكونوا حاضرين معنا لليوم.

0: نرجعوا لها اغنيه سفينه بصوت حمزه النميره. نرجعوا لها بعد مصافحتنا مع ضيفنا سي معتز بليه الوسليتي، مدير مدرسه التمريض علوم التمريض بجندوبه. نقول لك سي معتز اهلا وسهلا بك عبر موجات راديو الكيف، نهارك زين.
1: أهلا وسهلا ونهارك أزين وصباح الخير للفريق العامل معاك ومستمعين إذاعتنا إذاعة الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: يعيشك يا سيدي، احنا زادا نحييوك بالمثل ونحييو من خلال كل أهلنا في جندوبة وكامل القطاع الصحي والطبي الموجود فيها. دونك اليوم سي معتز انت حاضر معنا باش نحكي شوية على الفينمو اللي باش تصير في مدرسة علوم التمريض بجندوبة من خلال برنامج ثري. احنا في الكواليس كنا دردشنا شوية، قلت لي اللي البرنامج يشمل محاكاة طبية زاد عنده علاقة كذلك بإنعاش الأجنة. أكثر التفاصيل خلينا نعرفها معك.
1: يعطيك الصحة وشكرا على الدعوة. بالنسبة مرحبا. لليوم التكويني، هذا هو يوم تكويني كما أشرت في معناها باستعمال تقنية المحاكاة للولادات وأيضا لإنعاش الأطفال حديثي الولادة. هو يوم تكويني معناتها يعبر بطريقة كبيرة على مفهوم الصحة الواحدة. الصحة الواحدة اللي هي برشا متداخلين في صحة المواطن وفي معناتها راحة المواطن، وخاصة احنا اليوم مش نحكو على صحة الأم والرضيع. دونك معانا الحماية المدنية كشريك ومعانا معناتها مهني الصحة بالطبيعة ومهني الصحة في الخط الأول. دونك هو يوم تكويني باستعمال المحاكاة في التوليد، معناتها باش نستعملوا دي مانكا ودومان معناتها عالية الجودة. عندنا مواضيع معناها باش نتناولوها باش تكون معناها بصفة دقيقة لمهني الصحة والأطباء والقابلات، وبصفة أقل دقة باش تكون لإطارات وأعوان الحماية المدنية. خاطر كما تعرف وما يخفش عليك معناتها الحماية المدنية شريك في الصحة معناتها كخط أول، ونشوفوا برشا على صفحات التواصل الاجتماعي وإلا على الصفحات الرسمية كيفاش معناتها أعوان الحماية المدنية

0: يقوموا بتوليد مرأة مثلا في منطقة بعيدة ولا منطقة معزولة. دونك احنا فكرنا انه باش نكونوا نحكوا نفس الكلام، نفس معناتها نفس اللونغور دونت، باش تكون ناخذوا نفس المعطيات ونفس المعلومات هذوما. هو يوم تكويني من تنظيم مدرسة علوم التمريض بجندوبة والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، لكن عندنا شركاء بالأساس الهيئة الوطنية للاعتماد والتقييم في المجال الصحي اللي هي تشرف على الدورة التكوينية هذه، معناها باش تكون مقيسة وتكون معناتها دون لي نورم. كيف شركائنا في الأكاديميين، كلية الطب بسوسة ومركز المحاكاة الطبية بكلية الطب بسوسة، وأيضا معناتها خبراء اللي مش يأمنوا دورة التكوين هذوما من مختلف المستشفيات، مستشفى مركز الطب الرضيع والأم بالرابطة، المستشفى العسكري بتونس، المستشفى الجهوي بكاف، المستشفى الجهوي بجندوبة، معناتها من والمستشفى فرحات حشاد بسوسة. دونك من خيرة الإطارات في المجال وفي الدومين هذا اللي هو الولادات وإنعاش الرضيع حديث الولادة، باش نوصلوا معناتها المعلومة بكل الطرق، ولكن الطريقة هي الوحيدة هو التطبيق، والتطبيق ما يكون كان بالمحاكاة. وهذه معناتها ديجا احنا تبنيناها في جندوبة بمدرسة علوم التمريض، انه كان معناتها ديفي، وعملنا مركز المحاكاة اللي هو توا يستقطب معناتها مهني الصحة بجهة جندوبة وخارج جهة جندوبة.
1: واضح سي معتز. دونك اليوم التكويني وقت الشبدة بالضبط
0: ان شاء الله اليوم اليوم مع 9:30 معناتها الافتتاح متاع اليوم التكويني، باش يمتد حتى للساعة الواحدة بعد الزوال. وفيه معناتها كما فسرت لك التطبيقي، لكن ايضا باش يصير التقييم من بعد، باش نشوفوا معناتها المعلومة وصلت وإلا لا، والمتكون باش يطبق هو بيده، معناتها ماهوش يوم تكويني
1: مش يتفرج كهو ويشوف كهو،
0: تيوري
1: وبراتيك،
0: هو باش يطبق، هو براتيك براتيك وبراتيك اليوم.
1: باهي برشا باهي برشا. هذه كلها بطبيعة الحال صالح الأم والجنين وكذلك للنهوض بقطاع الصحة أكثر وأكثر، اللي احنا في تونس الحمد لله عندنا كفاءات كبيرة، وقطاع الصحة يعني من القطاعات المشكورة خاصة في السنوات الأخيرة. نقولوا ربي يعطيكم الصحة سي معتز. على
0: باش نزيد ملاحظة، هو راهو هذا استراتيجية وطنية، هو لصحة الأم والرضيع هي برنامج وطني تشرف عليه وزارة الصحة وممثلة في الإدارة الرعاية الصحية الأساسية. وديجا من ضيوف الشرف اليوم بحدنا معناتها الدكتورة المسؤولة على البرنامج الوطني للتنسيق على صحة الأم والرضيع. دونك هي سياسة دولة، هي معناتها استراتيجية وزارة الصحة اللي هي الأولوياتها من صحة الأم والرضيع.
1: أيه أكيد. نقولوا يعطيهم الصحة الناس الكل اللي مشاركين في اليوم التكويني هذية، كل القطاع الصحي والطبي. ونشكرك أنت زادة سي معتز على حضورك معنا في صبحيتنا هذية عبر موجات راديو الكيف. ونخلوا لك كلمة الختام.
0: كلمة الختام قبل كل شيء نشكركم على تسليط الضوء على اليوم العلمي هذا، وعلى معناتها كل المبادرات اللي يصيروا، مش أول مرة ديجا إذاعة الكيف ديما سباقة وديما معناتها تواكب الأنشطة والحاجات اللي صالح المواطن وصالح المريض وصالح زادة مهني الصحة، خاطر راهو التكوين حاجة مهمة. وقت يتكون أنا اليوم معناتها مهني الصحة، غدوة يقدم معناتها علاجات في معناها في معناتها تواكب التطورات البرة في العالم وحتى في المجال الوطني. دونك هذا هو بالتكوين نقدمه، وإن شاء الله الكل لفائدة المواطن ولفائدة تونس.
1: يعيشك سي معتز، سعدت بلقائك في صبحيتنا لليوم. مشكور على المصافحة الصباحية هذه. هذا كان سي معتز بليه الوسليتي، مدير مدرسة علوم التمريض بجندوبة، حكينا معه فيما يخص اليوم التكويني للمحاكاة الطبية الخاصة برعاية الأم وكذلك الرضيعة. على كل نقول إن شاء الله ربي يحمي الجميع، وإن شاء الله نتمنى الصحة والشفاء لكل الناس اللي يسمعوا فينا عبر موجاتنا. مكملين احنا معكم مشوارنا، نرجع إن شاء الله في الجزء الرابع والأخير من برنامجنا أصبحنا رباح، باش نكونوا معكم 9:50 مع بقية ضيوفنا وأخبارنا المتنوعة.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: التاسعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عاين وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ خلال زيارة أداها أمس إلى سد ملاق ووضع المنشأة المائية وسلامتها، كما تابع تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد والذي أدى إلى تدفق كميات هامة من المياه في اتجاه وادي مجردة. هذا وطلب نواب الجهة ومنظمات المجتمع المدني بتحديد المسؤوليات ونقاط التقصير وتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعويض المتضررين من أهالي المنطقة عن الأضرار التي تكبدوها بسبب هذا الحادث. خصص اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بالكاف أمس بمقر الولاية للنظر في سبل تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الحوادث المرورية. مع تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بباجة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة أن الجهة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب، داعيا الفلاحين إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الحرائق. تتواصل اليوم فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة لتختتم غدا 21 جوان الجاري ببرمجة متنوعة تتضمن قرية حرفية ومعرضا فلاحيا وتجاريا وندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. تحت شعار إبداع وابتكار تنتظم الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة من 24 إلى غاية 27 جوان الجاري بدار الثقافة عمار فرحات وبالمركب الثقافي بمدينة باجة. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: صباح نرباح.

0: رجعنا معكم قلبي عاشقها بصوت راغبة علامة 20 دقيقة بعد التسعة. أهلا وسهلا بالجميع، نقولوا صباح الأنوار والخيرات للناس اللي التحقوا بينا تويكا. مازلنا معكم حتى للعشرة في صباح نربح، وقلت باش نمشي وريكم بستنا من تأمين المهندس الفلاحية إيمنا القاتري اللي حاضرة معنا في مصافحة هاتفية. إيمنا نهارك زين، مرحبا.
1: نهارك لينا مونا، نهارك فلو ياسمين، ليك وجميع المستمعين على موجات إذاعة الكيف.
0: يعيشك يا لله. دونك اليوم إيمنا كنا الجمعة اللي فاتت حكينا معاك على العقلة، كيفاش يعني نحيوها ونحافظوا عليها، واليوم باش نكملوا في نفس الموضوع على العقلة، لكن خلينا نحكي اليوم من الحماية إلى التجذير. الشتلة يعني كي نحيها العرف، كي نحيه من الشجرة، كيفاش نعاود يعني نجذروا من أول وجديد. هذه كلها باش نعرفوه معاك انتي بأدق التفاصيل والنصائح.
1: أكيد أنا حاولت نكمل في نفس البروسيدور، خاطر بس الناس تسأل على الطرق الطبيعية نوعا ما للحماية وما تتكلفش برشا. وزيد كيف كيف أنا كيفاش نجم نحافظ على العرف هذاك اللي نظره في وسط المحبس من غير ما يذبل، من غير ما يمرض، ومن غير ما يموت، خاصة أنه برشا ناس تلوج على الورد وتلوج على النباتات الطبية والعشبية متاعنا اللي نستعملوا فيها كتراثنا المادي باش نجم تزين ديارها. دونك من بين المواد اللي نجمو نستخدموهم في الحماية هما مواد الكوجينة إمنا اللي نستخدموهم في ماكلتنا العادية، لكن نستخدموهم بحذر.
0: كيفش؟
1: مثلا كيما الثوم مثلا في مركبات عندها نشاط مضاد للفطريات، معناته كي فطريات اللي أثبتته برشا دراسات مخبرية، إلا أنه الفعالية نتاعو في ظروف كي نستخدموه على مساحات كبيرة كيما الحقول وإلا الفيرمات تقعد محدودة ومتغيرة، خاطر برشا دي فاكتور ينجموا يأثروا عليه، إلا أنه يقعد من أهم الحاجات اللي نجموا نستخدموها باش نجموا نحافظوا على الكولتور نتاعنا على النباتات نتاعنا كما نساعد وماهوش كبديل للمعاملات الأساسية. زادة يزلنا نقولوا اللي الثوم في مركبات ماهيش مستقرة تتحلل بسرعة، وزادة كيف كيف بيحد تتحد مفاعلتها مع مرور الوقت. يعني نجموا نستعملوه كأنتي ميكروبيان، نعتدوا في عموميات بعد في الحصص القادمة باش نتوغل أكثر بالحاجة نعطوا للوه. العسل زادة كيف كيف من الخام والألوفيرا اللي هو الصبار نجم نستخدمهم كمواد حماية بيولوجية نحطوها على الجرح باش نجمو نطهروه، خاطر هما يغطوا الجرح بالقدي وعندهم كيما نقولوا نحن فاعليه ضد الميكروبات، يحمي الجرح فيزيائيا، وزاد كيف كيف ما يخدموش كهرمونات تجذير ولا معناه ما يحلوش محل الاوكسينات في التجذير، هذه ردوا بينا منها. زاد كيف كيف اذا كان نستخدموا العسل يكون ماهوش عسل حر، وقت ذاك نجمو نشجعوا على نمو بعض الكائنات الدقيقه، على هذيك ماذا بينا نستخدمه بحذر وعلى نطاق محدود. الكركم اللي حكيت عليه زاد المرة اللي فاتت عنده نشاط مضاد للفطريات موثق في برشا تجارب علمية ومخبرية، خاصة ضد الفيزاريوم وغيزوكتونيا اللي حكيت عليها المرة اللي فاتت كأمراض، لكن تطبيقه الحقلي يقعد ديما محدود، على هذيك نستخدمه مساعد ضمن منظومة ماهوش معافي معالجة منفردة. ونقول ديما إننا نحكي على تعقيم الأدوات متاع يعني بالكحول يكون التركيز نتاعو 70%، نستخدم زادة محلول الجافيل مخفف بنسبة 1:9 مع الماء كبديل، وخل التفاح زادة كيف كيف ما أما ماهوش كافي للتعقيم الحقيقي ونستخدمه جوست للتنظيف السطحي فقط، هذه باش نميزو شنو نستخدمو ما نستخدموش. في معناتها كي نحكي على عقلة حطيتها جديدة باش نحكي على بداية التجذير، باش تبدا التجذير اللي هي تبدا تعمل الجذور. وسط التجذير المناسب شنيا الوسط اللي يسمح لنا باش نجذروا هاك العقلة هذيك بطريقة مزيانة. الوسط المناسب للتجذير نتاع العقلة نتاعنا في المناخ اللي يكون خاصة سخون، ماذا بينا يكون الوسط نتاعنا متوازن بصفة دقيقة مش يحتفظ بالرطوبة ويصرف الماء بالكدي، نفضل أنه يكون متكون معناه مكونات بسيطة متوفرة في أي دار أي محل، ننصح نستخدمه نحو 60-70% من الرمل، يكون خشين ونضيف يا إمنا ما
0: أي.
1: هوش رمال كما جي لكتو من البلايد اللي يجي باش نضمن تصريف الماء ونمنع الركود متاعه على القاعدة على الجذور متاع القاعدة متاع العقلة وعلى الجذور معاها نزيدو 30-40% تربة طينية تكون خفيفة وإلا تربة زراعية اللي تتباع في محل بيع المواد الفلاحية تكون مفكة بالقديد بالقديد باش نجم نوفر قدر معتدل وتنجم التربة متاعنا تحتفظ بالرطوبة وتتماسك الوسط يكون متماسك ما يكونش متفكك زيدا كيف كيف ماذا بينا ننبه اللي التربة الطينية الثقيلة واللزجة ما هيش متناسبة مع العقلة على خطرها تحتفظ بالماء بشكل مفرط وتقلل من التهوية زيدا كيف كيف اللي هي بيئة مثالية باش تنشط الفطريات وتتعفن العقلة متاعنا يا إيمنا كيما مثلا نحكي على البيتيوم والغيزوكتونيا زيدا كيف كيف ماذا بينا نراعوا أنه كل ما ارتفع درجة الحرارة يلزمنا نزيدوا نسبة الرمل باش نجموا نحسنوا من التهوية متاع الجذور متاعنا ولا من التهوية متاع التربة متاعنا ونقلوا خطر التعفن وفي حال أنه نستخدموا تربة طينية خاطر نحنا إيمنا جينيرالمون ياخذ تراب من الجردة ويحطها والتربة هذيك في المحلات كلها طينية ماذا بينا نكون خفها وتكون معناها مفكة بالكدا بالكدا بس تصوها بالكدا بالكدا وما هيش ثقيلة ومتماسكة وننبه أنه في درجات الحرارة اللي تكون مرتفعة جدا خاصة نحكي على مناطق الشمال الغربي كيف جندوبة دونك تنجم تأدي ارتفاع نسبة التربة الطينية حتى وإذا كان تخفيفة لتقليل التهوية بشكل ملحوظ على هذيك ماذا بينا في الظروف هذه نزيدوا من نسبة الرمل ونستخدموا أوساط أكثر مسامية متاحة تكون محلولة معناها تفكك بعضها نقطة أخيرة إمنا ماذا بينا الإشارة اللي أنه الخلطة هذه ما هيش بالضرورة التركيبة المثلى علميا إنما أنا عطيتها معناتها باش نوفروا المواد وسهولة التطبيق في البيئات الحارة خاصة للناس الهوات وزغار المزارعين اللي يسمعوا فينا باش نجموا نحققوا توازن عملي مقبول بين الكفاءة والبساطة في درجة الحرارة المرتفعة زادة كيف كيف إمنا ماذا بينا ننتبهوا للري القاعدة الأساسية هي أن الجذور الجديدة تحتاج الرطوبة ماهوش ماء لكن يكون الري خفيف ونحافظ على رطوبة الوسط من غير ما نغرقوه بالماء
0: واضح يا إمنا
1: نستخدموا في نغلمو الرش وإلا الري الخفيف
0: واضح
1: الوسط
0: به واضح دونك كل التفاصيل والتوصيات إمنا فيما يخص التجذير وحماية العقلة المنقولة من نبتة لنبتة مازلنا احنا باش نحكيه في الموضوع هذي اللي باش يتواصل معاكم في برشا معطيات وبرشا تفاصيل أخرى خدويك إن شاء الله أمونة يتجدد اللقاء معاك في نفس التوقيت على نفس الموجة موجة راديو كاف
2: نجم تحمل تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور والأب ستور وعلى هواوي ستور وعلى هواوي تطبيق تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية

0: إشهار.
1: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
0: إشهار.
2: هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صباحيتنا لليوم عبر موجات راديو الكيف. نسلموا عليكم الناس الكل ومكملين مع مسافحاتنا اليومية بين نحاولوا نعودوا نتواصلوا مع ضيفنا سي وسيم الرجلبي اللي يعني نغملمون يكون حاضر معنا في توقيتنا هذي حسب ما اتفقنا معه. ان شاء الله نقول ان شاء الله المانع خير نعودوا احنا الاتصال. حبينا نحكي شوية معاه في ما يخص المهرجان الوطني والثقافي والرياضي زيدا في دورته 47 اللي بشي تقام في مدينة تبرقة واللي هو بإشراف وتحت إشراف المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني اللي بشي يواكب فعالية الدورة هذه 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني اللي باش ينتظم حتى لنهار 21 جوان. ديجا كانت الانطلاقه البارح. دونك يمثل المهرجان هذية اللي هو مهرجان خاص بالشباب والتكوين المهني في مختلف المجالات الثقافية والرياضية. مهرجان يدعو لتبادل الخبرات وتعزيز قيم المواطنة والعمل الجماعي والتميز زادة كيف يوفر فضاء ثقافي للتلاقي. وهذه بطبيعة الحال فيه العديد من الورشات والأنشطة اللي موجودة في مركز التكوين المهني بمدينة تبرقة. وإحنا نعرفوا أنه التكوين المهني في الأعوام الأخيرة عنده يعني أهمية كبيرة برشا وأفاق واسعة في تونس أو خارج تونس. هذاك علاش برشا الشباب تويكا يسمعوا فينا يتوجهوا لقطاع التكوين المهني. حتى إذا كان يأخذ الباك يقولك بعد الباك راني باش نعمل التكوين في الحكاية هذية اللي كما قلنا فيها أفاق كبيرة برشا. على كل نقول إن شاء الله ربي يوفق شبابنا الكل. ومرة أخرى نتمنى كل النجاح والتوفيق لتلامذتنا في البكالوريا. مكملين احنا معكم المشوار عبر موجة راديو الكيف. نرجع إن شاء الله بعد شوية بعد موسيقتنا مع بقية متابعتنا.

رجعنا معكم، أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم معنا. نكملين معكم فيما يخص أخبارنا الثقافية، نحكي شوية على فتح باب المشاركة في الدورة 39 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل. هذايا اللي تم الإعلان عليه البارح من خلال فتح باب الترشح للمشاركة في فعالية الدورة 39 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل اللي باش تقام سنة كالعادة في ولاية نابل من 21 حتى 28 ديسمبر 2026. يمكن للفرق المسرحية والمبدعين في مجال مسرح الطفل من جميع أنحاء العالم اللي عندهم عروض مبتكرة وملهمة للأطفال باش يقدموا ترشحاتهم قبل تاريخ 30 جويلية 2026. يتم تقديم الترشحات من خلال ملء استمارة الترشح المنشورة على صفحة المهرجان على الفيسبوك، وزاد إرفاقها بملفات العروض وإرسالها عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي contact@niapolisfestival.com. وبالإضافة عن مساهمتهم في برنامج المهرجان من خلال العروض اللي باش تقدم أمام جمهور من الأطفال والأسر، زادة باش تعيش الفرق هذه المشاركة كتجربة فنية دولية غنية تجمع بين تبادل الخبرات والثقافات مع فرق مسرحية من بلدان مختلفة، بالإضافة إلى برنامج مالي بالورشات وكذلك الفعاليات الثقافية. نقوله بالتوفيق للفرق اللي باش تشارك في الإطار هذية. باش نحكو زيدا كيف على التنظيم العروض الفنية بالموقع الأثري بكارتاج خلال المهرجان الدولي هذية، من خلال تأكيد وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في خلال جلسة عمل انعقدت نهار الخميس عن أهمية وضع إطار تنظيمي محكم للعروض الفنية والثقافية المنتظمة بالموقع الأثري بكارتاج خلال الفترة الرسمية الخاصة بالمهرجان، وهذه في إطار تظاهرة كارتاج أوف، وهذا يضمن التوفيق بين تثمين التراث الثقافي وحماية الموروث الأثري. كانت تناولت زادة الجلسة اللي تم تخصيصها للنظر في تنظيم العروض الخاصة بالموقع الأثري بكارتاج جملة من المقترحات اللي تهدف لمزيد تأطير التظاهرات الثقافية والفنية المنتظمة بالمواقع

الأثرية من خلال وضع ضوابط تنظيمية واضحة ودقيقة تضمن احترام التشريعات وكذلك الإجراءات المعمول بها في مجال حماية التراث. كما تم زيادة في نفس الجلسة التأكيد على اعتماد معايير سارما وقت إسناد التراخيص للجهات المنتظمة بما يكفل المحافظة على سلامة المعالم الأثرية وخصوصيتها المعمارية، إلى جانب تحديد مسؤولية مختلف الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرات هذه. ونظرا يعني أنه المشاركين اللي باش يساهموا في المهرجان هذية لازمهم أعداد كراسات شروط مرجعية تضبط الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية المتعلقة باحتضان العروض الخاصة بالمواقع الأثرية، بما من شأنه توحيد الإجراءات المعتمدة والارتقاء بمستوى التنظيم والحد من الممارسات اللي تنجم تمس بحرمة الفضائيات هذه أو بقيمتها التاريخية وكذلك برمزيتها. وكانت شدت صرافي على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة تثمين المواقع الأثرية وتوظيفها في خدمة الفعل الثقافي والفني، ومن جهة أخرى زيادة تحافظ على مكوناتها التراثية وصيانتها لفائدة الأجيال القادمة، وهذا يعزز إشعاعها ويكرس زيادة مكانتها كفضائيات استثنائية حاضنة للإبداع، مع زيادة وجوب احترام خصوصيتها الحضارية والتاريخية. هكا احنا يعني كملنا اخبارنا الثقافية في الأجندة الثقافية. فاصل غنائي صغير ونرجع معكم.

في ختام مشوارنا نحكيه شوية على إجراء الاختبار الكتابي الخاص بالمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنة 2024-2025 غدوك لحد 21 جوان 2026 بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بداية من الساعة 8 صباحا. دونك أعدت شركة النقل بتونس برمجة خاصة لضمان حسن إجراء الاختبارات هذه. بالنسبة لشبكة الحافلات باش يتم تدعيم العرض على خط الحافلة رقم 104 وتعديل مواقيت السفرات الصباحية ببرمجة سفر أو سفرة أولى على الساعة 7 صباحا وسفرة ثانية على الساعة 7:30. كما باش يتم توفير سفرات خاصة لضمان تنقل المترشحين إلى مركز الاختبار في أحسن الظروف وهذا على النحو التالي: ذهابا من تونس البحرية في اتجاه كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة على الساعة 7:15 صباحا، من محطة بابا علي في اتجاه كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة مرورا بباب سعدون على الساعة 7:30 صباحا. أما بالنسبة للإياب باش يأمن نقل تونس بداية من نصف نهار نقل المترشحين من كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة في اتجاه باب سعدون وباب علي. بالنسبة للشبكة الحديدية يمكن للمترشحين التنقل على متن عربية الخط المترو رقم 4 اللي باش ينطلق من محطة برشلونة مرورا بمحطة الجمهورية في اتجاه المركب الجامعي بمنوبة، وبإمكان مستعملي خط المترو رقم 2 الربط مع خط المترو رقم 4 على مستوى المحطة الجمهورية. بالتوفيق لكل المشاركين في المناظرة هذه. هكا نكون احنا وصلنا لختام مشوارنا لليوم من برنامجنا صباحنا رباح. بإذن الله غدوك يتجدد اللقاء في نفس التوقيت من 6 إلى 10. ما بقى ليكم باش نسلم عليكم الناس الكل انا والكيف اللي كان معايا في تأمين الحصة هذه: هجر المناعي على الكونسوليت سلاح الشامي في الغرفة الفنية المركزية، سعادة عباس في التنسيق العام للحصة، معنا ريان في الديجيتال ومدير الميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. كنت معكم انا من امام الميكروفون، سلم عليكم ونقول

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي

0: إشهار.
1: اتصال تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصال تونس الكلنا على موجة الفرحة.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
0: إشهار
4: تمام العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنتظم اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق سيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبي التي افتتحت أمس وتختتم غدا. هذه الندوة تهدف إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بن الشيخ أمس زيارة إلى سد ملاق لمعاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه إثر العطب الفني في إحدى بوابات السد، والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. خصص اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بالكاف أمس للنظر في سبل تعزيز الإجراءات القانونية الوقائية للحد من ظاهرة الحوادث المرورية، وقد تم تقديم عدة توصيات تعلقت بتفعيل اللجان الفنية المحلية المشتركة للسلامة المرورية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية وتكثيف المعاينات الميدانية لرصد الإخلالات والنقائص. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي، وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم جديدة. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بأنه من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة هو الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 2026-2027 لتصل إلى حدود 25,315 عرضا موزعة على 262 اختصاص. وأعلن الوزير عن أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها اليوم الكيان الصهيوني على جنوب لبنان بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين الكيان وجماعة حزب الله حيز التنفيذ. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: كرهبتي
7: مع توفيق الشيري.

أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج كرهبتي. تحية لكم وين ما كنتم، تحية خاصة إلى كل مستعملي الطريق. إن شاء الله ربي معاكم وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ديما سالمين. إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل التلاميذ لكل الطلبة، إن شاء الله النتائج يا ربي تكون باهية وتكون الفرحة عامة في كل بيوتنا التونسية. كيما نتمناكم إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع مريحة ورائقة للجميع، ونحن مقبلين على الفترة الصيفية. إن شاء الله تكون فترة الراحة والرفاهية، وإن شاء الله زادة تجمع معنا ديما الإمتاع والمؤانسة. جملة من المعلومات وجملة من كل الأخبار المتفرقة كلها عندها علاقة بعالم السيارات. حاولوا أن يكبوا كل التطورات، كل الأخبار الجديدة في عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم الفحص الفني، عالم النقل الغير منتظم، وعالم السلامة المرورية. لأنه في الحقيقة تجي الفترة الصيفية تبقى الناس الكل محتارة شوية، فترة حرجة رغم أنه فيها الراحة والتفريد، ولكن فترة حرجة على مختلف شبكة الطرقات. هذاك علاش تقريبا اللجان الجهوية في كل ولاية شمال غربي وفي كل ولاية الجمهورية قاعدة تنعقد بشكل دائم من أجل تأمين عطلة آمنة للجميع. كالعادة الركن الأول ركن الكوبراتيف تعودتوا به، نعطوكم زوز علامات تجارية، مواصفات المواصفات والمميزات ونقاط القوة ونقاط الضعف، ولكم الاختيار. عالم الميكانيك أوتو، ركن أوتو ميكانيك، ركن أوتو أسيرانس، ركن أوتو فيزيت، ركن أوتو ترانسبور، وركن السيكوريتي ريتير. هذه كلها مع خبرائنا اللي حاضرين معنا ديما كالعادة، منورين الاستوديو ديما وباش يقدموا لكم المعلومة أينما كنتم. ساعتنا الثانية كيف كيف نكملوا ونجاوبوا على الأسئلة الكل اللي توصلنا بالسادة المستمعين. ديما الرقم 78-227-700 مفتوح للجميع من أجل تساؤلاتكم واقتراحاتكم، وبالطبيعة احنا موجودين باش نقربوكم المعلومة، واحنا ديما في خدمة المستمع الكريم. ما تنساوش زاد ركن على الطريق اليوم باش نواكبوا كيما قلت كل الاستعدادات لتأمين العطلة الآمنة، وماذا يمكن أن نقوم به من أجل القضاء أو التقليل من عدد الحوادث، أو كما أصبح يسمى إرهاب الطريق. صحيح إرهاب الطريق، لأنه يحصد لنا في أرواح بشرية يومية. ما تنساوش المسابقات والجوائز. إذا كنت تحب تأخذ الكود، إذا كنت تحب تأخذ كود معليك كان بدرسة ليصبح جر لتعليم السياقة اللي تهدي لك كود مجانا، تتعلم بلاش، ما تدفع حتى مليم في ساعات التعليم، وبعد ما تأخذ الكود تزيدك 5 سوايع جراتوي، 5 سوايع سياقة فعلية جراتوي، تقريبا جائزة بين 300 و400 دينار من أهداء مدرسة ليصبح جر لتعليم السياقة شارع المنجسليم. الجائزة الثانية كيف كيف، تكوين في قانون الطرقات باش تاخذ الكود. مستمعينا في جندوبة ما نتعبوهمش، مستمعينا زادة في سليانة باجة اللي قراب الجندوبة ما نتعبوهمش، ينجموا زادة يتمتعوا ياخذوا كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي تفرح بكم الكل وتقدم لكم خدمات ودروس قيمة نظرية باش تاخذ الكود. ان شاء الله ديما تبدو بالخطوة الاولى الكود، وبعد تتعدوا بالطبيعة للبرمي. ان شاء الله حظ سعيد للجميع. اللون زاد للأفراح متاعكم والمسرات متاعكم، عندكم بومبور قيمته 100 دينار، بومبور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي بن خلدون الكاف الغربية. 100 دينار تنجم تكري بها اش تحب من لوازم الأفراح، أسعار معقولة في المتناول ومن عند مؤسسة الغزواني، ما تخرج كان فرحة. الجائزة الرابعة بومبور زاد قيمته 100 دينار من أهداء فضاء الغنجة للا الكافية عين بوقادح برنوس الكاف الغربية، فضاء للملابس العصرية والتقليدية بأسعار مناسبة تقريبا لكل أفراحكم. فضاء الغنجة يفرح بكم وما تخرجوا من عنده كان راضين ولابسين وفرحانين. هذه جوائز لكم كل بمناسبة بتبيع الصيف. الصيف هو فصل الأفراح، فصل الأجواء والمناسبات. شكرا لكامل الفريق اللي أمليكم هذا البث المباشر، خيري في الإخراج الصوتي، ريان في الإخراج المرئي، سعاد في التنسيق العام للحصة، ناجح في مراقبة البث، وبتبيع أمام الميكروفون معكم يتمنى لكم متابعة رائقة توفيق الشيرني.
بالطبيعة ما تنسوش مولدي على الخط الهاتفي اللي لم لكم كل المكالمات الهاتفية على 78-227-700 بينتعبوه معنا ديما، يعطيها الصحة أكيدا، وإحنا ديما الكل في خدمة المستمع الكريم من أجل نقدم لكم مادة إعلامية رائقة ومفيدة.

0: هذا جورج وصوف كان معكم هديتنا الغنائية الأولى اللي كانت معنا اليوم في برنامج كرابتي. أجمل تحية لكل أصدقائنا المستمعين التحقوا بينا على موجات راديو كيف العشر وخمساش دقيقة واللي كان يتواصل معكم بإذن الله لا حدود منتصف النهار. تحية خاصة لكل السواق بالله ديما الانتباه والحذر، الطقس سخون، إذا كان تعبين ارتاحوا شوية، إذا كان سخينة راي تعمل شوية ستريس وتعمل شوية غلقة، ما وسعوا بالكم الصبر والانتباه والحذر باش تنجموا توصلوا سلمين، لأنه رانا سلامتكم قبل كل شيء واحنا ديما نرافقوكم على الطريق. كونوا معنا اسمعونا باش تبقوا فايقين وتبقوا ديما منتبهين وان شاء الله تلقوا المعلومات القيمة المفيدة. قدم توت ليكيب الحاضر معنا اليوم كل عادة كل نهار سبت من العشرة حتى الحدش وتقريبا 20 دقيقة بسياش نشدوهم معنا لأنه نستمتعوا برشا بالمعلومات القيمة اللي قدموها لنا أسبوعين. حاولوا باش نكونوا أكثر أقرباء للمستمع خاصة أصحاب السيارات اللي يروا في الحقيقة. رأيت وصلكم برشا شهادات شكر من برشا ناس اللي عندهم ديبان بروسك خاصة في الميكانيك وتحلت ليهم المشاكل نتاعهم الكل ما غير ما عملوا الخسائر المادية وما غير ما تنقلوا من الجراج للجراج. يعطيكم الصحة واحنا ديما في خدمة المستمع. سي محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة. مرحبا سي خضيري.
1: جميع المستمعين والمستمعات.
0: سي شاكر البرومي أستاذنا وخبيرنا ومكونه في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
2: مرحبا سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: صلعت ولا مازلت تو في المراكز؟
2: مازال أواخر
0: في الامتحانات
2: إن شاء الله أواخر جوان معناها نصلعوا.
0: عندكم دفعة تاع تخرج السنة؟
2: أكيد ديما في الآخر السنة معناها يكون عندنا دفعة التخرج.
0: تو اللي تخرجوا عندهم بلايصهم في الميكانيك في الكهرباء.
2: سي توفيق بالعكس إقبال نحسوا أنه ديجا الوزير وزير التكوين المهني والتشغيل وخذا الانيسياتيف أنه باش يزيد 7% من العام الجاي باش يكون معناها اقبال كبير
0: الاستيعاب
2: نسبه الاستيعاب لانه اقبال كبير برشا على التكوين المهني
0: سيرتو تو الطرق الجديده
2: والطرق الجديده ويحبوا بالعكس وبعد 5 اختصاصات جدد معناها في باش يحاولوا يواكبوا التكنولوجيا الموجوده تو في تونس
0: حتى السيارات الكهربائيه ولو
2: حتى السيارات حتى السيارات الكهربائيه بدات تتبعث في بعض المراكز معناها بدا
0: يلزم الحظر الارضيه يلزم الحظر
2: اكيد سي توفيق الارضيه لابد منها باش تكون على الاقل اقبال ونلقوا على الاقل باش داري
0: تواكب التكنولوجيا الموجوده. حاتم الشاد لي كرونيكور البرنامج مرحبا.
3: مرحبا وصباح النور على كل من يسمع فينا ويشاهد فينا.
0: محضر لنا برشا اخبار ولا
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: حتى تدخلاتك تكون كالعاده رشي قديمه. منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني مرحبا سي منظر.
4: مرحبا بك سي توفيق وتحيه للاخوين اللي معك.
0: مرحبا سي منظر. اي كالعاده نبدا معاك منظر نعرف هاي ايش اخترت لنا اليوم؟ تعرف احنا نقدموا العلامات التجاريه نقدموا انواع بتاع سيارات وبطبيعة المستمع عنده الاختيار الكامل باش يختار السياره اللي تناسبه هكا ولا منظر
4: صحيح بالنسبه لسيارتنا اليوم هي جيلي ايميجروند 1.5 لتر
0: جيلي ولت معروفه تو منظره ولت معروفه جيلي برشا
4: شوف باش نبداو واضحين للامان مازالوا كي غير بداو يدخلوا للفحص الفني
0: اي مم على غير بداو يعملوا عامين ثلاثه تو
4: مازال كي غير بداو كل مره تدخل الكعبه علينا فهمتي ولا بالنسبه للسياره جيلي ايميجروند 1.5 حاليا موجوده ديسبونيبل اللي يحب يمشي يشري موجوده الكاروسيري نتاعها برلين
0: 67 و800 خلينا نذكروا سعرها 67 مليون و800 اي باه باه
4: الجارانتي من 4 سنين حتى او ولا 150 الف كيلومتر نمبر دو بلاس 5 نمبر دو بورت 4 بالنسبه للترانسميسيون نتاعها بواك مانويل نمبر دو رابور نتاعها 5 بالنسبه للبيرفورمانس دو 0 الى 100 كيلومتر الور تشد في 12.6 سكوندا بالنسبه للفيتاس ماكسي 175 كيلومتر بارور الموتوريزاسيون اللي يهم برشا
0: هذا اللي يهمنا هذا اللي يهمنا
4: المحرك 4 سيلندر انرجي ايسونس بويسون زادت تم برشا عباد 6 شوفو الكوبل 152 نيوتن متر في 4500 السيلندري 1499 بالنسبه للمحرك تاعها محرك كلاسيكي عادي
0: سهل المحرك
4: ما فيش قلق بالعكس جوست كان الانسان لونترنتيان تاعه ولا اكثر ولا اقل بالنسبه للديمونسيون تاعها 4.6 هو الطول اللارجور 1.8 والهوتيل 1.4 معقوله وسياره فاميليال كبيره نتاع عائله ما فيها حتى معناها ما فماش
0: باهي حتى في الصوره مزيانه منظر حتى في الديزاين نتاعها حلو باهي
4: انا باش نقول لك بالتصميم الخارجي ممتاز والتصميم الداخلي كذلك لحجره القياده كومفورت من حيث الديزاين الداخلاني والكونفور. عندك لي سياج تاعها بيلوت ما شاء الله يركبوا خمسه متفردين، ما ثم حتى
0: ما ثمش حاجه تخوف منظر في الكهرباء هذه.
4: والله شوف للامانه مازلنا كي غير بدينا نجربوا فيها ما فماش ديكلاراسيون كهرباء جديد وباش تعدي لك مثلا 3-4 سنين وتعدي لك فحص فني. اكيد باش تلقاها تو 150,000 واعطاك 4 سنين واعطاك 150,000 كيلومتر. حقيقه ما فماش هيك الحاجات اللي الديكلاراسيون قوي
0: الاغراني الحقيقه السعر 67 مليون تقريبا كيف الام جي يقربوا لبعضهم في السوم وسيارات قاعدين ينجحوا برشا و67 مليون بطريقه بكرهبة كيف هكاك 0 كيلومتر بالمواصفات هذه الحقيقه مع الارتفاع الكبير نتاع السيارات يتم سعر مغري
4: والله ومازال ومعناته ما كنقول لك لي كيب مود سيكوريتي لا بي اس ولا ارباك
0: عادي ولا عاديين
4: عاديين عارفين ما تبقينا تشوف البري مع التجهيزات هذه والبري 67 حقيقه شوف غيرهم تلقاهم في 90 وتلقاهم في 110 و115 هذه حقيقه ممتازه اذا كان تظهر في المواصفات هذه وتظهر فما جارانتي تاع 4 سنين وما تصرفش كان تصب ليسونس وتخلص شويه اوراق وتمشي على روحك حقيقه ممتازه ممتازه للغايه.
0: ماذا اللي نسمع فينا تو منظر نقولوا له اللي عنده 67 مليون معليه كان يمشي يجري جيلي راهي باهيه كهرباء رايحه
4: ممتازة.
0: يعيشك منظر يعطيك الصحة على المعلومات عطيتها لنا هاي سي شاكر. إذا كان الجيلي بالحق 67 مليون و800 كهرباء 1.5 لتر قوية ديزاين حلول المواصفات الكل موجودة سيكوريتي يعني تسمى كهرباء معقولة جدا مع الأسعار نتاع السيارات الموجودة توا في الأسواق مش تونسية برك حتى في الأسواق العالمية
2: الأسواق العالمية بصفة عامة هي اللي مش نقدموها نحن سيارة دواز جلوري اي اكس 1.5 ديليكسيفيتي ترانسميسيون فاريابل دونك هذه ديسبونيبل
0: هذه اغلى شويه
2: هذه اغلى شويه هذه السومه نتاعها هي حتى
0: 89
2: مليون و900 ولكن السياره هذه سي توفيق هي شكل سياره رباعي الدفع الهيكل نتاعها سياره ممتازه جدا الكهرباء معناها تحسها رزينه في الطريق ومعناها حتى العرض عريضه بارابور كان نقارنوا السيارات هذه الشينويه مع السيارات الهنديه السيارات الهنديه ديما نحسوهم اقل عرض نحس انه الكهرباء كانت تمشي بها تو تقلب على اليمين ولا على اليسار هذه سياره تحسها ثقيله في الطريق
0: روبيست
2: سياره ممتازه بالعكس هذه انا نشوفها هي ولا ام جي انه باش يحاولوا
0: يفكوا
2: السوق خاصه في الكيا لانهم هما سيارات هذولا نحسها معناها سياره كيف السياره الرباعيه الدفع في الكيا السيارة هذه ديسبونيبل الجارانتي نتاعها 7 سنين و 150 الف كيلومتر خمسه مقاعد وخمسه ابواب سيلندر 4 استوانات انرجي اسونس البويسونس قوي شويه نفشوفو البويسونس شوفودين 140 الكوب من 220
0: تستهلك شاكر
2: اكيد بطبيعه الحال تستهلك لانه حتى الكوب القوي 220 نيوتن متر السيلندر ستي زاد سيلندر كبيره برشا 1498 سنتيمتر كيب زاد السيلندر كبيره دونك بوات اوتوماتيك لونغور الهرجور والهوتور هي قلنا سيارة برسك سيارة رباعية الدفع
0: عالية
2: لي كونسوماسيون في الميكس توصل حتى 8.6 لتر بار سون
0: قوية
2: اللي جميع المواصفات الفنية والترفيهية موجودة فيها معناها من ناحية في الديزاين في الطابلو دو بور الموتوريزاسيون هي كانت قبل خدمت مع الصين خدمت مع بعض الموتورات كيف الام جي موتورز خدمت مع برشا موتورات اخرين اما توا ولات تعمل معناها موتورات خاصه بها هي
0: ذاتيه حياتي ما عندك بضيف واللي يظهر لي جماعه كل شيء
5: عندنا مثال يقول ذوق تحسن بالنسبه للسيارات الصينيه الحقيقه يعني ولت خير من الاوروبيه لكن يبقى الاشكال
0: خير في الاسعار
5: حتى في الخدمة نتاعهم تو حتى في الخدمة نتاعهم تطوروا خاصة الكهرباء الجديدة وبقت كما الجيلي بقت الموتورات نتاعها تاخذ فيها من برا الدي اف اس كا تاخذ فيها ولت تعمل على روحها الصين في الموتورات لكن يبقى ديما البياسات نتاع الكهرباء هذه غالية
0: مش
5: أبار قليلة نعطيك كهرباء كهرباء رخيصة في السوم لكن بعد في البياسات راهي ماهيش كما تتولي أغلى حتى من مرسيدس وأغلى حتى من
0: ماشي سيارات صينية كل غالية في
5: لا بياسات كل السيارات الصينية بريسك خاصة السيارات المضخمة ديما البياسه تاعها راهي تبدا غاليه شويه وموجوده كان عند الوكيل اللي خرجت ما عنده السياره ما تلقاهاش برا.
2: هي ملاحظه برك التوفيق راه والمشكله انه في النيابات اللي ماخذ نيابه في الجلوري ولا في اي في اللامجي يولي يبيع هو لي بياس دو روشونج ويبيع السياره في نفس الوقت يولي احتكار ويعطيك السوم ما عندكش خيار انك عليه باش تمشي تلوج على بقعه اخرى.
5: ما تمش ادابتابل
2: ما تمش ادابتابل
5: البرا ادابتابل كالدوريجين ما تمش كون يقلد الصين. الصين هي تقلد الناس الاخرى
0: أما بيقلدوه
5: بيقلدوه
0: علاش معناها يلعبوا في سوق وحدها
5: وحدها بالضبط. يعطيك سيارة سومها مغري لكن من بعد راهي في البياسات باش
0: أي سيدي يعطيكم الصحة. أعطينا فكرة على زوز علامات تجارية ومنظة كرهبتي قبل ما نبدأ نستقبلوا التليفونات وقبل ما نعطوك الأخبار للدولة خلال هذا الأسبوع اللي نطرحوه على النقاش.
6: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
0: نرجع أصدقائنا المستمعين بعد الركن الأول اللي تعرفتوا فيه على زوز علامات تجارية تو ندخل عالم الأسئلة عالم الميكانيك عالم التأمين عالم الفحص الفني. تجمو تسألوا في ميكانيك وكهرباء السيارات الشيشيك الموجود معنا تجمو تسألوا في قطاع النقل الغير منتظم التاكسي واللواج والنقل الريفي سيخذيري معنا تجمو تسألوا في التأمين وصديق العصام الدين الدشراوي موجود على عين المكان موجود على ذمتكم باش يجاوب على الأسئلة الكل. تجمو تسألوا في قانون الطرقات وإلا في أي سؤال يتعلق بأي موضوع وصديقنا حاتم بشادلي موجود معنا. مرحبا بكم الناس الكل على 78 227 700. أولى المكالمات الهاتفية بدأت توصل البرنامج. ألو عسلامة.
7: ألو عسلامة يا سيد توفيق.
0: مرحبا عسلامة سيدي. مرحبا
7: نهارك زين معك عرش ترعالي مدينة السلس وحييك وحي الخبراء كل اللي معك وعندي زوج أسهل
0: فضل
7: إن شاء الله. ما كنت نسمع فيك سؤال على الطاير حدث معك يا منظر كيفاش هو يذكر في الكهرباء وعدد لها الحسنات نتاعها. انت سألته سؤال قلت له ما فيهاش حاجه تخوف قال لك لا. ها وهنا سؤال هذا وبعد عندي سؤال اخر. هل اللي يجيبوا في الكهرباء بيستوردوا في الكهرباء من خارج من الصين ولا من اي بقعه؟ هل منعها قبل ما جيبوها هل الوزارة تنقل تدخل بشكل السيارة ديك تدخل تونس ولا لا ويعملها في فحص للهيكل نتاعها ولكل شيء معناها اللي هي توالم معناها طرقاتها مش معناها كما الفرز الموتورات اللي الحوادث الكل اللي هي مشهورة فيها 80% عقلها ما تقبلش. هذا السؤال
0: الثاني.
7: السؤال الثاني هو كل عمل فيه تقاعد فيه السن نتاع تقاعد هذا معروف مثلا لله محمد رسول الله الموظفين كذا. انا هنا سؤالي في الميكانيك وفي الشوفرة هل نحب نسأل السائق نتاع الطائرة البيلوت على قديش يقاعد اثنين نتاع الباخرة القبطان اثنين نتاع النقل العمومي كالتراك كل واحد معناها كي الحفلات هذاك معروفين الامر نتاعهم. اما هاو سؤالي المهم هنا السواق نتاع النقل الجماعي والنقل معناها نتاع سيارة الأجرة النقل أذومة اللي معناها هما احنا حاسبنا بهم عن اي سن اثنين كل هل يقع الفحص نتاعهم خاطر انا نشوف تم العمر واسو 70 وعامل مريض نتاع مضر والسوق والامراض في توفيق تعرفها برشا موجوده. نحب انا سؤال دقيق نحب العمر وسنين قديش من مره معناها باش يعملوا لهم فحص شامل وفي العمومي في السبيطارات العمومية.
0: واضح واضح شكرا لك عبستار شكرا لك. نتعدوا مكالمة أخرى. ألو عسلامة
8: عسلامة التوفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة سي محمد صالح مرحبا بك.
8: نهارك طيب ان شاء الله.
0: مرحبا سيدي، مرحبا.
8: اخبارك الخير انت على الباكس اليوم
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله كل نتائج طيبه ان شاء الله.
8: اي ليلى محمد رسول الله سي توفيق. نهار 9 جوان في الشهر اللي في الشهر الجاي 9 جوان 26 خرج اعلام من وزاره النقل يقول باللي معناها تاكسي فردي وتاكسي جماعي وتاكسي سياحي. معناها مش يرخصوا لهم، انه معناها يبدو يخرجوا خارج المناطق المناطق نتاعها، مثلا نمشي المعتمديات نتاعنا، فهمتني؟ هذايا مثلا بون هما مذكوره برشا برشا ولايات مذكوره. ما فاهم القروان وسوسه ونابل وتونس وبنعروس وريانا. باهي هل انظر القانون هذا يشمل كامل تراب الجمهوريه مثلا نحن نجم نطالبوا به مثلا نولوا نحن نمشوا ببلاكتنا مثلا نمشوا لعند راهم نمشوا البوتيرا نمشوا الغرديمان.
0: باهي واضح.
8: ولا ما نجموش نطالبوا به، فهمت؟
0: واضح سؤالك، واضح سي محمد صالح، واضح سؤالك، واضح. حي ايه شكرا ليك ومضى اشهريه ومن بعد نرجعوا نكملوا.
8: واضح باهي.
9: اشهار
10: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس. الكلنا على موجة الفرحة.
9: إشهار
11: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
0: أكيد الناس كلها تسنى في نتائج البكالوريا وكل عائلة أكيد توراي في الانتظار وكالانتظار الممل الانتظار القاتل. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا ربي تسمعوا كان الأخبار السارة وتكون الأفراح في كل بيوتكم. إن شاء الله نسمعوا كان الخير، إن شاء الله إن شاء الله النتائج على وشك. ما نعرفش مازالت ما ثم حاجة سير، ما ثمش كون يقول اليوم العشية غدوة، هي غدوة باش تخرج بالاسماس، أما تنجم تكون اليوم. هذاك علاش ثم أخبار متداولة من هنا وهناك، ما ثمش الخبر اليقين. كان يوصلنا الخبر اليقين تو نعطوه لكم حتى قبل نصف النهار ما نخرجوا ونكملوا البرنامج. شوفوا مكالمة هاتفية. الو الو عسلامة. مرحبا سيدي عسلامة. عم طاهر مرحبا بك. مرحبا
12: هنيك، تحية ليك سيدي، تحية للفريق التقني، تحية للسادة الخبراء، تحية للمستمعين اللي ما كانوا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. انا عندي سؤال سي توفيق، ماذا بيك يعني تدونوها مات وماذا بيك تجاوبون علي يعني بكل صراحه وحلفيات.
0: احنا نجاوبوا كان بالصراحه عم طاهر، انا نجاوبوا كان بالصراحه، نحن راه ما عندناش من خبوي.
12: يعطيك المصحه. لا والله والله برنامج صريح.
0: يعيشك يعيشك يعيشك عم طاهر، يعيشك
12: نورنا.
0: الله يعيشك يعيشك عم طاهر.
12: يعيشك مواطن قاعد في القهوة وحاس سيارته أمام المقهى، ما راعوا إلا وأنا أتخلى عليها مواطن آخر مثل لكن يقولوها بالضرب هل شملوا ثلاثة باللوراس من السيارة متاعه والحق مثل ضرر بالطولة زادة دخل المواطن مثل في عينه يعني زادة يخذها لكمات على مثل لكن يقولها في بدنه. قام عمل تليفون للشرطة المكان، جاءوا شرطة المكان ثوروا شافوا البلور كيفاش مهشم، الطولة متاع سيارته كيفاش مضروبة، المواطن قلت لكن يقولها راغب بالفرار.
0: اذا
12: بالبحث والتحري قلت له ظهروا انهم تو المختل عقليا المواطن هذا. اشقاموا الشرطه، الشرطه عطاو تسخير باش يمشي للمواطن للمستشفى لمعاينه بدنه وصوروا السياره كما قلنا وكذا. وقامت يعني قلت له الاجراء الابحاث جايه وتحكمت لكن يقولها بالفرشاش. هنا نسال انا هل هو عمل تأمين عادي؟
0: أي.
12: هنا نسأل أنا السيارة هي رابضة أمام المقهى والمواطن في المقهى. هنا نسأل هل المواطن لكن يقولها ما لا التجأ الخبير ولا ما ومازال ما كلمش لكن يقولها شركة التأمين متاعه. هنا أنا نسأل أنا كيفاش المواطن هذا يتعامل مع القضية هذه؟ هل يخليها ماخذه مجراها لدى القضاء او يتصل بشركة التامين نتاعه ولا كيفاش؟ انا حبيت
0: واضح سؤالك. واضح سؤال عم طار والاجابه انا نعرفها، اما مساش نخلوا اهل الاختصاص هما اللي يجاوبوك عليه لانه باين. شكرا لك عم طار، شكرا لانه بما انه ما عندوش الضد ما عندوش عربه ولا ما عندوش شركه التامين ضده، فاذا شركه التامين ما تتدخلش في الموضوع هذا خلاص. حتى لو كان عامل تامين واحده تامين العادي ما تتدخلش شركه التامين هنا تولي قضيه مدنيه لدى حاكم لا علاقة لشركات التأمين بها. تنزيد نأخذ أكثر تفاصيل عند صديقنا عصام المختص في التأمين. مكالمة أخرى. ألو
13: عسلامة
0: سيدي. عسلامة مرحبا.
13: أهلا بك توفيق.
0: مرحبا سيدي، مرحبا بك.
13: بك أكثر. معك جلول الغزواني فرنانة.
0: سي جلول من غزوان من فرنانة. مرحبا سي جلول.
13: فرنانة.
0: فرنانة أي فرنانة ولاية جندوبة أي. مرحبا سي جلول مرحبا.
13: بيك أكثر عايش.
0: تفضل سي جلول أي.
13: اسمع بالله بالنسبة للعلامات المرور بالله هي أغلبية الناس ما يطبقوهاش سي توفيق. مانيش عارف علاش بالضبط بالضبط.
0: هلا غالب مسألة وعي هذه سي جلول. مسألة وعي.
13: إيه. ما يطبقوهاش علامات المرور.
0: إيه.
13: يجيك بالخط المتواصل دوما اللي يجيك في الستوب يا حرق يجيك مانيش عارف شي ما ما مانيش عارف شنو واش يساوي واش يساوي بالنسبه لي الموت معناها ماشي بدل الموت هذه واحده اثنين بالله وخاصه في حوادث المرور بالله اللي يجي ويلقى حادث لازم يحمي الموقع ويعلم ولا وصف الاسعار في ناس يواصل يواصل ثم الناس يجي اول ما يفضل تدخل يبدا يصور
0: يبدي
13: يصور يصور يصور هي سيرته ويحب يجي يعملوا كيف اخرى ثلاثة بالله هي سواقها الشاحنات والحافلات خاصه الشاحنات الثقيله يسيسوا شويه في الكياس خاطر الناس اليوم ما فرميه اصغر دائما يتجاهلوا الكياس بالنسبه للسواق مشكورين ديجا هم يساعدوا ويرحموا والديك ووالدهم فهمتني يلزم يتحضروا شويه وساعات يجيبون لنا احنا برامج بس كل برنامج يجيبوا فيه معناها يجيبوا فيه برنامج على الناس في الشتايات يجيبوا كياس في ناس كذا فهمتني
0: واغلب
13: الناس يتجاهلوها
0: واضح سي جلول شكرا لك يعطيك الصحة على التدخل بتاعك ماذا بينا بعض الأسئلة اللي توصلنا هذه بعض الملاحظات من جلول على علامات المرور ما عرفش حاتم بشاد لوين معانا ولا مش معانا حاتم بشاد ها معانا ولا حاتم ها به سمعت السؤال سمعت السؤال
5: السؤال على التصوير كيبدا الحادث هو رو بالنسبة للتصوير تاع كل ما يبدا ثم حادث هو ممنوع لكن لكان تستعمله مثلا في التواصل الاجتماعي والتشهير به هنا راه يكون ممنوع التصوير لكن لكان بس تستحفظ به ولا باش تخلي كدليل باش تشوف شكون ظالم شكون مش ظالم هذا يجاز
0: ماذا بين صحة حماية موقع الحادث قبل التصوير وقبل خل الناس تخدم خدمتها راهي ثم مختصين في الاسعافات الاوليه وثم ناس عندها معناها درايه بالموضوع ردوا بينك هك الناس يسموهم بين ظفرين يتسموا هك المتطفلين بين ظفرين سامحوني في الكلمه هك اللي يدخلوا ذكر ما يزيدوا يعطلوا الامور يعطلوا عمليه الانقاذ يعطلوا السيارات الاسعاف اللي باش تخلط هذاك علاش لازم حمايه الموقع التبليغ ونخلوا اهل الاختصاص هم اللي يدخلوا لتقديم الاسعافات الاوليه ثم مكالمه اخرى معنا الو
9: السلام
0: عليكم سيدي مرحبا
9: على سي توفيق
0: مرحبا سيدي شكون معايا خويا
9: وليد نقريفي من سمران بوسالم
0: بن بوسالم وليد نقريفي مرحبا سي وليد مرحبا
9: سؤالي هذا سي خذاري
0: اي تفضل
9: نحب نعرف الانسان ينجم ياخذ خطوط ولا كيفاش عندنا نحن واحد وقعت اشكاليه ما بين عبد الجبار والمينا ثم المينا كان خط واحد المينا وعبد الجبار خط وقعت اشكاليه ما بين بعضهم متعارك وشنو الولايه فرضت عليهم يولوا خط واحد مددنهم اللي عنده ابو عواني مدد عبد الجبار واللي عنده عبد الجبار مدد ابو عواني خط الخط واحد بما فهم واحد بم واحد منهم هو خطهم ما يعرفوش ديجا منطقه سمران حط منطقه سمران خط سمران مع النقاط نتاع الزياده مع عبد الجبار حط سمران معاهم نقاط سمران يعني ولد في البطاقه نتاعها عنده زوج خطوط ينجم يخدم السمران ويخدم عبد الجبار يعني يخدم المين ابو عوين يخدم المين يحب يخدم يعني ينجم كما كان نحن عملنا اعتراض للسيد الوالي عملنا اعتراض للسيد الوالي كلمنا النقابه من النقابه في بالها كل شيء لكن لحد الان في اللحظه في البطاقه نتاعها ما عملوا قاعد في البلاك نتاعها قاعد محطوطه يعني زوج نقاط عندها زوج نقاط
0: به هل من حقه انه يتمتع بزوج خطوط زوج نقاط والا لا؟
9: كان عنده الحق باش يتمتع اعطيني كيف اعطيتها انت اعطيتها نقاط اعطينا ناخذ ابو عوين وعجبها
0: واضح يا وليد سؤال واضح في الاستماع تو جابك تاخذي لي المعلومات واضحه اذا كانت تحبوا تستفسروا تاخذوا معلومه ما دام معنا الضيف بالمستمع واضح يا وليد يضر لك يقول لك سؤال واضح تو نجاوبوك شكرا لك على الاتصال شوف اذا كان ثم مكالمه اخرى الو
14: صباح الخير سي توفيق
0: صباح الخير سيدي عسلامه مرحبا
14: نهارك زين سي توفيق ربي يعينك
0: يعيشك سي صدقي هكا جندوبة
14: صدقي حناشي
0: الصوت تبدل عليه شوية يا سي صدقي.
14: أنا حابب ليلى محمد صلى الله نحترمك وربيعينك
0: ونحترم ضيوفك نعرفك موقف السيارة طبعا على اليمين وتتكلم
14: ولا حاب السفرانة وكل شيء عملهم
0: نعرفك منظم نعرف
14: نسلم عليك ونسلم على ضيوفك الكرام وعلى المستمعين كلها ونسلم على صديقي حاتم بالشالي ان شاء الله يكون اخويا حد اللباس وان شاء الله ريت والله قلبي وجعني عليه
0: لباس او في فورمة معانا عايزك في فورمة في فورمة معانا
14: والله وصدقني والله العظيم قلبي وجعني عليه ان شاء الله يكون بخير
0: لباس لباس لباس هاي صدقي سؤال يا صدقي لباس لباس هاي سؤال يا صدقي
14: سؤال الدرجات النارية والدرجات مش الدرجات النارية رغم هل ترى تبقى على الترميات وتو ساعة ساعة العون الأمن يحبس فيها الأسيرانس وهي أهم الأسيرانس هي الخوذة توفيق رو إذا خوذة تحسها تلغت في السياق أنت في السياق أنت على الدرجة النارية الخوذة تلغت نحبوا الخوذة على الأقل واحد كيتيه ويجي القدر يقع حادث يكون لابس الخوذة نتاعها السيد اللي السياق على الدرجة النارية هو ولا غيره رو مرات تلقى الدرجة النارية فيها أربعة خمسة عائلة كاملة على الدرجة النارية رو ما تجيش خلاص مش معقول وساعة ساعة تلقيها داخلة في الانتربي ويحسها كانك يقول لك شبيك للزيت يا ودي راني في راني مانيش في الانتربي انت داخل في الانتربي عرضني دونك تلتزم المضابين يكونوا عنده برمي وتبق البلايق ونحب ويكون عنده برمي وبيس معه خوذة سيوه هو ولا غيره
0: نعم واضح
14: الحق برشا مشاكل كبيرة برشا على الأقل يجل قدك ياك الضربة يقولها باب الخف
0: يا صدقي يا صدقي موضوع درجات نارية هو موضوع الساعة واللي جين اللي

0: العرب على على على درجه هذه مش معقول وعيب راه
1: واضح يا صدقي واضح
0: تنزل عليه كرب ولا كيمونة تلقاها كل متش كل واحد في بلاصه مش معقول
1: صحيح إيه؟ وهو الحلق الاضعف والدرجه الناريه تقريبا 50% من الحوادث فيها درجات واضح يا صدقي واضح يا صدقي شكرا لك يعطيك الصحه على الاتصال وانا نقول لكم انه ثم حملات كبيره على الدرجات الناريه ليلا نهارا من اجل ايقاف نزيف حوادث المرور المتعلقه بالدرجات الناريه راهي الدرجات الناريه يلزم الخوض ويلزم التامين ويلزم اخذ السياقه واحترام القانون على الناس كلها علاش هذا خوفا على حياتهم مش انتقاما من الدرجات النارية لا بالعكس ثم ناس تخدم بالدرجات النارية وتحترم القانون وربي عينهم احنا رانا خايفين عليهم من الحوادث لانه نسبة ومؤشر الخطورة بتاع الحوادث ارتفع وعدد القتلى قاعد يزيد بشكل رهيب جدا فما بالك بالفترة الصيفية المش ندخلوا لها توا وكثرة الدرجات النارية في الليل خاصة في الليل به مكالمة اخرى الو عسلامة الو به في انتظار المكالمات التي فيها نبدو نجاوبوا مساج عبستار العالو يقول لك فحص السيارات اي لا عبستار بدلوا ليني شنو قبل عبستار اول واحد عبستار عبستار يقول لك فحص الفني للعربات السيارات اللي قاعدين نجيبوا فيها من الخارج قاعدين نعملوا لها في فحص وملائمة للطرقات نتاعنا والا لا ومن بعد تعطينا العمر نتاع السواق النقل العمومي والشهادة الطبية سي خضيري
2: بالنسبه للنقل العمومي
1: اي لواش تقص تاكسي نقل الريف
2: الانتريت نتاعهم
1: اي الروتريت اي
2: ملي خرجت 2004 ويصب على روحه وهذه باستعمال البطاقه المهنيه عنده الاختيار من 60 يحب يخرج او اللي يزيد ل 65 خمس سنوات
1: بين 60 و 65
2: بالنسبه في 60 اختياري الخمس سنوات يحب يزيد ولا ما يزيدش
1: باه
2: اما 60 يلزم يكمل
1: هذا بالنسبه للتقاعد
2: للتقاعد
1: باه هذا بالنسبه للتاكسي لواج نقل الريف
2: نقل الريف النقل غير منتظم
1: باه ما يفوتش 65
2: فوتش 65
1: باه هذا بالقانون
2: هذا بالقانون
1: باه يقول لك شهاده طبيه ثم ناس عمرهم ربما 60 ويبدا مريض ونظر ناقص كذا كيفاش يراقبوهم طبيا كيفاش يعملوا شهاده طبيه والا بالبرمي كيفاش
2: الشهاده الطبيه ياخذها من اي عند طبيب كما بقت القانون القديم حتى ما خرجت كانت مش تاخذ من عند الطبيب الشغل
1: لا قط عند طبيب عمومي القديم
2: ساعات يمشي اي شك من لاجون اللي يخدم البرمي على لابس مرايات يحيلوا اللجنه الطبيه وعندك
1: هذاك يجي يمشي يجدد البرمي
2: يجدد البرمي وعنده ديجا هم ثلاثة سنوات كل ثم عنده عامين وثم العام وثم ثلاثة سنوات هنا كني اللي بدل البرمي ينجم بالعين المجرد يشوفه اذا يشك فيه مثلا تقديراتهم غير صحيه يحيلوا اللجنه الطبيه ووقت عنا قداش مره الامر هذايا ويبقى المراقبه وتبقى هو زاد يقيم صحته زاد
1: به الكره اللي قاعده تدخل حياتنا من برا
3: من برا
1: ملائمه لطرقاتنا لطقسنا لاجواءنا والا كرهبة ونجيبوها وقعها
3: أي علامة تجارية باش تنتصب في البلاد التونسية عندها قوانينها وشروط بالاشتراك مع وزارة النقل وزارة الصناعة والتجارة يلزم تكون تخضع للمراقبة من وزارة النقل توافق وإلا ما توافقش هذه الأولى اثنين ويلزم تتعهد الشركة مثلا اللي باش تنتصب العلامة التجارية ذي تعمل كونترا مع وزارة الصناعة والتجارة باش هل العلامة التجارية دي توفر ما بعد البيع تصليح السيارة والقطاع الغيار لمدة 10 سنوات متتالية يزم 10 سنين متتالين تكون القطاع الغيار ما تمشيش تقول بعد ما تشتري الكهرباء السيارة ما بعد البيع يعني ما تصلحش الكهرباء دي هنا وإلا البياسات تاعها ما هيش موجودة يزم يتعاقدوا كونتراتيال 10 سنين كاملين
1: به سي محمد صالح يقول لك شنو القانون اللي خرج في 26-9 جوان متاع السماح للعربات باش تخرج خارج الولاية صحيح الموضوع هذا موجود
3: موجود هو ما يشملش المناطق الداخلية يشمل يشمل الولايات المتقاربة لبعضها كما مثلا عندك المستير وسوسة كانت فيها برشا إشكاليات لأنهم المعتمديات نتاعهم بجنب بعضهم يعني يتداخلوا في منطقة الجوليان خرج قرار توا حاليا يسمح للولايات باش تعطي رخص
1: استثنائية
3: ماهيش استثنائية رخص في البطاقة كانت قبل استثنائية ماهيش موجودة في بطاقة الاستغلال عملت مشاكل كما احنا توفيق هنا عندنا مثلا رخص تاع التاكسي الدهماني يدخل القصور الدهماني القصور وهي غير قانونية يعني عنده كان الدهماني لهنا خرجت هالقرارات هذه اذن للولايات باش يعطوا الرخص باش تولي يخرج من حدود الولايه فهمتني باش يولوا يخدموا بعضهم

0: باه
1: بالنسبه هو القانون هذا قديم والجديد وثم ولات خدمت به من قبل
2: استثنائيه
1: استثنائيه بالنسبه للقانون هنا كني كيما اعطى للمقاهي والمطاعم والواحد في البلاد باش تخدم في الليل الرخص الليليه هي للسلطه التنفيذيه هي الحق باش ترخص له في حدود المعتمديه نتاعو كما قال سي حاتم ولا الولايات اللي تدخل في الخطوط لبعضها تقريبا لبعضها هذه كما تونس الكبرى وكما سوسه كما نابل قرب لبعضها
2: قروان قريبة سوسه
1: ينجم يرخص ليه رخص ليليه وقتيه راهي
2: لا توا حاليا ماهيش وقتي لا لا سامحني سي خضيري خاطر القانون اللي جاء في 9 جوان توا حاليا
1: وقتيه بظرف توقع ديما التجديد نتاعها للسيد الوالي الصلوحيه هو يحب يجدد مثلا يعطيه فتره من الفترات من شهر شهرين جمعه اللي يحب يعطيه حسب الحدود خدمه صيفيه باش يخدمها وبعد يرجع له خاطر كان مش نسيبوها على طول توقع على خطه هنا
0: باهي
1: خاطر الخطوط واضحه
0: باهي بالنسبه لعم طاهر حط لي يحضر معنا عصام تو نجموا نجاوبوك يا عم طاهر على الوضعيه نتاع التهشيم البلور والطول نتاع السياره من قبل شخص معين سي وليد من بوسالم يقول لك شنو حكايه زوز خطوط هذه
1: زوز خطوط ثم النقطه من النقاط تفتح على زوز خطوط في الخط هذايا ثم عنده هو كي تبدا النقطه نتاعو يتمشى منها باش يوصل لها وعنده طريق اخر يهز له طبعا كي باش يولي يدخل في الخطوط يخدم مع اثنين ثم خط يزم يخدم فيه قانوني وخط ما عندوش الحق الا بورت فيرمي يكون معبي باش يجيبوا اخي سما خط اقصر لا يهبط فيه ولا ينزل
0: ولا ينزل يوصلك اهو
1: يوصلك اهو خاطر باش كي مش يولي يهبط ويطلع باش يضايق جماعه الخطوط الاخرين
0: معناها قانونين ينجم ياخذ زوج خطوط
1: ينجم يجيب عليه يعمل بورت فيرمي بورت فيرمي عنده الحق اما كان باش يهز فيه وينزل ومش ديما راه زاد يخدم عليه بورت فيرمي تواتي فصلة باش اختار الطريق الاخر
0: نشوف الفصل القانوني شو يقول
2: الفصل القانوني هو اللي القرار من وزير النقل مؤرخ في 9 جوان 2026 يتعلق بتحديد دوائر النقل الحضري التي تتجاوز حدود الولاية بترخيص للولايات باسناد تراخيص نقل عمومي غير منتظم للاشخاص على الطرقات بواسطه سيارة التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي للمقيمين بالولايه تخول العمل تتجاوز حدود الولايه فهمتني
0: ينجم
2: ياخذ مثلا لكن هو من ولايه مثلا من ولايه المستير ينجم يدخل الولايه سوسه للمعتمديه اللي قريبه ليه وتاع سوسه كيف ينجم يدخل
0: يعني المعتمديه المجاوره
2: يعطيك الصحه يخول ليه باش يدخل
0: معناها سي محمد صالح يسال على جندوبه ينجم من جندوبه
2: مازال لا مازال ما خرج هما القرارات اللي خرجت بالولايه ما خرجش معامله لكامل الجمهوريه خرجت يعني حتى الولايات تم التنصيص عليها في الرائد الرسمي
0: الشمال الغربي ما عندناش
2: مازال مش موجوده مازال ما تنصصش عليها
0: واضح باهي سي عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التامير مرحبا يا عصام
3: صباح الفل في توفيق مرحبا بك مستمعينا الكرام
0: مرحبا بك عصام ثم وضعيه لا محاله انا جاوبت عليها ولكن خلي الاختصاص اللي كنت بالطبيعه الخبر اليقين من عندك انت يقول لك سياره امام المقهى يتعرض لها شخص يهشم البلور نتاعها ويهشم لها الطول نتاعها ومن بعد التحريات الامنيه وقع اكتشاف انه الشخص هذايا يبدو انه مختل عقليا يقول لك انا كرهبتي تكسرت والبلور نتاعي تهشم والطولة وانا عامل تأمين عادي هل التجأ الى القضاء لقضية مدنية والا نلتجأ الى شركة التأمين نتاعي
3: هو في الحقيقة يلتجأ شركة التأمين في حال اذا كان عنده الضمان تاع البلور اذا كان عنده بريد جلاس معناها معمن البلور يخلصوا حتى بارانكوني معناها تهشم من طرف مجهول
0: به ذي معلومة جديدة
3: البلور يخلص فيها اذا كان اذا كان عنده ضمان تاع البلور
0: اي نتصوروا انه عامل البلور نتصوروا حتى في التامين العادي يعملوها
3: في توفير
0: مش ناس كل
3: البلور مش ناس كل فما شكون يعمل البريدوغراف فما شكون لا
0: يخلصوه كان في البلور
3: اذا كان عنده البلور يخلص الحفل كار هذه يخلص معناها ينجم يخلصوه
0: باه ما لا عم طار
3: اذا كان بالنسبه للطوله ما يخلصوش فيها ما عندوش فيها حتى ريجلمون
0: باه
3: خاطر الكهرباء نتاعو سي توفيق مأمنة ضد الغير معناها لازم فما كل يوم على سيارة أخرى.
0: وي واضح
3: يبدا مجهول في الكهرباء هذه يخرج ما يخلصوش فيه.
0: باه ملعب
2: يا عصام ثم نسبة معينة تاع بلاور كي يبدا مكسر له البلاور كله باش يعوض له البلاور كله ولا قيمتك اللي يساهم به برك؟
3: لا هو البلاور عنده هو شوف
0: انت مبلغ معين
3: انت والمبلغ اللي حاطه فما 300 فما شكون حط 400 فما شكون حط 500 عندنا حتى 2500 بلاور
0: حسب المبلغ اللي
2: يصرح به
3: الديكلاري هو
0: البديكلاري هي معناها عم طارت نجم اذا كان عامل تامين على البلاور ينجم شركه تامين تعمل له التعويض بتاع البلاور
3: اي نجم يعوضوا
0: له يعني حتى لو كان شخص معناه
3: انكم حتى ضد مجهول حتى ضد مجهول يخلصوا هي
0: واضح يعطيك الصحه يا عصام شكرا ليك شكرا ليك يا عصام يظل ثم مكالمات هاتفيه قاعده توصل البرنامج ناخذ مكالمه الو عسلامه الو
4: صباح الخير
0: صباح الخير سيدي عسلامه
4: توفيق تحيه ليك تحيه للخبراء اللي معاك
0: مرحبا سيدي
4: من بوليفه
0: ست ليلي من بوليفة مرحبا
4: وبيك أكثر يعيش ربي يخليك وربي يعاونك
0: يعيشك
4: ومشكور على البرنامج هذا يهمنا برشا
0: يعيشك
4: بالله نداء لسي محمد خذيري
0: ايه؟
4: يطل علينا هنا في بوليفة يعمل لنا زيارة لهنا رسمية لبوليفة ويشوف المشاغل اللي عنا طلبة صلعوا مرتاحين كم بيلات مشير الأخرى كما قلت لك المرة اللي فاتت قاعدة تمشي سنساس قاعدة يمشي القبادة قاعدة تمشي صغيرات وعائلة شو نقول لك شكوى الربي وكاو
0: واضح واضح وجبدناها الموضوع الجمعة اللي فاتت
4: بالله يا سي محمد خذيري تعال مزيد طل علينا لهنا البوليفة وشوف عنا برشا مشاغل
0: واضح واضح ان شاء الله يا سي خذيري وعد طل في بوليفة
1: نطل عليه ونشوف الإشكالية نتاعك تصلى على الطلبة يحبسوا
0: خلاص يحبسوا وكم بيالات وقروض عندهم
1: ولكن رانا احنا قدام سيف القانون راي المشكله في القانون
0: هاك تنجم تتصرفوا في تراخيص استثنائيه
1: هذاك هاني قلت لك السلطه
0: ما انت
1: السلطه تنفي
0: هي انت بترفعوا انا نتصور وانه المسؤول الجهوي السيد الوالي نتصور يتفاهم الوضعيه
1: شوف السي توفيق نتصور هذا المنبر السبعي
0: نتعاون مع الناس
1: المنبر السمعي نطل عليهم ونكلم السيد الوالي وان شاء الله يتمشى معاهم اذا يمكن مش يعطيهم ترخيص يخرجوا الواحد ديما تبقى للسلطه الكلمه
0: أيوة اكيد اكيد
2: ينجم سيد الوالي يعطي تراخيص ثم قطاعات اخرى باش ترفض
1: الواش
2: ترفض تاكسي ترفض يقول لك لا تدخل في خدمتك
1: انت كان باش تحل الباب هذايا على مصراعيه
0: باش تحل الباب الناس كل
1: كلها تغوض وكلها تقدم ملفات وتقول لك حتى انا راني نحب
0: حتى انا كنت نخدم على التلامذه والطلبه مانيش نخدم
1: غد وتصبح لك مثلا لو وجدت قلت ما يساعدنيش باش تنافسني في خطوط راهي اشكاليه كبيره علاش ديما في النقل الخطوط محدوده
0: أي.
1: يعني ما تلجمش حتى كما تزيد تمديد نقطه ما تفوتهاش خاطر ثم سيارات اخرين تخدم راه تدخل معاها في المجال
0: القانون
1: راهو سيف القانون راهو ضغط ياسر
0: صحيح من سخون ومن الغل
1: انا قلت لك ان شاء الله نحاولوا نحن نحاولوا
0: هاي سي شاكر سي شاكر السخينه طلعت توا والكرهبه بدات تسخن وكل مره نشوفوا كرهبه حابسه في الطريق والكبوت مهزوز شبيك الكهرباء يقول لك سخنت لي الكهرباء سخنت الكهرباء شنو هو الحاجه كيفاش نردوا بالنا على الكهرباء بتاعنا باش ما تسخنش
5: اكيد سي توفيق الملاحظه هذه ملاحظه قيمه لان احنا كل ما نمشوا في طرقاتنا توا في المده هذه نشوفوا في نفس الوضعيه ومعناها ونشوف في بعض نشوف في برشا سيارات على طرقاتنا معناها تعمل في عنده مشكله في السخانه هذا الكابوت وقاعد يعمل في تفقد دونك هذه السخان اللي باش ندخلوا له وخاصه الجمعه هذه انه معناها يعطوا على سخان كبيره شويه
0: كل تصيف كامل
5: سيف كل
0: جمعه
5: سيف كل دونك لونتريتيان نتاع السياره نتاعك قبل ما تطيحك هي بالضبط قبل ما تطيحك في الطريق ماشي انت وصغارك ماشي لتونس مثلا وطيحك في وسط الطريق نورمالمون تكون معناها تعمل اونتريتيان كامل اونتريتيان بريفونتيف تتفقد الزيوت نتاعك تتفقد الماء تشوف شنو اللي تيموا نتاعك اللي قاعدين يشعلوا معناها تشوف وش هي الوضعيه نتاعهم تشوف تبدل كان عندك ماء معناها باش تحب تبدل ما جديد تعمل تفقد كامل قبل ما تقصد ربي تمشي مثلا لاي معناه كان مكان مش تتجه ليه دونك هذا هو اليوم سي لونترتيان بريفونتيف قبل ما نقصد ربي في اي مكان
0: ردوا بك مراي
5: ردوا بك مراي السياره اذا كان طايح كبان ومع صغيراتك مع السخانه هذه راهي باش تدخلك في اشكاليه كبيره وما عندكش حلول زيد
2: اهم حاجه توفيق بالحق يعني يلزمنا الناس كلها تكون عندنا ثقافه كما نسمي فيها هنا ثقافة الانسبكتور راو بالحق راو في لحظة تبقى تخزر في عينك حاجة نتاعك قاعدة تتحرق وإلا غيرك وانت تخزر له ما تجمش تعاونه
0: فما كراهب تو قاعدة تتعرض للحل
2: الحرقان
0: في النهار
2: راي ماهيش غالية
0: عماص نتاع حاجة
2: راي ماهيش غالية والحاجة الوحيدة اللي تنجم تطفي النار هذه هي الانسبكتور اللي كنت لك عليها الرابيسي راو ماهيش غالية راي ب 40,000 ب 30,000 ب 50 دينار
0: تنجم تطفي كهرباء
2: إيفيكاس الوحيدة اللي تنجم تطفي الكهرباء ما غير ما تعمل أضرار هي الانسبكتور، راهو الماء ما يطفيش ما تنج... يعني ما تبقى تخضر بعينك والحاجة اللي قدامك
0: والنار
2: تشعل. راهي بالحق راهو في قانون الطرقات موجودة يقول لك تجهيز، والحقيقة ثم تعتيم برشا اللي كونوا يقول لك الفقرة القانونية عدم تجهيز عربة بآلة إطفاء حريق مخالفة بكذا كذا كذا، يعني ما حدد الشيء كونائي. هي خلي تكون عندنا ثقافة كل واحد يحمي روحه، ما حاسيش بالقانون، حاسي باش نحمي روحي ونحمي غيري، تبقى موجودة وما تهزش حتى بلاصة راهي في الكهرباء، تحطها بحذاء في المال، تحطها وراء الكراسي، وراهي تكون تنقذ برشا مخاطر، يعني تكون أنت في غنى عنها.
0: ونعرف تتكلم على تجربة حياتها.
2: عن تجربة
0: شوف وندمت أنك ما كانتش عندك
5: سي توفيق.
2: ندمت سامحني سي شيخ، ندمت لأني كان عندي طفاية لكن تسهلت، وكل عام نقول تو نمشي نشوفها ونراقبها، لكن نهارت لي
0: وقعت الواقعة
2: الكارثة وحاجتي بها نلقاها ما
0: لاباس. الحمد لله لاباس لاباس لاباس.
5: هي ثم وضعية سي توفيق لديوريت اللي استعملوا فيه. نحن الأغلبية خاصة على المناطق الحدودية قاعد نصبوا في ليسونس مهرب، وليسونس مهرب بدأ ثم يعمل كونتاكت ديريكت مع الديوريت اللي موجود عندنا نحن اللي نركبوا فيه، والديوريت في سمية كلهم ليسونس معناها يترجكوا مع السخانة الموجودة هذه تو ليسونس يولي يضيع. يضيع معناها على ديمارور والعقل إتنسيل تشعل الكهرباء كومبليتمون. دونك أول باب في التفقد متاعنا نتفقد لي ديريت لي موجودين عندي اللي جايبين ليسونس من ريزرفوار للموتور من قدام، راهو فاسيلمون يوقع عليهم يترجقوا لأنه ماهمش الباب الأول ماهمش دو كاليتي. الباب الثاني أنه ليسونس اللي جاي مهرب راهو كله مكلان. دونك التثبت منه في الموضوع هذا، ونقبل ما نقصد كرا الطريق يلزم نثبت في الديريت هذول
2: حتى الخزان
5: واخر. والخزان
2: الخزان راهو قريب ياسر للشكمو توفيق، قريب ياسر للشكمو وسخون، يعني ماذا بينا نطلوا عليهم الوقت نشوفوه مندي مش مندي باش على الاقل
0: نقوم خير يقول الوقت بعد 11 نرجعوا نكملوا نجاوبوا على الاسئله بتاع الساده المستمعين، ونزيدوا ناخذوا مكالمات هاتفيه على 78 227 700. ابقوا معنا بعد 11 نكملوا معكم حتى نصف النهار في برنامج كربتي بعد ما نفسح المجال ليزملائنا من قسم الأخبار.

0: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام 11. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. خصص اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بالكاف أمس بمقر الولاية للنظر في سبل تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الحوادث المرورية، وتمحورت أعمال اللجنة حول الوضع المروري بالجهة من خلال الأرقام والمؤشرات ونتائج المعاينات الميدانية للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية وجرد محاضر الجلسات الخاصة بالمعاينات الفنية للجنة. كما تم خلال هذه الجلسة تقديم عدة توصيات تعلقت تفعيل اللجان الفنية المحلية المشتركة للسلامة المرورية، ودعا الحضور إلى تكثيف الحملات التوعوية الموجهة لمستعملي الطريق خاصة بالنسبة إلى الدراجات النارية. تنتظم اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية. وتهدف الندوة إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هيكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم جديدة. في العالم، ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها اليوم الكيان الصهيوني على جنوب لبنان بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين الكيان وجماعة حزب الله حيز التنفيذ. أخيرا، وفي أخبار الطقس، تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 32 درجة و 40 درجة مع ظهور أشهيل محليا، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: كرهبتي.
3: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم اللقاء في الجزء الثاني. أجمل تحية لأحلى مستمعين على موجات راديو كيف الحداش وتسعة دقائق، واللقاء نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار. تحية مرة أخرى للإيكيب الحاضر معنا اليوم، سي محمد خضيري الضيفري، سي شاكر البرومي، وسي حاتم بشاد لي حاضرين معنا كالعادة باش نواصلوا معكم هذا اللقاء. قبل ما نبدأ نستقبل دفعة أخرى من المكالمات التي فيه، نذكر اللي يحبوا الجوائز اليوم عندكم أربعة جوائز في انتظاركم. إذا كنت تحب تأخذ الكود معليك كان بمدرسة تسليم هادي بجندوبة اللي توفر لك تعليم مجاني باش تأخذ الكود، وتلزم زادة التعليم يكون عن بعد. مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة كيف كيف توفر لك تكوين مجاني في قانون طرقات باش تأخذ الكود، وتزيد بعد ما تأخذ الكود تفرح بيك أكثر وتزيدك خمسة سوايع جراتوي سياقة فعلية. أكثر من هكذا ذول اللي ما فماش حتى في مدرسة تعليم سياقة. بونبور قيمته 100 دينار للأفراح متاعكم، مؤسسة الغزوان اللي كرا لوزم الأفراح حي بن خلدون الكيف الغربية تعطيك بونبور قيمته 100 دينار، أسعار معقولة في المتناول، وتنجم تكري أي حاجة تحبها من مؤسسة الغزوان ب 100 دينار ولا بأكثر إذا كان ثم فارق بتبيعها باش تخلص الفارق وما تروح كان فرحان. كيف كيف فضاء الغنجة للكافية في عين بوقادح برنوص الكاف، كيف كيف فضاء للملابس العصرية والتقليدية بأسعار مناسبة، تنجم تلبسك اللبسة اللي تحب عليها سواء كان عنصر نسائي ولا رجالي ولا حتى الأطفال، لباس تقليدي ولا لباس عصري تفرح بيك وما تخرجوا كان راضين ولابسين وفرحانين. هذه تقريبا أربع جوائز في انتظار السادة المستمعين في ركن المسابقات والجوائز. توا مش نبدو نستقبلوا دفعة أخرى من التليفونات على نجاوبوا على الأسئلة متاع السادة المستمعين. ألو على السلامة ومرحبا.
1: ألو
0: مرحبا سيدي على السلامة. مرحبا سيدي، شكون معايا خويا؟
1: حسين مجدازي من غار دماء.
0: سي حسين من غار دماء، اي سي حسين تفضل سيدي، اي تفضل سؤالك يا سي حسين. اي
1: انا عبد الله فرحوا بجماعة الباك، نحن
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكون الناس كلها ناجحة ان شاء الله.
1: باهي مالا سيدي، انا مطلب خير الجائزة يا رمش قدم ثلاثة لقطات من غاني.
0: سي حسين سي حسين يا سي حسين، راك طالب برنامج كرهبتي باش تسأل سؤال في برنامج كرهبتي يا سي حسين. رجاء من المستمعين راهو الأفراح متاع البكالوريا تو تجيكم منوعات مباشرة، وتو تقدموا الإهداءات متاعكم والأفراح متاعكم ونعيشوا معاكم لحظات الفرح أكيد في برنامج وفي منوعات إذاعية مباشرة. هاي شوف التليفون اللي بعده. ألو عسلامة.
1: ألو صباح
0: الخير. صباح الخير سيدي عسلامة.
1: محمد فرسيشي من باز.
0: اهلا بسي محمد، مرحبا.
1: لاباس والله سعيد جدا اني اليوم كلمتك واتصلت بي.
0: اعطيني الوضعيه المروريه عندك غادي بين باج وبوسالم وجندوبه.
1: بالطريق الوطنيه رقم 7 الرابط نقطه الكيلومتريه حمام سيال. بالضبط
0: حمام سيال.
1: حمام سيال الحاله عاديه وامور ماشيه لاباس والحمد والشكر لله.
0: الحمد لله يا رب الحمد لله.
1: اول حاجه نهنيك بالبنوت اللي نصحت بنتك.
0: يعيشك.
1: نهني ابني اللي تخرج معنا عزيز فرسيشي يتخرج المرحله الاولى. نهني ابني
0: ان شاء الله كل شيء بالبركه سي محمد.
1: عايش بارك الله فيك. لا نحب نسال السيد في الميكانيك 205 اليوم شغلوا على اللواز. سؤال في الميكانيك اليوم خلنا نتفرج شوي.
0: اي مسالش
1: ديسونسيك ليسونس موتير جينيور. موتير جينيور
0: اي معروفين.
1: مروحه واحده ولا دوب المروحه؟ مروحه واحده ولا بدوب المروحه؟
0: مروحه واحده ولا دوب المروحه؟ اي
1: والمانوال حل في 82 ولا في 90؟
0: المانو في 82 والا في 90؟
1: 205 جينيور.
0: 205 جونيور. 205 ها
1: 205 جونيور 1995.
0: 1995.
1: وشكرا سيدي نختصر اللي شكرا يعني
0: لنسكل. شكرا ليك على الصحه سي محمد. هذا سؤال اذا كان عندكم اجابه سينو مسالش خلوا التليفونات وتاخذوا الاجابه. ها
2: هو فاز زوز مروحه.
3: زوز مروحه
0: تحل على 82 82 وتحل على 82. باهي 205 جونيور ايسونس سي محمد تحل على 82 وفاز زوز مروحه.
3: هذاك علاش ديما تسمعها ديما المروحه الدور؟
0: اي متاكدين من المعلومه؟ متاكدين هذاك علشان نحب
2: ديجا حد كي تسمع تسمع ديما
3: الموتور ديما 205 ديما حتى في 206 في البيجو ديما المروحه تلقاها ديما
0: دور. يا حصر حق 205 يا حصر كانت كرهب صغيره كرهب صغيره باهيه.
4: حتى في الكليو شيبي ذا اللي فما زوز مراوح.
2: لا مروحه واحده في الكليو شيبي، اما في 205 جونيور
0: خلونا في 205 خلونا في 205 يا سي خضير خلونا في 205 نلتزموا بالسؤال اللي جاي. مكالمه اخرى. الو على السلامه. الو
1: على السلامه
0: مرحبا سيدي على السلامه.
5: معك حسين من سليان.
0: سي حسين من سليان، مرحبا سي حسين.
5: بلي نحب نسني عندي موبيليت نحب نسقرها، مشيت مره خرجت ورقه من الانترنت بعثوني للشركه، مشيت لهم قالوا لي 282 دينار، وانا سمعت مره في الراديو وقت ذا الوطني قريب قالوا 120 يظهر لي.
0: هذاك القانون هذاك يا سي حسين، هذاك القانون ثم حتى ب 80 وثم 120، ولكن كي تمشي شركه تامين نقول لك 250 300، كل شركه تامين تامن كيما تحب هي.
5: كيفاش من الحل؟ نحب نعرف كيفاش الحل. انا مرة صارت لي ضربتني كهرباء، عندي شهر طبيب ب10 هو ظالمني الكهرباء، قعدت كيك حقي ضايع.
0: بالطبيعة ما عندكش تأمين حق باش يضيع سي حسن.
5: اي نحب نعرف، نحب نمشي نسوق باش نتقص المشاكل، قديش نحب نعرف من هيك نمشي شركة تأمين قديش يعطيني باش نجم نسوق.
0: شنو نوع هذا الدراجة النارية اللي
5: عندك؟ نعرف التعريف القوم تاعه 49، ومعناه موبيليت قديمة 49.
0: أقل واحدة، أقل واحدة،
5: أقل واحدة 49 كيلو.
0: بالله شوف لنا سعاد، شوف لنا عصام سعاد، خلي زيد يعطينا بالله المعلومة، أقل موبيليت 49 قديش تنجم تخلص أسيرانس؟ أقل ما يمكن بالقانون، بالقانون. شكرا لك سي حسين، ابقى معنا في الاستماع، تو نتصلوا بعصام الدين دشراوي نجم يعطيكش المعلومة. برشا بالحق 282 دينار، برشا
2: درجة نارية صغيرة،
0: هذا اللي يخلي الناس ما تخلصش التأمين ويبدأ يسوق في دراجة من غير تأمين.
3: هم ما يحبوش يصوروها، هذاك علاش يطلعوا في الكوتام تاعها باش ما تجيش صوره،
0: باش ما يأمنوهاش، لأنهم يخافوا من الحوادث.
3: لكن راهو ينجم يعاود يتصل بالاستزارة مرة أخرى
0: ويقولوا له بعثوه، يظن يبعثوه لشركة التأمين،
3: هما كي يبعثوه باش يضمنوه باش الاسيرونس تتعمل له اسيرونس، لكن ما يضمنوش ليه اللي قديش التعريف تاعها.
0: جست ما هو مشاو قالوا له 282
3: دينار. يعني يعاود يرجع يقول راهي طلبت عليا كذا وكذا وكذا كذا، ويشوف رد فعل الجامعه واش تقول لي.
0: هاو عصام حاضر معنا، تو ناخذوا الخبر اليقين. عصام.
6: نعم
0: سي عصام. دراجه ناريه 49، معناها اقل دراجه ناريه وقديمة ويحب يخدم بها ويحب يعمل تأمين ويحب يتنقل، وقال لك حتى قبل عملت حادث مرور وحقي ضاع لأني مانيش عامل تأمين، يقول لك خذيت كلمت لفتوزا بعثوني لشركة تأمين معينة، مشيت باش نسوق قالوا لي 282 دينار.
6: هاي
0: شنو الحل؟ برشا قال لك 282 دينار في موبيلات 49 اقل موبيلات.
6: هو سي توفيق، انا من رايي ننصحه انا يخدم بالمبلغ هذا خير، خاطر توا شوف الوضعيه متشعبه نتاع الدراجه الناريه وما يعادش يخدم حتى حد، والجامعه وجهتك للشركه التامين. اذا كان انت رفضت معناها المبلغ ما عجبتش، معناها المبلغ اللي طرحوه عليك تنجم تعاود تعمل ميل اخر تراس الفيدراسيون الجامعه وتقول لهم راهم طلبوا علي التيل وتيل، وهم يجدوا يعاودوا يصلحوا لك الواحد تاع البريم تاعك.
0: يعاودوا معناها يعاودوا يبعثوه والا يلقوا له حل زعما.
3: يا عصام
6: يلقوا له حل، هم الجامعه تلقى له حل لو خاطر فيها بريفيكس.
0: يا عصام البريفيكس قال لك شفتها، انا يقول لك سمعتها في الاذاعات 120 دينار ولا 128 دينار.
3: عصام.
6: نعم.
3: يطلعش عبدو رومركاج؟
6: ليه ليه ليه حاتم ياش رومركاج. لا شوف يا حاتم راهو هي شركة التأمين، انا اللي نعلم به انا يخدموا لك كونترانت على الدراجه الناريه، الشروط الخاصه تاع العقد يخدموا لك عقد تاع الدراجه، يعملوا لك عقد سيبليمون اللي هو انديفيدي اكسيدون كيما نقولوا احنا، هذايا غارونتي زيد على لابريم تاعو. هو كان يجي للاداره العامه خير،
0: معناه يكلم الافتزال جامعه التونسيه شركه تامين من جديد ويقترح عليهم، يقول لهم طلبوا عليك كذا وهم يعطوه الحل.
6: سي توفيق وبيان الجامعه الفرع الوجهات لي الجامعه ما يمشيش الفرع، يمشي للدار العام نتاعهم خير.
0: للدار العام خير، للدار العام.
6: للدار العام تعطوا البري اكزاكت بالضبط.
0: اكزاكت بالضبط ويأمنوا له به. يعطيك الصحة عصام. يعطيك الصحة عصام، شكرا لك.
6: مكتوب تاع الفيدراسيون يهزوا في يديه هذاك.
0: اي يهزوا في يديه هذاك. باهي. يعيشك عصام ويسمع فيك حسن اكيد من سليانة. هاي باش نعطي شوية أخبار فيسع فيسع، شوية أخبار وأنتم تعطوني رأيكم فيها. باهي. ذكرتوا كاتب العام بلدية الكيف كان حاضر معنا في البرنامج، صفحة ثم صفحة صوت الكيف هبطت برشا صور على وضعية الطرقات داخل مدينة الكيف، وقالت وينو سيد كاتب العام اللي وعد في برنامج كهربتي انه باش يتم اصلاح الحفر وقتاش. انا نعطيكم المعلومة جديدة، امس في اجتماع في اللجنة الجهوية للسلامورية بالكيف، و ان شاء الله ان شاء الله نهار الاثنين باش تنطلق الاشغال، لانه راه مرتبط بالمقاول والمقاول هو اللي عطل العمليه. اما نهار الاثنين بقدرة ربي على لسان سيد كاتب العام يقول لك انه بقدرة ربي نهار الاثنين تنطلق الاشغال نتاع الحفر، ردم الحفر وصيانة بعض الحفر الموجودة على الطريق. راهو يقول لك احنا مربوطين بالمقاول هو اللي ما جاش، المقاول هو اللي مازال ما بداش.
3: لدودان اللي تنحت هذيك.
0: لدودان الكل باش الكل اللي يوقع ازالتها باش يوقع التصويت للمكان، مش تتعاود لدودان الكل الا اللي قراب للمؤسسات التربوية. هذيك اللي باش يوقع الصيانة نتاعها واعادتها بطريقة قانونية. هذا في اجتماع امس في اللجنة الجهوية للسلموري. سي شاكر.
2: بالله سي توفيق نحن عودتنا التجهيز ملف.
0: باش ندخل معنا شوي اخر سيد الكاتب العام، سيد سيد العميد اللي كان حاضر امس ومع سيد الوالي وكان حاضر في الجلسه، وباش يعطيكم شنو القرارات اللي وقعت امس الكل على الطرقات
2: خاصه نحن. هي ملاحظه سي توفيق انه ملف سيرتو الموسم السنه مع برشا امطار، معناها معظم الطرقات انعدمت في الرؤيه نتاعها. يعني ملف يخرج يقع تنظيف الحواشي الطرقات، معناها تنظيف قبل بدايه الموسم، معناها موسم الحصاد، لانه تو دخلنا في بريسك باش ندخلوا في جويليا ونفس الوضعيه طرقات بريسك رؤيه من عدمه كلها مملية بالحشائش والمعناها والاوساخ والتجهيز. حسيت انه في المده هذه غايبه تماما.
0: هذا معناها النداء نتاعك انت
2: النداء للتجهيز
0: باش
2: لتنظيف الحواشي الطرقات،
0: لتنظيف حواشي الطرقات. باه ثم موضوع اخر يقول لك الشاحنات نقل الحبوب الثقيله خطر على الطريق، وقع حادث في قفصه تقريبا وفاه ام وابنيها. سي شيخ تفضل.
2: سي توفيق هذه مشكله كبيره برشا، خاصه نشوفوا انه معناها الكمين اللي تهز في الحبوب على الاقل تكون تشد اليمين نتاعها، راهو ثم ناس متنقله وترد بالها، وكان عندها خاصه التنقل في الليل تكون الاضواء معناها كاشفه وتدل على انه كاميون يهز قمح والا هز معناها بضائع كبيره. ماهوش يبدا اضواء صغيره، لانه حتى السياره المتنقله بجنب والا الكونترالي ما تفيقش اللي هو كاميون.
4: اضواء الحجم
2: يلزم يكون اضواء معناها تعطي الحجم، الحجم نتاع الكاميون.
0: سيرتو تو موسم الحبوب، سيرتو تو
2: ملاحظه سي توفيق هذه رايتها في برشا سيارات. انه واحد يبدا يسوق ويبدا شاد البورتابل يلعب في جو معناها، ويبدا معناها يتفاجئ بيك انه هو قدامك، لما يعمل كود فولون باش اللي انتفقت بيه، اما هو ظل يسوق في الكهرباء ويلعب بالبورتابل معناه ويكونكتي، وهذه هي زاد المصايب اللي قاعده تعمل لنا في برشا حوادث.
3: بعض المرات ريتك المحصول اللي يهزفوا منه يكون هو سبب باش يشعلك الكانون هذاك من قله الصيانه. وبعض المرات توفيق راهو تبدا شكاره محلوله ولا تبدا ويبدا القمح يهبط في الطريق، راهو كيف وكيف الزيت كيف كيف الجرافي راهو يتسبب في كوارث الكهرباء اخرى. ردوا بالنا ماذا بينا ديما نشوفوا الشكاير كلها مسكره بكدا، ما خلوش لا يزي يعني صعبه تمشي كيك حرام ولا يزي نعملوا ضرر لغيرنا.
0: باه انت ما حكيتو، خلينا نمشي شويه الركن على الطريق اذا كان حاضر شويه. هم باش نحكوا على الوضعيات اللي حكيتو عليها انت تو، على الحوادث، على الطرقات، تنظيف الحواشي، التجهيز، البلديه، الكل هذه كلها باش يجاوبنا عليها كان ضيفنا اللي يكون بعد الركن حاضر معنا.
7: على الطريق
0: مباشرة معنا سيد العقيد من الحكيمي مدير اقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. سيد العقيد مرحبا بك.
8: حياة طيبة سيد توفيق ليك ولكل إطار عامل وكافة مستمعين بإذاعة الكافة.
0: مرحبا سيد العقيد، تشوف الكيب اللي كانت حاضرة معايا كلها تحكي على الطرقات وعلى الحفر وقتاش وتنظيف الحواشي والشاحنات الثقيلة والشاحنات المحملة بالحبوب توا والحوادث اللي قاعدة تصير على طرقاتنا والوعي المروري، الناس كل تحكي في نفس الموضوع خاصة أنه نحن مقبلين على الفترة الصيفية. تقريبا نهار الجمعة أمس كنتوا حاضرين في انعقاد اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية الكاف اللي كانت حاضرة فيها تقريبا كل الأطراف كانت حاضرة المعنية بالمسألة المرورية، وقعت دارس العديد من المواضيع الهامة اللي تهم تقريبا كل مستعمل طريق. تعطينا فكرة على أهم المواضيع وشنو القرارات اللي انبثقت على هذه اللجنة سيد العقيد؟
8: أكيد سي توفيق، البارح انعقد جلسة العمل اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية الكاف بحضور جميع الأطراف المدخلة. من أهم المخرجات سي توفيق هو تكثيف حملات الفحص الفني العرضي للعربات والحملات التنفيذية الموجهة خاصة سواق العربات والدراجات النارية، باش يتم التركيز على سواق الدراجات النارية. شنو باش نركز عليه؟ هو الحث والمستعملي الدراجات النارية للامتثال للترتيب الجاري بها العمل. كذلك تم إعداد خطة عمل مشتركة بين مختلف الأطراف المتداخلة تضمن برامج تدخل حسب الأولوية لمعالجة جميع الإخلالات والنقائص المسجلة على الطرقات من خلال مخرجات أعمال اللجان الفنية اللي امتدت على مدى أسبوع. تم استعراض الأعمال ويتم التدخل حسب الأولوية بكافة معتمديات ولاية الكام. كذلك تم تفعيل اللجان المحلية لمتابعة أعمال اللجان الجهوية ويعطونا نسبة في جميع التدخلات خاصة بنقاط تكرار الحوادث، نقاط الاختطاف، وكذلك تقطعات السكك الحديدية. تم كذلك مواصلة تنفيذ المخطط الجهوية ومتابعة إنجاز البرامج المقررة خلال الجلسات الدورية خاصة فيما يتعلق بالمخطط القطاعية اللي موجودة على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. تركيز تحسين البنية التحتية للطرقات عبر تنفيذ وصيانة العلامات المرورية العمودية والأفقية ومخفضات السرعة وفق المواصفات الفنية، العناية بالإنارة العمومية والأضواء العاكسة وإصلاح جميع الحفر، تنظيف حواشي الطرقات وجذب الأشجار حاجبة للرؤية. كذلك تعزيز التدخلات الميدانية، حملات الأمنية الوقائية، لازمنا توا نمشي في خطة عمل للوقائي وليس بعد ما يصير الحادث،
0: استباقية معناها.
8: أهم موضوع تم التركيز عليه هو العمل على تحرير الأرصفة من جميع الأنشطة الغير مرخص فيها بما في ذلك السيارات المركونة بصفة عشوائية واتخاذ تدابير كفيلة بالحد من انتظاف المرور. جميع البرامج التوعوية والتحسيسية خاصة بالشراكة مع الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، إضافة إلى ذلك سيتم متابعة جميع التدخلات بكل شفافية من خلال إعداد تقارير دورية لمتابعة مدى تنفيذ التدخلات والبرامج المتفق عليها. هذا يتم باش يتم بعد 15 يوم من كل عملية متابعة. يعني تمت الجلسة بعد 15 يوم بالجهات المتدخلة البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان نشوفوا واش تم تنفيذ.
0: به سيد العقيد، هذا على ولاية الكيف، أكيد أنه ولاية شمال غربي زاد سليانة وباجة وجندوبة أكيد زاد انعقدت فيها اللجان هذه للسلامة المرورية، وأكيد أنه زاد هي خرجت تقريبا بقرارات مماثلة لأنه نفس المشكلة موجودة تقريبا في كل الولايات.
8: هو ما تم استعراضه تو من مخرجات الجلسات تم على جميع ولايات الشمال الغربي باجة جندوبة الكيف والسليمة. مشتركة ترجع للطبيعة الجغرافية خاصة الشمال الغربي، يتم تنفيذ نفس البرامج هذه في كافة الولايات نتاع الشمال.
0: به شنو برنامج الاستعدادات للعطلة الآمنة اللي تقريبا مازال تقريبا نقولوا 10 أيام زوز أسابيع وينطلق برنامج العطلة الآمنة، وتعرف الفترة الصيفية نتاع جويلي وأوت والحوادث الأليمة اللي تعودنا بها، وإن شاء الله يا ربي تكون فترة بأخف الأضرار سيد العقيد.
8: هو أكيد نحكي على صيف آمن لأنه العطل الآمن هي على امتداد السنة.
0: صيف آمن
8: نحكي على صيف آمن. أكيد الأعمال هذه المخرجات على اللجان الجهوية خاصة تعمينا على اللجان المحلية اللي يتم متابعتها ومراقبتها ومتسهر على تنفيذها من الصيف المعتمدين باش تعطينا حافز أكثر باش ننجم ونخدم على أرض الميدان للتوقي من حوادث المرور من خلال تفعيل المخرجات إلى أعمال واقعية ملموسة ويتم متابعتها من أعلى هرم في السلطة.
0: يعطيك الصحة سيد العقيد، إن شاء الله أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وأكيد وأنه إحنا في متابعة متواصلة لمدى تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع، لأنه في الحقيقة الناس كلها تطمح إلى أنه نشوفوا طرقاتنا آمنة، نشوفوا ناس تحترم قانون الطرقات، نشوفوا ما ثمش إهدار للأرواح البشرية كما سمع سيد وزير الداخلية إرهاب الطريق. يلزمنا الناس كلها نتصدوا، الناس كلها يد واحدة من أجل حماية الأرواح البشرية. شكرا لك سيد العقيد. معلش اذا كان ثم تفاعل مع معاك من المجموعه.
2: اكيد سي توفيق نشكر سيد العقيد سيم الحكيمي على التدخل نتاعه. وهذه بطبيعه الحال نحن نسعوا انه يكون صيف امن ان شاء الله، وتكون تضافر جميع الجهود معناها سواء الأمنية سواء زاد الوعي متاع المواطن عولوا عليه برشا. راهو الوعي متاع المواطن إذا كان المواطن مش واعي راهو الحملات الأمنية ما تعطينيش إضافة. أما ماذا بينا الناس كل تكون يد واحدة باش نحاول نخرجوا من الإرهاب
0: بالطريقة. هو حاتم يمثل الجمعية الوطنية للسلام المورية، شنو برنامجكم على الحملات التحسيسية؟ هو سيد العقيد معنا عرف على الخط.
3: الحملات التحسيسية الحقيقة توفيق إن شاء الله المخرجات اللي خرجت أمس تظهر لنا يعني تبان لنا على ارض الواقع بالحق يعني لازم تكون حاجه ملموسه، ماهوش ديما ثم توصيات توصيات توصيات وفي الاخر يعني نرجعوا ديما ما نلقوا حاجه ناقصه. يعني ما يجي الصيف الا ما تبدا تكثر لنا برشا حوادث.
0: وانتم كمجتمع مدني خليهم هما تو يطبقوا، انتم كمجتمع مدني اش محضرين للصيف
3: ان شاء الله؟ ديما ماهوش الصيف بركه توفيق، احنا ديجا
0: تعرفوا خلينا للصيف تو لان الصيف معروف
3: ان شاء الله بحول الله في الصيف امن باش نعملوا حملات تحسيسية باش نحسوا فيها المواطنين الكل بضرورة اللي يكونوا يزينا من السرعة ويزينا من الانشغال بالهاتف الجوال ونقصوا شوية من ارهاب الطريق.
0: النقل الغير منتظم زاد التاكسي واللواج ونقلي في وانت رئيس لجنة النقل الشخضيري اكيد انه توصيات كبيرة على مستوى احترام قانون الطرقات خاصة في الفترة الصيفية. نعرف اللي ثم ضغط متاع خدمة وستريس وقلق ولكن هذا ما يبررش الحوادث اللي قاعدة تصير على طرقاتنا.
4: شوف اولا صح مشكور السيد العقيد سي ايمن الحكيمي على المخرجات اللي صارت في الجلسة هذه وان شاء الله نشوفوها على ارض الواقع تطبق هذه لان عندها فوائد واكل كثيرة في نقص من الحوادث وان شاء الله نعدوا صيف امن وخاصه
0: منظوركم اي سؤالي على منظوركم ما نهدوش نمشوا طول الموضوع سي قضير.
4: انا نتمنى من نقل غير المنتظم يقوم بخدمات جديده في الامر هذا يقطع طرقات كبيره بالالاف الكيلومترات انهم يطبقوا القانون مع احترام
0: سيارات الاجره. سيارات الاجره رجاء السرعه نعرف نعترف الطريق ومحترفين وتبركل عليكم امروا
4: سي توفيق السرعه راهي بلاء يسبب البلاء كثير جدا ويسبب الحوادث. احنا نشدوا على يديهم ماذا بهم يحترموا قانون الطرقات ويمشوا في التأني ومش كاتب لك راك تاكل
0: ان شاء الله. ولكن العنصر
4: العنصر السرعه هو غول
0: العنصر البشري هو المسؤول على اكثر من 90% من الحوادث.
2: سي توفيق اضافه للسي محمد انه المنظوريه يرتاحوا يرقدوا مليح
0: ياخذوا راحتهم ما يتعبوش
2: ما يتعبوش
3: لانه العالم يجي الصباح كيفاش يرقدوا ماهوش
4: ثم على الناس تحترم امورها.
2: راهو الارهاق والتعب هو اللي ولد الحوادث لانه راهو الانسان يبدا ناقص نوم ما
0: ينجمش. معرفش سيد العقيد معانا يسمع فينا ولا
8: معك سي توفيق ونحب نسال مع مجموعة شكرا لكل التدخلات سي حاتم تحية طيبة سي فليل تحية طيبة
0: سي شكرا
8: نحب نأكد انه الحملات متاع الفحص الفني العربي لأول مرة سيتم تشريك مكونات المجتمع المدني اللي بيش يكونوا حاضرين معنا في عملية التوعية واللي بيش تمتد على كامل السنة كيف ما تعرف قاعدين نخدم في حملات الفحص الفني معدل كانت حملة أسبوعيا تو بيش تولي بمعدل حملتين أسبوعيا في كافة إقليم الشمال الغربي. كذلك نحب نوجه يعني تحية كذلك للهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياحة اللي شارك معنا في البرنامج هذا وبش يتم تحديد مبلغ رمزي من الهيئة الجهوية في الهيئة الجهوية بباجة متاع الهيئة الوطنية تتبع في باجة يتم تقديم يعني تحصل على رخص سياحة بمبلغ رمزي. احنا نعرف اللي خدموا معنا خدمة كبيرة خطر عملنا يعني الحملات هذه كانت مجانية تو باش تتم بمبلغ رمزي وهذه مساهمة كبيرة. كذلك ننتظروا من جميع الأطراف المدخلة باش يكونوا حاضرين معنا في هذه الحملات العرضية للفحص الفني العربي اللي فيها جزء كبير باش نركزوا على الدراجات النارية.
3: سي أيمن احنا قبل ديما نعملوا بحضور سي أيمن نعملوا حملات تحسيسية حملات تحسيسية ماهيش ردعية. اليوم الحملات هذية تاع الفحص الفني العرضي باش تكون حملة تحسيسية وإلا حملات ردعية للمخالفين.
0: لزوز يقول لك جزرية
8: وتحسيسية
0: وفي نفس الوقت تطبيق القانون
8: أكيد.
0: شكرا لك
8: لأنه يعني بالنسبه للدراجه الناريه فيها الكاسك فيها رخصه سياقه
0: تامين
8: فيها التسجيل تاع الدراجه فيها التامين فهمتي باش نكونوا عندنا جانب دراجي جديد يكون تحسيسي ديما للتوقف من مخاطر ارهاب الطرقات.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي أيمن الحكيمي العقيد أيمن الحكيمي مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور على هذه المداخلة على هذه التوصيات اللي انبثقت على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية. كما نشكر زاد ليكيب اللي كانت حاضرة معايا وشدتكم برشا وقت اليوم سامحوني نعرف التزاماتكم اليوم العائلية والمهنية. ها سي خضير يعطيك الصحة مشكور كل الشكر نورتنا
2: سي شاكر نورتنا بركة تمنياتنا لجميع أبنائنا وبناتنا في النجاح في البكالوريا والتهانين لهم مسبقا ونتمنى سيف آمن إن شاء الله من كل جميع الحوادث ونتمنى الخير للجميع
0: أكيد وإن شاء الله بزلنا في كل سبت كل سبت موضوعنا بش يكون صيف الآمن
3: نقدم هدايا لبنتي اللي نجحت في الماستير
0: أي كل شيء بالبركة رؤى كل شيء بالبركة ألف مبروك رؤى بالشادي
3: إن شاء الله إن شاء الله العام الجاي نكونوا مرتاحين ونقدموا في الدكتوراه
0: أي به الحكمة المتميزة حكمة حكمة حكمة بتاع كرة قدم متميزة وتدير في مقابلات هامة وحكمة صار ما زاد صار معدة شخصية تفرضها على الميدان إن شاء الله كل شيء بالبركة هاي نسمع ونغم ومازال بعد مش يجيكم ركن المسابقات والجوائز

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. نوصل طوى إلى الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز اللي حاجته بكود في الكيف مدرسة يصبح جار لتعليم السياقة، اللي حاجته كود جندوبة والقريبة لها مدرسة سليم هادي جندوبة، اللي حاجته بمئة دينار بومبور مشي فلوس، مئة دينار بومبور من مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح، واللي حاجته زاد بومبور اللي حيحب يلبس كسوة ولا يلبس أي حاجة

0: معانا بيعطينا يا هشام، مثل يا هشام رجاء راك تربح معانا وزيد تعاود انت اللولاني والمكالمه الاولى وتخلي ناس اخرى قاعده تطلب فينا. راهو اذاعه الكيف مفتوحه لكل المستمعين في كامل ولايات الشمال الغربي، مش مقتصره على الاسماء المتداوله المعروفه في الجوائز. يا هشام فهمتني يا هشام السؤال؟
1: نعم نعم.
0: هاي هشام معلوم الجوالين لدراجه ناريه سعه الاسطوانه نتاعها، سعه الاسطوانه نتاعها تسعة خيول. لا معلوم الجولان لسيارة كهربائية القوة الجبائية متاعها سبعة خيول. اي معلوم الجولان لسيارة كهربائية سيارات جدد القوة الجبائية سبعة خيول. اي كهربائية. اي
1: معلوم الجولان معناها قداش
0: قداش فلوس. اي
1: معلوم الجولان.
0: المكالمة الموالية. ألو عسلامة. المكالمة الموالية. ألو عسلامة. عسلامة. ألو خمسة ثواني باش ناخذ الإجابة وناخذ الإجابة. ألو باهي نتعدى المكالمة إذا كان مكالمة مش حاضرة خلينا نتعدى المكالمة الموالية. ألو عسلامة. عسلامة.
2: عسلامة معك شريف الشيرني من الكاف.
0: مرحبا بك شريف الشيرني من الكاف. أي شريف. أي شريف. انتهاء رخصة صلوحية رخصة السياقة البيرمي وافي وواحد يسوق في كهرباء والبيرمي وافي شنو العقوبة متاحة؟ البيرمي وافي
2: من 200 دينار
0: للأسف 20 دينار فقط. 20 دينار المخالفة اللي يغلفينه البيرمي متاحة وتشده دورية مني خلص 20 دينار ويمشي يبدل البيرمي. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو وينك الناسك المستمعين في الطريق اليوم في الطريق ويحكونا على الطريق ومختصين والسواق المحترفين. الو عسلامة. الو
3: عسلامة. مرحبا.
0: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا
3: يعيشك ربي يسلمك.
0: شكون معايا سيدي؟
3: هادي من طبرق.
0: شادي.
3: هادي. هادي
0: هادي اعطيني اللقب يا هادي.
3: هادي حبوبي من طبرق.
0: هادي حبوبي من طبرق. شو تحب تربح يا هادي؟ ثم حس بحذاك يا هادي تنقص
3: هادي. ها بس نقص الراديو.
0: نقص الراديو واسمعني بالتليفون يا هادي.
3: صحيح. لبسة تقليدية.
0: لبسة تجي للكيف تاخذ لبسة تقليدية هادي.
3: نجي انا ولد الكيف قريت.
0: اي اي مرحبا باه باه معناها تحب تلبس تحب تلبس ب 100 دينار ها؟
3: ماشي.
0: لبسوك لبسة ب 100 دينار من فضاء الغنجة للكافية. اي السؤال يقول عدم اجراء الفحص الفني للعربة اذا كان واحد ما عملش فيزيت للكهرباء تشدوا دورية أمنية يقولوا له اعطينا الفيزيتا يقولوا له ما عنديش وفت الفيزيتا وما عملتهاش شنو المخالفة؟
3: 60 دينار.
0: شوية 60 دينار. شوية
3: برد.
0: شوية 60 دينار الفيزيتا وما أدراك الفحص الفني يا حي هادي. هاي محاولة أخرى هادي. هاي
3: 200 دينار.
0: 200 دينار توصل ل 200 دينار أما هي بين وبين بين قداش وقداش؟
3: 150 دينار.
0: بين بين بين وبين بين اخر محاولة زوز ارقام اخر محاولة
3: بين ال 150 وال 200.
0: باقي باقي باقي ما عطيتهاش يا هادي. باقي ما عطيتهاش بين ال 100 و 200 يا هادي. بين ال 100 و 200. هاي يبقوا معنا في الاستماع. شكرا لك على الاتصال اللي جابها غلطة. مازلنا مازلنا ما نعلم كان في خير البرنامج. هاي الو عسلامة. الو
2: عسلامة.
0: مرحبا يا اختي عسلامة.
2: حنان وسلاتي من الكاف.
0: حنان الوسلاتي من الكاف. حنان نذكر ربحت معانا قاعة أفراح 3 ملايين هكا ولا؟
2: أي عندها عامين.
0: أي عندها عامين وعملت وتعدت الحفلة باهية و
2: الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. أي حنان أي شو تحب تربح يا حنان؟
2: من فضاء الغنجة.
0: فضاء الغنجة معناها تحب تلبس ها؟
2: أي
0: تحب تلبس ب 100 دينار من فضاء الغنجة تلبس اللبسة اللي تحب عليها ب 100 دينار كان طلعت اكثر من 100 تكمل اكثر من 100 حنان ها هاي هاي ربي سهل يا حنان. السؤال يقول مسافه الامان عندك برمي ولا حنان؟
2: عندي.
0: عندك مسافه الامان تعرفها مسافه امان بينك وبين كهرباء كانت تتحسب قبل السرعه ضرب 3 على 10 تو كيفاش ولينا نحسبوها من 2004 من 2021 تبدل القانون قداش ولا هاي حنان كنا قبل
2: في بين ضرب 3
0: ايه قبل ذاك السرعة ضرب 3 قبل من 2021 تبدل القانون اكثر صرامة واكثر باش يرد بالك باش تخلي مسافة امان بينك وبين كهرباء قداش ولا تضرب في قداش

0: ضرب أربعة.
1: حمق حمق حمق هاي حنان.
0: ضرب خمس.
1: باقي شيء والله كان أعطيتي ضرب ستة نقول لك الإجابة بتاعك صحيح. أما هي ضرب ستة يا حنان، ضرب ستة يا حنان. أنت والهادي، أنت وهادي اشتر إجابة، اشتر إجابة للزوز طالبين فضاء الغنجة. أنت وسيل هادي ما هنشوفه ربما ما نعرفش صح النجم ونعطوا جائزة والإجابة ما هيش صحيحة 100% ولا لا. خلي من بعد ربما ما نعرفش. مازالوا خمسة دقائق تو ناخذ نعمل رأي. هاي مكالمة أخرى. ألو
2: ألو
1: عسلامة. مرحبا
2: عسلامة.
1: شكون معايا أختي؟
2: أحلام من جندوبة.
1: أحلام اللقب يا أحلام.
2: زغدودي.
1: زغدودي من جندوبة. مرحبا يا أحلام.
2: عايش.
1: هاي أحلام شنو الجائزة يا أحلام؟
2: الفم الكود.
1: هاي عندك برمي أنت ولا ما عندكش أحلام؟
2: لا ما عندي.
1: بشتبدي بالكود
2: إن شاء الله كنا.
1: باش تبدي انت معامله باش تاخذي البيرمي ولا
2: نورمالمون؟
1: هاي باش تبعثوك المدرسه سليم هادي جندوبه وتاخذي الكود ما تدفعيش حتى دور وتربحوك على الاقل 200 دينار. ومن بعد انا ناكد لك انه البيرمي بزاف يفرح بيك، زاد مدرسه سليم هادي بزاف تفرح بيك
2: ان شاء الله.
1: هذا كله نحكوا فيه اذا بعد ما تجاوب راه على السؤال
2: ان شاء الله.
1: هاي سهل السؤال والله سهل. خارج مناطق العمران معناها
2: ايه؟
1: واحد يبقى ماشي في الطريق، مثلا احنا ماشيين للجندوبه السرعه ايه؟ القصوى قديش؟ ما يلزمناش فوتوها السرعه القصوى
2: خارج مناطق العمران.
1: اي
2: 50.
1: هذيك داخل مناطق العمران 50 هذيك يا احلام. خارج مناطق شوية. العمران
2: اكثر شويه نورمال.
1: اي بالطبيعه 50 في 50 نقول احنا في وسط البلاد.
2: 80
1: 60 80 لا ثم عدد ثم رقم معين بالضبط يا احلام يا احلام. عندك انت مزلتي ما خديتيش بيرمي؟
2: مزلت
1: شلموك على الكود مزلتي بدي تعلمي كود. هي قديش السرعه القصوى لبرا؟ قديش هاو سهلك في الاوتوروت 110 السرعه القصوى وفي المدينه الداخل داخل منطقه عمران 50 قديش بقت خارج منطقه عمران؟ هاي
2: 60.
1: لا لا لا, لا. للأسف يا أحلام، للأسف يا أحلام. 90 90 يا أحلام
2: 90
1: يا أحلام 90 يا أحلام. هاي المرة الجاية يا أحلام الله غلب. أعطيتك ثلاثة محاولات يا أحلام الله غلب
2: إن شاء الله.
1: هاي مكالمة أخرى. عايش مكالمة أخرى. ألو
2: عسلامة.
1: عسلامة مرحبا.
2: ألو منيل جلالي.
1: منيل
2: جلالي.
1: منيل جلالي منين يا منيل؟
2: ملكي.
1: ملكي هاي يا منيل برشا أسماء جديدة اليوم. هاي يا منيل شنو الجائزة يا منيل؟
2: فضاء الغنجة.
1: فضاء الغنجة معناها باش تنافسي حنان وهادي اللي طالبين لبسة يحبوا يلبسوا ب 100 دينار. هاي فضاء الغنجة باه مطلوب برشا فضاء الغنجة. الناس كلها تحب تلبس الله حتى انا ماذا باين نلبس راهو ها
2: صيف.
1: اي صيف ماذا باين عندنا برشا مناسبات ان شاء الله. فضاء الغنجة يفرح بينا ويلبسنا ان شاء الله ها. خلصوه يعطينا بونبور كيفكم 100 دينار. اما صعيب باش يعطينا صعيب صعيب صعيب نعرفه ما يعطيش صعيب ياسر. هاي يا منال نعطيك السؤال يا منال. شنو باهي خليني نعطيك سؤال والله اللي وليت نلوج لكم على الاسئله السهله باهي. وضع او استعمال اله كاشفه للرادار باش يكشف بها الرادار. ما تعرف الناس تخاف من الرادار باش ما يدفعوش مخالفه مروريه. ثم شكون يعمل اله كاشفه للرادار تقول له ثم رادار قدامك رد بالك اللي أيه. فيقوا بيه عامل الآلة الكاشفة ذي شنو العقوبة متاعها؟
2: العقوبة متاع الآلة الكاشفة هذه
1: أي
2: عقوبة متاعها سجن.
1: أي ثم سجن
2: بيه
1: ثم مخالفة مالية قديش؟
2: 120 دينار بين 120 و200.
1: والله صحيحة يا منال إجابتك صحيحة يا منال.
2: منال
1: إجابتك صحيحة. نزيدك ولا يزي يا منال؟
2: يزي بارك
1: يزي سؤال واحدة منال. هاي باه منالي لحد الآن اللي غالب هادي حبوبي وحنان وسلاتي كنت باش نعاونكم ما عطيتوش إجابة صحيحة كنت باش نعاونكم أخي جات منال خذت على الأحلام. منال تو عطات إجابة. ناخذ مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. عسلامة
0: سي توفيق.
1: مرحبا عسلامة.
0: مديحة نعيمي من جريسة.
1: مديحة نعيمي من جريسة. هاي مديحة هاي شنو الجائزة يا مديحة؟
0: بتاع فضاء الغنج.
1: فضاء الغنجة راهي منال عطات إجابة صحيحة راهو باش تنافسي باش تنافسي منال معناها
0: ميسي
1: أي تنافس تنافس منال باه. السؤال ايه. يقول عدم احترام علامة قف ستوب شنو العقوبة القصوى، أكثر عقوبة نجم يعطوها في شخص في مستعمل طريق في سائق ما احترمش علامة قف، ما حبسش في ستوب وشدته دورية أمنية، شنو العقوبة القصوى أكبر عقوبة؟ أقصى عقوبة قلت لك، أقصى عقوبة
0: 500 دينار؟
1: لا، العقوبة القصوى
0: صاحب رخصة السيارة.
1: لا، فلوس، فلوس مخالفة، مخالفة
0: 500 دينار توصل حتى المليون.
1: لا لا، أعطيتي من لول، راك أعطيتي من لول إجابة، أما ما حبستش.
0: 500 دينار
1: كيفاش؟
0: 500 دينار.
1: لا لا لا، شوفي انت اعطيتي اجابه من الاول قلتي بين 100 و200 دينار هكا ولا اي
0: صحيح.
1: القصوى تتسمى 200 دينار
0: هي
1: هكا، اي انت قلتي بين 100 و200 دينار وانا قلت لك اعطيني العقوبه القصوى اكثر عقوبه تحبسي في الميتي، صحيح ولا لا يا مديحه؟
0: صحيح
1: يا مديحه ولا اي
0: صحيح.
1: شكرا شكرا لك يا مديحه على الاتصال، مكالمه اخرى. الو
3: عسلامة.
1: عسلامة مرحبا، اليوم برشا عنصر نسائي اليوم. عسلامة. ايه
3: تويتي من برج العيسى.
1: امنة التويتي هكا؟
3: لا، ايه
1: ايه التويتي. ايه ايه التويتي، ايه مرحبا بك يا ايه من برج العيسى. هيا ايه، شنو الجائزة تحب تربحها يا ايه؟
3: الكود.
1: الكود، الكود. هاي انا اعطيك سؤال سهل يا ايه، لك انت ايه الكود؟
3: اي لا يا انا ما عنديش
1: كود. هاي باش نعاونك، باش نعاونك مادام ما عندكش كود، كيما الغالب حاولت حبيت نعاون احلام زاده من جندوبة، مش نعاون ايه توا. ايه ايه مش نختار لك اسهل سؤال يا ايه. في حاله عطب خارج مناطق العمران وين نحط مثلث الخطر؟ هاك تريونجل تاع الخطر هذاك وين نحطه؟ على بعد مش نعطيك ثلاث احتمالات تسهل لك، هاي 30 متر ولا 50 متر ولا 100 متر؟
3: 30 متر.
1: يعطيك الصحة، 30 متر، 30 متر الإجابة نتاعك صحيح. آية تويتي برج العيفة، عندك كود، كود من الكاف، من مدرسة الياس بحجر. باه شك باه يظل مازال عندنا في التليفونات أبقم تليفون واحد يقول لي خير، ياي ناخذ تليفون وطبعا بعد نعطيكم الأسماء اللي باش تربح معايا. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا عسلامة.
3: عسلامة اخو توفيق.
1: شكون معايا اختي؟ عايشك
3: معاك سونيا شيرني ملكي.
1: سونيا شيرني ملكي، فيا سونيا شنو تحب تربح يا سونيا؟
3: الكود.
1: الكود اي خطفت قبلك، شكون قبلك؟ اي التواتي اعطت اجابه صحيحه، هاي تعطيني انت اجابه صحيحه نعمل قرعه بيناتكم. خلوشك على سؤال سهل، في المفترقات داخل مناطق العمران يمنع الوقوف على مسافه اقل من 3 متر والا 5 متر ولا 10 متر؟ في المفترقات داخل
3: 3 متر اخويا توفيق.
1: 3 متر، والله الاجابه نتاعك صحيحه زاد 3 متر. هاي انت ايه حضر لي يا حاتم، ايه تويتي وسونيا الشيرني هذول عطوا زوز اجابات صحاح، باش نعملوا قرعه شكون باش يربح معنا الجائزه. تعطيني شويه لحظات موسيقيه، واذا كان ثم مقطع اذا حتى مقطع بدقيقتين يا ها خير دقيقتين ونرجع نعطوكم الاسماء اللي ربحوا معنا. هاي

نرجع أصدقائنا للمستمعين. أنا الحقيقة كنت نشاهد في عملية القرعة في الكواليس، وخيري وحاتم وسعاد وريان معاكم ولا ها به به، كنت نشوف في عملية القرعة توا بين آية وسونيا. سونيا الشيرني، هكا سونيا الشيرني هي صاحبة الحظ السعيد اللي ربحت معانا كود. أنا الحقيقة ما نحبش نخلي حتى آية، ما نحبش نخليها حتى ايه، باش نعطوها كود زادة، حتى هي نعطوهم كود للزوز ويعطيكم الصحة في عملية القرعة. والله يعطيكم الصحة، اما ما يسالش نعطي الدوز دوز، نعطي الزوز كودات ما يسالش. وسامحني يا سي مدرسة سليم بحجر، مدرسة لياس بحجر، سامحني اعطيت اليوم بعد اذنك زوز زوز كودات، كود الاية التواتي وكود السونية الشيرني، هذول زوز اللي ربحوا معنا الجواز. ما مزلت عنا، مزلت عنا منال الجلالي اللي ربحت معنا بومبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة. منال الجلالي ربحت معنا من فضاء الغنجة للا الكافية 100 بومبور قيمته 100 دينار. اذا منال وآية وسونيا هذول الثلاثة اللي ربحوا معنا. هكذا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إن شاء الله نتمنى لكم متابعة رائقة للجميع، مع تحيات كامل فريق البرنامج اللي أمن لكم هذا البث المباشر على مستوى الصوتي والمرئي صوتا وصورة. شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: إشهار
1: الكراسي في سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على المتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
0: إشهار
3: تمام ومنتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله وأوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. انتظمت اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية التي افتتحت أمس وتختتم غدا. وتهدف هذه الندوة إلى تثمين مكانة الجهة في الانتاج الفلاحي خاصة، وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية سريان إلى حدود يوم أمس بنسبة 28%، حيث تم تجميع 500 ألف قنطار من الحبوب وفقا لرئيس مكتب الزراعة الكبرى بسريان محمد الطاهر عزوز. خصص اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بالكاف أمس بمقر الولاية للنظر في سبل تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الحوادث المرورية، وتمحورت أعمال اللجنة حول الوضع المروري بالجهة من خلال الأرقام والمؤشرات ونتائج المعاينات الميدانية للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية وجرد محاضر الجلسات الخاصة بالمعاينات الفنية للجنة. كما تم خلال هذه الجلسة تقديم عدة توصيات تعلق بتفعيل اللجان الفنية المحلية المشتركة للسلامة المرورية. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى مليكة حدادي، وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك. ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها اليوم الكيان الصهيوني على جنوب لبنان بعد ساعة قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين الكيان وحزب الله حيز تنفيذ. هذا وتم أمس الإعلان عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين بجروح في غارات مكثفة للاحتلال على جنوب لبنان. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

يلا نغني. يلا نغني مع إيمان حناشي.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد مع الموزيكا. بدينا في لقاءنا اليوم من يلا نغني، نتلقى معكم توا، يتواصل معكم ان شاء الله حتى للساعتين مع جديد الموزيكا التونسيه، مع زيد افكار جديده وطرق جديده وقايت باش تحكيوا عليها زيد في الموزيكا مع ضيفنا، تكتشفوا بشويه بشويه ان شاء الله على شنو نحكي. بطبيعه بالنسبه لكم انتم تنجموا كالعاده تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، وين تخليوا لنا لي كومونتير نتاعكم هكا مع الويكاند. كان عندكم حد عزيز عليكم تحبوا تقدموا له تحيه على الطاير، مرحبا، كومونتير اكيد في باج راديو كيف. ان شاء الله الكل تكونوا متفرهدين وعاملين جو وتعديوا في احلى احلى ويكاند مع العائله ولا مع الاصحاب، واهم حاجه تكونوا بخير. نمشيوا مع الموسيقى وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. مازلنا مع جوي الموزيكا شوي آخر, وضيفتنا باش تكون الفنانة منال عمارة, باش نسمعوا جديدها وخاصة مع بتبيع الأغاني اللي خرجوا مؤخرا آخرها اليوم, أغاني الفرحة, أغاني العريس اللي باش تكون ضمن باقة من تجمع مراحل الفرحة التونسية بكل كده صورها. من بعد شوية شان نحكيه بأكثر تفاصيل على الفكرة كيفاش جات على بتبيع الكوبيراسيون زيدا اللي صارت, هذا الكل تنحكيه فيه إن شاء الله من بعد مع الفنانة من العمر. قبل برشا برشا ستريس يدهولي لجماعة البكالوريا اللي استنوا في النتيجة, إن شاء الله ربي معاهم الكل ومع أوليائهم, خاصة زيدا اللي كل حد نتصور وملاه يروح وتو باي حاجة. إن شاء الله تكونوا معنا في الاستماع, احنا إن شاء الله بموزيكتنا نحاول نخف عليكم شوية هالدقائق ذوما ثقيلة, نعرف أما إن شاء الله ينتهيوا بالفرحة, وإن شاء الله تتواصلوا معنا في باج راديو كيف وتهنيونا على صغيراتكم الكل. إن شاء الله الزغروطة التونسية الحلوة تكون منورة كل دار تونسية, كيما حكيت دقائق صعابة ما إن شاء الله يوفوا بالفرحة. احنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف, يلا نغني.
1: ألو
2: عليش

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: FM. رجعنا معكم أكيد مستمعينا، مرحبا بكم من جديد ديما في يلا نغني نحكي أكيد على إنتاجاتنا زادة التونسية. وكما العادة كل إنتاج تونسي يعتبرك المولود الصغير، أنا ديما نقولها خطر بالحق فرحة الإنتاجات الجديدة كما تكون فرحة للفنانين تكون فرحة علينا الكل، بشكل تنظاف أكيد لقيمة الأغاني التونسية حاجات جديدة. وشنو خير من أجواء الفرحة؟ الفرحة اليوم باش نحكي عليها مع ضيفتي سفيرة الفرحة، خلينا نقوله المغنية والفنانة منال عمارة الحضرة معنا مباشرة على الخط. منولة مرحبا.
1: عسلامة، شنحوي لك؟
0: الحمد لله
1: تكونوا كلكم بخير يا ربي، الناس يسمعوا فينا.
0: يعيشك الله يخليك منولة، ديما هكا حتى كان غبت شوية ترجع لنا هكا بهبلة موسيقية حلوة برشا هكا.
1: يعيشك
0: موزيكة منولة مع الفرحة مع الطاقة الإيجابية اللي ديما ناخذوها معاك الحقيقة في الأغاني. نحكيو على كوكتيل ألبوم أكيد جديد، نحكيو على ألبوم جديد
1: اسمه ليلة فرحتنا. فرحتنا الليلة، مش فرحتنا الليلة
0: أي.
1: اللي هو متكون من 8 أغنيات بوغ المومون، هبطوا منهم ستة.
0: ستة.
1: أغنية الحمام، أغنية 55
0: على سنة الله،
1: على سنة الله، منولة تحفلها من زنزانة البنجردين، حسيت تبارك الله برشا جو
0: برشا برشا جو أكيد. وجديد في الألبوم مرة هذية زيد الكونفنسيون اللي صارت مع إيمنا الساتفي أمنوش، بتبيعة جيت مع أجواء الفرحة، هي ريناها قبل معاك في فرحك، ريناها زيد حاجة مزيانة وحلوة وقت اللي نزدت لك بنوتة، وقت اللي أنسانت زيد عيشنا معاك الأجواء دي الكل مع الموزيكا زيد اللي كانت حاضرة. اليوم تعامل جديد، تعامل ذكي برشا وحلو زيد، حكينا عليه كيفاش جدت الفكرة.
1: والله الفكرة كون وانا عندي ألبوم متاع عروسات وهي عندها عرس بالحق ولذي ما كانش نجم تكون فكرة خير من انه الاحتفالات الكل يتابعوا العرس متاع أمنوشة اللي الناس الكل تابعوه على انستغرام وفيسبوك وتيك توك.
0: صحيح.
1: دونك اخترت باش انه نتفق مع إيمنا باش انه التحضيرات نتاعها الكل والحفلات نتاعها الكل يكونوا وقت التهبيط نتاع الالبوم نتاعي انا اغنيه باغنيه.
0: به برشا الاغنيات اللي مازالوا شنو اللي باش يكون موضوع نتاعهم منول؟
1: الاغنيات اللي مازالوا اغنيات ليبيه، هذاك علاش علاش مخبيتهم شويه، خلينا نكملوا ساعه
0: أجواء الفرح
1: كله بعرف نتلهيو بأخواننا اللي بيا
0: إن شاء الله إن شاء الله. هذية بالنسبة للألبوم اللي كما حكيت تخذي أفراحنا التونسية مرحلة بمرحلة، يعني ألبوم توثيقي خلينا نقوله، ما أنت كل الحاجات التونسية متاعنا الحلوة الزغروتة الكلمة زيدة اللي نقولوها في الفرحة متاعنا بالضبط.
1: سيم عبد الله كلمات وألحان بالحق اللي هو عمل لي ألبوم ياسر مليان، الحقيقة الكلمات كلهم نتاعنا نحنا، اللهجة كلها نتاعنا نحنا، الكلام كلامنا نتاع العروسات فرحتنا ألبوم بالحق اللي أنا حبيت اللي أي واحد يبدأ عنده فرح يحط الأغنيات في جرة بعضهم.
0: صحيح.
1: وعنده بالضبط معناتها نص ساعة وشتيح وجو وجو تونسي.
0: صحيح، وخاصة في اللمات اللي تكون هكا زيدة عائلية ديما تلقى شكون عتعرفوش غنية ان هيك الغنية معناتها اللي وبالضبط زيدة لو جوك بشتصوروا عليها فيديو زيدة بالضبط بالضبط.
1: هي الفكرة انه على عروسة سنة أبعثير ما سنة اي عروسة اي سهرية عندها نجم تستعمل غنية، عندها حنة عندها غنية الحنة
0: بالضبط،
1: عندها لوتية غنية لوتية، حنة العروس موجودة، أصحاب العروس نحكيوا عليهم، تحبيت العروسة نحكيوا عليهم
0: بالضبط،
1: غنية للصديق غنية للعرس، معناتها أي مرحلة في العرس تكون موجودة فيها غنية.
0: هي الليلة عرسي وعملت ضجة كبيرة وما زلت حتى التو الليلة عرسي تتغنى وحتى التو نشوفوها في دي فيديو ديما مع العروسة، معناتها بالضبط
1: تزيدي طايحة الليلة عرسي
0: إن شاء الله. إن شاء الله أكيد، وهذه متأكدة منه منولة. حكينا على الليلوك زيدا، محليهم محليهم محليها لبستنا التونسية زيدا حلوة ياسر،
1: أحلام أحلام ودرة قلام في المكياج والشعر اللي هما من وقت الليلة عرسي معايا ما شاء الله.

هذه الاغنيه الافتتاحيه للالبوم كي تفرحتنا الليله كما حكينا بكري شويه كي دجوي الفرحه الكل موجوده باش نسمع بعد شويه كوكتيل اما قبل وتقريبا في نهايه المصافحه معك منوله حبيت نشير الفكره حلوه اللي تحكيت عليها اللي هي فكره الفرقه النسائيه والحمام واحنا كنا نسمع في الحمام حاجه جديده يظلي باش تخدمها منوله ولا منيلا قص تليفون به نرجع بعد شوية أكيد شوفوا التليفون مش موجود معنا مش حاضر كما حكيت من الفنانين الحقيقة اللي في كل مرة كل ما ترجع لنا هكا بموزيكا جديدة وحلوة وخاصة تكون أجواء هكا الفرح ديما موجودة وحاضرة والموزيكا هذية ياسر نسمعوها في الصيف ياسر تكون موجودة وحاضرة في مختلف زادة مناسباتنا واللي هي بطبيعة ما نجم ونعبر عليها كان بأجواء الأغاني التونسية وخاصة كي تكون فما كلمة جديدة تكون فما أجواء جديدة وجو مني الحقيقة وحده سبيسيال من الحاجات زادة اللي حبيت نحكي معها نحكي عليها بطبيعة اللي هي أجواء الفرقة النسائية هذي باش تكون موجودة وفكرة جديدة معها نحكي عليها إن شاء الله بعد شوية وقت تكون موجودة وحاضرة معنا في المباشر انتوما كنت تسمعوا فينا على موجات إذاعة الكيف خليونا كالعادة لي كومنتير متاعكم في باج راديو كي فوين تنجموا كي تتواصلوا معنا كيما عودناكم بطبيعة مع أجواء الفرحة إن شاء الله يا رب اللي ناخذوها معاكم إن شاء الله مع أجواء البكالوريا زيدا إن شاء الله بعد لحظات نسمع أجواء الفرحة معاكم نرجع مع منولة نرجع معاك مرحبا عسلامة من جديد ربي فضلها ربي فضلها ميساج ديما احنا نعرفوا أجواء الأم هيت ونعرفوا بطبيعة ضغط ديما يكون موجود معهم لا ميساج احنا نسمعوها فقط وكفي نهاية لقانا

0: معاك منولة فكرة الفرقة النسائية والحمام فقط خاطر أشرت لها بكري شوية، يظهر لي فكرة جديدة معاك.
1: فكرة جديدة موجودة ومطلوبة وبالحق محليها، خلينا نزيد ونعمل جو في المراحل الكل.
0: بالضبط. منولة المامون خليوك ما يسالش مع البنوتة إن شاء الله، اللقاء يجدد معاك مرة أخرى إن شاء الله. أعطيك الصحة، تحية كبيرة برشا ليك. شكرا ليك. احنا مازال عنا ما نسمعوا بتبيعة باش نسمعوا على سنة الله، على سنة الله باش نسمعوا خمسة وخميس. وكما حكيت هو ألبوم كامل فيه 8 أغنيات، مازالوا زوز أغنيات ما خرجوش اليوم كما عرفنا، زوز أغنيات ليبية. هذايا ضيفتنا اليوم معاكم منال عمارة، نسمعوا مع بعضنا موزيكا وراجعين.

إذا كان بطبيعة اختياراتنا اليوم من ألبوم جديد لمنال العمارة، جديد مع أجواء الفرحة وأجواء طبعا العروسات متاعنا بالمراحل نتاعها الكل. إن شاء الله ينال عجبكم. احنا معاه نوصل توقيت تقريبا 55 دقيقة على موجات إذاعة الكيف، مع تحياتكم زيدا توصلنا في باج راديو كيف. تحية تجينا من موناي. موناي تقدم تحية تقول كبيرة برشا لصاحبتي فتحية ونشكرها برشا، ومن تقولها راني ما ننساش العشره اللي بيناتنا وراني نحبها برشا، تقدم لها تحيه كبيره كبيره وتقولها ان شاء الله ربي فضلك ليا. ان شاء الله توصلها التحيه يا موني. تحيه نعاد نذكروا الفتحيه صديقتها، ان شاء الله تسمعها اكيد ومحليها زيدا كي تكون هكا فما الصديقه زيدا حقيقيه بين الاصحاب ويعترف الحد، وساعات تكون تحيه بسيطه ولا كلمه هكا حلوه تخلي اكيد ديما العلاقه بينا وبين الناس نحبوهم خير برشا. شبيه مازلنا مواصلين معاكم تبيعة معاكم انتوما مع لي كومنتير نتاعكم زاده في باج راديو كيف. تحيه زاده جينا من عدد من الاصدقاء انتوما زاده تسمعوا فينا، حتى كان تسمعوا فينا اول مره مرحبا بكم. ديما العنوان واحد هو باج راديو كيف. تحيه من نبيل بن علي الورفلي يقول ان شاء الله بالتوفيق اختي منو، ان شاء الله فرحه نجاح الجميع يا رب ان شاء الله يا نبيل. ومحمد سعيدي من جندوبه تحيه كبيره برشا ليك يا محمد وكل كل الاصدقاء. احنا مازلنا معاكم ديما على موجات اذاعه الكيف، معايا يلا نغني.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي.

0: تمام الواحدة على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. بولاية سليانة تجميع أكثر من 500 ألف قنطار من الحبوب إلى حدود يوم أمس. ندوة علمية بباجة حول دور الفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. برمجة تدخل ميداني وحملات تفصي وبائي وتلقيح مكثفة للحيوانات بعد رصد بؤرة نداء الكلب في منطقة حدودية بين ولايات الكاف وسليانة والقصرين. تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية سليانة إلى حدود يوم أمس بنسبة 28%، حيث تم تجميع 500 ألف قنطار من الحبوب وفقا لرئيس مكتب الزراعة الكبرى بسليانة محمد الطاهر عزوز.
2: بلغت نسبة تقدم الحصاد بولاية سليانة لتاريخ 19 جوان 2020 في حدود 28% من مساحات مبرمجة في حدود 154 ألف هكتار، المساحات توقع حصاد في حدود 141 ألف هكتار و200، نسبة تقدم الحصاد تقريبا في حدود 40 ألف هكتار، الكمية المجمعة في حدود 500 ألف و100 قنطار، منها 295 ألف و500 شعير، 55 ألف و200 قمح لاهي، و148 ألف و700 قمح صلب، 673 قنطار من ميت تريتيكار.
0: انتظمت اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة 7 لمهرجان السنابل الذهبية التي افتتحت أمس وتختتم غدا. وتهدف هذه الندوة إلى تثمين مكانة الجهة في الانتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. مدير عام المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة بشير بن نونة.
3: الندوة العلمية هذه عندها العديد من الأهداف، بالطبع تتخللها العديد من المحاضرات القيمة، تجمع ما بين التراث الفلاحي والتكنولوجيات الحديثة للفلاحة الذكية، وكذلك تركيز على تثمين سلاسل القيمة اللي موجودة بالطبع في القطاع الفلاحي. بالطبع من بين الأهداف نتاع الندوة هذه بالطبع الرسالة الأساسية اللي تجمع معناها العديد من المحاضرات اللي نص معناها تحقيق، يعني نحاولوا باش نحققوا السيادة الغذائية ونقتربوا من السيادة الغذائية اللي هي ما عادتش معناها رهينة التوسع في المساحات الزراعية فقط، بل أصبحت معناها مرتبطة بالقدرة على تثمين التراث الفلاحي، توظيف البحث العلمي والابتكار، تطوير الموارد الوراثية، اعتماد التكنولوجيا الذكية، وأهم حاجة هي في الأخر يعني مش نحكي وثم محاضرات مش تحكي على تعزيز صمود سلاسل القيمة. بطبيعة تحقيق التكامل بين المختلف المحاضرات هذه يعني مش يشكل معناها فلاحة ذكية تمثل جسر يربط ما بين معناها تاريخنا الفلاحي العريق الزراعي العريق ومستقبلنا الغذائي المنشود. يعني
0: على أثر رصد بؤرة لداء الكلب عفى الله الجميع في منطقة حدودية بين ولايات الكاف وسليانة والقصرين، أعلنت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عن برمجة تدخل ميداني بالمنطقة يتضمن تطويق البؤرة والقيام بحملات تفصي وبائي وتلقيح مكثفة للحيوانات للحد من انتشار داء الكلب، وفقا لرئيس دائرة الانتاج الحيواني بسليانة عبد الرزاق الماجري الذي توجه بنصائح للمواطنين للتوقي من هذا الداء.
4: بالنسبة للبؤرة داء الكلب اللي تحدث عليها وسائل التواصل الاجتماعي، نطمنوا المواطنين اللي هي اللي راهو مرض داء الكلب راهو مستوطن في تونس ماهوش جديد معناها، ونظرا لحالة الوفاة البنية الصغيرة في معتمدية الزياد من ولاية القصرين، ارتأت الإدارة العامة للمصالح البيطرية تنظيم حملة استثنائية مكثفة بالمناطق هذيك الحدودية ما بين ولاية الكاف وولاية سليانة وولاية القصري، وهذاك علاش مش نعملوا خيمات بيطرية لتحسيس المواطنين، مش نعملوا حملة استثنائية للتلقيح داء الكلب. العبادنا نصحوهم باش يبتعدوا على الحيوانات المشبوهة، ما يلتقطوش الحيوانات من الشارع ويهزوها مثلا للديار نتاعهم على خاطر تنجم تمثل خطر للعباد هذوكم، لا قدر الله أصيب بعضة ولا بخدش معناها يغسلها بالماء والصابون الأخضر لمدة 15 دقيقة وبعد يتجه لأقرب مركز صحي.
0: أكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي أنه تم على أثر زيارة وزير التربية إلى الجهة أمس الأول التعهد بالتسريع في أشغال بناء المدرسة الإعدادية ببرج العيفة على أن يستكمل إنجاز القسم الخارجي وأواخر أوت المقبل وتنتهي أشغال القسم الداخلي قبل العودة المدرسية المقبلة.
5: بالنسبة للزيارة الزيارة اللي قام بها السيد الوزير مصحوب السيد الوالي وإطارات المندوبية على معدلية برج العيفة بحضور المقاول والممثلين على الأشغال اللي هما تابعين برج العيفة. تم الوعد معناها إن شاء الله العددية تكون في آخر أود جاهزة بالنسبة للقسم الخارجي، وكذلك في محاولة إنه باش يحضر كذلك القسم الداخلي للمبيت في أجل من إن شاء الله ربي ما يتجاوز 14 سبتمبر. الأشغال توا على نسق سريع، وفما وعود من المقاول من العمل باش ربما هو سيسعى إلى زيادة في الفريق العامل معاه، والأكيد إنه سيتم تجهيز العددية معناها في أود، تجهيزات جديدة وعد بها السيد الوزير كذلك، وإن شاء الله هي تحتضن العودة المدرسية للتلاميذ اللي هما في العددية برنوصة.
0: انتظم اليوم بجندوبة يوم علمي تطبيقي في مجال الصحة الإنجابية لتعزيز منظومة الصحة والسلامة للأم والطفل، وذلك ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة ومدرسة علوم التمريض بجندوبة. رفقة العبيدي.
6: الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل هو مسؤولية الجميع، وهو شعار هذا اليوم العلمي والتكويني وأيضا التطبيقي مع عدة شركاء بإشراف وزارة الصحة وبتنظيم من مدرسة علوم التمريض والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. أكثر تفاصيل عن هذا اليوم الذي انتظم لأول مرة بولاية جندوبة مع مدير المدرسة معتز بالله وسلاتي.
7: يوم تكويني كبير برشا، وبتكون شراكة أكثر من مؤسسة، ونذكر بالأساس كلية الطب بتونس، كلية الطب بسوسة، مستشفى جهوي بالكاف، مستشفى جهوي بجندوبة، الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي، ومستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وكذلك الحماية المدنية من خلال سياسة الصحة الحالية واللي هي الصحة الواحدة، أن نشاركوا معناها مختلف الأطراف اللي باش يكون لهم دور في صحة المواطن. وهنا باش يكون يوم تكويني حول الولادات والنزيف ما بعد الولادة، وهنا نحكو على صحة الأم وصحة الطفل، وناس الكل معناها متداخلة كما نعرفوا معناتها الحماية المدنية، نشوفوا حتى في البلاغات وفي المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي إنهم يقوموا بعملية الولادات بالمنازل. دونك مش تكون ورشة عمل لكيفية التوليد بالمنزل تحت إشراف أساتذة وخبراء، حاجة جديدة وأول مرة تصير، تكوين معناها مشترك وراء، والهدف هو صحة المواطن.
6: يوم علمي تطبيقي بامتياز إطار سياسة وزارة الصحة لتقديم الخدمات أكثر من المواطنين وتحسين الخدمة الصحية في المرافق العمومية من خلال هذا اليوم الطبي العلمي والإقليمي.
0: انتظمت اليوم بالمكتبة العمومية بنفزة جلسة حوارية بعنوان عطلتي في مكتبتي، تضمنت فقرات متنوعة موجهة للأطفال والأولياء بهدف التشجيع على المطالعة والتعريف ببرامج المكتبة وأنشطتها. أمينة المكتبة العمومية منى بلطي تضيف في متابعة للزميل ناجي الخلولي.
8: انطلاقا من حرصنا على استثمار أوقات أولادنا وأبنائنا بما ينفعهم، قدمنا نشاط اليوم في حكي نادي المطالعة نادي قار. اليوم بنا نتعرفوا على البرمجة الصيفية متاعنا، النوادي الصيفية متاعنا مع الأولياء، صدفنا الأولياء باش نشوفوا آرائهم ونشوفوا معتها اقتراحاتهم، ونشوفوا زادة علاقتهم بصغارهم كيفاش باش يحثوهم على ارتداد المكتبات خاصة في الصيف. يعني عنا أنشطة متعددة في الصيف، حابين نصدعوا الأولياء باش نعرفوهم على الأنشطة هذو. هذا نشاط من جملة الأنشطة الصيفية اللي هي عنا مصيف الكتاب بينتو جويي، معناتها تقريبا 11 نهار مصيف الكتاب. عنا أنشطة أخرى بالاشتراك مع مؤسسات أخرى، المرأة، الطفولة.
0: ضمن أخبارنا الوطنية، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى ملكة حدادية. وأكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم جديدة. كما شدد على الالتزام أو التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الأفريقية وحل محلها الاتحاد الأفريقي، فالحلم في الوحدة والاتحاد سيبقى يراود الشعوب الأفريقية بالرغم من كل ما عرفته وتعرفه عديد المناطق من هزات واقتتالات ونهب للثروات. وشدد على أن عديد الدول الأفريقية شهدت ولا زالت تشهد مفارقات يجب أن تتوقف، بقدر ما تزخر به بالخيرات بقدر ما كانت ولا تزال ضحية حروب أهلية، هذا فضلا عن كل أشكال البؤس والأمراض والأوبئة والحرمان. وتعرض رئيس الدولة إلى أن تونس المعتزة بانتمائها الأفريقي دعت ولا تزال تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة، مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. أعلنت مؤسسة فداء في بلاغنا اليوم ضبط مقدار الجيارة الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. وأضافت أن تحديد مقدار الجراية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها تم إثر استكمال اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء لأشغالها المتعلقة بتحديد نسب السقوط البدني المستمر مع مراعاة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للمنتفعين والأخذ بعين الاعتبار نسبة الضرر البدني. عالميا، أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم استشهاد 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء غارات صهيونية متواصلة اليوم على منطقة النبطية في جنوب لبنان. وقال حزب الله اللبناني اليوم السبت أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة صهيونية للاستيلاء على أراض في لبنان، مضيفا أنه استهدف قوات صهيونية تقدموا نحو منطقة قرب النبطية جنوب لبنان خلال الليل. أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يتوجه إلى طهران اليوم السبت لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار. وقالت إرنا أن نقوي سيناقش خلال زيارته سير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بولاية سليانة تجميع أكثر من 500,000 قنطار من الحبوب إلى حدود يوم أمس. ندوة علمية بباجة حول دور الفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. برمجة تدخل ميداني وحملات تفص وبائي وتلقيح مكثف للحيوانات بعد رصد بؤرة لداء الكلب في منطقة حدودية بين ولايات الكاف وسليانة والقصرين. نهاية النشرة، مع أجمل تحيات رفيق القاسمي، نلتقي تمام الثانية في أمان الله.

اهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي على موجة إذاعة الكيف والمونديال، نبدأ به اخبارنا الرياضية. تتجه الانظار غدا لحد الساعة 5 صباحا الى ملعب مونتيري في المكسيك ليحتضن المواجهة بين المنتخبين التونسي والياباني في الجولة الثانية من المجموعة السادسة في مونديال 2026، لقاء يشكل محطة بارزة في تاريخ مونديالات كرة القدم لانه يحمل الرقم اول عدد الف في سجل مباريات المونديال اللي انطلقت عام 1930، والمقابلة مهمة كذلك من أجل الترشح بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي إذا يحب يحافظ على كل الحظوظ متاعه في التأهل إلى الدور الثاني بعد خسارته في الجولة الأولى بنتيجة عريضة أمام السويد 5-1. اليابان كان تعادل مع هولندا 2-2. إيرفي رونار مدرب منتخبنا في مؤتمر صحفي صباح اليوم قبل الحصة التدريبية الأخيرة أكد أن العمل الجماعي والانضباط والروح العالية تمثل مفاتيح عودة المنتخب في أجواء المنافسة، وشدد على ضرورة نسيان المقابلة الماضية واحترام المنتخب الياباني دون الخوف منه. ومنتخبنا باش يكون تحت اشراف مدرب جديد بعد ما بداه بصبر اللموشي اليوم او غدوة باش يكون المدرب إيرفي رونار. من جيربو كذلك الياس الصخيري في المؤتمر الصحفي اكد اعتزازه بالمشاركة في هذه المحطة الاستثنائية في المونديال، وهي المقابلة عدد الف في مختلف المونديالات في تاريخ بطولة ينطوي على قيمة رمزية كبيرة للاعبين والمنتخب التونسي. غدا إذن لقاء مهم جدا لمنتخبنا يدير الحكم كوفاكس من رومانيا، وباش يكون فيه بأزياء مميزة للحكام وأيضا أزياء مميزة للمنتخبين المشاركين في هذه المقابلة بحضور عديد الشخصيات الرياضية في المقابلة هذه، منهم التونسي كريم حقي لوجهة الدعوة لحضور هذه المباراة. يتواصل المونديال اليوم في المجموعة الخامسة الجولة الثانية 9 ليلا، لقاء ألمانيا بثلاث نقاط مع كوت ديفوار 3 نقاط، الحكم خوان جابرييل بينيتيز من باراغواي، وغدا صباحا 1 إكوادور وكوراساو زوز بزوز بصفر من النقاط بإدارة الحكم مانينغ من الصين. في المجموعة السادسة اليوم في 6 متاع العشية هولندا بنقطة مع السويد 3 نقاط، الحكم مايكل أوليفير من إنجلترا، وغدا كيف ما قلنا تونس اليابان، الحكم إستيفان كوفاكش من رومانيا نقطة لليابان وصفر من النقاط للمنتخب التونسي. يوم الأحد كذلك مقابلات مسائية، إسبانيا السعودية في 5 البرازيلي رافائيل كلاوس، بلجيكا إيران 8 متاع الليل، الأرجنتيني داريو هريرا يدير اللقاء، وال11 متاع الليل غدوة أورغواي مع الرأس الأخضر الأردني أدهم المخادمة هو اللي باش يدير المقابلة. مقابلات ربع نهائي كأس أو كأس الرابطة في بطولة الشمال الغربي لكرة قدم بطولة الشبان، بطبيعة البطولة اليوم ربع نهائي 3 مقابلات تتعرفنا عن نتائجهم. البرق التستوري تأهل لنصف نهائي على شبيبة بارادة 6-2، اتحاد سيليانا فاز وترشح على وداد السرس 4-2 لقاء في سيليانا، فروحية مستقبل رياضي كيف برنوسة أزاح نادي روحية بالفوز عليه 5-1، ولقاء دور توا بين ترجي الكريب ونبر الرياضية. في المدارس تأهل اتحاد سيليانا للدور النهائي بفوزه العريض على الوداد الرياضي بالسرسة 8-2، وغدوة نصف نهائي الثاني في ملعب سيليانا بين مستقبل برنوسة والبرق التستوري في الساعة 9 صباحا. ربع نهائي الأداني المقابلات مشكون غدوة 9 متاع الصباح في الكريب الكريب مع جريسة، في تبورسق ملعب تبورسقي مع مستقبل برنوسو، في تستور البرق التستوري نادي مكثر، وفي 11 ملعب سيليانا احتضن لقاء اتحاد سيليانا مع نبر الرياضية. إلى ربع نهائي الأواسط اليوم في الأربعة متاع العشية في سيليانا، اتحاد سيليانا مع نادي سقيط سيدي يوسف، وغدوة أو بعد غدوة الاثنين 22 جوان مقابلات المتبقية 9 صباحا الكريب نادي برويس مع البرق التستوري، في بعرادة شبيبة بعرادة مع نبر الرياضي، وفي السرس لقاء الوداد الرياضي بالسرس مع مستقبل برنوسة. وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد وسط أقل من 20 عام يسافر من تركيا إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم من 24 جوان حتى 5 جويلية. منتخبنا باش يلعب ضمن المجموعة السابعة نهار الأربعاء 7 صباحا ضد بولونيا، نهار الخميس 25 جوان 4:45 بتوقيت تونس ضد المجر، نهار السبت 27 جوان 4:45 ضد المنتخب الصيني صين تايبي، الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلوا الدور الرئيسي، والثالث والرابع يلعبوا كأس الاتحاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
العداء التونسي من الساعي تتوج بالميدالية الذهبية في سباق العشرة كيلومتر مشي في منافسات البطولة العربية، أقل من 16 عام وأقل من 23 عام في مصر. الساعي سجل التوقيت 49 دقيقة 5 ثواني و7 أجزاء من الثانية. ديما مع ألعاب القوى، العداء التونسي أحمد الجزيري اللي شارك البارح في سباق 3000 متر موانع رجال ضمن الجولة السابعة لملتقيات الدوري الماسي في الدوحة القطرية، جاء في المركز الثامن ب 8 دقائق 23 ثانية أو 47 جزء من الثانية. منتخبنا الوطني لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة أنهى الدورة الخاصة بملتقى الجائزة الكبرى في رادس برصيد 45 ميدالية، منها 10 ذهبية 7 فضية و8 برونزية. كمل برياضة البدل، واليوم اللقاء النهائي في بطولة افريقيا في الإسكندرية المصرية في صنف الأواسط بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري. هذه آخر أخبار الرياضة على موجة إذاعة الكاف، ملتقانا في استوديو الرياضة العشية من 3 حتى 5 في مواكبات رياضية، تحاليل فنية للقاءات كأس العالم، وكذلك استضافات في استوديو مباشر من 3 ل 5. إلى اللقاء.

선배님, 마임의 한내심.

0: إشهار.
1: الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
0: إشهار
3: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.
4: تحياتنا ليكم الناس الكل، اكيد صوتنا قريب منكم وين ما انتم موجودين. مرحبا بكم معنا الناس الكل. حبيت نسلم عليكم من جديد ونذكركم اللي بالنسبه يلا نغني بالاضافه لانتاجات الفنانين التوانسه الجديده بطبيعه، زاده كيف كيف نرحبوا بكل المواهب سواء في الغناء والا في العزف والا في اي حاجه عندها علاقه بالموسيقى كما كتابه الكلمات. وكانت عنا تجربه في الشان هذا مع واحد من الضيوف المتميزين، ففتحنا الباب لكل ما عنده علاقة بصناعة الموسيقى ومن بينها زادة علاش لا ان شاء الله باش يكون ضيفنا الأسبوع القادم واحد من الشباب اللي من صانعي المحتوى واللي يخدم في الموسيقى، موسيقى مع الذكاء الاصطناعي، مجال يظهر لي ما عادش النجم ونطفيه عليه الضوء برشا أكثر من هكا وما نحكيوش عليه بسلبياته وبإيجابياته، يزمنا نحكيو فيه موضوع هين برشا. فما شكون اللي بطبيعة جاي ضد التقنية هذية مع في استعمال الموسيقى، لكن كل حاجة في بلاصتها. ربما هي موهبة من المواهب اللي تكون عند عدد من الشباب اللي يرى اللي هو ما عندوش صوت لكن ينجم يكمبوزي موسيقى جديدة، ينجم يكتب موسيقى جديدة، أو كطريقة باش يخرج بها الموسيقى متاعه باش هكا يتعرف شوية، ربما من بعد يولي يتعامل مع فنانين ومع أصوات حقيقية وقت اللي يتعرف بالباهي، فتكون هي كحل بديل ليه. فما شكون اللي بيسمع كأنه صوته هو ما بصوت حلو، معناتها حد يعبر عليه، يعبر على موهبته، يعبر على كلامه، لكن بصوت مع الذكاء الاصطناعي. على كل موضوع ان شاء الله نترك ليه اكثر الاسبوع القادم نحكي فيه اكثر مع ضيفنا ان شاء الله يكون حاضر معنا. انتم زيدا كان عندكم راي في الموضوع هذية تشاركونا، تخليوا رايكم زيدا في باج راديو كيف مع والا ضد صناعة الموسيقى مع الذكاء الاصطناعي. هذية موضوعنا ان شاء الله مع الأسبوع القادم. تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، مازال عندكم شوية وقت، تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف، نرجو لكم بعد شوية.

0: عملتوا الكيف.
1: إن شاء الله تكونوا غنيتوا معنا اليوم وين ما انتم موجودين، إن شاء الله في آخر المشوار معنا بتبيع على اليوم. تمنياتنا الحارة لكل من اللي عدا بتبيع امتحان البكالوريا، إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله بنجاح، وإن شاء الله الفرحة تدخل كل دار يا رب، وإن شاء الله هكا ربي يخفف الانتظار بالنسبة ليكم ولعائلاتكم وللتلاميذ وإلا العائلاتهم بتبيع، إن شاء الله ربي يخفف عليكم الانتظار وهكا تجي نتيجة ومع الفرحة أكيد إن شاء الله كله يهون. احنا هكا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم من يلا نغني، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. باي باي.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي

0: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تواصل المصالح المختصة بوزارة الصحة تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدولية. وأفادت وزارة الصحة أن نتائج المتابعات بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، كما تضمنت القائمة 18 نقطة معنية منع السباحة بولاية بن عروس وبنزرت وشواطئ ولاية تونس وولاية نابل وشواطئ بولاية قابس ونقطتين بولاية أريانا وشاطئ بولاية سوسة. انتظمت اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية التي افتتحت أمس وتختتم يوم غد. على إثر رصد بؤرة لداء الكلب في منطقة حدودية بين ولايات الكاف وسليانة والقصرين، أعلنت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عن برنامج تدخل ميداني بالمنطقة يتضمن تطويق البؤرة والقيام بحملات تقصي وبائية وتلقيح مكثفة للحيوانات للحد من انتشار هذا الداء. خصص اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بالكاف أمس بمقر الولاية للنظر في سبل تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الحوادث المرورية، وتم خلال الجلسة تقديم عدة توصيات تعلقت بتفعيل اللجان الفنية المحلية المشتركة للسلامة المرورية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية. في أنباءنا الدولية، أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم استشهاد 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء غارات صهيونية متواصلة على منطقة نبطية بجنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: بالمية تونسي مع ناجح.

عصفور الصجرة وقل له وين هي البشرة جاوبني وخنقد العبرة جاوبني وخنقد العبرة

0: تغرسي اللي سمرة والله حلوة كيف الطمرة.
1: ما تغرسي اللي سمرة والله حلوة كيف الطمرة.
0: عندي زيادة على الجمرة بريحة العنب.

0: جات ماني اهي عمري انا نغني تونسي ومصري
1: جات ماني اهي عمري انا نغني تونسي ومصري
0: وين عالنفس العود بتدري وندور دمك

0: بربي مني ما تلقاش احلى مني.
1: يا عمي بربي مني ما تلقاش احلى مني.
0: ما تعطلش ايش اخطبني يا فرح امي.

0: مؤنستنا على موجات إذاعة الكاف. الكاف اف ام، على الكاف اف ام وصل صوتك، نقدك، اقتراحك على الرقم 78 210 450. الموزع الصوتي من الاثنين للأحد 24 على 24. الكيف اف ام،
1: إذاعة الكيف،
2: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
3: 100%

تقطفها أحسن نورة تقطفها كلمة الغرة تقطفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها

أغر يغري فيك على اللي ترغب عكرك الستان المحبب عكرك الستان المحبب يضحك يتحرك يتقلب يضحك يتحرك يتقلب وفم اللي زعمة تتهرب وهي على كلمة تتلهلب تحب على حد يألفها

وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخايف شاهي يدمة وكل ما تخايف شاهي يدمة تمشي تهسم في النسمة وثم كذا مش لك هدمة.

تعود وتحب تعودها، تعود وتحب تعودها، محفوظة وقلبك شددها، محفوظة وقلبك شددها، وكلمة تبلحها تزردها، وكلمة تبلحها تزردها.

اسمعهاش لحد، كلمة ما اسمعهاش لحد، وكل ما ليها جد وكد، وكل ما ليها جد وكد، وكلمة منها القلب يفد.

وكل مخليف والاخرى ربيع. وثم كلمة بالتصنيع ذوق تسعة ماهوش رفيع، سلعة معروضة

0: تمام، والثالثة زوالا هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم، أهلا بكم سمعنا الكرام لهذا المعود الأخباري الموجز. تواصل المصالح المختصة لوزارة الصحة تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة. وأفادت وزارة الصحة أن نتائج المتابعة بينت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة، حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة، تستوجب تجنب السباحة فيها. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال هذه السنة والسنة القادمة، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح، الذي أضاف أن تونس تضم حاليا 18 عيادة لطب الإدمان موزعة بين المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية بعديد الجهات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعميم هذه العيادات لتشمل جميع الولايات بمعدل عيادة أو عيادتين بكل ولاية قبل موفى السنة الجارية. سجل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية في تونس فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر مايو الفارط، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنة الفارطة، حيث تم تسجيل خلال نفس الفترة من السنة الفارطة 441.4 مليون دينار وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إذا بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية سريان الحدود يوم أمس بنسبة 28%، حيث تم تجميع 500,000 قنطار من الحبوب وفقا لما ذكره رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بسريانة محمد الطاهر عزوز. انتظمت اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة 7 لمهرجان سنابل الذهبية. وتهدف هذه الندوة إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. في أخبار العالم، قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة صهيونية للاستيلاء على أراض في لبنان. وأضاف حزب الله في بيان له أنه استهدف قوات صهيونية تقدمت نحو منطقة قرب النبطية جنوب لبنان. وختاما، نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية عن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران قوله اليوم إن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما أثير من انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة والكيان. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة تأتيكم تمام الرابعة بإذن الله تعالى. اللقاء.

0: مساء الخير، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات، أحباء رياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. استوديو رياضة يبدأ معكم توا حتى للخمسة متاع العشية، مواكبة لأبرز الأحداث الرياضية، وأكيد أبرزها هو مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026، والمنتخب التونسي غدوة لقاء مهم جدا وحاسم بالنسبة ليه ضد المنتخب الياباني من أجل العودة في النتيجة اللي كانت هزيمة قاسية وعريضة ضد السويد في الجولة الأولى. لقاء اليابان غدوة في الخمسة متاع صباح بمدرب جديد هو إيرفي رونار. نرجع بقراءة للمقابلة هذه ولكل مقابلات المونديال اللي دارت توا، نتحدث على كرة قدم بالنسبة للشبان في رابطة شمال غرب الكيف، والمقابلات اللي دارت اليوم في الدور ربع النهائي ونصف النهائي، ونعطوا النتائج كاملة بالتفصيل بالنسبة لمختلف الأصناف، وأيضا بالنسبة لمقابلات غدوة وبرنامجها برنامج المونديال كذلك اليوم نتحدث عليه اللي باش يكون مسائي وكذلك ليلي وصباح الغد المقابلات بالنسبة لهذا المونديال. نتحدث كذلك عن التايكواندو وتألق أبناء الشمال الغربي من طبورسقاي من سليتي، مدرب تايكواندو وتألق في تربص دولي، نتحدث معه في الساعة الثانية عن هذا التتويج، وكانوا أربع مدربين من طبورسق ودقة وكذلك من جبة في تربص دولي في تايلاندا، من جملة 14 شاركوا من تونس، أربعة كانوا من طبورسق ودقة وجبة، نتحدث عليهم إن شاء الله بالتفصيل في هذه الأمسية الرياضية. نتحدث على كرة طائرة تربص المنتخب في إيطاليا، فوز وهزيمة ضد المنتخب الإيطالي قال من 22 عام، أيضا تحدث عن كرة السلة ومنتخبنا باش يتحول إلى قطر في تربص قبل النافذة الثالثة من التصفية الخاصة بالمونديال المشكوم في أنغولا، إضافة لحديثنا عن رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وتألق رياضيين في ملتقى الجائزة الكبرى برادس واللي أوفاء البارح وتتويج منتخبنا ب 25 ميدالية، نرجع لهم بالتفصيل في هذه الأمسية الرياضية. لكن البداية مشكون من ملعب الكرم والمستقبل الرياضي بجريسة في كرة القدم النسائية، يلعب توا لقاء الدور النهائي لكأس الرابطة ضد الترجي الرياضي الجرجيسي في صنف الصغريات، لقاء في ملعب الكرم بدا ماضي ساعتين، وزميلنا هيكل المزوغي موجود على عين المكان لاعطانا كل التفاصيل الخاصة بهذه المباراة. هيكل مساء الخير.
1: أهلا كريم، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام في هذه الأمسية الرياضية الكروية بطبيعة الحال بين كان مباراة كأس العالم، وبالمناسبة مباراة المنتخب التونسي ضد اليابان هي المباراة رقم 1000 في تاريخ كرة القدم، يعني تكون مباراة كبيرة، مباراة عليها أضواء كبيرة ورقم كبير في المونديال. ترى المنتخب التونسي يرجع بسرعة ويعمل نتيجة إيجابية ترى منتخب اليابان
0: بإذن الله
1: إن شاء الله. اليوم في نهائي المرحوم رضاعي يد هو اللي أسس كرة القدم النسائية وقتها 2005، وقتها كريم كنت تفكر سعلي الحبسي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وقتها تأسست ونهائي باسمه هو باسم رضاعي يد. المباراة تعدل الشوط الأول منذ قليل، لأنهينا الشوط الأول 0-0 بين الترجي الجيسي ومستقبل الجريفة كما قلت، وبداية مباراة بطبيعة الحال كانت مع سقف حار جدا هنا في العاصمة في الكرم، يعني أثر برشا على اللاعبات وبرشا مخالفات، انتهت المباراة فمش برشا فرص
0: شوط الأول
1: بطبيعة الحال اللي مستقبل الجريسة ضد فرص واحدة على اليمين وكرة بركنية ضاعت، والجريسة كذلك رجع مرتين كرة يعني عملت ربا وصدتها الحارسة، والكرة الثانية اللي هي ظهور الغول، ولا الكرة الثانية كانت يعني بعيدة شوية على قائم الأيمن للحارسة آمنة بوغديري. هذه أطوار البداية، نعطيه كان تحب الوجوه الحاضر هنا بطبيعة الحال كل من منيا البدوي رئيس لجنة التحكيم موجودة، هشام البغداد يمين ميل الرابطة، فتحي معروفي رئيس لجنة المسابقات، ولطفي جزمير رئيس لجنة التنظيم. بطبيعة الحال نقول أنه بعد المباراة هذه تم مباراة أخرى إن شاء الله بشكون بين الهدف الرياضي بحافوظ وجمعية نسائية النصر القيرواني، يعني بين رابطة القيروان، هي مباراة بين زوج فرق من القيروان تكون هي كأس الرابطة بعد هذه المباراة تقريبا في الساعة الرابعة. ثم إلى التحكيم اللي موجود مختلف، ما تعودناش يعني بتحكيم رابطة سوسة بنزارة كذلك الكيف من الكيف لبنى التابعي المراقبة مراقبة المباراة، حكم الساحة أنا بن عامر من رابطة سوسة، من بنزارة مرام ببرجيسة، من تونس سليم حمدان، وفاطمة عبد العاتي من سوسة. قلت أنه أسألت بطبيعة الحال المسؤولة عن التحكيم منذ قليل سيدة مونيا البدوي، تقول ثم اللي عندهم بكالوريا التحكيم من يجمس يكونوا حاضرين، تعرف ثم فرتير باستيان وثم بطبيعة تنفيذ التحكيم
0: بالتوفيق
1: يعني في السكن، بالتوفيق لتلامذتنا في البكالوريا خاصة الرياضيات الرياضيين أظوما والرياضيات اللي عندهم مسؤولية كبيرة بين لعب المباريات وغيرها. وبالتوفيق كذلك البدر هذه عجبتني برشا يعني من رابطة بنزرت وتونس وسوسة حاجة باهية نتمنى ديما تتكرر. من عشان كريم كان تحب نعطيك اللاعبات
0: كان عندك التشكيلة ممكن حتى الأساسيات على الأقل بالنسبة للاعبات خلي يسمعوا يعني أهليهم ملعبيتهم أكيد لقاء نهائي وتتويج لمسيرة تاع موسم كامل بالنسبة لذوما
1: بالطبيعة وجودهم في النهائي تسمى تتويج. أمنا بوغديري حراس المرمى بالنسبة لمستقبل الجريسة فرح الساحي ثم شهد الشلبي شهد النصراوي مريم الزغلاوي كذلك رحمة الخلفاوي غزوة الجبيري إسراء الطهري إناس بن نوري رنيم الخلفاوي ونور الزغلامي وبطبيعة الحال الحكم أيمن الجبيري هذوما ال11 نتاع مستقبل الجريسة
0: أيمن الجباري
1: أيمن الجباري عفوا. بالنسبة للجريسة زهور الغور حيرة المرمى مريم مبروك أفنان الغديري شهد كرير ريماس زويهز كذلك إيمان الأفحج سلمى أبو حافة فاطمة راشد أي خويلدي أسيل مبروك وإسراء عروفية هكا الحداش نتاع جرجيس فرت الشوط الأول نحن متابعين بقية المباراة.
0: نعم شكرا لك هيكل على هذه المتابعة تكون معنا كل مثل جديد في ملعب الكرم بين مستقبل رياضي بجريسة والترجي رياضي الجرجيسي 0-0 الشوط الأول في نهائي كأس الرابطة لكرة القدم النسائية. قبل ما نمشي نغم نذكر وزارة التربية والإعلان الرسمي عن نتائج امتحان البكالوريا حسب وزارة التربية باش يكون يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري والإعلان عن طريق الإرساليات القصيرة على جاهزيتها يعني يمكن يكون اليوم ممكن يكون غدوة هذا نوضحوه للسادة المستمعين وإن شاء الله بالتوفيق لهم لكل تلامذتنا اللي عدوا البكالوريا سنة بالتوفيق لهم وبالنجاح. نمشي نغم ثم راجعين مع أولى استضافتنا تحليل فني لمقابلة كأس العالم ولقاء تونس اليابان إن شاء الله غدوة.

اهلا وسهلا بالجميع، نواصل معكم موعدنا في استوديو الرياضه. اليوم تلعبوا مقابلات الدور الربعيه لكاس تونس او لبطوله الرابطه الجهوي للشمال الغربي بالكاف في كره القدم، ربع نهائي وتاهل مستقبل نادي كافي ببرنوسه في ملعب روحيه على حساب نادي روحيه بفوزه 5-1. ترجي الكريبي فاز في الكريب على نبر الرياضيه بهدفين مقابل صفر. اتحاد سليان يفوز ويترهل على حساب الوداد الرياضي بالسرس في مقابل دارت في ملعب السرس 4-2، وتأهل البرق التستوري وعائلة شبيبة باردة 6-2. إذن البرق التستوري، الاتحاد الرياضي بسليانة، ترجي كريبي والمستقبل الرياضي كافي برنوسة موجودين في الدور نصف النهائي لمسابقة بطولة رابطة الشمال الغربي في صنف الأصغر. في صنف المدارس تأهل اتحاد سليانة بفوزه على وداد السرس 8-2. لقاء دار اليوم في ملعب الكريب. اتحاد سليانة ينتظر منافسه بين مستقبل برنوسة أو البرق التستوري. لقاء بشيدور غدوة في ملعب سليانة بداية من الساعة 9 صباحا. في مقابلات ربع نهائي الأواسط الأربعة باش يكون لقاء أول بين الاتحاد الرياضي بسليانة وجمعية الرياضية بساقيت سيدي يوسف، وبقية المقابلات مشكون هار الاثنين 22 جوان في الكريب بالنادي سيدي بورويس 9 مع البرق التستوري، في ملعب بارادة 9 كذلك شبيت بارادة مع نبر الرياضية، وفي ملعب السرس الوداد الرياضي بالسرس 9 صباحا مع المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة. بالنسبة للمقابلات غدوة ربع نهائي الأداني في الساعة 9 صباحا في الكريب، الترجي الكريبي مع نادي كرة قدم بالجريسة، في ملعب تبرسك الملعب تبرسكي مع مستقبل رياضي كافي برنوسة، ملعب تستوري برق التستوري نادي مكثر، وفي 11 ملعب سليانة احتضن لقاء اتحاد سليانة ونبر الرياضي الملاحظة البارزة، المستقبل رياضي كافي ببرنوسة متألق في الأكابر بوصوله للصعود إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني، موجود في كافة الأصناف بالنسبة لمختلف هذه البطولات. بالتوفيق ليه إن شاء الله في مقابلته، وبالتوفيق للناس الكل اللي يخدموا في أصناف الشبان، نعرفوا الخدمة صعبة برشا في الأندية الصغرى هذه، وإن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. بعد شوية إن شاء الله نكونوا في تحليل فني للقاءات كأس العالم لكرة قدم في أمريكا وكندا والمكسيك. مقابلة اليوم مذكر بها اللي باش تلعب على دفعتين العشية وكذلك الليلة، وأيضا غدا صباحا هولندا السويد في نفس مجموعة المنتخب التونسي، السادسة مساء الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير، في التسعة متاع الليل ألمانيا كوت ديفوار بإدارة خوان جابرييل بينيتيز من باراغواي، غدوة الواحدة صباحا الإكوادور تلعب ضد كوراساو، الصيني ما نينغ يدير المقابلة، والخامسة صباحا المنتخب التونسي والمنتخب الياباني، لقاء ننتظروه الناس الكل، الروماني ستيفان كوفاكش هو حكم اللقاء، اللقاء الألف في المونديال باعتبار من 1930 إلى 2026 مقابل تونس، هي مقابلة عدد ألف في مقابلات المونديال. تمنيتنا بالتوفيق للمنتخب التونسي في هذه المقابلة الحدث بالنسبة للفيفا، وفيها تركيز كبير على التنظيم وكذلك الضيوف مش كونوا حاضرين في ملعب المقابلة ملعب مونتيري، لقاء تونس اليابان غدوة الخامسة صباحاً.

0: اهلا وسهلا بالجميع. 3:34 دقيقه على موجة اذاعه الكيف. قبل ما نمشي الاولى استضافتنا في هذه الامسيه بلاغ وطارق النموشي من مدينه الكيف. ضيع صباح اليوم تقريبا في الساعه 11 صباحا بطاقه رمادية كارت جريز في مدينه الكيف في سياره تاكسي اللي يلقاها بامكانه اتصال باذاعه الكيف ونعطوه نمرو طارق النموشي ويسلموا البطاقه الرمادية هذه. ذكر طارق النموشي من كيف ضيع اليوم كارت جريز في تاكسي الى 11 صباح في مدينه الكيف. اذا تحاليلنا الفنيه للقائه المونديال، بعد ما كنا الاسبوع الماضي بدينا بتحاليل لاولى المقابلات في المونديال وكذلك قراءه للقاء تونس السويد وكانت هزيمه للاسف 5-1 لمنتخبنا. اذا مقابله مهمه جدا باش تكون غدوه المنتخب الوطني التونسي امام المنتخب الياباني. قراءه للقاء هذا والامكانيات المتاحه للمدرب الجديد إيرفير رونار من اجل العوده بالمنتخب الوطني التونسي للسكه صحيحه في هذا المونديال، وكذلك قراءه للعشر ايام تقريبا الاولى في مونديال امريكا وكندا والمكسيك مع صديقنا المدرب حسام التومي معنا في المباشر. سي حسام مساء الخير.
1: يا اخوي كريم مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي اذاعه كيف.
0: اذا سي حسام نبداو بالمنتخب التونسي وبعد نمشيو للمونديال بصفه عامه والمقابلات الاولى لحد الان 10 ايام في المونديال. بدينا الجوله الثانيه في المجموعه الاولى والثانيه وكذلك في المجموعه الثالثه. قراءتك الى حد الان للمنتخب الوطني التونسي في لقاء الاول ضد المنتخب السويدي 5-1 والامكانيات كيف ما قلنا اللي ممكن يبني عليها المدرب الجديد إيرفير رونار، هل بامكانه اصلاح بعض الاشياء قبل لقاء الغد امام المنتخب الياباني؟ اللقاء مش يكون مهم جدا بالنسبه للفيفا بصفه عامه، تاريخيا هي المقابله عدد الف، وبالنسبه للمنتخب التونسي من اجل العوده في هذا المونديال على الاقل ما نهزموش ضد المنتخب الياباني في لقاء الغد الساعه 5 صباحا.
1: والله صحيح كما كنت تحكي اخوي كريم وكما حكينا حتى في السابق بعد المباراه الوديه معناها مع بتجيب مقابل مباراه السويد، لكن اللي صدمنا يمكن وصدم معناها يمكن الشارع الرياضي التونسي الكل انه ما كانتش فما اصلاحات كبيره ما بين المقابلتين، خصوصا وانت باش تلعب معناها مع منافس اللي على الورق كنا الناس الكل معناها اللي منافس قريب المنتخب التونسي. ربما فما من عنصر مخالف برشا من
0: نحاول نبدل المكان سي حسين باش نسمعوك بالباهي، تكون المصافحة يعني مسموعة للسادة المستمعين في قراءتنا للقاء الأول ضد المنتخب السويدي ونواصل قراءتنا للقاء الغد اللي مش يكون مهم جدا للمنتخب التونسي. تفضل سي حسين.
1: كما حكينا معناها فما فئة كبيرة معناها يقولوا انه مباراة السويد معناها كان فما أخطاء فردية معناها واللي هو انا ما نتبناش الراي هذاك، انه خاصه انه فما اخطاء فنيه تكتيكيه كبيره ربما رينا خطا ولا اثنين فردي ولا في سوء معامله معناها مع حمل الكوره، ربما فما اخطاء فنيه تكتيكيه كبيره ربما معناها، واللي لاحظنا انه حتى ربما نفسانيا اللاعبين ما كانوش حاضرين معناها لبدايه المونديال، ربما كان فما نقص التحضيرات، ربما نتيجه مقابله بلجيكا معناها وترت الاجواء شويه داخل المنتخب. اليوم صحيح معناها بقدوم المدرب الجديد اللي متصور معناها عنده رؤيه اخرى، صحيح ماهوش يبدل برشا ولا ما عندناش برشا امكانيات، لكن نلعب على ثوابت باينه معناها ما غير ما بين ظفرين معناها فلسفه كبيره وتوظيف امكانيات اللاعبين في اماكنهم، ربما معناها باش نشوفوا مردود ونشوفوا حتى على الجانب النفسي ولا الذهني معناها باش يكون خير برشا مقابل السويد اللي صراحه معناها المقابله هذه معناها مع اليابان معناها الامكانيات مع المنتخب الياباني معناها تفوق بكثير منتخب السويد، لكن ما هيش مستحيل ربما احنا في المنتخب التونسي ولا حتى الكره التونسيه معروفه معناها بالانضباط التكتيكي، معروفه معناها باللعب الرجولي، معروفه بتطبيق التعليمات، ان شاء الله معناها وهذا متاكدين منه انه حتى معناها كيلك سوا الريزلتا معناها بشوفوا مردود معناها خير من مقابله بلجيكا والسويد، لانه ديما نرجع نعرف مقابله بلجيكا والسويد اخطاء فنيه وتكتيكيه واخطاء حتى في اختيارات اللاعبين.
0: نعم
1: فما ملاحظه معناها معناها في وسائل الاعلام ولا حاجه معناها تكتيكيه، الحاجه الوحيده اللي كنت ذكرتها معناها قبل مباراه السويد انه منصر الطالبي ما ينجمش يكون محور دفاع على اليمين.
0: اها.
1: لا عنده 5 ولا 6 لانه فقد الثوابت بتاعه ومردود تاع منصار الطالبي في مقابلة بلجيكا، وإلا في مقابلة السويد معناها محور الدفاع على اليمين فقد معناها الثوابت نتاعو كل. ربما الأخبار اللي تجي توا من المكسيك إنه منصار الطالبي باش يرجع معناها محور الدفاع على اليسار ربما يعطي توازن يساري، معناها يعطي توازن شوي. نتصور إنه صحيح فما حتى في التشكيلة في الحداش ما نصوروش فما معناها عندنا إمكانيات كبيرة فما دي بوست ولا فما مراكز اللي بتكون فيها معروفة معناها اللاعبين بتكون موجودين، ما عندكش خيار خير منهم. إن شاء الله معناها بين ذكرين الرجل النفسي اللي صارت معناها تصير تترجم على الملعب، وليما ليه معناها نشوفه مردود ربما نجم نحكو حتى على مفاجأة
0: أي
1: على مفاجأة معناها في النتيجة ربما معناها تمشي معانا الكورة كثير نتيجة والنجم ونعمل معناها نتيجة إيجابية مع المنتخب الياباني.
0: نعم، خبرة المدرب فيرونار بالمناسبة هذه شارك يعني في مونديالات سابقة وكان كذلك حاسم مع منتخبات كيف الكوت ديفوار كيف السعودية كيف زامبيا على مستوى إفريقي كيف المنتخب المغربي. هل ممكن أنه كيف ما قلت أنت الرجة النفسية مع خبرة المدرب هذه تغير بعض الملامح من مردود المنتخب التونسي؟
1: من المؤكد والتأكيد صحيح ربما حتى نرجع حتى الخطاب ل معناها المدرب إيرفيرونار معناها في المستوى الأول مع اللاعبين ربما الحاجة العائق الوحيد إنه تنازع كلمة كانت مهمة جدا. قال أنا موجود لهنا ما هوش باش نعمل اللي أنا نحب عليه، نعمل اللي مجموعة تحب عليه لأنه يعرف ومتأكد بالقدرة نتاعو ما نجمش يوظف معناها أفكاره في ثلاثة ولا أربع حصص تتماشى مع إمكانيات اللاعبين باش تتماشى مع اللاعبين اللي راهم هو معناها جاهزين لمقابلة اليابان واللي هو حتى على العامل النفسي ولا الذهني اللي بيبدا إنه حتى صار لاعب صاحب إمكانيات حاضر ذهنيا ولا نفسيا ما تقدمش
0: أكيد
1: كبيرة كما هكا. خطابه كان واقعي حتى الخطاب الترك معناها على الميدان لأنه كي راهم أنا حتى كيما نقول لك ديما معلومات ولا أصداء جاية من غادي انه خطابه اللي يلقاه من الاول ولا خطابه اللي يتعامل به مع اللاعبين قاعد يترجم معناها على الميدان. ان شاء الله هذه كله الخبره بتاعه هو ونعمله ديما فهمت كيفاش على الروح التونسيه الموجوده حتى في اللاعبين معناها انه باش تكون معناها مقابله من المؤكد بكل التفاصيل ما هيش باش تكون معناها في المردود اللي صار في مقابلتين الفارتين.
0: هل ممكن انه نشاهد منتخبنا بنفس التركيبه الدفاعيه في لقاء اليابان كيف ملعب ضد المنتخب السويدي يعني بثلاثة في وسط الدفاع مع ظهيرين أيمن وأيسر في اللقاء القادم حسام حسب ما تشوف وما تعرف أنت إيرفيرونار كيفاش يلعب مع المنتخبات اللي لعب يعني كان مدرب لهم
1: كي ترى المسيرة نتاع إيرفيرونار معناها صعيب ياسر في تعمل ثلاثة في المحور الدفاع ربما معناها تكون فكرة تخامر ومعناها حسب إمكانيات اللاعبين ولا حسب حتى قراءة فنية بتاع المنتخب الياباني واللي أنا نتصور معناها باش يكون صعيب ياسر باش يرجع للأربع مدافعين لأنه ديما نقولوا راهو ما هيش العدد ولا ما هيش الكثرة هي أسلوب دفاعي ولا أسلوب هجوم، المهم في كرة قدم هو التنشيط. تنجم تلعب بأربعة مدافعين وتنجم تلعب بثلاثة مدافعين وما تنجحش، ما تخمم حتى بالجانب الدفاعي وما تنجحش لأنه التمركز وتوظيف إمكانيات اللاعبين وحتى في المستوى هذا رغم تعديه حتى للتكامل بين اللاعبين ما يتكاملش إمكانياته وما تكملش مع اللاعبين اللي يلعبوا بجنبه رغم ما نجمش يكون موجود حتى للتكامل مع اللاعبين يكونوا موجودين. ربما احنا كراو معناها نرجعوا ديما وما هوش نهاجموا معناها في النخب الوطني ربما الاختيارات كراو معناها عمر رقيق في زوج مقابلات يلعب نحو الدفاع على اليسار ومقابل معناها السويد يلعب نحو الدفاع يميني ويكون بمردود طيب علاش ما تمش استغلال ولا تحضير ومعناها ودية باش يكون محور دفاع ايمن ويكون منصار الطالبي في المكان يلعب فيه لانه نعاود ديما ربما باصرار حتى كنفهم على كيف نقولوا نحن نبحث شوي منصار الطالبي في المقابلات اللي قام بها محور دفاع يميني ما كان معناها مردود اقل من المتوسط عاود وحتى كان عيان يركز ولا يرجع يفرج مردود اقل من المتوسط. منصار الطالبي عنده الثوابت تاع محور دفاع يساري متكامل مع علي العالم.

0: كيفاش يتحرك احنا كراو معناها اللقطه نتاع الهدف الثالث نرجعوا لها ربما حتى العباد ثبتت في حامل الكره اللي هو الياس الصخيري لا كان ثبتوا في راني خضيره فيها معناها بظهره وقام معناها بلابول معناها اون افون ما عطاش حل للصخيري هذاك اللي خلاه يكسر ويرجع معناها يلوج على الباس لابوان معناها دروات تكتم هذا معناها نتاع تكيم نتاع لاعبين نتاع لاعبين تكون لاعبه برشا مع بعضها باش تعرف معناها ولا يعرف زميله وين التحرك نتاعه ولا وين لابيل نتاعه
1: نعم
0: ربما فهمت كيفاش يفتح برشا فهمتني نتصور انه الناخب الوطني معناها الشيخ رشيد وكان معناها هو ديجا فما مسؤوليه من الاطفال انه يكمل التزام في فرنسا قال شاهدت مباريات متكفلين وحتى قال عاودت معناها فهمت كيفاش في الطائره عاودت مقابلات الكل لانه فهمت كيفاش باش يقرا حسين الحاجات هذه لانه في المدرب ولا الناخب الوطني في قيمه معناها فين رونات
1: اكيد
0: ما تخفيش عليه معناها التفاصيل هذه ما تخفيش عليه
1: نعم به بعيدا عن المنتخب التونسي نتمنى له التوفيق ان شاء الله غدوه ضد المنتخب الياباني قراءتك في المقابلات لحد الان نتاع المونديال المشاركه العربيه المشاركه الافريقيه المنتخب المغربي المنتخب الامريكي اللي فاجئ الناس الكل بمردود غزير جدا وانتصارات مستحقه وباقناع المنتخب الارجنتيني ضد الجزائر منتخب مصر ضد بلجيكا المغرب اللي اربع نقاط بعد انتصار وتعادل ممكن ملاحظات حول الأبرز المنتخبات اللي ظهرت إلى حد الآن في هذا المونديال
0: نرجع ربما تصنيف هذا التصنيف المنتخبات الإفريقية وإلى العربية نحكي معنا على المنتخب المغربي في لوح آخر وبقية المنتخبات الإفريقية والعربية في تصنيف آخر
1: نعم
0: ربما فهمت كيفاش المنتخبات العربية لأنه إلى حد الآن بقطع النظر على المنتخب المغربي صراحة تعتبر معناها مشاركة متوسطة ولا أقل من المتوسطة هذا لحد الآن ربما معناها بدخول ولا بتقدم المباريات والأدوار الأخرى نشوف وجه آخر كراو معناها الهزائم الثقيلة تبدأها منتخبات عربية
1: تونس الجزائر وقطر
0: المنتخب القطري المنتخب التونسي المنتخب الجزائري إن شاء الله معناها يصلحوا في قادم المباريات لأنه معناها ملاحظة ولا رأي خاص من حق المشاركة رأي فني لأنه صراحة ترقية في المشاركة في كأس العالم ربما مش ربما من التأكيد عنده جانب تسويق
1: أكيد
0: كرويا وفنيا من كل المستوى برشا لأنه بطولة عالم تكون معناها من النخبة نتاع العالم أو نخبة المنتخبات نتاع العالم احنا ولينا ب 48 منتخب صراحة المستوى ينزل برشا على مستوى التقييم أنا ككأس عالم فهمت كيفاه ربما صحيح المتابع المنتخب الامريكي ما يتفاجئش ما يتفاجئش مردود المتابع مقبل شايف المنتخب الامريكي ربما عنده حافز انا تنظيم كاس العالم انا في امريكا عرفت كيفاش يحضر كاس العالم هذايا ينجم معناها يوصل وتوا ما نجموش نحكوا معناها يوصل الادوار متقدمه ولا خاصه كي شراو معناها ب 48 وفما احسن ثلاثه ربما من الدور ربع النهائي الانديه المنتخبات اللي باش توصل الدور ربع النهائي نصف النهائي والنهائي هي اللي باش نجموا نحكوا عليها معناها يا تكون مفاجاه يا تاكد معناها وصولها ونجاحها في كاس العالم هذا
1: نعم
0: بالنسبه للمنتخبات الاوروبيه صراحه نعرف انه حتى الدورات السابقة في الدورات معناها الأوروبية إنه المنتخبات الأوروبية إنه في تحضيرها ديما يكون تحضير معناها تصاعدي
1: نعم.
0: المقابلة الأولى ويتم معناها مساعدة منتجات كثيرة كراو معناها نتيجة المنتخب الإسباني على الورق كان معناها منتخب معناها هو
1: في طريق مفتوح
0: في طريق مفتوح ربما معناها المفاجأة هذه اللي
1: البرتغال كذلك ضد المنتخب الكونغولي
0: اي صحيح هم اللي استخلصوا معناها الى حد الان بغض النظر عن النتائج فما فوارق كبيره ما بين المنتخبات عارف كيفاش تحضر كاس العالم نتاعها ومنتخبات ربما فهمت كيفاش سواء في مشاركتها الاولى ولا ما عرفتش تحضر كاس العالم كان المردود لانه كي نتابعوا في قبل كاس العالم ولكن راهو معناها المقابلات الاولى انه المردود والا النتائج كانت معناها منتخبات اللي سواء عندها خبره بالمشاركات نتاع كاس العالم والا عرفت كيفاش عرفت التحضير لكاس العالم كاس العالم
1: نعم
0: أبار معناها نتيجة
1: به
0: الدور الثاني النتيجة

0: اللي صار في المقابلات الثانيه باش تكون معناها مقابلات خير من المقابلات الاولى، لانه كيلكي سوا معناها المنتخبات بار اوبليغاسيون دي ريزولتا والا قامت بعاصره معناها في الجوله الاولى، باش تكون معناها تعرف تحضر المقابلات الثانيه ان شاء الله معناها نتفق ويرتفع ونشوفوا مقابلات خير من المقابلات الاولى برشا.
1: نعم سؤال اخير، هل ممكن القول دون يعني نكران الاستحقاق نتاع بعض المنتخبات الموجوده في المونديال هذايا، خسرنا منتخبات قويه في المونديال كيف ايطاليا عن اوروبا، كيف نيجيريا والكامرون عن قاره افريقيا في مونديال 2026 سي حسام؟
0: صحيح، ربما هذاك من ظلم ولا من قساوة معناها كرة القدم. معناها منتخبات كيلك سوا، معناها المنتخب الإيطالي اللي ذكرت ولا المنتخب الكاميروني المنتخب النيجيري، صراحة عندهم إمكانيات كبيرة في اللعب، إمكانيات تربية، ربما القرعة معناها التأهيلية اللي كانت ما أنصفتش معناها منتخبات هذه. هذيك قانون كرة القدم وقانون لعب كرة القدم، لأنه بغض النظر على الاسم بل على المردود، هي الوحيدة اللي تترشح واللي تكون معناها تمشي معاه. صراحة معناها صحيح الكلام اللي قلته خويا كريم، لكن هذيك كرة القدم كيفاش اللي اجتهد اللي كانت الكورة معناها أنصفاته خير معناها من الآخر هو كان موجود في
1: نعم. شكرا لك يا حسام، كل ما احتاجناك تكون موجود معنا في التحليل الفني للمقابلات الرياضية، إن شاء الله بالتوفيق لك في مسيرتك الرياضية كمدرب، وإن شاء الله ما نسمع عليك كان الأخبار الباهية، وسلمني على سي صاحبي أكيد بونا الكل، وأكيد كل ما احتاجناه كذلك يكون معنا في بعض المصافحات والتحليل الفنية والتحكيمية وكذلك الخاصة بالرابطة الوطنية للهوية. شكرا لك يا حسام، ونلقاك في مناسبة قادمة إن شاء الله.
0: شكرا اخويا كريم وتحياتي.
1: بارك الله فيك، اذا نواصل معك موعدنا في هذا الاستوديو المباشر، واذكر مره اخرى السادة المستمعين اللي استنوا في نتيجه البكالوريا النتائج باش يتم الاعلان عليها رسميا يوم الثلاثاء في المعاهد، وبالنسبه للزسامات باش يكونوا قريبا يعني اما العشيه او غدوه صباح يكونوا موجودين بالنسبه لكافه المترشحين، وان شاء الله بالتوفيق للجميع المترشحين للبكالوريا السنة واللي يمتحنوا، وإن شاء الله نسمعوا الزغاريد في كل الديار اللي فيها يعني مترشحين للبكالوريا، بالتوفيق لهم إن شاء الله. 53 دقيقة راجعين إن شاء الله بعد الساعة الرابعة، نذكر استضافة لمدرب تايكواندو من مدينة تبورسك يحدثنا على التألق وفي التربص الأخير في تايلاندا بالنسبة لمدربين من تبورسك جوبا وكذلك من دقة.

0: شتك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواد عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: مساء الخير تمام الرابعة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة التربية أن الإعلان الرسمي عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا سيكون يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري، وعبر الإرسالات القصيرة سيتم الإعلان عنها حال جاهزيتها. تواصل المصالح المختصة لوزارة الصحة تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة. وأفادت الوزارة بأن نتائج المتابعة بينت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال هذه السنة والسنة القادمة، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية سليانة إلى حدود يوم أمس بنسبة 28%، حيث تم تجميع 500 ألف قنطار من الحبوب حسب ما أكده رئيس مكتب الزراعة الكبرى بسليانة محمد الطاهر عزوز. انتظمت اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية. وتهدف هذه الندوة إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة صهيونية للاستيلاء على أراضٍ في لبنان. وأضاف حزب الله في بيان له أنه استهدف قوات صهيونية تقدمت نحو منطقة قرب النبطية جنوبي البلاد. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الأخباري والقادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الخامسة. إلى اللقاء.
6: من جديد أهل وسهلا بالجميع، نواصل معكم في استوديو رياضة ونمشي مباشرة إلى ملعب الكرم ويكبو لقاء كرة قدم في صنف الصغريات الدور النهائي لكأس الرابطة بين صغريات المستقبل الرياضي بجريسة ونادي الترجي الرياضي الجرجيسي مع زميلي هيكل المزوغي. أهل وسهلا بك هيكل من جديد.
7: أهلا وسهلا، تحياتي كريم ليك ولكل السادة المستمعين. إذن صفر مقابل صفر، مباشرة نمشي لضربات الجزاء في مباراة شهدت عديد من الفرص، وفرصة كانت هامة جدا لترجي جرجيس، ولكن فرص بالجملة لجريسة وكلهم ضاعوا، وخاصة أن فرصة ترجي جرجيس كانت وجه لوجه، كانت يعني ضد مجرى اللعب، لأن يعني جريسة هي اللي نساء جريسة سيطروا بطول العرض على الشوط الثاني. أقول إيش ندخلوا في ضربات الجزاء،
6: إذا نتابع ضربات الجزاء كلها إن شاء الله في المباشر معاك هيكل، باش أحباء الزوز فرق وخاصة المستقبل جريسة يسمع على الأقل النتيجة في المباشر، إن شاء الله بالتوفيق لهم. تفضل.
7: بالفعل، إذا مش نتابعوا ضربات الجزاء بين ترجي جريسي وجريسة، وكما قلت البداية لفريق الترجي الجرجيسي. شوفي حارس المرمى هي بشبدة في التسديد منذ البداية، تبدو صاحبة الآن تعطي الآن خمس مباراة بعد هذه المباراة، وبالتالي المباراة فيها خمسة ضربات الجزاء لكل فريق في صورة نفس القانون في صورة التعادل، يتم إلى تنفيذ ضربات جزاء رمية رمية على كل حال تسديدة تسديدة. إذا مش نمشيو إلى تسديدة ضربة الجزاء، البداية مع فريق أجريسة. أجريسة إذا نتبعوا صاحبة التنفيذ أو إذا ترجي جرجيسي رقم 14 إسراء. إذا إسراء هي اللي باش تنفذ ضربة الجزاء الأولى لترجي جرجيسي. أمامها حارس المرمى آمنة بوغديري. إذا آمنة أمام إسراء ترجي جرجيسي في التسديدة الأولى. حكم تقول فصل الكرة في مكانها، وحارس المرمى بالنسبة للترجي جرجيس من أجل الصدى الأولى تتنفذ وتتصد، ولا ضيع ضربة الجزاء الأولى. ممتاز جدا من آمنة بوغديري، تتصدى للكرة على الجهة اليمنى وتفشل لعيبة ترجي جرجيس إسراء من تسجيل الرمية الأولى. إذا باش نمشيو لتنفيذ ضربة الجزاء الأولى بالنسبة لمستقبل الإجريسة اللعبة رقم خمسة فرح السيحي في تنفيذ ضربة الجزاء الأولى. إذا إلى حد الآن صفر مقابل صفر، والرمية الأولى لترجي جرجيسي مستقبل الإجريسة عفوا تتنفذ، والهدف واحد مقابل صفر. إذا واحد صفر لمستقبل الإجريسة، واحد مقابل صفر لمستقبل الجريسة. نتبعوا تنفيذ الضربة الثانية للترجي الجرجيسي بعد ما كملنا الكرة الأولى لفرح الساحي. تقدم لعيبة الترجي الجرجيسي لتنفيذ ضربة الجزاء الثانية. أثنين الغندري هكا أثنين أمامها الحارس أمن أبو غديري. أثنين تتنفذ والهدف أثنين من زوج تسديدات لترجي جرجيسي، واحد مقابل واحد مع بطبيعة الحال ضربة الجزاء الثانية لمستقبل الجريسة. إذن ضربة الجزاء الثانية لمستقبل الجريسة، تنفيذ ضربة الجزاء. إذن اللعبة مريم الزغلامي في تنفيذ ضربة الجزاء. مريم الزغلامي إذا سجل تكون زوج أهداف من مقابل واحد. تنفذ ضيع واحد مقابل واحد، ضيع الكرة مريم الزغلامي، والحكم وكأنه تقول تتعاود باش تتعاود ضربة الجزاء، لأنه الحارسة اللي هي زهور الغول خرجت من المكان نتاعها باش تتعاود يعني. نعرف القانون يعني صارم خاصة حراسة المرمى باش تتعاود. تتنفذ تسدد والهدف في نفس المكان مع عرف بهلواني من مريم الزغلامي، يعني رولاد مارتين. تحية كبيرة لكل اللاعبات لأنه الطقس كان حار جدا. اثنين مقابل واحد نذكره للجريسة ضد فريق الترجي الجرجيسي. إذا اثنين مقابل واحد حتى الآن. الرمية التسديدة الثالثة للترجي الجرجيسي، اللعبة تبدو في الخميس، اللعبة رقم خمسة. نسرين في تنفيذ نسرين لبيب في تنفيذ ضربة الجزاء الثالثة للترجي الجرجيسي. إذا مهم جدا كل ركلة خاصة للترجي الجرجيسي اللي ضيع ضربة الجزاء الأولى. تتنفذ والهدف، صدت للكرة أمنة بوغديري ولكن دخلت الكرة. إذا اثنين مقابل اثنين، والكرة الثالثة لمستقبل الجريسة. إذا زوج رميات تسديدات صحاح. تمشي اللعبة نور الزغلامي، نور الزغلامي، مريم الزغلامي سدت وسجلت، فرح الساحي سدت وسجلت، والآن نور الزغلامي لتنفيذ ضربة الجزاء الثالثة. إذا نور الزغلامي ضغط كبير للاعبات مع مباراة كبيرة من الجانبين. تتقدم تسدد وضيع كرة في الوسط، ضيع الكرة يعني طريقة غريبة عقدها للحارسة، وبالتالي الآن كل فريق ضيع كرة. نور الزغلامي ضيعت الرمية الجزاء الثالثة، وبالتالي اثنين مقابل اثنين ركلة الجزاء الرابعة، ركلة الجزاء الرابعة ليلى ترجيرتي الجرجسي. أي خويلدي، أي خويلدي في تنفيذ ركلة الجزاء، إذن أي خويلدي في تنفيذ ركلة الجزاء الرابعة للترجي الجرجسي. ركلة الجزاء الأولى ضايعة للترجي الجرجسي، ولكن ركلة الجزاء الثالثة لمستقبل الجريسة ضايعة 2 مقابل 2. يستمر التشويق 2 مقابل 2، وركلة الجزاء الرابعة للترجي الجرجسي أمنا خويلدي. تتقدم رويدا، رويدا تتقدم وتسجل بسهولة، بسهولة سجلت الكرة بسهولة، الكرة في الشباك، وركلة الجزاء الرابعة 3-2 الآن تقدم للترجي الجرجسي.
6: الضغط يصبح على مستقبل الجريسة، الضغط
7: بالفعل، بالفعل الضغط الآن يصبح على مستقبل الجريسة. الكرة نتابعوا اللي باش تقدم رحمة خلفاوي، بالفعل رقم 8 اللعبة رحمة الخلفاوي، تنفيذ ركلة الجزاء الرابعة وتقدم الترجي الجرجيسي 3-2، ولكن منقوص المستقبل الجريسة من ركلة رحمة. رحمة تتقدم، رحمة الخلفاوي أمامها الحارس زهور، الحارس زهور الغور، رحمة تسدد وتضيع، وتضيع رحمة، ضيع الكرة بطريقة غريبة، عطاتها في نفس المكان الحارسة يعني في الوسط، في الوسط رحمة الخلفاوي، ضربة الجزاء الثانية ضايعة من مستقبل الجريسة
6: على التوالي.
7: بالفعل على التوالي بعد ما كان متقدم مستقبل الجريسة، ما كانت متقدمة. الآن إذا تسجل ركلة الجزاء الخامسة فمبروك للترجي الجرجسي، شاهد كرير أحسن لعبة تشوف الترجي الجرجسي، شاهد كرير، رغم أنه الشوط الثاني كل كان لمستقبل الجريسة ضيع أهداف بالجملة، ولكن خلينا نتبع ركلة الجزاء الخامسة لشاهد كرير. ركلة التتويج أو التأجيل، ركلة صدها، صدها ضيع، ضيع شاهد كرير، والكرة ضاعت اللي ترجع جرجيسي وترجع المباراة،
6: الفرصة لجريسة من أجل التعديل،
7: من أجل التعديل بس علي زم جريسة ما ضيعش في الكرة. ركلة الجزاء الخامسة إذا تسجل فأنه التعادل، ونمشي إلى ركلة، ركلة اللعبة غزوة إجباري، بالفعل غزوة إجباري في تنفيذ ركلة الجزاء، غزوة باش تحط الكرة في مكانها. أمامها زهور اللي تسدت لزوز ضربات جزاء على التوالي، في هذه الحال يعني الحارسة تسدد زوز ضربات الجزاء تمثل قلق للي باش تسدد الكرة، ولكن في كرة القدم كل شيء يعني تنجمش كهنة بحتى حاجة. تتقدم وتسجل، تسجل بصعوبة كبيرة، تعدل غزوة الجبيري بصعوبة كبيرة برشا،
6: 3-3
7: الآن 3-3، لأن الكرة كانت تصديت لها الحارسة، ونشوف الحكمة تحكي مع الحارسة، ولكن تسجل كرة ما تتعودش، ما تتعودش الكرة. دان 5-5 شيء إلى ركلة الجزاء، ركلة الجزاء السادسة للترجي الجرجيسي. سلمى اللي هي أبو حافة اللي هي بش تسجل بتتسدد ركلة الجزاء السادسة، سلمى أبو حافة. إذن سلمى أبو حافة تتقدم، سلمى تتقدم، رويدا، رويدا ضيع، ضيع سلمى أبو حافة ضيع، وفرحة كبيرة من لاعبات الجريفة اللي خرج دخلوا للمباراة بينهم، وفيت المباراة ما زالت التسديدة يعني، لأنه رجعتهم الحكمة، لأنه سجلوا كرة، لا ما زالت نشوف اللاعبات الجريفة كلهم دخلوا للميدان. وخليني ننقل الصورة، اللعبة اللي ضيعت الكرة من ترجي جرجيس أغمي عليها، إن شاء الله لاباس،
6: إن شاء الله لاباس،
7: إن شاء الله لاباس، لأنه سلامة اللاعبات قبل كل شيء. باش نمشيو للركلة السادسة، لأنه لاعبات كذلك مستقبل جريسة كلهم دخلوا، والفرحة كبيرة برشا في بالهم، انتهت المباراة، ما زالت كرة، ما زالت كرة السادسة لترجي الجرجيسي بعد ما ضاعت الكرة من ترجي الجرجيسي الآن تمشي لمستقبل الجريسة. مستقبل الجريسة هي اللي باش تسدد. شوف
6: المهم البنية اللي أغمي عليها لباس الحمد لله هيكلة
7: إخراجها يتم إخراجها إن شاء الله لباس يتم إخراجها إن شاء الله لباس باش تكمل الرمية لأنه حتى الإداريين بالنسبة لفريق الجريسة نشوف كانوا يحكيهم على الحكمة الرئيسية من رابطة سلسة كنت سميتها منذ البداية كنت سميتها قلت منذ البداية من رابطة سلسة عاود نعطيكم الاسم من الحكمة أمنة بن عامر ما زالت التنفيذ ثم ضربة جزاء السادسة نعرفش قالها سددنا خمسة قاعد نتبع ونعطيكم ننقل لكم
6: حتى الحساب عندي هيكل إسراء ضيعت وشهد ضيعت آية ونسرين وأفنان من جرجي سجلوا من جريسة فرح ومريم وعلى غزوة سجلوا ورحمة ونور ضيعوا وتوا السلسلة الثانية سلمى أبو حافة ضيعت في انتظار لعبة جريسة
7: بالضبط لأنه حتى أنا نشوف مسير من جريسة يقول لا كملنا يعني نحن المتفوقين لكن ترجع الحكمة الخطأ عنده هو مازالت المباراة مازالت تسديدة لمستقبل الجريسة غريبة يعني
6: به هيكل مش نخليك شوية نرفع الأذان لصلاة العصر وراجعين نكمل مقابلة في سلسلة ضربات جزاء بين جريسة وترجي جرجيس.
1: مستمعين الكرام نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا معكم في استوديو رياضة، نواصل معكم حتى الخمسة، وأعود إلى ملعب الكرم نشوف وين وصلت المقابلة في ضربة جزاء بين مستقبل يدي بجريسة في كرة قدم النسائية أمام الترجي الجيسي نهائي كأس الرابطة صغريات. أهلا وسهلا بك من جديد هيكل. هيكل به نرجع الأيمن بعد هيكل، كيف كيف نطلبوه ألفة لأنه عنده ضربات جزاء، نكملوا معاه المقابلة. صديقنا أيمن السليتي كذلك معنا في المباشر، مدرب تايكواندو من تبرسق. أكيد الحدث هو تربص دولي في رياضة يعني دفاعية في تايلاندا، شاركوا فيه مدربين توينسا. الحدث أنه أربعة مدربين من جهة بيجا، من جهة تبرسق، دوغا وجبة جبة تحت تحديدا، من جملة 14 من تونس شاركوا في هذا التربص في تايلاندا. معنا أيمن السليتي حدثنا على كل ما يخص هذه التظاهرة وهذا التربص الدولي. سي أيمن مساء الخير.
2: مساء الخير ومرحبا بكم الناس الكل المغرومين بالفنون الدفاعية.
1: نعم.
2: شمال غربي ككل، ديما نحكي على شمال غربي.
1: أكيد أكيد، وانتم تمثلون وتمثلوا شمال غربي وتمثلوا تونس، تربص دولي، أربع مدربين من تبرسق دوغا وجبة، هذا حدث وحدث بالنسبة ليكم أنكم تكونوا تقريبا ثلث المشاركين من تونس كانوا موجودين من تبرسق دوغا وجبة. سمحني أيمن خليني نعمل إطلالة على العاصمة يعني الكرم ولقاء الكرة القدم النسائية، و نخليك يعني الكلمة بعد قليل. هيكل إذا نرجع لك في ملعب الكرم، تفضل هيكل مرة أخرى. مش موجود. إذا أيمن حدثنا إذا على التربص هذا في انتظار أنه نتمكن من الحصول على زميلي هيكل مزوغي، تفضل.
2: واضح للتصحيح فقط أنه تربص في الموي تاي، الموي تاي هي الملاكمة التايلندية.
1: نعم مش تايكواندو.
2: لا مش تايكواندو، انا مدرب كونغ فو كيك بوكسينج، يعني جوست التصحيح فقط.
1: أي.
2: لكن الحادثه دي يعني باش ما تمرش مرور الكرام، حادثه كبيره. شاركوا من تونس 14 مدرب
1: أيمن
2: يمثلوا يعني.
1: سامحني مرة أخرى مش نقاطعك، أي في المباشر لأنه حدث أنه نهائي كأس رابطة في صغريات كرة قدم النسائية، جريسة مع جرجيس، نشوف النتيجة مع زميلي هيكل مزوغي، وانت يبقى معي في الاستماع أيمن السليتي، تفضل هيكل.
3: كريم مبروك للجريسة، الكرة الأخيرة سددها إسراء وسدد وبالتالي 4-3 للجريسة، مستقبل الجريسة يتوج بهذه الكأس والانتصار بطبيعة الحال، وفرحة كبيرة هنا في ملعب الكرم لبنات الجريسة بطبيعة الحال، الكأس الغالية وفرحة كبيرة بعد يعني مدرب الجريسة اللي ما حبش يسدد الكرة، أعتقد أنه يعني الرقم انه توج بالكاس، لكن كملوا اخرى سدت ومبروك لجريسه الكريم.
1: مبروك مره اخرى لمستقبل يدي بجريسه، هذا التتويج اكيد انجاز، وضحاوا البنيات هذوما موسم كامل، تتويج لمسيرتهم، تتويج بكاس الرابطه لكره قدم الصغريات، وهما مستقبل فريق المستقبل الرياضي بجريسه في كره قدم النسائيه. شكرا لك هيكل وكبتلنا هذه المقابله. نذكر ضربه جزاء بعد تعادل 0-0 في المقابله في وقتها في 90 دقيقة، وفوز بنات جريسة 4-3. مبروك مرة أخرى المستقبل جريسة، ولصديقنا أيمن جباري مدرب الفريق اللي كان معنا الأسبوع الماضي في المباشر في مثل هذا التوقيت، وكان وعد بالكأس ويعني تمكن من الفوز بكأس الرابطة. مبروك مرة أخرى مستقبل جريسة. نرجع لك إذن صديقي أيمن السليتي وتربص المواي تاي في الرياضات الدفاعية أكيد في تايلاندا، حدثنا على هذا التربص، تفضل.
2: التربص يعني هي حادثة يعني خليني نقول الأولى من نوعها، لأنه ما سبقش يعني من شمال الغربي أنهم خرجوا أربع مدربين ويعني وشاركوا في تربص الموي تاي، نرجع نعود الموي تاي الملاكمة التايلندية اللي هي قريبة من الكيك بوكسينج. شاركوا 14 مدرب من يعني دولة تونس، والحاجة اللي تشرف واللي بالحق تعلي الرأس أنه كانوا أربع مدربين من الشمال الغربي، وهذه رايحاتها نعاود نقولها أنها راهي ما تصيرش ديما وما تكررش.
1: نعم فهمت.
2: التربص يعني كان على مستوى عالي جدا، يعني نحكيه على المنبع متاع الفنون القتالية، كي نقوله الصين ونقوله تايلاندا نحكيه على الروح متاع الفنون القتالية.
1: نعم
2: الحمد لله يعني كنا حاضرين بقوة، مثلنا قبل يعني مثلنا تونس، يعني وإحنا نمثلوا تونس ومثلنا الشمال الغربي ومثلنا يعني باجة صفة خاصة. أنا رأو كي نتكلم ديما نحب منطقتي ونفرح يعني كي اسم منطقتي يتسمع بالعالم الكل. الحمد لله يعني يعني توجنا يعني في آخر التربص يعني بشهادة التربص يعني دولي.
1: نعم.
2: من دولة تايلاندا، ومعاه يعني الخان 11 اللي هو يمثل حزام أسود، يعني حزام أسود تايلاندي ماهوش تونسي، يعني أنا يعني عندي حزام أسود درجة ثالثة في تونس. والحمد لله يعني حاجة يعني حبيت نسمنها ما تتعداش، يعني ما تمرش مرور الكرام لأنها ما تتكررش، والحمد لله أنا ديما نعمله في خطوة. وجديد إن شاء الله أنه بطولة العالم في مارس إن شاء الله.
1: نعم.
2: في عام تكون في تايلاندا واللي تضم تقريبا 85 دولة إن شاء الله نكونوا موجودين
1: العام الجاي إن شاء الله في مارس.
2: في مارس إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الفنون الدفاعية المواي تاي، واللي ما يعرفش المواي تاي ممكن تفسر بصفة عامة القانون والقوانين متاحة الرياضة هذه للسادة المستمعين، وممكن تجي حتى لأبنائنا أنهم يمارسوا الرياضة هذه.
2: باهي. الموي تاي او الملاكمه التايلانديه ما تبعدش برشا على الكيك بوكسينج، يعني اللعبه فيها اللكم والركل، وهي تتسمى فن ثمانية اطراف، يعني فيه المرفق، يعني تنجم تضرب بالمرفق وتضرب اليد يعني اللكم وتضرب بالركبه وتضرب بالساقين بالطبيعه، وفيها المسك والاسقاط. يعني رياضه تكاد تكون يعني هي رياضه قويه وخطيره، خلينا نكون واضحين.
1: يعني
2: لكن يعني الفنون القتالية في الفترات هذه يعني أنا وليت حاجة مهمة مهمة مهمة للصغيرات اللي موجودين.
1: نعم.
2: أنا كمدرب نحكي لك من جهتي أنا، خاطرني أنا قاعد نعايش كل يوم وندرب كل يوم وقاعد يعني مواكب يعني برشة صغيرات وبرشة شباب كانوا في طريق وكي جاوا بحذانا يعني تعلموا الفنون القتالية وتعلموا تهذيب النفس مع الفن القتالي.
1: نعم. الأفيق بعد هذا التربص والحزام الأسود التايلاندي، بالنسبة ليكم شنو هو الحاجات الأقرب في قادم المنافسات اللي مش كونوا موجودين فيها أنتم كرباعي من تبورسك جوبا وكذلك دوغا وبقية الرياضيين التوانسة الموجودين في يمارسوا الرياضة هذه؟
2: أول تظاهرة باش تكون في الجزائر، يعني أول تظاهرة في شهر أوت، يعني باش نشاركوا بلاعبين، باش تكون فما احتكاك بيننا وبين الاشقاء الجزائريين.
1: نعم.
2: باش تكون فيها الملاكمه والكيك بوكسينج والفنون القتاليه المختلطه، يعني احنا باش نسافروا لهم ونحتكوا بهم ونحاولوا يعني ديما نفيدوا صغيراتنا وان شاء الله نتوجوا،
1: نقولوا
2: ان شاء الله نتوجوا، نحن نخدموا نحضروا وان شاء الله نتوجوا. وبعدها يعني فما تركيا وفما بطولة العالم اللي هي بتايلاندا، يعني بدولة تايلاندا باش تكون يعني في مارس من العام الجديد ان شاء الله.
1: ان شاء الله. وشكون قاعد ممكن يعاونكم في التنقلات نتاعكم، يساهم على مستوى المادي في تحضير للمنافسات هذه على المستوى اللوجستي والتحضير الخاص بالمشاركات هذه، شكون اللي قاعد يعاون فيكم بالجامعة بغيره من ناس اخرين ممكن؟ ايمن
2: شوف والله فما برشا يعني يدفعوا معنا، يعني يدفعوا معنا كيما نقولوا دفع معنوي دفع مادي. شوف انا ما ننتظرش دفع مادي باش نبدا واضح، لاني انا هذه بلادي وهذه منطقتي، يعني ما عنديش مزيه كي باش نحي من لحمي ونعطي. انا راني عندي تقريبا 10 سنين والا اكثر وانا نكون في الابطال وعنا حتى تكون في المنتخب. الامور الماديه نحيوها على جنب، كل شيء هون على تونس وهون على منطقتنا. لكن احنا يعني عندنا شكون يعني ما نخليني ما نقولش يعني بدرجة كبيرة، أما بعشرة بالمئة فما دفع صغير.
1: نعم.
2: يعني وما نستناوش احنا، يعني ما نستناوش، لأنه شوف أنا مانيش ما كنوع اللي باش نقعد اللوم على زيد وعلى عمر باش يعني باش نحي النقص متاعي. أنا ما نحبش، أنا إنسان نخدم ونطلع سير طبي ونفك ونهز علم تونس ونوريه، أنا نقولها هو علم تونس.
1: نعم.
2: كيفاش وعلاش ما فماش حاجة تجيب السهل، نبدأ واضح.
1: هذا هو. شكرا لك أيمن، بارك الله فيك. سلم لنا على الوليدات كذلك الأخرين اللي كانوا معاك في التربص هذا، ومبارك لهم أيضا المشاركة، وإن شاء الله بطولة العالم تجيبونا حاجة من بطولة العالم 2027 في تايلاندا كالعادة.
4: تايلاند ان شاء الله.
1: شكرا ايمن، بارك الله فيك. كل ما ثم جديد بامكانك انك تطلبنا وتكون معنا في المباشر. بارك الله فيك ايمن. اسليتي هكا نواصلوا مع وصلنا معكم للأربعة وتسعة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة الكيف. بعد شوية راجعين في حديثنا عن ملتقى جائزة كبرى برا ألعاب القوى اللي كانت في رادس انتهت البارح، وميدالية بالجملة لتونس في هذه التظاهرة. أيضا نرجع لألعاب القوى، بطولة عربية وأول ميدالية لتونس في العشرة كيلومتر مشي فتيات، وأخبار رياضية متفرقة في هذه الأمسية الرياضية.

نواصل مع بعضنا استوديو الرياضة في هذه الأمسية الرياضية. نرجع مع كرة اليد ومنتخبنا الوطني للوسطيات موجود في تركيا في تربص تحذيري للمنتخب هذايا اللي باش يسافر إن شاء الله بعد غدوة في اتجاه الصين وين باش يشارك في بطولة العالم من 24 جوان حتى 5 جويلية. موجود في المجموعة السابعة منتخبنا يلعب مقابلة الأولى الأربعاء الجاي 24 جوان ضد منتخب بولونيا الساعة 7 صباحا، ثم المقابلة الثانية نهار الخميس 25 جوان في 5 غير ربع صباحا ضد المجر بتبيع في توقيت تونس. الصين تايبي مع تونس كذلك لقاء نهار 27 جوان الساعة 5 الربع صباحا، وأصحاب المركز الأول والثاني من مختلف المجموعات يتأهلوا للدور الرئيسي، بينما أصحاب المركز الثالث والرابع باش يلعبوا مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. منتخب كرة السلة فاز وديا على المنتخب الإيفواري في إطار تحضيراته للنافذة الثالثة من تصفية مونديال قطر 2027، وباش يتحول غدوة إلى العاصمة القطرية الدوحة في تربص إعدادي آخر من 21 إلى 28 جوان، وبعدها السفر إلى أنغولا للمشاركة في النافذة الثالثة من تصفيات المونديال. نذكر النافذة الرابعة مش تحتضنها تونس. كذلك منتخب كرة الطائرة موجود في إيطاليا كما تربصوا اليوم استعدادا للتظاهرات القادمة. منتخبنا كان لعب زوز مقابلات ودية ضد منتخب إيطاليا قال من 22 عام، انهزم في اللقاء الأول 3 أشواط مقابل شوط، وفاز في اللقاء الثاني 3 أشواط مقابل 0، 25-22 25-21 و25-11. كرة قدم النسائية نذكر منذ قليل انتهت المقابلة خاصة بكأس الرابطة في صنف الصغريات، ومبروك نقول للمستقبل الرياضي بجريسة التتويج بكأس الرابطة بفوزه في النهائي على الترجي الرياضي الجرجيسي بضربة جزاء 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 90 دقيقة 0-0. ضربة جزاء نجحت كل من فرح السيحي كذلك غزو جباري وإسراء في تنفيذ ضربات الجزاء. مريم الزغلامي فرح السيحي غزو جباري وكذلك لاعب إسراء في ضربة الجزاء الحاسمة منحت الفوز لمستقبل جريسة بنتيجة 4-3. مبروك مرة أخرى لبنات أيمن جباري مدرب الفريق، مبروك ليه كذلك التتويج بهذه الكأس. ألعاب القوى وبراء ألعاب القوى في تونس، الجائزة الكبرى في رادس انتهت البارح، 25 ميدالية لتونس منها 10 ذهبية 7 فضية و8 برونزية ذهبيات. أحمد لمباركي 1500 متر، وليد كتيلة 100 متر كراسي، ياسين قنيشي دفع الجلة، يسرى بن جمعة رمي الرمح، روعة ليلي كالعادة رمي القرص وكذلك دفع الجلة، أيمن لعكم دفع الجلة، رجاء الجبالي دفع الجلة، جيان عزيز دفع الجلة، كل واحدة في فئة بطبيعة، وياسين الغربي في 400 متر كراسي. ميدالية الفضية أمير سلطان، محمد نضال الخليفي، فضيلة نفاتي، هشام ربيع، سوسن بن مبارك، فضيلة نفاتي أيضا في زوز مسابقات دفع الجلة ورمي الرمح، بشرة رزوقة، والميدالية البرونزية جهاد الزعبي، سوسن بن مبارك، أمل الدابي، فتحي عميمية، محمد الديحي، يوسف لوهيبي، سيف جليل، وأحمد بن مصلح. أيضا تحية للعبتنا في ألعاب القوى أيمن الساعي تتويجها بذهبي سباق 10,000 متر مشي في منافسات البطولة العربية اللي دور توا في الإسكندرية في العاصي هو في مصر بطبيعة، ومسابقة شارك فيها رياضيون في زوز بطولات عربية لمنتخبات أقل من 16 عام ومنتخبات أقل من 23 عام. بالتوفيق لبقية المشاركين في هذه البطولة العربية لألعاب القوى. أعود إلى كرة القدم وتعاقدات الأندية التونسية. شبيط عمران يعزز رصيده بالمدربين وأيتار الفني بزوز مدربين، ناجح حمادي وكذلك حسني العبيدي، زوز ملاعبية سابقين والآن باش يكونوا في الإطار الفني في انتظار الإعلان الرسمي عن كامل الإطار الفني للفريق الموسم القادم موسم 2025-2027. نادي بنزرتي أزمة على مستوى الترشح لرئاسة الفريق، غياب الترشحات وخروج 5 ملاعبية، أيمن العمري، أحمد العمري، معتزن نوراني، يوسف فلاحي وفراس بن عثمان، نهاية عقود مع الفريق وما جدوش مع النادي الرياضي البنزرتي. الترجي أعلن رسميا تجديد زوز عقود، محمد بن علي وكذلك حمزة جلاسي يواصلوا المسيرة مع فريق الترجي الرياضي التونسي.
كامل معكم ببرنامج مقابلة اليوم في المونديال. نذكر بهم في المجموعة الخامسة اليوم التسعة ألمانيا عندها 3 نقاط مع كوت ديفوار أيضا 3 نقاط. جابرييل بينيتيز هو حكم المواجهة من باراغواي. وغدوة 21 جوان ماضي ساعة تاع صباح إكوادور وليك كوراساو الزوز عندهم 0 من نقاط. الحكم ما نينغ من الصين في المجموعة السادسة اللي تهمنا اليوم في الستة هولندا بنقطة مع السويد 3 نقاط. الحكم مايكل أوليفير من إنجلترا. وغدوة صباحا تونس 0 من نقاط مع اليابان بنقطة. الحكم إستيفان كوفاكش من رومانيا. لقاء ينطلق في الساعة 5 صباحا. غدوة مساء يكون لقاء إسبانيا السعودية 5 بلجيكا 8 مع إيران.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: راديو كاف اف ام.
3: الخامسة مساء هنا على موجتنا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري الموجز. أعلنت وزارة التربية بأن الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الثلاثاء 23 من جوان، فيما سيتم الإعلان عن النتائج عبر الإرسالات القصيرة عند حال جاهزيتها. تمكن أعوان والحرس البحري بإقليبيا من ولاية نابل خلال ليلة الفارطة من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئي نابل وقرب نحو السواحل الإيطالية، وفق ما ذكره مصدر أمني الذي أكد أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف مجموع 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية، من بينهم امرأة وابنها في عمر 6 و8 سنوات. بلغت كميات الحبوب المجمعة إلى حدود يوم أمس على الصعيد الوطني 4.364 مليون قنطار من الحبوب، واحتلت ولاية باجة المركز الأول بتسجيل أعلى كمية مجمعة ب 855 ألف قنطار من الحبوب بنسبة 19.6% من إجمالية الكميات، تليها ولاية الكف بنسبة 14.6%، ثم ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 11.5%، وجندوبة في المرتبة السادسة بنسبة 10%. على أثر رصد بؤرة لداء الكلب في منطقة حدودية بين ولايات الكاف سليانة والقصرين، أعلنت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عن برمجة تدخل ميداني بالمنطقة يتضمن تطويق هذه البؤرة والقيام بحملات تقص وبائي وتلقيح مكثفة للحيوانات للحد من انتشار داء الكلب، وفقا لما ذكره رئيس دائرة الانتاج الحيواني بسليان عبد الرزاق المجري. تواصل المصالح المختصة لوزارة الصحة تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة. وأفادت وزارة الصحة أن نتائج المتابعة بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين يظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة، أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة، تستوجب تجنب السباحة فيها. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال هذه السنة والسنة القادمة، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح، الذي أضاف أن تونس تضم حاليا 18 عيادة لطب الإدمان موزعة بين المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية بعديد الجهات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعميم هذه العيادات لتشمل جميع الولايات بمعدل عيادة أو عيادتين بكل ولاية قبل موفى السنة الجارية. ختاما، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المبعوث الرئيسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وصل بالفعل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران. وعلى فانس أن المحادثات من الممكن أن تبدأ غدا الأحد، مضيفا بأنه لا يوجد دليل على أن إيران تغلق مضيق هرمز. شكرا على كرم المتابعة ومستمعينا الكرام، وقلنا مع زميل كريم. مساء النور كريم.
5: مساء الورد وليد، تحية طيبة ليك ولكل أصدقائنا مستمعي إذاعتنا في كل مكان. أهلا وسهلا، وشارة انطلاق برنامجنا ولقائنا في كريمة شو من توا حتى 8 إن شاء الله.
6: كريمة شو
7: مع كريمة.

0: كثير مساء الورد والفل والياسمين لأصدقائنا مستمعينا أوفيين الكل من يتابعنا الآن على موجات إذاعة الكيف في كريمة شو. نرحب بكم وين ما كنتم أصدقائي صديقاتي وندعوكم بكل محبة بكل مودة بكل صفاء إنكم تتابعونا أيضا وتتواصلوا معنا وتتفاعلوا معنا في لقاء كريمة شو من توا حتى 8 تاع العشية في أجواء رائعة جدا إن شاء الله باش تكون منعشة في حرارة طقس صيفي بامتياز البرة ما نحكي لكمش على سخانة كيفاه ربي يكون في عونكم خاصة أصدقائي اللي نعرفهم قاعدين توا في أماكن الشغل متاعهم ربي يكون في عونهم نتفقدوهم نتفقدوا زيدا كيف كيف الناس اللي توا راهي عندها برشا حاجات تعمل فيها وتنجم تكون مستحقة للماء مستحقة الحاجات هكا شوية ظل ميسالش نعاول حتى كان فما عون البرا نعاونوه شوية ماء بارد هكا ينعشوا في هالطقس السخون هذية والحار وإحنا زيدا كيف كيف بأخبارنا متابعاتنا بإيقاعاتنا ونحن على وقع انتظار نتائج البكالوريا رغم انه معناها فما بلاغ منذ قليل اصدر عن وزاره التربيه يقول انه الاعلان الرسمي لنتائج البكالوريا سيكون يوم الثلاثاء ان شاء الله ولكن الاعلان عن طريق الارسيليات القصيره باش يكون في حال جاهزيه النتائج دونك باش ننتظروا الجاهزيه هذه وقتاش يا اما من اليوم ننتظروا غدوه والى نهار الاثنين المهم انه الاعلان الرسمي سيكون يوم الاثنين بإذن الله تعالى أو الثلاثاء عفوا أصدقائي الثلاثاء سيكون الإعلان الرسمي لنتائج البكالوريا في انتظار الاسماس أنا شنو نقول نكونوا متفائلين خير إن شاء الله بالتوفيق للأبناء الكل اللي يجتازوا امتحانات البكالوريا إن شاء الله ربي ينجحهم الكل كريمة شو اليوم لكيف الكل اللي أمنوا مشوارنا بداية بقائد رحلة تقنية زميلي عياد جندوبي مساء النور أهلا وسهلا مرحبا بك عياد تحية كبيرة كيف كيف لزميلتي ألفة بوعشة موجودة معايا اليوم ألفة في التنسيق العام لهذا اللقاء أجمل التحيات نقدمها للسعد بن عياد اليوم موجود معايا لسعد في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية يرافقني اليوم لأول مرة معانا اليوم ومعايا أنا شخصيا في كريمة شو ريان على الديجيتال مرحبا بك ريان أهلا وسهلا تحية طيبة ليك وإن شاء الله ما نقلقوكش في خدمتنا اليوم لأنك أنت باش تكون صورتنا البرة على باج متاعنا على كل محاملنا على الديجيتال بإذن الله تعالى أكيد ما ننسيش صديقنا مولدي لهميلي موجود معنا في تأمين الخدمات الهاتفية كالعادة مولدي إن شاء الله بتوفيق مولدي في هالعشوية الصيفية معنا زيدا كيف كيف تسمعنا مولدي إن شاء الله البث 5 على 5 وأصوات كل أصدقائنا اليوم باش نخصص لكم مساحة زمنية أي نعم لوي باش تكون حاضرة معنا أصدقائي صديقاتي في كريمة شو العشوية هذه بإذن الله كالعادة صديقتكم بعد إذنكم كريمة الكسوري معكم في تأمين مشوارنا اليوم في الإعداد والتقديم حتى 8 ما تبدلوش الموجة أبقى معنا برشا أغاني برشا أركان كما عودناكم على يون بعد شوية مع عزيز باش يكون حاضر معنا في تيم نتصوروا أكتواليتي معناها حاجة نتحدثوا عليها اللي هي النجاح شنو في حياتنا قيمته في حياتنا قيمته عند تلامذتنا وليداتنا اللي يجتازوا الاختبارات واللي ينتظروا التميز والنجاح بالتميز إن شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل دونك نبقى مع الريتم مع الأغاني مع الإيقاعات في انتظار يكون بحذية بعد شوية عزيز
1: كريمة شو الجو يبدأ توا ضحك حكايات مفاجآت كل سبت معاكم إذاعة الكاف ما تفوتوش الرونديفو

0: À la une.
1: À la une, أصدقائي صديقاتي أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى. نرحب بالناس الكل اللي يتابعوا فينا توا على موجات إذاعة الكيف. À la une معناها عنا موضوع مع الشاب محمد عزيز مشيرية في موضوع جديد اللي هو اليوم اخترناه مناسب للنتائج والإعلان عن نتائج البكالوريا النجاح وقيمته في حياتنا, في حياة خاصة التلامذة, بما أنه أول حاجة يبدأوا عليها ديما من اللي صغيرين أنه نفهموهم انه النجاح راه مهم في حياتنا واحنا نبحثوا على النجاح. دونك عزيز باش يحدثنا على النجاح وقيمه النجاح في حياتنا وكيفاش ربما نخدموا على النجاح منذ معناها نعومه اظفارنا. عزيز عسلامة, مرحبا بك, مساء النور.
2: عسلامة مدام كريمه,
1: على طيبك
2: على اون اليوم رجع لك التحيه ولكل المستمعين.
1: شكرا.
2: على اون تعود من جديد كما عودناكم في نهار السبت. موضوع كالعاده يمس الاسبوع, يمس الشاب والشابه في مختلف اصقاع البلاد التونسيه. الاستعداد للنتائج وفرحه النجاح.
1: اي
2: هي معناها النجاح ساعات يكون مرتبط بحاجة ضديدة لي واللي هي الفشل أو الخيبة اللي مهما كانت النتيجة راي عن مجهود معناها يستحق أن يشكر ومجهود يستحق أن يمجد. مهما كانت النتيجة فنحترم جهد ذلك الشخص.
1: صحيح صحيح.
2: نحترم مشاعره وما يحبسش إذا كان صادفته الخيبة فهي فرصة باش يجدد.
1: أنا معك على طول الخط, ولكن خليني ربما نزيد نحدد أكثر السؤال. هل أنه نعتبر نتيجة نتاع الامتحان هي في حد ذاتها تشكل مفهوم النجاح؟ لأنه في بعض الأحيان أنا نقول حتى الفشل في حد ذاته هو نجاح, ربما نجاح لمرحلة جديدة, لهدف جديد, لحياة جديدة. هل أنه النجاح مرتبط بالفشل في الامتحان حسب رأيك؟
2: هو النجاح معناها كي نبحثوا بالقدية في معنى الكلمة نلقوا في كلمة النجاح نلقوا فيها في مفاهيم معناها خارجية نلقوا فيها كلمة النجاح هو الانتصار. لكن
1: صحيح.
2: وقت ما نحن نعملوا ريشيرش فريمون انو ريشيرش ريشيرش معناها هذا في التيوريك نحكو تيوريك نعملوا ريشيرش في البراتيك في الحياة العادية في حياتنا معناها المنطقية الواقعية. نمشي نعمل ريشيرش عنيس بالحق نجحت فنلقى فما ناس بالرسم انتصرت فما ناس ما انتصرتش لكن لقيت وسيلة أخرى الانتصار.
1: سمحني عزيز, فما أخبار في الكواليس معني ما عارش متأكدين منها في الكواليس إنه نتيجة البكالوريا بدأت تخرج. دونك بدأت صغيرة في الفيسبوك دونك يقولوا لي في الكواليس توا بشولي معناها عنا مهمة جديدة. عزيز إن شاء الله باش نكونوا في المتابعة متاع نتائج البكالوريا بإذن الله مع ألفة مع الكل معناها مراسلين مع كل أصدقائي اللي يتابعوا فينا وعندهم أخبار نجاح يتواصلوا معانا كيف كيف على معناها الهاتف متاعنا. دونك نقول ان شاء الله نسمع الصغاريت هذه في كل البيوت واحنا باش ننطلقوا مع ألفة في الكواليس. معناها يقول لي عايد 5 أو 6 دقائق ملي انطلقت الاعلان على النتائج والزغاريت. بي ألفة من المهمة انه نتواصلوا مع زملائنا المراسلين باش ان شاء الله يمدونا باخبار الاحصائيات اذا كان موجودة متوفرة, واحنا بتبيع عنا زيدا كيف كيف مع السيدة المندوبين الجهويين للتربية إن شاء الله يكونوا موجودين معنا باش يعطيونا الأوائل على كل ولاية في الشمال الغربي من تواتا ونبدأ وإن شاء الله معناها الأمسية متاعنا اليوم بالنجاح. احنا كبدينا من غير ما سبقنا بالنجاح بالموضوع متاعنا دونك باش نتحطوا في اللي كونديسيون تاع نتائج البكالوريا في الميسيون متاعنا من توا حتى الثمانية. أصدقائي صديقاتي نواصلوا نقولوا ألف مبروك للناجحين الكل إن شاء الله وننتظروا بقية الأخبار معنا في كريمة شوبين. يلا عزيز نواصل معك.
2: هي الأخبار تو عن ظهور النتائج زد صعبت علي المهمة
1: ميسيلش خليك كول خليك كول
2: ميسيلش خلتني أكثر خصوصية حاليا اكثر التزاما في الكلام اللي باش نقوله، اكثر اختيارا في كلماتي، معناها باش ما نمس حتى حد، وباش باش معناها حتى حد ما يحس بشعور شعور معناها بانه انه سي ما نجحش، انه مختلف عن غيره. لا، هو الفشل ساعات يكون وسيلة لنصر اعظم. بالحق انت عملت مجهود يذكر، مجهود يجب ان معناه يقدر ويحترم. اذا كان انت فشلت فذي فرصة اني نحبس نشوف شنية الممشيش، شنية الممشيش، مجهود المجهود اللي خدمته مش كافي، انا عندي مشكلة في مادة معينة يلزمني نداركها في الصيف هذا باش العام الجاي نجيب نتيجة نتيجة طالعة بالقدي بالقدي بالقدي. والا ني مثلا ما بالحق معناها ما تتمشيش معايا الدراسة، نمشي نشوف اختصاص.
1: المهم ما نفشلش، معناها ما نبقاش في النتيجة هذيك، نتجاوزها ونحاول نبحث على حاجة تنجحني في حياتي
2: بالحق،
1: من غير ما نبدأ في نفس النقطة. هذا
2: نحاول اني نحترم مجهودي الشخصي.
1: هذا هو عزيز، نقول لهم مبروك ناجحين،
2: نقول لكم مبروك
1: اي، وان شاء الله بالتوفيق للي تأجلوا.
2: ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله اليوم صغاري تتعبي لحوم الكل، ان شاء الله الكسكسي دور من دار لدار، ان شاء الله نسمع كان النتائج الطيبة.
1: نعم ان شاء الله.
2: كيف الاخبار الزينة
1: مثال، شوفوا معنا الكواليس راه مشاهدينا، لانه كما تعرفوا نحضروا في المتابعات بالنسبة للاعلان عن نتائج واحصائيات في الولايات الكل ان شاء الله مع الاوائل،
2: واللي في دورة المراقبة
1: ان شاء الله ربي ينجحهم. ان شاء الله
2: نحاولوا ان في هالمدة نتعتذر ان نكبصر، واحنا نحبوا نسمعوا نتائجكم زادة طيبة، راكم انتم تنجموا تكونوا معناها خير حتى من ناجحين في النتائج، لذا شرفونا كل.
1: ان شاء الله، شكرا لك يا عزيز، ان شاء الله العقبه ليك العام الجاي. انت بكر لا مازالك عام على البكر، ديما نغلط انا عزيز مازالو عام على كل
2: عام نتيجتي،
1: وان شاء الله ونستقبلوه هو ناجح من الاوائل، لانه عزيز شاب متالق وناجح تبارك الله عليه، ومتميز في برشا اصعده في المسرح، في الادب، في المطالعه، في كل شيء كل شيء تبارك الله عليه. عزيز يعطيك الصحه يا عزيز. شكرا لك على الحضور معنا في الاون. احنا شويه اخر ونمشي روبريك في دارنا مع ضيفنا، ان شاء الله باش يكون معنا مدير دار الشباب بالقصور سي صالح ذامر، باش نتحدث معاه على نشاط دار الشباب، وفي نفس الوقت كما قلت ننتظر ان نلم النتائج نتاع البكالوريا ونمدكم بالنتائج الاوليه والاحصائيات ان شاء الله في ربوع الشمال الغربي. ما تبدلوش الموجه اصدقائي صديقاتي، ابقوا معنا ديما على موجاتكم، موجات اذاعتكم، اذاعه الشمال الغربي، اذاعه الكيف.

0: دارنا.
1: في دارنا اكيد روبريكا متاعنا الثانيه, ونحن على وقع الاعلان عن نتائج البكالوريا. اكيد انتظروا في كريمه شو اليوم, باش يكون فما متابعه خاصه جدا للاعلان عن النتائج مع الاحصائيات. واحنا في الكواليس مع زميلتي ألفة بوعشة قاعدين معناها ننسقوا مع الساده المندوبين الجهويين للتربيه بالشمال الغربي, باش يكونوا حاضرين معنا باش يقدمونا فكره على الاحصائيات اذا كان بطبيعه متوفره عندهم في هذه اللحظه. كيف شبكه مراسلين ان شاء الله في ولايات الشمال الغربي الكل يكونوا حاضرين معنا للتدخل. ان شاء الله زاده كيف قائمه الاوائل باش تكون حاضره معنا ونقدموها تباعا في لقاء كريمه شو اليوم معكم حتى للثمانيه متاع العشيه. ولكن قبل ذلك خلينا نواصل مع ركن الموالي اللي هو ركن في دارنا اللي حبيناه ديما من خلال البرنامج هذايا, انه يكون فما متابعه لدور الشباب كما نعرفوا في ولاياتنا. مهم جدا هذه الفضاءات لاحتضانها لل الشباب, لاحتضانها لإبداعاتهم لكفاءاتهم لكل معناها طموحاتهم خاصة الرياضية والفكرية والتثقيفية وغيرها, معناها أهداف عديدة وجمة. حبيت اليوم بعد ما ريت معناها حقيقة اطلعت على الصفحة الخاصة بالدار الشباب بالكسور, ريت نشاط كبير برشا, فما برشا مجهودات حقيقة تذكر فتشكر. هذيك علاش اليوم حبيت المصافحة باش تكون مع سي صالح ذامر اللي هو مدير دار الشباب بالكسور الحاضر معايا عبر خطوطنا الهاتفية. سي صالح مساء النور, أهلا وسهلا, مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك, مساء النور, مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة كيف.
1: يعيشك سي صالح, قبل كل شيء ما عندكش شكون بكالوريا؟ خلنا
2: نهنوك في
1: الموبايل. ان شاء الله قريبا خلينا نقولوا اكيد كل اسره اكيد راهو عندهم شكون نحيوهم اذا كان عندنا ناجحين ان شاء الله زيد كيف يكونوا حاضرين معنا. خلنا نبقاو توا مع دار الشباب بالكسور. كما ذكرت سي صالح, قلت خلال اطلاعي على بعض الانشطه اللي قمت بها مؤخرا نشاط كبير قاعدين تقوموا به, مجهودات حثيثه, حبينا في البدايه ناخذوا فكره عليكم على دار الشباب نتاعكم على الانشطه اللي قدموها للشباب بالجهة. تفضل سي صالح.
2: الحمد لله دار شباب الكسور من أبرز دور شباب اللي قاعدة تنشط الحقيقة, معناها مش احنا نحكي على دار شباب, هي الأنشطة نتاعنا هي اللي قاعدة تحكي علينا كمؤسسة.
1: نعم.
2: الأنشطة متنوعة, فيها الرياضية, فيها نخدمنا على التكوين, تشجيع الشباب على بعض المشاريع, معناها الحقيقة خدمنا في عديد المحاور اللي هي اصلا نخدموا على الاستراتيجيه الوطنيه للشباب اللي في افاق 2030 و2035. معناها قاعدين عندنا محاور قاعدين نخدموا عليها, وان شاء الله قاعدين نفيدوا في الشباب نتاعنا خاصه الشباب معتمدين الدكتور.
1: اكيد يعني الانشطه هذه من خلال معناها تجربتكم, من خلال اطلاعكم, من خلال ربما تواصلكم مع الشباب تفيد طموحاتهم. سي صالح,
2: بطبيعة الحال احنا قاعدين نحاولوا معناها باش ناخذوا معناها نلبوا طلبات الشباب نتاعنا. بطبيعة الحال احنا كجهة ولا كمؤسسة ماناش مقصرين, لكن كل شيء معناها ماذا بينا نحن نفوا ب تطالبات الشباب الكل. نعم. قاعدين نحاولوا قدر المستطاع.
1: نعم. إذا كنت تذكر ماذا بينا معناها فما إمكانيات ربما تنقصكم في الإطار هذية, لو نفهم من كلامك يعني سي صالح.
2: والله أخذلي أحلى كدار شباب الحمد لله, هي في منطقة معناها جميلة والمؤسسة نتاعنا جميلة, وعندنا توا فضاء رياضي معناها تيران ترسون, معناها الحق هو يسهل لنا في الخدمة وقاعد يستقطب في فئة جديدة من الشباب. النشاط الرياضي هذي احنا جينا نشوفه نلقوا معناها ما شاء الله معناها اكثر نشاط قاعد يستقطب في الشباب. وذاك علاش جتنا الفكرة اش نعملوا مشروع, كان نحكيك شوية على المشروع الاسمي اللي قاعدين نخدم فيه. هو أيام تحسيسية لتحسين الأوساط الشبابية تحت شعار الحياة ورحلة فلا تفسدوا روعتها. كيف جتنا الفكرة هذه؟ جينا نشوفوا نلقوا الشباب معناها متعطش للأنشطة الرياضية. حبينا نبينوا اللي النجم بالنشاط الرياضي نحمو الشباب نتاعنا من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. واللي ما لا معناها رسخوا لهم أنماط عيش سليم وتحقيق الرفاه الاجتماعي. جت الفكرة أنه البروجي هذه هو الحقيقة مدعوم من الإدارة العامة للشباب باش معناها دعمونا فيه باش نعملوا نشاط والحقيقه هو النشاط هذا نخدم عليه احنا قاعدين معناها سلوكات محفظة بالمخاطر قاعدين نخدم عليه مؤسسه على طوال السنه معناها المره اخترنا باش نكون هو نشاط مشترك ما بين دار شباب الكسور ودار شباب الزوارين اللي مزيد معناها باش نجموا اكثر عدد ممكن من الشباب يستفيد من المشروع هذا. المشروع هذا هو تمحور قسمناه لثلاثة محاور. المحور الاول هو كان في شكل مداخلات علميه معناها قدموها لنا اخصائيين كسواء اخصائيين نفسيين او زملائنا وشركائنا كما جمعيه جسور المواطنه وديوان الاسره والعمران البشري والمؤسسات الشبابيه المشاركه. كان في شكل مداخلات حول قيم المواطنه كيفيه التفكير الايجابي. حكينا الحقيقه على معناها مداخلات اخرى للسلوكات المحفوظة بالمخاطر الاسباب والنتائج. وبعد مشينا للمعنى الحلول وكما قلت لك نحن استغلينا النشاط الرياضي باش نقولوا اهميه الرياضه معناها اللي هي كدورها لتجاوز السلوكات هذه معناها من بعضهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر واهميه الرياضه في النشاط الرياضي حد ذاته.
1: نعم واضح. يعني الانشطه هذه كما قلت معناها اليوم اصبحت مهمه جدا بما انه بالاضافه انها تاثر وليداتنا ايضا تبعدهم حتى على سلوكات قد تبدو معناها غير مناسبه ليهم في سنهم، تحميهم من العنف من المخدرات من برشا مظاهر غير مرغوب فيها حسب ما فهمت من كلامك سي صالح.
2: بالضبط هذاك هو. والحقيقه مركزنا معناها ما وقفناش كان على المداخلات في الحق وصلنا في المشروع نتاعنا عملنا مسابقه في الرسم. المسابقه هذه اللي مزيد معناها باش نبينوا الامكانيات والابداعات نتاع الشباب نتاعنا زي اللي يرتاد في المؤسسه. عملنا قاعدين نحضروا توا في رحله لبني مطير وثم تبرقه باش الشباب هذايا نبينوا لان احنا رانا مش نخدموا معناها فقط جست معناها نخدموا للترفيه نخدموا باش نجموا معناها نعلموهم كيفاش ينجم يبعث مشروع. خير دليل دار شباب الكسور كانت عملناه السباقه بالتكوين مجموعه وتوا المجموعه هذه تخرجت تحصلت على الدعم معناها وخرجوا حلوا معناها مشروع خاص بهم معناها اسمها أكاديمية التسيرة. معناها الحق دار شباب كانت معناها مساهمة في تشجيع الشباب على بعض المشاريع وذلك علاش حتى في المداخلات اللي عملناها مداخلات العلمية كان زاد علمناهم وصلنا بعثنا كيفية بعث مشروع معناها كيفاش نعطيهم افاق معناها بالشباب هذايا خاصه الشباب اللي مش لاقي توا لا بطل القرايه ومش لاقي معناها خدمه ولا عاطل العمل. اعطيناهم بعض المنافذ اللي نجم يلقى روحه وهو متميز فيهم ولا ينجم ينجم يبعث مشروع طريقه كيفيه معناها وين نجم شكون البدان اللي نجم معناها يتركهم باش يصحيهم باش نجم وين نجم يلقى موطن نتاع الشغل.
1: يعني تجاوزتوا النشاطات معناها تثقيفية وترفيهية إلى المشاريع اللي تنجم معناها تفتح لهم أفاق في المستقبل لإيجاد عمل. هذا اللي نفهمه
2: بطبيعة الحال وهذه مش دار شباب هي هذه استراتيجية نتاع الوطنية للشباب اللي قاعدة الوزارة نتاعنا معناها الشباب هذايا ما عادش شباب يجي فلوج على الترفيه فقط بالعكس احنا كوزارة وكإدارة معناها قاعدين معناها مشينا في التكوين الشاب هذايا باش ينجم ينتصر بالحساب الخاص ينجم يبعث مشروع وحده ونشجعوه احنا وديجا باير دوفون تاعنا معناها قاعدين يعاونوا في الشباب وقاعدين يخلوا فيهم ينتصبوا للحساب الخاص. وبرشا الشباب انا قلت مجموعه من الشباب من الكسور وبرشا من المعتمديات الاخرى من ولايه الكيف تمتعوا بالدعم هذايا والحق تو قاعدين نقور في مشاريعهم والحمد لله هذا الهدف اللي حشتنا به باش الشباب نتاعنا زي ما يبقاش عاطل على العمل. وبالطبيعه نحن من الحكايات هذه وبعث المشروع نحن لا شعوريا قاعدين معناها نبعدوا فيه ماك السلوكات المحفوفه بالمخاطر اللي قلنا نخدموا عليها كاستراتيجيا باش نخلوه معناها وقت الفراغ نتاعو ما عادش عنده برشا وقت فراغ باش ينجم يمشي معناها ينجم يعبي وقته في الخدمه من بعد في الترفيه ينجم يجي يعمل نشاط يمارس نشاط رياضي وهكا ينجم يلقى روحه معناها شباب معناها متمكن من متمكن ومتموقع ان شاء الله في المجتمع.
1: اي معناها حتى يحط خطوه نحو المستقبل معناها في بناء مستقبله. من فين التظاهرات يعني في اطار المشروع التنشيطي اللي حكيت لنا عليه زاد كيف قمتوا بحمله تحسيسيه في السلامه المروريه مؤخرا؟
2: اي مؤخرا كما قلت لك احنا نشاط مشترك ما بين دار شباب الزوارين ودار شباب الكسور. قبل بالله ما نمشي نحب نشكر المؤسسات الشبابيه اللي عملوا معنا خاطر عملنا كما حبينا نبينوا اهميه النشاط الرياضي. عملنا دوره في كره القدم شاركوا فيها 8 مؤسسات شبابيه مجاوره لدار شباب الكسور. عملنا دوره اناث وذكور باش نبينوا راهو فما عندنا زاده معناها أهمية الرياضة زادة للجانب الفتيات أو الجانب النسائي، معناها مش المحتكرة كان فقط على الشباب كرة القدم. ثم قلنا البارح كنا عملنا حملة تحسيسية في السلامة المرورية في منطقة الزوارين، كانت سبقتها حصة نظرية في دار شباب الزوارين. ثم خرجنا لمزيد توعية مستعملي التاريخ ولي معناها التنقيس من الحوادث. هذه في موقف الحملة التحسيسية. مازالت عنا دورة تكوينية في الإسعافات الأولية إن شاء الله باش نعملوها وقت باش نمشوا في رحلة، لخاطر نحن باش نمشوا في رحلة لبنين طير بالإقامة إن شاء الله باش تكون في بنين طير دورة تكوينية في الإسعافات الأولية لشباب الزوارين والقصور اللي هما باش معناها باش يكونوا موجودين في الرحلة هذه
1: إن شاء الله. يعني مازال إن شاء الله عندكم برمجة زيادة قادمة ومشاريع قادمة، وكان فما إمكانية نحكيو شوية على البرمجة الصيفية إذا كان واضحة الآن ولا ما زالت قيد الإعداد؟
2: والله إحنا كما تعرف المؤسسات الشبابية إحنا في الأنشطة الصيفية نتفرغوا للنشأة الأنشطة الوطنية. الشباب متاعنا هذه اللي ينشط معنا لمدة سنة كاملة في المؤسسة هو هذه بشي مثل المؤسسات الشبابية في الأنشطة الوطنية اللي تهبطها وزارة الشباب والرياضة. مازالت الأنشطة ما هبطتش الحقيقة، ومازال ما عطوناش البرنامج تاع الأنشطة الصيفية، لكن عندنا توا أنكور مهرجان الشباب اللي هو باش يكون في كامل معتمديات ولاية الكاف. القصور مثلا اخترنا منطقة الزيتونة اللي هي زادة فيها حركية وفيها نادي شباب الزيتونة هذية، قلنا لما لا نخرجوا نعملوا نشاط شبابي باش يكون في الزيتونة. الزوارين مثلا تهماني اخترنا باش نعملوا نشاط في الزوارين، باش تنطلق ان شاء الله مهرجان شبابي اول نشاط باش يكون في مركز الولاية اللي هو في برنوسة يوم الاربعاء القادم ان شاء الله 24 جوان.
1: ان شاء الله ربي يوفقكم في العمل هذايا. نخلي لك كلمه الختام سي صالح، دعوه للشباب اللي ساعات تلقى فما برشا شباب منطوي على بيته، ما يشاركش ما يخرجش ما ينخرطش في الحياه الاجتماعيه، خاصه انه فما مؤسسات مثل هذه تشجعهم انهم يكونوا موجودين وعندهم معناها مجال طيب جدا للابداع وللبحث عن نفسه في المستقبل خلينا نقوله.
2: وهو كذلك نحب دعوة من أو قبل ما نعمل دعوة نحب نشكر وجودك شركائنا كل ديوان الأسرة والعمران البشري، جمعية جسور المواطنة بالكاف، المؤسسات الشبابية، وحدة تنشيط الأحياء، وحدة السياحة والرحلات. الحقيقة هذوم كل المؤسسات الشبابية المجاورة والإدارات والجمعيات وكل ما هو عنده علاقة بالشأن الشبابي. والحق معناها نحب نشكرهم الكل. نحب زادة دعوة للأولياء الناس كلها والشباب كلها اللي راي دار الشباب هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومام طبعا معناه اللي عنده هو إمكانيات، ترى نحن في الفضاء نتاعنا محلول للناس كلها. اللي عنده رغبة في الرياضة

نهار سبت، خلي السبت متاعك غير، خليه مع كريمة شو. جو، ضحك وبرشا مفاجآت تستنى فيك.

اجواء البكالوريا خنقولوا مبروك للناجحين الكل. نهني به انا اللي نعرفهم توا اللي هما ابناء زملائنا. بالنسبه لابن زميلنا ناجح الورثاني مبروك، الف مبروك ناجح ولطيفة، ان شاء الله كل شيء بالبركه. كيف كيف نهني فطومه بنت زميلتنا سندس مسعاوي وزميلنا كمال الزجيري، الف الف الف مبروك فطومه والعقبه للتخرج ان شاء الله. كيف كيف نهني ابن زميلنا نسيم الشيرني بالوحده بنته مريومه بالوحده التلفزيه نسيم الشيرني، الف الف مبروك لنسيم وان شاء الله العقبه للتخرج. كيف كيف هو كان زميلنا ومتعاون خارجي معانا سي منصف المقراني استاذنا، نهنيه بايضا نجاح ابنه ان شاء الله، الف الف مبروك سي منصف. شكون اخر يا ربي احنا نتبعوا في النتائج في الاثناء ان شاء الله، كل ما تبدا عنا هكا معلومه نقدموها. كيف كيف هكا عندي تهنئه في الكواليس جاتني من صديقتنا ذحال بوكيري لي البنوته تحفونه اميمه علوي، تقول تبارك الله جابت 16.95 ان شاء الله، الف الف مبروك ليها، نهدوا لها كل اغاني الحصه. هكا مازلنا نشوفوا بقيه الاخبار ان شاء الله للناجحين الكل على موجات اذاعه كيف. احنا مازلنا معاكم في كريمه شو اجواء الفرح، ما نحكي لكمش على الكواليس، راه فما برشا خدمه في الكواليس، قاعدين نحاولوا مع مراسلينا ان نتحصلوا على النتائج على معلومات اوليه حول الاحصائيات، يعني نسب النجاح، شكون الاوائل، مع السيده المندوبين اللي ما نجمناش نتحصلوا معاهم، مندوبين التربيه ما نجمناش نتحصلوا عليهم للاسف، مازالوا هما في حد ذاتهم قاعدين ربما يتحصلوا على النتائج. دونك اول ما تكون عندنا نتائج اكيد سواء معايا انا توا والا مع زملائي من بعد والا مع زملائي في قسم الاخبار تكون عندنا نتائج حاضره نقدموها مباشره. الف الف مبروك للناجحين، بربي الناس اللي تاجلوا كلهم، نقولوا لهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحهم في الدوره الثانيه باذن الله. هي اكيد نقولوا مبروك يا عياد بالصوت العالي لكل الناجحين والناجحات.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: مساء الخير، تمام. السادسة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، وضمن عناوينها الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة. تجميع 4.364 مليون قنطار من الحبوب، وولاية باجة تسجل أعلى كمية مجمعة على المستوى الوطني. برمجة تدخل ميداني وحملة تلقيح مكثفة للحيوانات بعد رصد بؤرة لداء الكلب، عفى الله الجميع، في منطقة حدودية بين ولاية الكاف وسليانة والقصرين. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. انطلق منذ قليل الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة، فيما أعلنت وزارة التربية أن الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون يوم الثلاثاء القادم 23 من جوان الجاري. فألف مبروك للناجحين وحظا سعيدا لبقية المترشحين، وسنمدكم مستمعينا الكرام بتفاصيل هذه النتائج في مواعيدنا الإخبارية القادمة. بلغت كمية الحبوب المجمعة إلى حدود يوم أمس على الصعيد الوطني 4.364 مليون قنطار من الحبوب، واحتلت ولاية باجة المركز الأول بتسجيل أعلى كمية مجمعة ب 855 ألف قنطار من الحبوب بنسبة 19.6% من إجمالي الكميات المجمعة، وتليها ولاية الكاف بنسبة 14.6%، ثم ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 11.5%، وجندوبة في المرتبة السادسة بنسبة 10%. تقدم موسم حصاد الحبوب والتجميع بولاية سليانة إلى حدود يوم أمس بنسبة 28%، حيث تم تجميع 500 ألف قنطار من الحبوب، وفقا لرئيس مكتب الزراعة الكبرى بسليانة محمد الطاهر عزوز.
2: بلغت نسبة تقدم الحصاد بولاية سليانة لتاريخ 19 جوان 2020 في حدود 28% من مساحات مبرمجة في حدود 154 ألف هكتار، المساحات توقع حصاد في حدود 141 ألف هكتار و200، نسبة تقدم الحصاد تقريبا في حدود 40 ألف هكتار، المجمع في حدود 500 ألف و100 قنطار، منها 295 ألف و500 شعير، 55 ألف و200 قمح لاهل، و148 ألف و700 قمح صلب، 673 قنطار من تريتيكارت.
0: انتظمت اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية التي افتتحت أمس وتختتم غدا الأحد. وتهدف هذه الندوة إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. مدير عام المركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة بشير بن نونة يضيف:
3: الرسالة الأساسية اللي تجمع معناها العديد من المحاضرات تحقيق السيادة الغذائية ونقتربوا من السيادة الغذائية، اللي هي ما عادتش معناها رهينة التوسع في المساحات الزراعية فقط، بل أصبحت معناها مرتبطة بالقدرة على تثمين التراث الفلاحي، توظيف البحث العلمي والابتكار، تطوير الموارد الوراثية، اعتماد التكنولوجيا الذكية، وأهم حاجة هي في الأخر يعني مش نحكي وثم محاضرات مش تحكي على تعزيز صمود سلاسل القيمة. بطبيعة تحقيق التكامل بين المختلف المحاضرات هذه يعني مش يشكل معناها فلاحة ذكية تمثل جسر يربط ما بين معناها تاريخنا الفلاحي العريق، الزراعي العريق، ومستقبلنا الغذائي المنشود.
0: على إثر رصد بؤرة لداء الكلب عفى الله الجميع في منطقة حدودية بين ولايات الكاف وسليانة والقصرين، أعلنت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عن برمجة تدخل ميداني بالمنطقة يتضمن تطويق البؤرة والقيام بحملات تقص وبائي وتلقيح مكثفة للحيوانات للحد من انتشار داء الكلب. وفقا لرئيس دائرة الإنتاج الحيواني سليانة عبد الرزاق المجري الذي توجه بنصائح للمواطنين للتوقي من هذا الداء.
3: مرض داء الكلب راه مستوطن في تونس، ماهوش جديد معناها، ونظرا لحالة الوفاة البنية الصغيرة في معتمدية الزياد من ولاية القصرين، ارتأت الإدارة العامة للمصالح البيطرية تنظيم حملة استثنائية مكثفة بالمناطق الحدودية ما بين ولاية الكاف وولاية سليانة وولاية القصرين، وهذاك علاش باش نعملوا خيمات بيطرية لتحسيس المواطنين، باش نعملوا حملة استثنائية لتلقيح داء الكلب. لعبادنا نصحوهم باش يبتعدوا على الحيوانات المشبوهة، ما يلتقطوش الحيوانات من الشارع ويهزوها مثلا للديار نتاعهم، على خاطر نجم مثل خطر للعباد هذوكم، لا قدر الله أصيب بعضة ولا بخدش معناها يغسلها بالماء والصابون الأخضر لمدة 15 دقيقة وبعد يتجاهل أقرب مركز صحي.
0: أكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي أنه تم على إثر زيارة وزير التربية إلى الجهة أمس الأول تم التعهد بالتسريع في أشغال بناء المدرسة الإعدادية ببرج العيفة على أن يستكمل إنجاز القسم الخارجي أواخر أوت المقبل وتنتهي أشغال القسم الداخلي قبل العودة المدرسية المقبلة.
4: بالنسبة للزيارة اللي قام بها السيد الوزير مصحوب السيد الوالي وإطارات المندوبية على معدلية برج العيفة بحضور المقاول الممثلين على الأشغال اللي هما تابعين برج العيفة، تم الوعد معناها إن شاء الله العددية تكون في آخر أود جاهزة بالنسبة للقسم الخارجي، وكذلك في محاولة إنه باش يحضر كذلك القسم الداخلي المبيت في أجل من إن شاء الله قدرة ربي ما يتجاوز 14 سبتمبر. الأشغال توا على نسق سريع وفما وعود من المقاول من العمل بشرط ما هو سيسعى إلى زيادة في الفريق العامل معاه، والأكيد أنه سيتم تجهيز الأعدادية معناها في أوت تجهيزات جديدة وعد بها السيد الوزير كذلك، وإن شاء الله هي تحتضن العودة المدرسية للكلام بلي هما في الأعدادية برنوصة.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف ونواصل مع الشأن الجهوي. إذا انتظم اليوم بجندوبة يوم علمي تطبيقي في مجال الصحة الإنجابية لتعزيز منظومة الصحة والسلامة للأم والطفل، وذلك ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة ومدرسة علوم التمريض بجندوبة وفقا لما يضيف مدير المدرسة معتز بالله الوسلتي.
5: سياسة الصحة الحالية واللي هي الصحة الواحدة ان نشاركوا معناها مختلف الاطراف اللي باش يكون لهم دور في صحة المواطن، وهنا يوم تكويني حول الولادات والنزيف ما بعد الولادة، وهنا نحكوا على صحة الام وصحة الطفل والناس الكل معناها من الداخلة كما نعرفوا معناتها الحماية المدنية، نشوفوا حتى في البلاغات وفي المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي انهم يقوموا بعملية الولادات بالمنازل، دونك ورشة عمل لكيفية التوليد بالمنزل تحت إشراف أساتذة وخبراء، حاجة جديدة وأول مرة تصير، تكوين معناها مشترك وراو الهدف هو صحة المواطن.
0: انطلقت اليوم بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة فعالية الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بمشاركة 600 شاب وشابة من 53 مركز تكوين مهني، وفق مديرة إدارة الخدمات بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشاب. وأوضحت المسؤولة خلال كلمة افتتاحية ألقتها بمناسبة ماراثون شبابي انتظم في إطار هذه الفعاليات أن هذا المهرجان يعد أضخم تظاهرة شبابية تعنى بإبداعات الشباب ومهاراتهم وبتتويج المتميزين منهم في مختلف القطاعات. كما تضمن برنامج الدورة استعراضا للفرق المشاركة وتنظيم ماراثون وطني لشباب التكوين المهني وورشات خصصت لنهائية التصفيات الثقافية في المسرح والتعبير الجسماني والشعر والعزف الفردي والجماعي والفنون التشكيلية والأفلام القصيرة والأعمال التطوعية. في الشرق الأوسط. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مقر خاتم الأنبياء وهو القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران قوله اليوم إن مضيق هرمز يغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما أثير عن انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة والكيان. وأضافت القيادة أن الإغلاق هو الخطوة الأولى ردا على ما وصفته بخرق الالتزامات، وحذرت من اتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة استمرار العدوان. وبالتوازي قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن سويسرا ستستضيف جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة يوم غد الأحد. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، فألف مبروك للناجحين وحظا سعيدا لبقية المترشحين. تجميع 4.364 مليون قنطار من الحبوب، وولاية باجة تسجل أعلى كمية مجمعة على المستوى الوطني. برمجة تدخل ميداني وحملات تلقيح مكثفة للحيوانات بعد رصد بؤرة لداء الكلب عفى الله الجميع في منطقة حدودية بين ولاية الكاف وسليانا والقصرين. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: كريمة شو مع كريمة.

0: إذن أصدقائي صديقاتي، على وقع نتائج البكالوريا نرجع معكم لتقديم فكرة على النتائج والنسب. نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026، نسبة النجاح 35.67%. أكيد باش نقدم فكرة أيضا على الشعب. بالنسبة للأداب 24.950 عدد المترشحين، بطبيعة الناجحين منهم 6.048 24.24%، المؤجلين 10.285 يعني 41.22%. بالنسبة لشعبة الرياضيات العدد المرشحين 7.859، 6.241 ناجح يعني النسبة 79.41%، ما شاء الله. بالنسبة للمؤجلين 1.148 النسبة 14.23. العلوم التجريبية 27.498 تلميذ، 11.624 منهم نجحوا، معناها النسبة 42.27%. 8.437 مؤجلين يعني 30.68%. الاقتصاد والتصرف 53.427 تلميذ اجتازوا البكالوريا، منهم 14.007 تلميذ نجحوا بمعدل 26.22%. 17.471 مؤجلين بنسبة 32.70%. بالنسبة للعلوم التقنية 20.818 تلميذ، 7.831 ناجحين نسبة 37.62%. المؤجلين 7.159 نسبة 34.39%. علوم الإعلامية 18.331 تلميذ نجحوا، منهم 8.070 نسبة 44.02%. 5.227 مؤجلين بنسبة 28.51%. وبالنسبة لشعبة الرياضة 2045 تلميذ اجتازوا الامتحانات، 1438 منهم ناجحين يعني نسبة 70.32%. 539 مؤجلين نسبة 26.36%. وهكا يكون المجموع 154.928 مترشح، 55.259 ناجح نسبة 35.67%، والمؤجلين 50.236 مؤجل بنسبة 32.43%. حظ سعيد لهم إن شاء الله المؤجلين، مبروك للناجحين. وإحنا توا باش نمشي مباشرة مع مراسلنا من ولاية جندوبة، زميلنا هشام صغيري حاضر معنا باش يعطينا فكرة عن نتائج بولاية جندوبة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا هشام.
1: مساء النور كريمة، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة.
0: مرحبا هشام،
1: بقولوا مبروك لكل المتفوقين في اختبار البكالوريا، وان شاء الله بالتوفيق ل يعني في دوره التدارك او حتى اللي ما نجحوش ان شاء الله.
0: ربي المره القادمه
1: ان شاء الله. حبيت نشوف ما عندناش دقيقه لحد الان، مازال ما عندناش برشا معطيات كريمه حول نسب النجاح، فقط نحب نشير الى انه في ولايه جندوبه سحبت اعلى معدل في شعبه الاداب موجوده على مستوى معهد الثانوي خميس الحجري بمدينه
0: على نسبه في الاداب، هي من ولايه جندوبه.
1: هي جندوبه مع المعهد الثانوي خميس الحجري.
0: عاود لنا الاسم هشام، هي التلميذه
1: الاسم، الاسم مازال هو البوسيه،
0: مازال ما عندكش
1: اي تلميذه، مش تلميذة،
0: تلميذه من المعهد بجندوبه،
1: المعهد الثانوي خميس الحجري يعني.
0: هي الاولى ان شاء الله، كان فما امكانيه ناخذوها معانا ان شاء الله، اذا كان فما امكانيه
1: ان شاء الله
0: نحاولوا يا هشام.
1: ان شاء الله ان شاء الله من العشيه. حسيت يعني فما في عملنا دوره في وسط مدينه جندوبه وزغاريد في عديد الشوارع في عديد المنازل، فرحة البكالوريا بتبيع للعائلات عندها وقع خاص و
0: برشا أفراح
1: إن شاء الله. إن شاء الله يكون ديما ثم تميز، ثم نسب محترمة من الناجحين والناجحات في امتحان البكالوريا. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول التميز هذا على مستوى شعب الأداب نرجعوا له شوية آخر
0: ان شاء الله. اكيد اذا كان نحاولوا باش تكون معنا التلميذه من جندوبه المتحصله على اعلى معدل بالنسبه للاداب الاولى على المستوى الوطني، ان شاء الله تكون حاضره معنا. معاك يا هشام ان شاء الله بعد قليل نحاولوا ان ناخذوا كل الاوائل باذن الله في ربوع الشمال الغربي. تحياتي لك هشام، شكرا. واكيد احنا توا باش نبقى مع الايقاعات، نحيي كل التلاميذ الناجحين باغاني النجاح اكيد. معاك عيد، يلا مع وقع الأفراح لكم من أجمل التحيات والزغاريد نهديه لكم وين ما كنتم.

هيبي تحية نقدموها للأولى وطنيا في الأداب من ولاية جندوبة معهد خميس الحجري. نقولوا لها ألف ألف مبروك التلميذة رغد العشي رابعة أداب بمعهد خميس الحجري. معانا والدتها ومعانا هي عبر خطوطها الهاتفية. ألف ألف مبروك يا رغد، مرحبا بيك. مرحبا بيك، نسمع فيك إذا كان موجودة معانا. وإلى الولية أمها اللي هي مدام هناء البسليمي، مرحبا بيك مدام هناء. تسمعوا فينا وإلى ليه؟ نشوفوا مع زملائي في الكواليس. مدام هناء به، ناخذوا موسيقى ونشوفوا المكالمة جاهزة وإلى ليه مع زميلتي في الكواليس ألفا بوعشا.

باهي احنا باش ناخذوا استراحه صغيره غنائيه في انتظار. كانت معانا الوليه هنيل بوسليمي وبنتها اللي هي الاولى كما قلت اصدقائي وطنيا كانت معانا في الكواليس وانقطع الخط الهاتفي. تو نرجعوا لها باذن الله مع اليوم اجواء بكالوريا ولكن زيدا مش باش نتغاضى على الاركان القاره نتاعنا. ناخذوا استراحه صغيره بالكل عيد غنائيه ويحضر معانا الشيف محمود في ادباره غدوه زعما ايش باش نطيب غدوه. بقاو معايا اصدقائي وتبدلوش الموجه. هذه اذاعه الكيف انسكم وين ما كنتوا في الاستماع. لا باهي يقولوا لي ميسالش اجواء فرحه ميسالش خلينا نواصلوا. يلا ظهري حاضره معانا مدام هنا حاضره. الو عسلامه. لا ماهيش حاضره. اجواء الفرحه ميسالش شكيكه. احنا توا في الكواليس النسقو دونك نقول لهم وحيه قلبي وافراح وفي انتظار يكونوا جاهزين. يلا

0: على الإيقاعات هذه متاع النجاح نهدي كل تحياتي لكل كل المتفوقين على المستوى الوطني اللي فرحني اليوم فرحة وفرحكم انتم زيدة فرحة كبيرة برشا. باش نحكي لكم على الشمال الغربي شنو عمل لي سيدي في دورة الرئيسية وي رومونتادا عيد بالحق. الشمال الغربي الأولى على المستوى الوطني أداب رغد العشي من معهد خميس الحجري ولاية جندوبة معدل 17-29. الأولى على المستوى الوطني في شعبة الرياضيات من الكيف ياسمين اليعقوبي من معهد النموذجي بالكيف 20.01 معدل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ملكة الوحيشي العلوم التجريبية المعهد النموذجي بنابل 19.26. بالنسبة لولاية الشمال الغربي ما زالت أيضا متأهلة بالمرتبة الأولى في العلوم التقنية محمد الورتاني ألف مبروك من معهد النموذجي بسليانة ينجح بمعدل 19.72. إدم كوكي الاقتصاد والتصرف في معهد خاص بالولاية ما عنديش الولاية هو بمعهد خاص 18.70. كيف بالنسبة لعلوم الإعلامية محمد أمين شوشيل نجح بمعهد ابن سينا بالمهدية معدل 19.54. وأحمد المذيوب في الرياضة شعبة الرياضة بمعهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس معدل 19.02. ما شاء الله هذوما الأوائل الكل بالنسبة للمستوى الوطني. أصدقائي صديقاتي فألف ألف مبروك ليهم وإن شاء الله نتمكنوا من على الأقل مصافحة أصدقائنا ناجحين في المراتب الأولى بالشمال الغربي في لقائنا اليوم في كريمة الشو. شنو رأيكم ناخذوا فكرة على ركننا الموالي؟ ركننا الموالي مع عياد اللي هو الزعمة إيش نطيب غدوة. زعما ايش نطيب غدوة اكيد معايا ايش معناها معناها بعضية الشيف محمود في اجواء الفرحة هذه. نرحب بيك شيف اهلا وسهلا مساء النور.
1: مساء النور مدام كريمة مساء النور مستمعينا كل جاي يسمعوا فينا.
0: شنو شيف
1: الحمد لله ان شاء الله استوديو هنا مبروك علينا مبروك على الناجحين في الباك كل
0: ان شاء الله مبروك عليهم الكل الكل يا رب
1: ان شاء الله الفرحة تعمل كل ان شاء الله ربي ينجح الناس كل ان شاء الله.
0: ما عندكش شكون في الباك ونخلص كل شيء ان شاء الله العقبة اليوم ان شاء الله كالوريا ميلا غدوة راي فرحة نستوى نتصور معناها
1: نستوى فرحة ان شاء الله يحضر واحد من الغدوة
0: غدوة شوف شو طيب وزعمة
1: غدوة شو طيب غدوة طيب. ونحن بالنسبة للدبارة تاعنا مدام كريمة احنا غدوة اون برينسيب نعملوا جلبانة غدوة بالعلوش
0: جلبانة بالعلوش نعملوش كسكسي زعمة نأجلو شوية
1: هو برينسيب نعملو كسكسي
0: نعملو كسكسي نخدمو جلبانة وكسكسي مع بعض
1: نخدمو جلبانة وكسكسي ده ما حتى المشكلة
0: اللي حضرته وانت مبروك
1: هي الأغلبية وكسكسي بصراحة
0: كسكسي غدوة
1: غدوة كسكسي ما في حتى نقاش غدوة كسكسي بالعلوش اون برينسيب على النجاح هذا
0: نجاح البكالوريا
1: نجاح البكالوريا نعمل لهم كسكسي غدوة نعمل لهم سلطة خضراء ونعمل لهم طاجين الزمني كيما تحبين
0: اللي يحبوه
1: حبوا تاع العروسية تاع الأفراح
0: اللي يحبوه ومتعليه
1: تاع الأفراح هذاك وان شاء الله تلم عليه العباد في الخير ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: بالمناسبه هذه ربي ينجح من الناس كل ان شاء الله نهنيهم الكل غدو نعملوا لهم كسكسي مالك يا
0: على
1: نعطيهم لاستيس تاع كسكسي غدو ان شاء الله كسكسي العرس الباهي هذاك
0: الطاجين
1: الكسكسي العرس هي فيها اسرار معناها اللي زاستيس تاعو اللي يبدا باش يكون بنين هكا ماذا بينا كسكسي العولة ناخذ العلوش نحط في الطنجرة تاعي شوية اللحم نقلي البصل وشوية نحط شوية اللحم يتقلى جدو بالليش وبعد نزيد الطماطم ولف حيط نتاعي وحط فلفل زينة شوية فلفل أكحل شوية كركم نزيدوه شوية ماء خليه يغلى في عقل اللحم يبدا علوش ما يطولش برشا وعندنا الهروس هذاك ان شاء الله يكون يبدا حاضر خاطر جيت الحكاية على غدر يحضروه الهروس هذاك هو البنة تاع الكسكسي هذاك فيه الحمص ويبدا وحده يطيب على جنب هكا وشويه زبيب معاه خاطر غدو كسكسي الحم وزبيب ما فيهاش تاع فرحه هذه
0: تاع فرحه
1: تاع فرحه هذه ونعملوا الطاجين الزمني تاعنا عادي نقصوا السكالوب دي ترونش صغيره نفوحوه بشويه زعتر شويه كليل شويه ثوم شويه تابل ونخرجوه ونزيد نجيبو ناخذ الجبن نتاعو العظم والجبن ماذا بينا حاجه جبن باهي هكا نحضروا الطاجين نتاعنا ومعها كرسي ومعها سلطه خضراء تبدا. خاطر الحكايه جد خفيفه هذه.
0: ايه تعاون يجزي في قلبك.
1: جد خفيفه هذه. نفرحوله كويس لي وجازوزه.
0: الف مبروك على الناجحين والناجحات.
1: الف مبروك للناجحين
0: والناجحات. ان شاء الله ربي ينجحهم الكل اللي تاجلوا زيدا. خلينا نقول لهم كيف
1: ربي ان شاء الله يوفقهم حتى المره الجايه.
0: اي ربي ان شاء الله ينجحهم المره الجايه. واحنا في اجواء الفرحه هذه حتى المنيو نتاعنا اليوم حبيناه نتاع افراح.
1: نتاع افراح. علاش
0: اقترحنا على الشيف اللي اليوم جاب حذانا لقى معناها الدنيا اجواء اخرى.
1: اجواء فرحه بصراحه. لا ربي يفرحهم الناس كل ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شيف محمود يعطيك الصحه. تبقى بحذانا الشيف باش ناخذوا معانا جديد اخبار البكالوريا وسيد مندوب التربيه بسيلينا اللي حاضر معانا حالا موجود معانا عبر خطوتنا الهاتفيه واكيد باش يعطينا فكره على النتائج في ولايه سيلينا. سي عبد الله المغري مندوب التربيه بسيلينا اهلا وسهلا مساء النور مرحبا بك معانا.
2: مرحبا وشكرا جزيلا لاذاعه الكاف.
0: يعيشك.
2: تحيه لكافه مستمعيكم.
0: يعيشك. سي عبد الله قبل كل شيء الف مبروك لولايه سيلينا على التتويج المتميز والاول على الصعيد الوطني من ولايه سيلينا في شعبه التقنيه على ما اعتقد هكا ولا لا؟ ألف ألف مبروك.
2: نحن من خلال أمواج إذاعتكم نحب نتوجهوا في أخلص تهانينا وتباركنا لتلميذنا محمد البرتاني من شعبة العلوم التقنية بحصوله على المرتبة الأولى في مستوى وطني بمعدل 19.76.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله. هذا ماهوش غريب على التلميذ هذا بالذات لأنه يعني متميز تلك السنة الدراسية ومعدلاته السنوية تعكس ذلك. في الحقيقة من خلال هذا التتويج نتوجه في حر عبارات الشكر والتقدير للأسرة التربوية في المعهد النموذجي والأسرة التربوية الموسعة بولاية سليانة. لأنه في الحقيقة هذا تتويج وزبدة عمل الأسرة التربوية والأساتذة وبطبيعة الحال عائلة التلميذ. التلميذ سي محمد الورتاني اللي حقيقة من زرع من جد وجد ومن زرع حصد.
0: أكيد أكيد يعني هما قاموا بمجهود الأسرة التربوية كلها مشكورة زيدا. أكيد يعني كلها قامت بالمجهود هذية باش في الأخر تحصلنا على النتيجة المتميزة هذية والأول وطنيا في شعبة العلوم التقنية محمد ورتاني. والنتائج بقية النتائج شنو نجم نقولوا عليها سي عبدالله؟
2: نحن متفائلين. نحن متفائلين لكن النتيجة مازال
0: نهائية.
2: النتيجة النهائية والإحصائيات اللي مازال ما فيهاش. لكن هذا يسبق بالنسبة لأولادنا شرف للمناطق الداخلية وولايات
0: والحمد لله ثلاثة أوائل من الشمال الغربي.
2: ثلاثة مراتب الأولى ثلاثة مراتب الأولى هذا شيء يشرف يشرف
0: حقيقة يشرف حقيقة نعم.
2: يشرف المجهود كما قلت الأسرة التربوية ومجهود العائلة وهذا كذلك يبرهن على الرهان رهان الأسرة الأسرة والعائلة على التعليم كمصعد اجتماعي. التعليم ولا غير التعليم هو الأساس.
0: وهذا هو. يعطيكم الصحة. مشكور سي عبد الله على المداخلة معنا وألف مبروك لولاية سيلينا مجددا وإن شاء الله تكون عنا أول ما تكون عنا النتائج النهائية كيف كيف نقدموها مباشرة على موجاتنا. تحياتي ليك سي عبد الله. تحياتي ليك شكرا وإلى اللقاء. أكيد احنا زيدا مازلنا في المتابعة وكل ما تبدأ عنا نتائج جديدة أو ضيوف جدد يكونوا حاضرين سواء السادة المندوبين أو الأوائل على موجاتنا في كريمة شو حتى 8 في هذه المتابعة الخاصة. شيف محمود شكرا لي. تحياتي لي وإن شاء الله نلتقي معاك بإذن الله في دبارة جديدة
1: إن شاء الله في الأفراح.
0: في أفراح جديدة بقى مزين عنا رو سيزيام والنوفيام وبرشا أفراح أخرى. تحياتي ليك شيف شكرا ليك وإلى اللقاء. يلا ناخذ معاك عيد فصل غنائي ورجعينا.

0: جندوبة والأفراح تستمر ونحن معناها أكيد فرحين برشا برشا أنه ثلاثة أوائل من الشمال الغربي على المستوى الوطني حاجة تسر برشا برشا برشا. وكما قلت شعبة الأداب تفرحنا في ولاية جندوبة بالمرتبة الأولى رغد العشي بمعهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل ما شاء الله 17.29. شعبة الأداب أقول جيدا شعبة الأداب 17.29. ألف ألف مبروك الرغد، ألف مبروك لولاية جندوبة وللشمال الغربي. وسعيدة جدا يكون معايا السيد المندوب مندوب التربية بجندوبة سي فوزي رحالي. مرحبا بك سي فوزي، مساء النور سي فوزي. سي فوزي حاضر معايا، مرحبا سي فوزي، مساء النور.
1: مرحبا مرحبا.
0: نقول لك قبل كل شيء مبروك هذا التميز لولاية جندوبة على المستوى الوطني.
1: صحيح الفرحة فرحة لا توصف الحقيقة.
0: صحيح.
1: وشعور شعور ما نقدرش نوصفه، فما بالك شعور الأولياء وشعور التلميذة اللي وكبته تقريبا من أولى زغروتة في الشمال الغربي.
0: نعم.
1: بدينا نواكبه في النتائج. الحقيقة شعبة الأداب والتميز هذا استحقاق 17-29
0: ما شاء الله
1: للبنية رغد العشي من رابع أداب اثنين بمعهد خميس الحجري. وهو ليس بمعهد نموذجي، معهد عادي، ولكن معهد متميزة
0: عادي.
1: جدا متميزة جدا، شيء يثلج الصدر. وفرحتنا تكتمل كي نشوفوا وليداتنا على مستوى وطني متوجين، وخاصة من تونس الأعماق، تونس الدواخل الشمال الغربي. أي. كي نلقى الكاف ونلقى تليانة فعلا
0: فرحة
1: لا توصف. إن شاء الله يهنينا جندوبة. صحيح النتيجة هذه تحط جندوبة في الصورة مرة أخرى، عودة الروح لما لا، خاطر بالحق وليداتنا اجتهدوا وبذلوا مجهود كبير ويستحقوا. وهذه ما هيش خدمة

0: النجاح هي مسيرة تتويج لمسيرة، وهذه أول كلمة قلتها لي الوالية لما اتصلت بها يعني قبل قليل ونهني فيها مسيرة 13 سنة كما قالت، ومجهودات جبارة من كامل الإطار، نبدأ بالأسرة إلى المؤسسة التربوية إلى المحيط القريب. فعلا الحمد لله أنه وقعت تميز، وخاصة في شعبة صعيبة نقول صعيبة الأداب، مش أي واحد يجيب المعدل هذا. هذا يدل أنه ثم عمل قاعدي تخدم، والحمد لله أنه المجهودات ما مشت في الاتجاه الإيجابي. إن شاء الله ينزل على منوالها كل بحق، كل من يرغب في التميز ويرغب في النجاح ويشد صحيح ويقرب بجداء. شكر لكافة مكونات الأسرة التربوية، شكر خاص لولاية الجندوبة على هذا التتويج والاستحقاق. نتمنى النجاح للبقية خاصة المؤجلين إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي نجحهم، وننتظر النتائج النهائية زادة في ولاية جندوبة، باش تكون حاضرة معنا أكيد نرجع ونواكبوا معكم النتائج الختامية بإذن الله. يعني حسب الإحصائيات الختامية في بالي مازال ما فماش نتائج نهائية عندك سي فوزي.
0: مازال الحاضرين قاعدين نتابع ومازال ما عندناش
1: ان شاء الله نرجعوا لك ان شاء الله باش ناخذوا النتائج النهائيه
0: على الولايات وترتيب الولايات ان شاء الله.
1: شكرا لك سي فوزي. نعم يعطيك الصحه وان شاء الله الف مبروك مجددا. ثلاثه من الشمال الغربي كما قلنا سليانة جندوبة والكيف ياسمين اليعقوبي بمعدل 20.01 من المعهد النموذجي بالكيف شعبه الرياضيات. الف مبروك لياسمين وهذا التتويج. سعيده جدا ايضا باستقبال سي لطفي فرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكيف. سي لطفي مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
2: مساء النور، مرحبا.
1: ألف مبروك سي لطفي.
2: مبروك للكيف ككل،
1: هذا هو والله مبروك
2: القطاع التربية في الجمهورية كاملة وأساسا بالكيف. احنا روا كان عندنا استشراف أن التلميذة هذه من على مدى سنة كان عندنا رأي أنها تنجم تكون لولا ياسمين اليعقوبي اللي هي شعبة رياضيات. كان تميز على مستوى وطني 20.01. كان توا العديد من الجهات اتصل بي السيد رئيس الديوان لتبليغ تحياته. كذلك بالنسبه ان شاء الله البنوت هذه تواصل، واحنا اتصلنا بها، وان شاء الله في بقيه الشعب الاخرى ان شاء الله يتحسن تنفيذ ولايه الكيف.
1: التتويج
2: ليس غريب على ولايه الكيف خاصه في الرياضيات.
1: نعم يعني التتويج هذايا بالنسبه لكم هو مجهود عمل كامل سي لطفي، فرحه كبيره نتصور الاسره التربويه.
2: تابع فينا اذاعه الكيف على مدى سنه من منتديات البكالوريا ليالي رمضان اللي تمت فيها العديد من المنتديات. ان شاء الله هذه نتيجه وزبده اللي البنيه هذه تشرفنا وتشرف الكيف اللي هو المعدل في الرياضيات. وانت تعرف راه مش
1: بالسهل
2: انك وشعبة الرياضيات وتعرف
1: اصعب الشعب
2: تكون صعب 20.01.
1: ما شاء الله
2: انا حاجه تشرف الجهه وتشرف ولايه الكيف.
1: الحمد لله للكيف. مبروك للكيف ومبروك لياسمين ومبروك لكم انتم سي لطفي الاطار التربوي الكل والاسرتها. وكما قال توا سي فوزي راهو الفرحه نتاعنا احنا يمكن اكثر من فرحه اوليائهم. تحسنا احنا في
2: الحين اكثر نبلغ والله شكر لكافه الاطارات التربويه بولايه كيف، خاصيتا كذلك وبلغ الى اطارات المعهد النموذجي بالكيف.
1: نعم
2: نقول لهم شكرا وواصلوا على الدرب.
1: نعم
2: مبروك علينا الكيف
1: ان شاء الله. يعيشك يا سي لطفي، بارك الله فيك، تحيه ليك، وان شاء الله كي تكون عندنا النتائج الختاميه كيف زاد باش نقدموها الاحصائيات الكل بالنسبه لولايه الكيف. شكرا لكم، يعطيكم الصحه، تحياتي ليك والى اللقاء. احنا مازلنا معكم مواصلين المواد. اذا كان اكيد نجموا ناخذوا الناجحين بالمراتب الاولى نحاولوا، احنا قاعدين نحاولوا، المشوار مازال متواصل، واللي يجتهد ويصيب عنده اجران، احنا ان شاء الله نصيبه وعندنا اجران باذن الله تعالى. مرحبا بكم، نرجو شكيرا أجواء المونديال. أسمعوني أجواء المونديال غدوة المنتخب الوطني مع اليابان إن شاء الله. علاش ليه مربوحة هكا سبقنا؟ علاش ليه لعلى مربوحة هكا ولا لاعي ماي فمش نوم سهرية للصباح، وإن شاء الله مربوحة، وإن شاء الله النتيجة تكون إيجابية لفائدة المنتخب الوطني أيضا.

0: نرجع معكم. اهلا وسهلا مره اخرى، مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي، تحيه طيبه للاوفياء الكل على موجات اذاعه كيف. نواصل الفرحه تاع البكالوريا والاشعاع على المستوى الوطني بولايه كيف، شعبه الرياضيات كما كنا نتحدث منذ قليل مع السيد المندوب الجهوي للتربيه بالكيف. اذا الاولى على المستوى الوطني هي ياسمين اليعقوبي، شعبه الرياضيات معهد النموذجي بالكيف، بمعدل ما شاء الله 20.01. سعيدة جدا باش نصفحها ونصفح والدتها معنا عبر خطوطنا الهاتفية. ألو عسلامة، مرحبا بك ياسمين. عسلامة
1: عسلامة،
0: مرحبا بك يا ياسمين. مبروك معي. مبروك النجاح بالبكالوريا بهذا التميز معي. ما شاء الله عليك يا ياسمين. مبروك عليك النجاح. اكيد احنا قبل كل شيء خلينا في اجواء الفرحه وفي اجواء الاحساس نتاعك بالنجاح، اكيد كان متوقع حسب ما قال لي سي لطفي بكري شويه من التلاميذ المتميزين على مدار سنوات الدراسه نتاعك ياسمين، هكا ولا لا؟
1: هاي دينا نزيد بنات بهين يعني ما ينسي بيه، أما دينا ما هي ما هيش متوقع يا الحقيقة، يعني حاجة بحبول لك متأكدة منها كونفو الطوع، يعني ديما يبقى فما شك وفما خوف واحد ولما الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله، معناها المجهود نتاعك السنة كان نتصور راهو مجهود كبير برشا ياسمين، يعني باش وصلت
1: حتى عملت لي الحقيقة، عملت لي علي ما حاولت باش نعمل أكثر من نجم أمي طوع، زادة لازمني نحافظ على باش ما نتعبش وباش ما نرخش وكل نحافظ على صحتي النفسية وعلى
0: معناها خذيت جوانب الكل، نفسانيا راحتك توازنك الغذائي نفسيتك كل شيء، معناها مع الدراسة بطبيعة الحال
1: فاكتور ياسر مهمين
0: برشا
1: مهمين برشا.
0: وانت كيفاش كان يعني وقتك معناها كامل مع معناها الدراسة، فما وقت للراحة اكيد كما ذكرت انت، اما الدراسة كانت ماخذة ليك وقت كبير زيادة هكا ولا لا؟
1: هو ذي عام اكسبسيونيل يعني، حتى عوام اخرى كنت مثلا تخوى اوقات راحة اكثر على ليوك وما ما يتنحاوش بيان سي تبقى تتفرهد وما تسمع غنية ولا حاجة، ما لازم حاجة لازمة
0: اي. والتشجيعات كيفاش كاين؟ تحكينا على الاجواء مع الاسرة عام كامل، كيفاش شجعوك الاسرة التربوية كيف احكينا شوية تفاصيل.
1: ياسر واقفين معايا الكلهم، امي وبابا بيان سي يوصلوا وعاملين مجهوداتهم ويدعموا فيا الحقيقه، هما ما همش من النوع اللي لازميني ولا هما ما يقولوا نمشي اقري يعني ولا حاجه ولا يضغطوا عليا.
0: وحدك
1: وحدي
0: ما شاء الله عليك تبارك الله عليك. ربما تو ترى قدامك هكا شويه ملامح للمستقبل توجيه كذا، ولا ما زلت في فرحه النتيجه؟ ما زلت مش مخمه؟
1: زلت داخله بعضي وكله ما زلت ما عنديش حاجه
0: هكا. احنا تو نرجعوا لك بالتفصيل، لازمنا ناخذوك معانا معناها مطولا باش نحكيوا معاك على عام كامل بالدراسه كيفاش كاين، حبينا تو فقط ناخذوك معانا باش نباركوا لك. الف مبروك يا ياسمين، التميز اللي فرحنا الكل وولايه كيف الكل فرحة بيك وتونس الكل فرحة بيك، وإحنا إن شاء الله بشكون بحذيك بعد شوية إيمان زميلتي مرعي من قسم البوابة بشكون حاضرة بحذيك بشتبكب معاك أجواء الفرحة مباشرة. تحياتي ليك يا ياسمين وألف ألف مبروك ومزيد من التألق في حياتك القادمة الدراسية في الجامعة إن شاء الله. شكرا ليك ياسمين، يعيشك وإلى اللقاء. مبروك لكل كل الناجحين، والآن الساعة تشير إلى تمام السابعة مساء على موجات إذاعة الكيف.

0: يلا مباشرة إذا نستقبل معنا زميلنا وليد المنصوري من قسم الأخبار. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا وليد.
1: شكرا كريمة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي المرسمة بالمعهد النموذجي بالكاف في شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة، وذلك بعد حصولها على معدل 20.01 بحسب ما ورد في قائمة المتفوقين التي نشرتها وزارة التربية. وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليان على أفضل معدل ب 19.72 في وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد العشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29 وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. هذا وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريوس لهذه السنة 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، فيما تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح، حيث بلغت نسبة النجاح بهذه الشعبة 79.41% بعد نجاح 6,241 تلميذا اجتازوا الاختبارات في هذه الشعبة، فيما سجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24%. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وارتفع بذلك عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 7، من بينهم 4 من عائلة واحدة جراء غارات وعمليات إطلاق نار شنها جيش الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة. وختاما، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن محادثات على المستوى الفني بين الولايات المتحدة وإيران بموجب مذكرة تفاهم الموقعة في إسلام أباد ستعقد غدا الأحد في سويسرا، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. سيشارك في هذه المناقشات ممثلون عن كل من البلدين من كلا البلدين إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
3: كريمة شو
4: مع كريمة.

نرجع معكم اذا اليوم كريمة شو بنكهة البكالوريا واللي اعلن عن نتائج البكالوريا. الف الف مبروك ايضا لزميلنا عادل الخماسي نجاح ابنه في البكالوريا. كيف كيف الف مبروك لزميلتنا اسيا رويسي نجاح ابنتها يمنى. الف الف مبروك لكل زملائنا اللي ابنائهم نجحوا وتفوقوا في هذه الدورة الرئيسية. ان شاء الله مزيد من النجاحات، ان شاء الله حظ سعيد للمؤجلين، ونقولوا للراسبين ما فما حد شيء وفي مازالت الحياة تستمر، ولعل كل توخيرة فيها خيرة، ربما العام الجاي أبرك، ربما النجاح يكون بمعدل أفضل السنة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله احنا مازلنا معاكم في المتابعة، مازلنا نحاولوا باش نتحصلوا على الأوائل. كانت معنا ياسمين اليعقوبي موجودة، ترجعوا معنا بربي لللايف متاعنا تشوفوا كل معنيها الاستضافات اللي قدمناها. خذينا معنا السادة المندوبين ان شاء الله باش نشوفوا متابعة زيدة كيف كيف، ناخذوا اخبار ولاية بيجة شوية اخر، نشوفوا مع زميلتنا ألفة اللي مازالت معنا اليوم. شكرا لك يا ألفة بطبيعة الحال في التنسيق العام لهذا المشوار، واكيد كل ما فما جديد معكم على موجاتنا مع اجمل ايقاعاتنا ومع اجمل تمنياتنا للجميع بالنجاح والتفوق ان شاء الله.

تحية لكل أصدقائنا مستمعينا اللي تحكوا بنا الآن على موجات الذات الكيف. نبقى مع أجواء النجاحات. ألف ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات إن شاء الله بالتميز للجميع، وأكيد لكل المؤجلين قولوا حظ سعيد. احنا مازلنا مع متابعة بعد ياسمين، إن شاء الله باش يكون معنا أيضا الأول على المستوى الوطني في شعبة التقنية بولاية سليانة، معهد من ولاية سليانة، إن شاء الله يكون معنا تلميذ ويكون حاضر معنا بعد قليل على موجاتنا. احنا في الكواليس نعدو لكم انتم في اطباق لذيذة وشهية اليوم على موجات اذاعة الكيف. قاموا معنا اصدقائي، تبدلوش الموجة اذاعة الكيف وما كنتم ترفقكم.

0: Radio Kiff.
1: اللي قاعد يتواصل ألوي أصدقائي اللي حبوا يقدموا تحياتهم بمناسبة امتحانات البكالوريا ونجاح في دورة رئيسية ما ينجموا كين يتواصلوا معنا، مرحبا بيهم، أهلا وسهلا بيهم الناس الكل لتقديم التهاني بمناسبة النجاح في البكالوريا. مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف في كريمة شو. أكيد باش نعطيكم الرقم الموضوع على ذمتكم للتواصل أصدقائي صديقاتي، هو 70 281 726، نعم 70 281 726. فمرحبا بكم الناس الكل، يلا عايد نرجعوا لأحلى الإيقاعات.
2: مينا كيم أشخارو مرانس كي
3: بابا يا رب
2: تنشو ميم سيرتا ميان كيس لور تنشو ميهو كي ساريتس أريتس أريتس

0: Allô, allô, oui. Allô, oui,
1: allô, oui,
2: allô,
1: oui.
2: الو اذا نقولوها مباشره معنا سي عماد عبر خطوطنا الهاتفيه. مساء النور, اهلا وسهلا, مرحبا بك سي عماد. مرحبا سي عماد معنا في الاستماع.
3: مساء النجاحات. الو
2: مرحبا سي عماد, مساء النور, مساء الورد والفل والياسمين, يعيشك يا سي عماد.
3: مساء التالق, مساء الابداع.
2: مساء الابداع,
3: مساء التميز. حتى انتم لكم متميزين, انتم دولة كبيرة ياسر في النجاحات.
2: الحمد لله, الحمد لله, فرحونا برشا اليوم, برشا برشا فرحة. ثلاثة من ولايات الشمال الغربي, الأولى في الرياضيات الكيف, تبارك الله, معدل 20.01, ما شاء الله, معناها فرحة كبيرة, فرحة عارمة اليوم, سليانة في العلوم التقنية, يعني جندوبة في الآداب, ما شاء الله, تبارك الله عليهم وليداتنا.
3: سليانة في التقني,
2: ألقوا ما شاء الله, أي سليانة في التقني, هذا شو قلنا. نعم
3: والله انا لو انت تحكي كي اول ما سمع النتيجه ولا نصبتك في الكواليس راهو
2: في الكواليس
3: طلبت, قلت لها المدام الف, قلت لها بلغي المدام كريمه, قول لها لا خرجت النتيجه تو.
2: يعطيك الصحه زيد معاك سي عماد, والله يعطيك الصحه, تبارك الله عليك.
3: هي سمع مصداقيه تاخذوها من عند المندوب الجهوي.
2: اي لا خذينا سي, كان معانا, كان معانا سي الساده المندوبين.
3: المره الاولى خلاص ما نجمش نعطيك نتيجه انا الا ما تكون عندك مصدر صحيح.
2: بالطبيعه بالطبيعه, هذاك علاش احنا بقينا لاخر وقت باش جمعنا المعطيات الكل وتحصلنا على السيد المندوبين وخرجت معناها النتائج والاسماء رسميا باش اعلن عليها لان مصدر رسمي اكيد للمعلومات. هذا هو,
3: وهذا هو المجهود نتاعكم.
2: يعيشك يا سيدي,
3: يذكر فيشكر, ونحن ما علينا كنسميوه.
2: يعيشك يا
3: سيدي, يعني انتم راكم واكبين بكل الاحداث
2: الحمد لله,
3: وهذا مش غريب عليكم.
2: نعم,
3: على خاطر ديما من السباقين وديما من الفاعلين وديما من المشاركين.
2: يعيشك يا سيدي, يا سيدي بارك الله فيك.
3: نهني صح انا توا قبل ما نهني ولد اختي باش نهني ولاد الاعلام.
2: يعيشك,
3: سمعت الاذاعه خاطر تو نقول لك وعلاش.
2: اي
3: بكل صدق ومن غير ترتيب راهو.
2: اي
3: نقول خويا عادل الخماسي, نقول فاطمة بنت اختي سعاد
2: صندس وكمال. صندس وكمال, اي
3: صندس وكمال
2: بالطبيعه.
3: اي والبنت اسيا رويشي, معناتها من ندور عالمين عالي صار قسم الاخبار, قسم التنشيط, قسم الاعلام,
2: ولد خونا ناجح ورتاني.
3: اي كل توضع دي بنت ضحى البكاري.
2: لا بنت سلفها, لا ضحى زميلتنا بنت سلفها, ان شاء الله العقبه لوليداتها.
3: ما تبعتها ما تبعتها ولا
2: تبعتها تبعتها. لا فقط لتصحيح المعلومه.
3: وجاري نسيم
2: شيرني, اي الف مبروك لي.
3: وقرا معايا صديق المقعد ووليداته وبنته هذيك ولده راه مقروا عندي في سنين مالك.
2: اي اي اي
3: انا قضيت اشتر ولاد الاذاعه راه
2: ما شاء الله عليك.
3: فخر كبير ياسر, يعني وان شاء الله ديما ما يزيد من التألق.
2: ان شاء الله,
3: وان شاء الله اذا نسيتهم يسامحوني. انا نقول ان شاء الله وليداتنا كل انا فرحوا ليهم, ان شاء الله نهنوهم بالنجاح.
2: ان شاء الله,
3: واللي ما سعفهمش الحظ في الدوره هذه
2: ان شاء الله دوره,
3: ان شاء الله يسعفهم في دوره الابطال.
2: أي,
3: وينجموا ياخذوا.
2: ان شاء الله,
3: والحكايه كلها بينتها جماعتين.
2: هذا هو, هذا هو,
3: حتى في بالهم ونحن واقفين معاهم رانا
2: ان شاء الله ربي ينجحهم. اي
3: واللي ما سعفوش الحظ السنه راهو اكبر اطارات في الدوله عاودوا العام الثاني.
2: اي صحيح,
3: ما نجموا راهو يريكيبير ويجيبوا عدد خير من هذا معدل السنة.
2: لا يأس مع الحياة, لا يأس مع الحياة, لازم يواصلوا يخدموا, ما يأس, لازم يخدموا.
3: نهني ولد اختي ياسين الجفالي,
2: الف مبروك, الف الف مبروك.
3: 18.20 بكالوريا تقني بالمعهد نموذجي بالكامل,
2: ما شاء الله تبارك الله, الف مبروك
3: ياسين,
2: تبارك الله,
3: ان شاء الله العقبه للوليدات الكل.
2: ان شاء الله يا رب,
3: ما نحبش نستثنى وما نحبش التفايق
2: كل الكل من غير استثناء.
3: نقول لهم كل اولادنا
2: ولما
3: نفرحوا ليهم,
2: هذا هو,
3: ونحزنوا معاهم.
2: نعم,
3: ونوقفوا معاهم ونازروهم.
2: نعم,
3: وان شاء الله كما قلت ما نبقاش نعاود, ما وافقوش تو, ان شاء الله
2: ان شاء الله. يعيشك يا سي عماد, بارك الله فيك,
3: من ذلك هذا
2: ان شاء الله. يعيشك, شكرا لك.
3: وهذاك هو مزيد من التالق واكبر نجاح لذات كيف
2: والله. صحيح صحيح, احنا اليوم فرحتنا ما لا توصف, صدقني احنا الكواليس كنت راه معناها اجواءنا البرة مع زملائي الكل, معناها انه فما اجواء نتاع عباره احنا الكلنا هنا ناجحين مع بعضنا, ان شاء الله ربي ينجحهم الكل ان شاء الله. والله
3: مدام كريمه راهو يحسب ليكم هذا. انتم عام كامل على مدى عام كامل وهني شارك معكم في البرامج التوصيات والتوجيهات والنصائح والدنيا تنطلق من منبر الإذاعي نتاع عالم خير.
2: هذا هو والله.
3: ثم انه الاسر نتاعنا هي اللي نباركوا لها الوالد.
2: هذا هو
3: جودات كبيره تذكر فتشكر. ثم المربين زملائي انا نحييهم كل دون استثناء. خاطر هذا راهو موسم الحصاد
2: والحمد لله
3: ريبون ريكولت وان شاء الله
2: ان شاء الله مزيد من نجاح باذن الله. شكرا
3: ديما فرحانين
2: يعيشك
3: ونفسح المزيد البقيه
2: يعيشك يعطيك الصحه. شكرا لك سي عماد ان شاء الله يعيش. تحياتي لك والى اللقاء سي عماد يعطيك الصحه. شكرا لك والى اللقاء. نواصل معكم فما مكالمه اخرى جاهزه ولا لي ألفة اذا كان موجوده به مش مشكل نمشوا مباشره للايقاعات.

أصدقائي صديقاتي أيضا تنجموا تاخذوا فكرة على الباج متاعنا، الحوار اللي والصور اللي أخذتهم زميلتنا إيمان مرعي عن قسم البوابة بتبيعة على صفحتنا على الفيسبوك، متابعة مع النتائج مع الأوائل، ومزلنا إن شاء الله باش نشوفوا بقية المتفوقين والأوائل مع زملائنا في الولايات، مراسلينا في بقية الولايات إن شاء الله. اليوم احنا حبينا وحاولنا لماكسيموم ان ناخذ كل شيء، لكن كما تعرفوا اجواء الفرحه حتى معناها رغد العشي كانت معنا وماخديناهاش، مش على خاطر هي ربما انقطع عليها تليفون، ولكن عودنا برشا مرات تتدخل معنا توصل للخط، ولكن بعد ينقطع فجاه نفهم اجواء فرحه واجواء ناس داخله وناس خارجه. فرحه الباك يعني هذه هي الفرحه الكبيره، اسمها فرحه الباك باختصار شديد. بيك علاش ان شاء الله ان شاء الله باش نبقى مع المتابعات، كل ما فهم فرصة كل شيء تشوفوه على باج متاعنا على موجات إذاعة الكيف في مواعيدنا الإخبارية وبقية المناسبات إن شاء الله. يلا نواصلوا مع أجمل إيقاعاتنا في هذه الأمسية الشيقة في كريمة شو مع كعيد مع الإيقاعات المختارة. يلا

0: راديو كيف FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، تقبل الله صلاة الجميع. إذا نحن كنوصل معكم ختام موعدنا في كريمة شو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في العشوية هذه بالنجاحات وإيقاع النجاح. يتواصل إن شاء الله على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله بقية سهرة ممتعة على موجات إذاعة الكيف. شكرا عياد، شكرا ألفة، شكرا ريان، شكرا إيمان، شكرا مولدي. تحياتنا أكيد لفيصل اللي باش يواصل السهرية الليلة معاكم. شكرا لأسعد، تحية توصلكم صديقتكم كريمة. نقول لكم الناس الكل ربي معاكم، وإلى اللقاء.

0: Kerima Show.
1: شكلك مشكلة هذا اليوم.
2: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
1: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
2: منصة جسور؟
1: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
3: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
1: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: الثامنة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أعلنت مساء اليوم وزارة التربية عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 35.67%. وقد حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضة أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك ضمن قائمة المتفوقين التي نشرتها وزارة التربية. وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة أفضل معدل بلغ 19.72، فيما تصدرت شعبة الأداب التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الحجري بجندوبة. تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية سليانة إلى حدود يوم أمس نسبة 28%، حيث تم تجميع 500 ألف قنطار من الحبوب. انتظمت اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية التي افتتحت أمس وتختتم يوم غد. وتهدف هذه الندوة إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. انطلقت اليوم بمدينة يتبرقى من ولاية جندوبة فعاليات الدورة السابعة والأربعين للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بمشاركة 600 شاب وشابة من 53 مركز تكوين مهني، وفق مديرة إدارة الخدمات بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهبة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بجراح في غارات وقصف متواصل من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت المصادر باستشهاد فلسطيني في قصف في من مسيرة صهيونية غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حركة السفن التجارية في مضيق هرمز شهدت زيادة اليوم، وذلك في ظل استمرار عمليات القوات الأمريكية في المنطقة العامة لدعم حرية الملاحة. وأوضحت القيادة في بيان على صفحتها في منصة إكس أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز شهدت ارتفاعاً خلال يوم 20 جوان في ظل استمرار عمليات القوات الأمريكية في المنطقة لدعم حرية الملح. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز التاسعة.

0: آكل ثوميات.
1: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حققت تلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمعدل 20.01. وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة أفضل معدل بلغ 19.72، فيما تصدرت شعبة الأداب التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الحجري بجندوبة. أقر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات، وتتضمن هذه الإجراءات إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، كما تشمل تطوير واجهة متقدمة لإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقية لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. انتظم اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة للمهرجان السنابل الذهبية التي افتتحت أمس وتختتم غدا. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في غارات وقصف متواصل من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة مفصلة للأنباء نشرة العاشرة على موجات إذاعة الكيف.
0: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

تكونوا مرحبا بكم معنا في أهازيج جواء قوافي، وألف ألف مبروك لكل الناجحين. بالحق نورونا، والحمد لله يا رب أنه الشمال الغربي في المرة هذه ثلاثة مراتب الأولى، الكيف الأولى وطنيا سليانة، وكيف كيف جندوبة تحياتنا لهم إن شاء الله يا رب بنجاح والتوفيق لكل التلاميذ اللي كونترول إن شاء الله بنجاح والتوفيق يا رب، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن لكل تلامذتنا. إن شاء الله مبروك عليهم البكالوريا للي نجحوا الكل، نقول لكم إن شاء الله يا رب مبروك. نحن بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا أكيد عم الشريف، إن شاء الله ناخذه معاه تشنشينا متاعنا لليوم، وكيف كيف من بعد يكون حاضر معنا الفنان الشعبي عم عياشي، إن شاء الله يكون حاضر معنا زيدا، وأكيد باش يكون حاضر معنا نبيل الشيخاوي من القصبة. أجواء حلوة برشا في القصبة واحتفالية كبيرة برشا، إن شاء الله يكون حاضر معنا، ومن بعد في كل مرة وقت ليسمح ينجم يكون حاضر معنا. تحياتنا لكم على كل الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم. نحن باش نرجع معكم النغم ونرجع مع عم الشريف.

0: تحياتنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار في أهزيج وقوافي، وحاضر معنا عم الشريف. مساء الأنوار ومرحبا بك عم الشريف. أهلا بك، شنو الأحوال؟
1: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. يا ايش حضرت لنا لليلة؟
1: يا حاضر
0: تفضل. تفضل
1: يا قلب لو كنت هنا.
0: ايه اذا يا شعر تقول
1: يا قلب لو كنت هنا
0: اي
1: وتبيت هاني
0: اي
1: على ضيف جانا كييل
0: اي
1: ودرقوا عليه الثواني.
0: عاودنا عم الشريف.
1: يا قلب لو كنت هنا وتبيت هاني على ضيف جانا كييل ودرقوا عليه الثواني.
0: ثواني هكا
1: ثواني
0: ثواني
1: اي ثم الناس يفهموا الكلمة ذي ثواني.
0: ودرقوا عليه ثواني به. هذه التشنشينة متاعنا الليلة. نعود لهم مرة ثالثة وأخيرة عم الشريف قبل ما نرجعوك إن شاء الله من بعد في من ختام مشوارنا. تفضل.
1: يا قلب لو كنت هنا وتبيت هاني عظيم جانا كيال ودرقوا عليه ثواني.
0: واضح. هذه التشنشينة متاعنا لليلة، إن شاء الله نرجع لك قبل نهاية المشوار متاعنا في هزيج وقوافي باش تعطينا الحل متاع التشنشينة متاعنا لليلة. شكرا لك عم الشريف وتحياتنا لك. شكرا لك، إلى اللقاء.
1: أنا بالله يا زيد شوي وطلبني على بالتليفون متاعك باش
0: نكلمك. واضح واضح به. تو نكلمك، تبقى معنا تو نكلمك عم الشريف. أكيد تحياتنا لكم من الناس الكل. من بعد إن شاء الله يكون حاضر معنا نبيل الشيخاوي مناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، فإنه تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية تنظم حفل فني مسرح القصبة ويحيي السهرية هذه الفنان رؤوف ماهر. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، نرجو لكم.

تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا ان شاء الله بعد يكون حاضر معنا سي العياشي ان شاء الله نقولوا دائما الف الف مبروك لكل الناجحين يا رب نهني زيدا زملائي اللي اولادهم نجحوا ان شاء الله يا رب من حسن الى احسن نقول الف مبروك لصندس وكمال الف مبروك زيدا لبراء والناجح ولطيفة زملائنا بالطبيعة وكيف كيف آسيا الرويسي نقولوا لها زيدا مبروك كيف كيف عادل الخميسي زميننا نقولوا له إن شاء الله ألف مبروك بالطبيعة أكيد لهم الكل ألف مبروك إن شاء الله يا رب نجاح والتوفيق لكل الناجحين أكيد جدا مرحبا بهم الكل وإن شاء الله موفقين الكل باش نرجع نكمل معكم مشوارنا إن شاء الله بعد يكون حاضر معنا ضيفنا لكن قبل هذية باش نمشوا مباشرة للقصبة وين قلنا أنه الاحتفال بالذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني وحاضر معنا زميلنا نبيل الشيخاوي مساء الأنوار ومرحبا بك نبيل

0: شكرا.
1: هذه
0: نلتقي
1: بداية
0: لنحتفي
1: الإثارة الليلة.
0: معا بذكرى خالدة سكنت قلب الوطن ونقشت في ذاكرته وبين ثنايا صفحات تاريخه. إنها ذكرى انبعاث جيشنا الوطني الأبي، هذا الصرح العتيد الشامخ والدرع المتين الذي لا يلين، ورمزنا الأسمى للعزة والكرامة والأمان. بسجله الخالد الذي يزينه النصر ويكلله شرف الانتماء. على مدى 70 سنة من المجد ظل جيشنا درعا حصينا وسورا متينا يحمي السيادة ويصون الكرامة، معليا راية العزة لترفرف عاليا في سماء الكون شامخة بين الأمم. عاشت تونس حرة عزيزة مزدهرة بجيشها الوطني الباسل، وفاء دائما للواجب المقدس ودرعا حصينا لأرضها ولسمائها ولبحرها. فتحية مرة أخرى إلى جيشنا الوطني.
1: تحية لجيشنا الوطني الليلة بتبيع سهرة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني اللي كان انبعث في فجر الاستقلال 24 جوان 1956. عضو لفضاء القصبة في الواقع، وظيفته عادت كما كانت في العهد العثماني فضاء القصبة الوظيفي الدفاعي اللي يعرف مع الجيش الانكسيري والجيش العثماني، عاد من جديد ليحتضن ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. أكيد سهرة الليلة هي من جملة السهرات المبرمجة لذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني من بداية من مدنين ثم الكاف وصول الى يوم 26 ان شاء الله مش تكون في سبيتلا، ثم يوم 2 جوان مش تكون على مسرح قرطاج. معناها سهرات مش تكون متتاليه في ذكرى انبعاث الجيش الوطني. سهره الليله هي ممزوجه في الواقع بين التكريمات للمساهمين في هذه التظاهره. ايضا السهره مش تنطلق بإلقاء شعري مع حنان علوي، ثم إلقاء شعري لنيس السلطاني الشاعر الكافي، ثم تليه حفلة مكتملة للفنان ابن الجنوب الفنان رؤوف ماهر. أكيد الجمهور الحاضر مزدوج بين جمهور في الواقع يحضر انبعاث ذكرى 70 للجيش الوطني. اليوم ضيوف الكاف، ضيوف القصبة، ضيوف هذا الفضاء، وأيضا بعض الناس اللي تحب أيضا الفن الشعبي الفولكلوري، فن ما تسافير أغنية تراثية رؤوف ماهر، مزج ما بين الشعر ما بين صور، حاجة مزيانة ربما رناها في فضاء القصبة الليلة. هي صور جميلة حول جيشنا الوطني، جيش البر، جيش البحر، جيش الجو. أيضا حسن التنظيم في هذه السهرة الليلة أحلى منها أيضا أن السهرة اختاروا فيها أن تكون مندمجة ما بين الكلمة والتكريم، ما بين الكلمة والشعر، ثم الكلمة والغناء، وهذه تقريبا نسق اللي مش يكون في سهرة الليلة.
2: إن شاء الله أكيد نقولوا الليلة فرحتين، هو في القصبة نجاح البكالوريا وتميز الكيف، والليلة زادة هو انبعاث الذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني. وهكا كما تسمعوا معنا هذه بدايت مع الشعر بالطبيعة، وبعد يكون حاضر إن شاء الله رؤوف ماهر، ونحن زادة مواصلين معكم المشوار. وشكرا للزميلة نبيل الشيخاوي وعباس جوابلية، تحيتنا لهم وإن شاء الله، ومعهم زادة ريان متربس، تحيتنا لهم الكل، تحيتنا لهم الكل. ونحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار في هزيج وقوافي، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، وان شاء الله نرجعوا مع ضيفنا.

بنادم بنادم يا اكحل الراس وما خيبك فالطبيعة قالوا سن لسن رحماء والقلب مليان خذيعه.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم مشوارنا إذن في أهزيج وقوافي، ونبش نمشي مباشرة مع عم عيشي، واللي زيدا نقول له ألف ألف مبروك للناجحين الكل في البكالوريا. قل لي عنا ما شاء الله تبارك الله ناجحين ما شاء الله عنده، إن شاء الله ألف مبروك عم عيشي.
1: يعيش بنتي ويرحم والديك وإن شاء الله ولك الفنوسة.
0: يعيشك الله يخليك.
1: أيوة سمعت هو أنت قلتي زملائك نجحوا ليهم وليديك.
0: أي زيد ناجي الورغي زميلنا بنته نجحت، إن شاء الله ألف مبروك ليه. إن شاء الله
1: ألف مبروك ليهم وكل وكلهم وكل، وإن شاء الله يعيشوا إن شاء الله في أرغد عيش وفي محبة للدراسة.
0: صحيح إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
1: إن شاء الله من رجال الغد وبنات الغد
0: إن شاء الله يا رب. وشرفونا اليوم بنجاحات والأوائل كلهم الشمال الغربي، الحمد لله يا رب.
1: والله صدقني أقسم لك بديه ورب بنتي الغالية راهي بنتي الغالية.
0: يا عايشك ربي يوسف.
1: تم ثلاثة أولاد بنات الأولاد اللي جابوا بنات كبار 20.0
0: واحد بنت دهماني ياسمين يعقوبي بنت الكيف.
1: بنت الكيف ياسر ياسر ونهز فوق من راسي فيه وما نعيش.
0: صحيح ان شاء الله مبروك عليه.
1: ان شاء الله مبروك. والولاد الاخر اللي جاب 19
0: معنا من سليان.

0: الثاني كي علوم تقنية هو من سليانة، ولد سليانة معهد نموذجي سليانة 1972، إن شاء الله مبروك عليه ومبروك عليهم الكل إن شاء الله يا رب، فرحونا بيه.
1: كلهم هم أولادنا وهم مشايخ المولد وهم باش
0: صحيح
1: يعيشوا جو.
0: صحيح، إن شاء الله مبروك عليهم الكل إن شاء الله يا رب.
1: يخرج لنا رايس بطل ويخرج لنا دولة ويخرج
0: ان شاء الله ربي ينجحهم الكل ان شاء الله، موفقين الكل يا رب ان شاء الله، فرحونا.
1: حبوبة لك البنوتة بنتك ان شاء الله
0: يعيشك. اي انت زيد عندك ما شاء الله اليوم الناجحين.
1: والله والله عندي بنات خويا وبنات اختي وبنات بنت اختي وعندي اخت كمنة، عندي 9 ناجحين.
0: مبروك ان شاء الله، مبروك
1: يعيش بنتي
0: ان شاء الله، مبروك. هي فرحة الباك من اعز فرحة تصير في العائلة، ان شاء الله مبروك ليهم وان شاء الله بنجاح يا ربي للكل اللي قرا وتعب وسهر الليالي، والعائلة هي اللي تعبة في جرته بتبيع الام والبو، ان شاء الله ربي ينجحهم الكل وان شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل اللي مازال في دورة التدارك، ان شاء الله يا ربي بنجاح والتوفيق ليهم ان شاء الله.
1: الله ان شاء الله يجمع الكنترول ان شاء الله ينزل
0: ان شاء الله يا ربي
1: جاه النبي.
0: امين يا ربي امين. به نرجعوا نحن الليلة شنو محضرنا إن شاء الله من نغم هكا مع الأفراح هذه الكل.
1: والله صدقيني مع الأفراح هذه كل ما كنت محضر للعيد والهجرة والذات خاش عليا شنو وعيد الجي شو فهمتني ولا لا؟ والله الحمد لله يا ربي الحمد لله. أو تو ناكي سمعت الجي ما سمعتش فيها قوي، سمعت فيه تو كلام جديد تو والله جا في خاطري خرجت عليه
0: ايه
1: قلت مبروك العيد الجديد على عيد الهجرة انا نحكي مبروك العيد الجديد ان شاء الله دين علينا السيد اولادنا نجحوا والجيش زاد عمل لنا العيد ودورت على بلادنا تو على تونس قلت اللي يحب تونس يحب ونحط وقرا في تيج ويذكر تونس نقل لو تونس الجيش ايش تعمل الجيش نقل اللي يقرا
0: اكيد أكيد هو تونس غالي علينا الكل وإن شاء الله ربي يحفظ تونس يا ربي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
1: الله يحفظها برئيسها وزيرها صحابها بأيمتها بمشيخها بشبابها كبيرة بصغيرة الله يحفظها.
0: امين يا ربي، ربي يحفظ تونس الغالية والعزيزة علينا ان شاء الله يا ربي. اي هذية بالنسبة للجماعة الكل لميتهم انت على العيد وعلى الكل ان شاء الله.
1: مزنين.
0: به شنو حضر لنا كأغنية لليلة ان شاء الله؟
1: والله محضر اغنية زعمة للهجرة بتاع صلاة النبي
0: صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لكن وش شو نقول لك توا مش نجيب على النبي ساعتها
0: وتو صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. به
1: وبعد باش ندورها على الفرح بتاع ندخل
0: ان شاء الله. به
1: تونس بتاع الشباب اللي نجحت بتاع تونس الخضراء.
0: به
1: باهي تو مش نبدا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.
1: الله ربي لا اله الا الله يا نحي العظام بعد الفاني ألف صلاة على النبي محمد نور قلبي بيك يا عيد لاني هذاك الصغير هو والع توا عنده سنين عمره فزع من بعد الستين واللي راجع من ولع الجرة تعبانة الشيب النادي جاك النادر أقل منه وامشو متحذر من ذكر الله ذيل زيدو كفر ذكر الله يستاحل الفتانة هذاك الصغير هو والع هو عنده سنين عمره فزع من بعد الستين واللي راجع جدنا نولع جرة تعبانة الله ربي لا إله إلا الله يا نحي العظام بعد

0: ثاني ألف صلاة على النبي محمد، نور قلبي بيك يا علاني. هيا نمشو طرال الجبانة، هذا قبر فلانة هذه فلانة، عمل بالا حساري من عانة، عامل قدولا حبينينا الله ربي. أي ثم الواحش والقبر واللاحدة، أخزر روحك واش فيها تلقى، من نطفة ساويك ربي عالقة، خرجتي صورة باهية وتزيانة الله ربي. لا إله إلا الله، أنا أحيي العظام بعد الفاني، ألف صلاة على النبي محمد، نور قلبي بيك يا علاني.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والف صلاة ليتك فيهن. ان شاء الله ربي اكيد يرحمنا برحمته ان شاء الله، وان شاء الله مبروك للنجاح. نعم،
0: الله يدوم.
1: مانيش نسمع فيك عم عايش، شو قلت لي؟
0: الله يدوم علينا الساعه.
1: امين يا ربي، امين. حاول تبقى في نفس البلاصه عم عايش، لانه ساعات الريزو يهرب علينا شوي.
0: اولادنا ناجحين، سخير قمح وشعير، زيت الزيتونة، جيش عامل حفلة،
1: الحمد
0: لله على العريس،
1: الحمد لله، الحمد لله. ان شاء الله ربي يداوم علينا. نعم ان شاء الله يا رب، امين يا ربي. وديما هكا يكونوا فرحانين، هو فرحة الباك وحدها اكيد جدا. هو الاغنية الاخرى طويلة شوية ولا لانه عنا النشرة؟
0: طويل شوية، نجم بعد النشرة.
1: بعد النشرة، باهي ان شاء الله نرجع لك بعد النشرة ان شاء الله. عم عايشي اكيد جدا نرجع لك ان شاء الله بالقدرة، ما نعرفش كان نبيل نرجعك ان شاء الله من بعد. الى اللقاء حاليا عم عايشي، ونرجعك ان شاء الله من بعد. ما نعرفش كان نبيل الشيخاوي حاضر حاليا والا لا. نبيل عسلامة، باهي ظهر لي حفلة رؤوف ماهر بديت اكيد. هذه الحفله كما قلنا بطبيعة تونس احلى بلاد في العالم، ونوار
2: مساء الخير عليكم جميعا. لاباس عليكم، فرحان برشا اليوم بوجودي في من اجمل الاماكن اللي عندنا في تونس، مع عيد كبير برشا. شرفني اليوم اني اكون موجود في الحفل اللي كنا نتشرفوا نبش نغنوا للناس عطوا دمهم، وناس احنا تو ثم شكون قاعد يحمي فينا في الحدود. فتحية الى الجيش، حب تصفيقة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة برشا، وهذوما اللي نغنوا لهم ونفرحوا لهم واللي هم يحموا فينا. فتحية لكم الكل، تحية للناس الكيف الكل شرفتوني. ان شاء الله يا ربي تتعدى سارة اللي تنال اعجابكم. حاضرين ما؟ يلا
1: اكيد هذه الحفله، حفله ماهر رؤوف ماهر عفوا. وخلوكم حتى شويه هكا قبل النشره مع رؤوف ماهر، وان شاء الله وقت اللي يسمح الوقت نزيد نرجعوكم ان شاء الله. هكا ابقوا معنا.

0: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تبلغ 35.67%، وشعبة الرياضيات والعلوم التقنية والآداب بكل من الكاف وسليانة وجندوبة في صدارة الترتيب على المستوى الوطني. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. تجميع أكثر من 4 مليون قنطار من الحبوب، وولاية باجة تسجل أعلى كمية مجمعة على المستوى الوطني. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة التربية مساء اليوم عن نتائج دورة رئيسية لامتحان البكالوريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة سماس، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 35.67%، وقد حققت تلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمعدل 20.01. وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة على أفضل معدل بلغ 19.72/20، فيما تصدرت شعبة الأداب تلميذة رغد عشي قائمة ناجحين بمعدل 17.29/20، وهي من معهد خميس الحجري بجندوبة. فألف مبروك للناجحين، وحظا سعيدا للمؤجلين لدورة التدارك. هذا واعتبرت صاحبة أعلى معدل وطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26/2000 ياسمين اليعقوبي المتحصلة على معدل 20.01/20 في شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بالكاف في تصريح لإذاعة الكاف أن هذا التميز كان ثمرة مجهود جماعي شارك فيه الإطار التربوي، إلى جانب الدعم الكبير الذي حظيت به من أسرتها والمحيطين بها.
2: حاولت باش نعمل لها اكثر من نجم باش ما نتعبش حافظ على صحتي النفسيه. هذه عام اكسبسيونيل، يعني حتى وين اخرى كنت مثلا تخوى اوقات راحه اكثر وما ما يتنحاوش بيان سور، تبقى تتفرهد ومعطت مع غنائيه ولا هذا، يصير واقفين معايا كلهم امي وبابا بيان سور يوصلوا وعاملين مجهوداتهم ويدعموا فيا الحقيقه. هما ماهمش من النوع اللي لازمين يقولوا لي امشي اقري يعني ولا عندك ثقه فيا.
0: ويشار إلى أن شعبة الرياضيات تصدرت ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 79.41%، واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%، وحلت شعبة العلوم التجريبية في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27%، وجاءت شعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62%. أما شعبة الاقتصاد والتصرف فقد حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت ب 26.22%، وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24%. أكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي أنه تم على إثر زيارة وزير التربية إلى الجهة أمس الأول التعهد بالتسريع في أشغال بناء المدرسة الإعدادية ببرج العيفة على أن يستكمل إنجاز القسط الخارجي أواخر أوت المقبل، وتنتهي أشغال القسم الداخلي قبل العودة المدرسية المقبلة.
3: بالنسبة للزيارة اللي قام بها السيد الوزير مصحوب بالسيد الوالي وإطارات المندوبية على معدلية برج العيفة بحضور المقاول الممثلين على الأشغال اللي هما تابعين برج العيفة، تم الوعد معناها إن شاء الله الإعدادية تكون في آخر أوت جاهزة بالنسبة للقسم الخارجي، وكذلك في محاولة إنه باش يحضر كذلك القسم الداخلي للمبيت في أجل من إن شاء الله قدر ربي ما يتجاوز 14 سبتمبر. الأشغال توا على نسق سريع، وفما وعود من المقاول من العمل باش ربما هو سيسعى إلى زيادة في الفريق العامل معاه، والأكيد أنه سيتم تجهيز الإعدادية معناها في أوت تجهيزات جديده وعد بها السيد الوزير كذلك، وان شاء الله هي تحتضن العوده المدرسيه للكليان بلي هما في العدديه برنوصه.
0: بلغت كميات الحبوب المجمعة إلى حدود يوم أمس على الصعيد الوطني 4.364 مليون قنطار من الحبوب، واحتلت ولاية باجة المركز الأول بتسجيل أعلى كمية مجمعة ب 855 ألف قنطار من الحبوب بنسبة 19.6% من إجمالي الكميات المجمعة، تليها ولاية الكاف بنسبة 14.6%، ثم ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 11.5%، وجندوبة في المرتبة السادسة بنسبة 10%. وبولاية سليانة تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب إلى حدود يوم أمس بنسبة 28%، حيث تم تجميع 500 ألف قنطار من الحبوب وفقا لرئيس مكتب الزراعة الكبرى بسليانة محمد طاهر عزوز.
4: بلغت نسبة تقدم الحصاد بولاية سليانة للتاريخ 19 جوان 2020 في حدود 28% من مساحات مبرمجة في حدود 154 ألف هكتار، المساحات توقع حصاد في حدود 141 ألف هكتار و200، نسبة تقدم الحصاد تقريبا في حدود 40 ألف هكتار، المجمع في حدود 500,100 قنطار، منها 295,500 شعير، 55,200 قمح لاهل، و 148,700 قمح صلب، 673 قنطار من التريتيكار.
0: انتظمت اليوم بقصر بلدية باجة ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة لمهرجان سنابل الذهبية التي افتتحت أمس وتختتم غدا. الندوة تهدف إلى تثمين مكانة الجهة في الإنتاج الفلاحي، خاصة وأنها المنتج الأول للحبوب على المستوى الوطني. مدير عام المركز الجهوي للبحوث في الزراعة الكبرى بباجة بشير بن نونا يضيف:
5: الرسالة الأساسية اللي تجمع معناها العديد من المحاضرات تحقيق السيادة الغذائية ونقتربوا من السيادة الغذائية، اللي هي ما عادتش معناها رهينة التوسع في المساحات الزراعية فقط، بل أصبحت معناها مرتبطة بالقدرة على تثمين التراث الفلاحي، توظيف البحث العلمي والابتكار، تطوير الموارد الوراثية، اعتماد التكنولوجيا الذكية، وأهم حاجة هي في الأخر يعني مش نحكي وثم محاضرات مش تحكي على تعزيز صمود سلاسل القيمة. بطبيعة تحقيق التكامل بين المختلف المحاضرات هذه يعني مش يشكل معناها فلاحة ذكية تمثل جسر يربط ما بين معناها تاريخنا الفلاحي العريق الزراعي العريق ومستقبلنا الغذائي المنشود.
0: على إثر رصد بؤرة لداء الكلب في منطقة حدودية بين ولاية الكاف وسليانة والقصرين، أعلنت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عن برمجة تدخل ميداني بالمنطقة يتضمن تطويق البؤرة والقيام بحمليات تقصي وبائي وتلقيح مكثفة للحيوانات للحد من انتشار داء الكلب، وفقا لرئيس دائرة الانتاج الحيواني بسليانة عبد الرزاق المجري الذي توجه بنصائح للمواطنين للتوقي من هذا الداء.
6: مرض داء الكلب راه مستوطن في تونس ماهوش جديد معناها، ونظرا لحالة الوفاة البنية الصغيرة في معتمدين الزياد من ولاية القصرين، ارتأت الإدارة العامة للمصالح البيطرية تنظيم حملة استثنائية مكثفة في المناطق الحدودية ما بين ولاية الكاف وولاية سليانة وولاية القصرين، وهذاك علاش مش نعملوا خيمات بيطرية لتحسيس المواطنين، مش نعملوا حملة استثنائية للتلقيح داء الكلب. العبيدنا نصحوهم باش يبتعدوا على الحيوانات المشبوهة، ما يلتقطوش الحيوانات من الشارع ويهزوها مثلا للديار نتاعهم على خاطر تنجم مثل خطر للعبيد هذوكم، لا قدر الله أصيب بعضة ولا بخدش معناها يغسلها بالماء الصابون الأخضر لمدة 15 دقيقة وبعد يتجه الأقرب مركز صحي.
0: انطلقت اليوم بمدينة تبرقة فعالية دورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بمشاركة 600 شاب وشابة من 53 مركز تكوين مهني، وفق مديرة إدارة الخدمات بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب. فاتن لشهب أوضحت أيضا خلال كلمة بمناسبة ماراثون شبابي انتظم في إطار هذه الفعاليات أن المهرجان يعد أضخم تظاهرة شبابية تعنى بإبداعات ومهارات الشباب وبتتويج المتميزين منهم في مختلف القطاعات. وتضمن برنامج الدورة استعراضا للفرق المشاركة وتنظيم ماراثون وطني لشباب التكوين المهني وورشات خصصت لنهائيات التصفيات الثقافية في المسرح والتعبير الجسماني والشعر والعزف الفردي والجماعي والفنون التشكيلية والأفلام القصيرة والأعمال التطوعية. وطنياً، أقر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات، وتتضمن هذه الإجراءات إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، كما تشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. وتعتمد هذه الواجهة على تحليل المعطيات المتعلقة بتقدم الإنجاز المادي والمالي وتطور مسارات الصفقات العمومية والوضعية العقارية ومدى استهلاك الاعتمادات، بما يسمح بالتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات دون انعكاسها على آجال الإنجاز وكلفة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. كما تخص القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص آجال إعداد وإسناد الصفقات والحد من حالة إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام، إضافة إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز. كما أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة. وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على أن تجسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وإحكام متابعتها الميدانية المستمرة. في أخبار العالم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في غارات وقصف متواصل من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه لن تفرض أي رسوم على المرور على مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران الذي يمتد 60 يوما أو بعده، إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام. يأتي ذلك فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حركة السفن التجارية في مضيق هرمز شهدت زيادة اليوم، وذلك في ظل استمرار عمليات القوات الأمريكية في المنطقة العامة لدعم حرية الملاحة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تبلغ 35.67%، وشعبة الرياضيات والعلوم التقنية والآداب بكل من الكاف وسليانة وجندوبة في صدارة الترتيب على المستوى الوطني. تجميع أكثر من 4 مليون قنطار من الحبوب، وولاية باجة تسجل أعلى كمية مجمعة على المستوى الوطني. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.
7: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: مواصلين معاكم المشوار في أهزيج وقوافي. قبل ما نمشي لعم عياشي باش نمشي لزميلنا نبيل شيخاوي في القصبة، أكيد تكريم بنتنا ياسمين اليعقوبي الناجحة الأولى وطنيا في البكالوريا في السهرة هذه. مرحبا بك نبيل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية لك مجددا من فضاء القصبة في ترتقى نجم نقولوا ذكرى 70 بعثة الجيش الوطني، لكن مفاجأة في صارت الأولى.
2: ياسمين تحية كبيرة إلى المؤسسة العسكرية،
1: هذه التحية توصل المؤسسة العسكرية لياسمين عبيد الحاضرة هي وعائلتها وتكريمها على الرقعة. نعرف مليح أعلى معدل موجود في الجمهورية التونسية 20.01 كان من نصيب ياسمين يعقوبي اللي حاضرة ليلة في السهرة، وبالطبيعة التكريم كان أمام الجمهور وتكريم كان المؤسسة العسكرية. والأكيد أكثر أيضا أنه
3: كملوا غناء الغنية ولا؟ طبعا عندنا شكون ناجحين كل
1: هذا علاش انا حبيت نغرد نغم من رؤوف ماهر وكل الناجحين في
0: الجديد هذا من رؤوف ماهر.

0: اوريليا.
1: هذه بتبيع تكريم النجاح في تقرير صارت الليلة، نعرفه مليح الأجواء الحاضرين، أيضا في بعض تكريمات للناجحين في البكالوريا. الاختيار أيضا ليس صدفة لاسم يعقوب الأنهلونة على المستوى الوطني. حبيت نذكر فقط أنه
0: في يلزم كلمة للجمهور
1: في سهرة الليلة أروف ماهر حاولوا يمزج ما بين.
2: يعطيكم الصحة، فرحتوا معي الكل، إن شاء الله مبروك الناجحين الكل، وإن شاء الله ربي مع المزيل وباش يكملوا في الدورة الجاية
1: هذه كلمة ياسمين يعقوب الأولى على المستوى الوطني. مبروك لها، مبروك أيضا مبروك الأسرة التربوية، مبروك لجهة الكيف، مبروك الشمال الغربي، إن شاء الله أيضا بالتوفيق للنجم نقولوا اللي تأجل دورة المراقبة. نعرفوا مليح أيامات صعيبة شوية، انتظارات كبيرة، لكن بالطبيعة
0: نجاح
1: صبر شوية التضحية، أيامات سعيدة ربما في منتصف الجماعة 20 تكون أسعد أيضا إن شاء الله في شهر جويلة.
0: هو أي فنان شعر في الجهة
1: المشاركة نظر ماهر اللي قاعد بالطبيعة فنان الشعبي يختار بدين
0: أن نقدم أغنية للمنطقة اللي باش نمشوا نغنوها، لكن اليوم عندي فنان كبير
1: عبد الرحمن الشيخ باش يكون موجود
0: بالضبط. الكيف الجميلة الفنانة الكاف الفن وما أدراك ما الكاف، باش نستقبلوا عبعضنا صديق عزيز عليا وصارت لي معاه حكاية. هو شاهد في بداياتي، نخليه هو طوي يحكيها لكم. استقبلوا فنان عبد الرحمن شيخاوي. هاي
1: لأنه رأوف مهر كنا طب من عبد الرحمن شيخاوي
0: أنا يكون ديو معاه حبي
1: يقدم له أغنية ديو. نعرفهم ليحة سيفر الأغنية التراثية روف ماهر اللي كان بدات بداياته من 2016. نعرفوا مليح عنده برشا اغاني كما خطافه، كما صنديده، كما الولاده، كما نغار، كما هويتها، كما الحب والحج مزينها. والاحلى منها انه كلمات وتوزيع اغلب الاغاني كانت بنغمات وكلمات روف ماهر، وهذه خاصيه هذا الفنان. وذاك علاش سموه سفير الاغنيه التراثيه. حاجه اخرى عنده قاعده جماهيريه لانه يجمع ما بين الاغاني الفلكلوريه والنغمه وسهوله الكلمه خاصه. ذاك علاش الكلمه توصل ربما الى الصميم، وذاك علاش حبوه برشا رؤوف ماهر بالرغم انه حافظ على تراث الجنوب الشرقي التونسي، حافظ على فلكلور جرجيس، وحافظ ايضا على اغاني مدنين، لكن احمل في طياته ايضا صوره جميله خاصه في الكليب وصوره الاحلى ايضا على الركع. هذاك اللي خلاه يكون اكثر حضور في تونس في اغلب المهرجانات. حبيت نذكر ايضا انه في سهره الليله لم يكن فقط رؤوف ماهر، كانت في البدايه مع الشاعره حنان علوي ثم شاعر ونيس السلطان يقدموا ابيات شعريه خصيصا للجيش الوطني، ثم تلتها بطبيعه تكريمات، ثم المواصل الان عبد الرحمن شيخاوي ورؤوف ماهر معا ديو. مش تسمعوا اول مره ربما بين زوج فنانين اللي بدأوا تجربة نجم القرب صدفة في 2016 بعد 10 سنوات يتم لقاء مجددا في قصبة الكيف.
3: نسمعوها ليلة.

0: تحياتنا لكم الناس الكل. هذايا جماعة بين ما هو جنوبي وما هو كافي، نجوز تكلم وريت النجمة عبد الرحمن الشيخاوي ورؤوف ماهر، ومانيش باش نبعدوا برشا على القصبة، نرجع لهم بعد شوية باش نرجع مع ضيفنا عم العياشي. إن شاء الله ما بسيناش عليه، مرحبا بك من جديد عم العياشي.
1: بيك عبد الوكرم، نسمع فيه عبد الرحمن الشيخاوي، نعرفه نعرفه.
0: به انت بن بكري قبل النشرة قلت لي عندك اغنية للفرح، اغنية باش تهديها للي ناجحين في البكالوريا، ان شاء الله مبروك عليها من ناجحين الكل ان شاء الله.
1: تفضل. وعليك الله والشكر. قلت ابي ما هو الاول نديت لي يا فرح ان شاء الله هدوما، يا يتلمت فيه جميع الحبايب وتلمينا كل اليوم. انا بنتي واحضر لك غايبة، يا
2: على سيارينا الاسرات ونادوه
1: على السيا رينا الليلة افراد وندوة جاية واشنا وغالي فوقنا من العدوة على السيا رينا الليلة افراد وبرة السيارين الافراد وبرة والسيارين الليلة الصلاة دارة نبنى واتي كيف تاكل حرة على السيارين الليلة نهز بعيني شوف الأجبال كأخوماتيني عجب ما يا ابناتي جايش يحميني الله يصونا ولا وادي كلها عسى يهرينا الليلة هذه غنية على سهرية الليل
0: على سهرين الليل. وأكيد تحية للناس الكل الليلة يظهر لي مع البكالوريا ما ثماش رقايد الليلة بما أنه الناس كلها فرحانين بالنتيجة البكالوريا إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل المؤجلين إن شاء الله. تفضل.
1: يعيش بنتي البنتي حفلت 20 فصل واحد عندك نوريها
0: انت على التليفون؟ لا ما عنديش اما ان شاء الله بنجاح ليها وان شاء الله من المتفوقين ان شاء الله تكون يا رب واكيد ان شاء الله بنجاح لكل تلامذتنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله بنجاح كل تلامذتنا وكل ان شاء الله في اعلى قمه ان شاء الله في جهه النبي
0: ان شاء الله يا
1: ودولتنا كل
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هو الغالب الليله جيت السهريه وجيت مع البرنامج الغالب ماناش باش ناخذ اكثر اغاني لكن اكيد تحيه لقلعه سنين وتحيه لك انت وتحيه لكل المتساكنين وين ما يكونوا في قلعه سنين المزيانه الحلوه مائده يوغرت الشامخه ان شاء الله ديما تكون بخير ان شاء الله يا رب. هاكا اكيد بلاصه حلوه برشا وما ينسوش انه عندنا بلايص مزيانه برشا في الكيف في الشمال الغربي ككل.
1: الغربي ككل احنا عندنا عين منيخ عندنا عين مليز عندنا عين المحجوبه عندنا الانصار في المحجوبه عندنا عين مرشانه عندنا عين سنين عندنا فنتي كبيش مرح داير اللي يجي يتفضل يجي نديه يدور ويحوس فيه كامل
0: الولايات اكيد مرحبا بالناس الكل وضيافنا الكل وان شاء الله المره الجايه يكون حاضر معنا القصاب الجزائري بما انه قلت لي مازال عنده عرس اخر ان شاء الله تحيه لهم الكل الناس وان يكونوا اشقائنا في الجزائر زيد نسلموا عليهم وتحيه لهم الكل بما انه قلت لي سلموا علينا نسلموا عليهم حتى نحن تحيه لهم ان شاء الله ديما بخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله قاعدين يهنوا فيا في الافراح نتاع البنك
0: ان شاء الله مبروك عليهم الكل ونحن زيدا نهنوكم ونخليك باش نخليك تكمل مع السهريه مع ناجحين في الباك ونهنوهم بنجاح وان شاء الله ديما من حسن الى احسن ان شاء الله مبروك عليكم ان شاء الله. الله يخليك.
1: يقول لك حاجه هو بنات اختي وبنات خويا وبنات بنت اختي فهمتي ولا يعني كل واحد يطلب فيه يقول لي نحبك تجيب حدايا.
0: سلم عليهم الكل وحاول كل واحد تمشي له حتى شويه تطلع لي عايشك ان شاء الله مبروك عليهم الكل ان شاء الله.
1: لا باش نحب نسلم على اصحابي وحدي.
0: تفضل اي تفضل.
1: باش نحب نسلم على الواعر وعم زينه وعا خي شريف وعلى خي محمد وعلى اذاعه الخير الصيف عامه واولاد وأولادي اللي في زيارة الخير فهمتي بالله مفيدة وإيمان وخيرة ورفقة وفتحي وبنتي هنال بدرية.
0: عايشك يا سيدي عايشك يا عم عايشي وإن شاء الله ربي يفرحكم ديما وإن شاء الله فرحانين ديما إن شاء الله يا رب. تحية لي كل العائلة الكل.
1: يعيش بنتي
0: يعيشك الله يخليك يعيشك شكرا لي
1: خليك.
0: الله يخليك، ليلتك زينة، تصبحي على خير عم عياشي. تحياتنا ليكم الناس الكل. ما نعرفش كان نبيل مازال متواجد معنا ولا نرجعوا له بعد شوية، نمشوا لنغم ونرجعوا له إن شاء الله. ما نعرفش كانوا حاضر وإلا لا، على كل نرجعوا له إن شاء الله إذا كان حاضر ومازال معنا قبل ما نختموا مشوارنا لليلة. باهي تسمعوا معنا هذايا رؤوف ماهر والسهرية مباشرة من القصبة، نرجعوا لكم.

هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليلة من هزيج وقوافي. إن شاء الله نرجعكم الأسبوع القادم. يبقى التشنشينة متاع الليلة إن شاء الله نرجع لها الأسبوع القادم إن شاء الله مع عم الشريف. تحياتنا لكم الناس الكل. الحفلة مازالت متواصلة في القصبة بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. أكيد تحياتنا لكم. شكرا لنبيل الشيخاوي عباس جويبلية في القصبة. شكرا لزميلي المشرف المايسترو معنا لليلة هشام بن صحابة وفيصل محيمدي. تحياتنا لكم الناس الكل. وتحياتنا لصلاح الحربوي اللي اتصل بينا. شكرا لك صلاح. وتحياتنا لكم الناس الكل وليلتكم زينة.

0: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكهف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة التربية مساء اليوم عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر خدمة الإرسالية القصيرة SMS، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 35.67%، وقد حققت تلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمعدل 20.01، وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة على أفضل معدل بلغ 19.72/20، فيما تصدرت شعبة الآداب التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29/20، وهي من معهد خميس الحجري بجندوبة. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا. وذكرت الجمعية على صفحتها الرسمية أنه تقدم للامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة موزعين بين الأبناء بالمنازل المندمجة والأسر في برنامج دعم الأسرة، فيما تأجل 46 مترشحا إلى دورة المراقبة. بلغت كميات الحبوب المجمعة إلى حدود يوم أمس على الصعيد الوطني 4,000,364، واحتلت ولاية باجة المركز الأول بتسجيل أعلى كمية مجمعة ب 855,000 قنطار من الحبوب بنسبة 19.6% من إجمالية الكميات المجمعة. أقر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية، جملة من الإجراءات تضمنت خاصة إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في غارات وقصف متواصل من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية من إذاعة مونتي كارلو الدولية ميشا خليل.
4: اكتشفت الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج خلال مقابلة إذاعية قمت بها عن شقيقته مغنية الأوبرا الراحلة المعروفة باسمها الفني سامية صندري. صدفة فلسفية كونية قادتني إليه وشغلت تفكيري. تفاصيل حياته أبهرتني، من ولادته في مدينة مراكش المغربية حتى وفاته المأساوية في لبنان. كان فيلسوفا يؤمن بقدرة العقل على التعمق في أسئلة الوجود، متخذا الشك منهجا للبحث وساعيا إلى الحقيقة بوصفها نظاما كونيا. الفلسفة يقول هي عمل صرحي، والفيلسوف بنظره هو بناء ومهندس ولكن بغير حجارة. تأثر بوالده الكاتب المثقف وبوالدته التي ربته وإخوته على التزام صارم بأخلاقيات إنسانية ودينية رافقته طيلة حياته. تنقل مع عائلته في أسفارها، فنهل تعددية ثقافية أغنت رؤيته وزرعت فيه حب اللغة العربية، وهو بدوره نقل هذا الإرث إلى ابنه الأستاذ الجامعي وناشر مؤلفاته يوسف كمال الحاج.
5: كمال يوسف الحاج هو من أهم الفلاسفة اللبنانيين في العصر الحديث، حاز على شهادة في الخط العربي من أشهر خطاطي مصر في 12 من عمره، وأيضا كان عازف كمان. أحب الفلسفة منذ نعومة أظافره وقرر أنه سيكون فيلسوفا، وانضم في شبابه إلى ندوة 12، وهذه ندوة مهمة جدا لأنها هي التي أدت إلى انبثاق أشهر الندوات الفكرية في لبنان، وهي الندوة اللبنانية. عندما كان كمال طالبا في الجامعة الأمريكية، كان أول عربي ينجز ترجمة أحد مؤلفات فيلسوف فرنسي آري بيركسون الرئيسية إلى العربية. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 75 راح يعمل على تحسين السلم الأهلي، ولكن عندما اشتد الخطر على حياته قرر أن لا يترك شعبه أبدا، ظنا منه بأن القامة الفكرية التي تمتع بها قد تشكل نوعا من المآبة الضامنة للاستقرار الأهلي، لكنه أخطأ الحساب. لذلك في 2 نيسان 1976 اختاله مجهولون يعتقد أنهم مرتزقة بضربة شأس على رأسه.
4: طاردت لعبة الموت كمال يوسف الحاج كظل لا يفارقه، عادت إليه في محطات عدة من حياته كأنها امتحان يتكرر. ولم أدرك عمق هذا الإرهاق الوجودي إلا حين وقعت على كلماته هذه:
6: لا أعلم حقا ماذا يراد من هذه اللعبة البلهاء التي تشاد. لقد جهلت كل شيء من تلاغزها، بنت لي الأمور كلها حبالا من عبث، وتساقطت أضراس الحياة.
5: الموت له دور أساسي في نظرة كمال الحاج إلى فعل التفلسف في حد ذاته، أما تجاوره أو تلاحفه مع الموت فهذه قصة طويلة. عندما كان في 5 أو 6 فقد 3 أخوة طبعا على مراحل، ثم فقد أختا رابعة في مصر عندما كان في 11، ثم فقد أخته الوسطى، ثم صار معه حادث سيارة كاد يودي بحياته 1950. كل هذه الخبرات مع الموت انتهت باستشهاده. أيضا هناك قصص طريفة حول عرافة تنبأت له بأنه سيموت بحوالي عمر 60، وهذا أيضا ما كان يؤثر فيه.
4: الموت معضلة أساسية في فلسفة كمال يوسف الحاج. الإنسان كما يقول مويت، أي محكوم بحتمية الموت. هذه الحتمية هي التي تدفع بالإنسان إلى التفلسف والتساؤل عن معنى الحياة وجدواها. لذا تصبح الفلسفة بنت الموت كما تصفها بدقة الباحثة في الميتافلسفة العربية المعاصرة باسكال لحود.
7: جميعنا سوف نموت، لا يستطيع أن ينوب أحد عن أحد في الموت أو أن يشاركه تجربته للموت، وبالتالي الفلسفة عندما تهتدي بفاجعة الموت تصبح لدينا فلسفة واعية إلى حد بعيد لمحدودية قدراتنا المعرفية، وهذا نجده في فلسفة كمال الحاج بوصفها فلسفة مسكونة بهاجس الموت. إذا تتبعنا التأريخ الذاتي الموجود داخل مؤلفات كمال الحاج نجد أن تجارب الموت كانت تجارب مفصلية في حياته الفكرية على ما يقوله هو. إذا ما نظرنا في مقدمة هو كتبها لكتاب موريس عواد، كتاب إلحادي إنجاز التعبير، يقول له في هذه المقدمة إنه شهد موت صديقه، وموت صديقه غيره فلسفيا، بمعنى أنه جعله يعتبر الفلسفة برمتها تحضرا للموت. وهذه الفكرة أصلا هي فكرة قديمة في الفلسفة، طبعا نجدها عند أفلاطون. الفلسفة إن كان لها من دور فهي أن تجعلنا نفهم ما معنى حياتنا في ضوء حتمية الموت. صارت الفلسفة عندي يقول تأملا في الموت.
4: عرف كمال يوسف الحاج بفكره المتقد وانصرافه إلى الفلسفة بشغف شديد، ومع اتساع مداركه أيقن أن على العقل العربي أن يتطعم بمكتسبات الفلسفة الغربية لتطوير أدواته الإبداعية. تأثر بفلاسفة عدة ونهل من تيارات متنوعة أسهمت في تشكيل رؤيته. من هذا المخزون تبلورت فلسفته التعادلية التي جعلها محور مشروعه الفكري. هذا ما تعمقت فيه الدكتورة وفاء أفيوني شعراني، أستاذة الفلسفة السابقة في الجامعة اللبنانية.
8: في بنية كمال يوسف الحاج الفلسفية هناك محورية منهجية معضلة، هي معضلة الجوهر والوجود. قدم الجوهر والوجود كتوتر وتواتر بين بعدين، الجوهر ما هو ثابت يعني المعنى، والوجود ما هو متحرك يعني الواقع المعاش. هذه هي التعادلية، يعني يريد أن يفهمنا بأن الجوهر لا يبقى مجردا متعاليا ولا يلغي الوجود، فلا يفهم الوجود إلا بالإحالة إلى جوهر يوفر المعنى.
4: كان كمال يوسف الحاج محباً للطبيعة ومتعلقاً ببلدته الشبانية في الجبل اللبناني الذي كان يتأمله من العرزال الذي بناه وسط طبيعتها. هناك كان يعزف أحياناً على آلة الكمان

0: وأحياناً أخرى يغوص في التفكير رافعاً على أساس واحد مدى ميكا الوجود واحداً تلو الآخر كما كان يحب أن يقوله. على هذا الأساس وضع نظرياته وفلسفته التعادلية في صلب مشروعه، فكان في تدريسه يوازن بين النظري والتطبيقي، كما يتذكر عطوان مكرزل الذي تتلمذ على يده وشغل منصب أمين سره عندما ترأس الحاج قسم الفلسفة في كلية الأداب في الجامعة اللبنانية.
1: كان نهجه التدريسي نهجا تربويا بامتياز، كان يكره التلقين وحشو الذاكرة، كان يعتمد أسلوب الحوار وأسلوب الاحتكاك المباشر، وكان الأخذ والعطاء يتخلل كل فترة تدريسية، وكانت محاضرته الجامعية أشبه بمحاورة أفلاطونية يدفع الطلاب دفعاً إلى المشاركة وإلى التعبير عن آرائهم تعبيراً فصيحاً دون تكلف. كان يتميز بديمقراطية رهيبة، حتى الطلاب في منهم كانوا يخالفوا مخالفة شديدة في آرائه في طرحه، لم يكن يتأثر بهذا الموضوع إطلاقا. كان يحكم على طريقة المعالجة حتى لو كانت مخالفة تماما لما يطرحه هو من نظريات، وكنا نطلق عليه لقب سقراط لبنان.
0: أطلقت على كمال يوسف الحاج ألقاب عدة، ربما أشهرها لقب فيلسوف اللغة العربية. كان تعلقه بهذه اللغة كما بكل شيء في حياته نابعا من تجربة ذاتية. اللغة العربية كغيرها من اللغات تحمل سموا ميتافيزيقيا، ولا غرابة في ذلك إذا نظرنا إلى مفهومه للغة من منظار فلسفته التعادلية. اللغة هي الجوهر والكلمة هي الوجود.
2: ورث تعلقه باللغة العربية عن والده، والده الذي يقول عنه إنه علمه أن للقلب الواحد لسانا واحدا، وهذا هو صلب نظرية كمال الحاج في اللغة. طالما أن لنا قلبا واحدا فلنا فعليا لغة واحدة، هي اللغة الأم، هي اللغة التي نعبر فيها بطريقة عفوية، التي نجد فيها أفكارنا بطريقة مباشرة، اللغة التي نعرف تفاصيلها وخباياها والتي نحلم بها ونرغب بها. ما يقوله كمال الحاج عن اللغة إنها وجداننا نفسه، لا وجود لوجدان غير ملسون، بمعنى أننا خلقنا أو ولدنا كذوات مفكرة ضمن لغة، فبالتالي علاقتنا بهذه اللغة الأولى التي تعلمنا الكلام بها والتفكير بها علاقة جبلية، ليست علاقة مستخدم بأداة. اللغة غاية وليست واسطة. ثانيا، هذه اللغة لغتنا الأم التي هي العربية، يستغرب البعض قوله بأنها هي لغتنا الأم لأننا لا نتحدث اللغة الفصحى في حياتنا الخاصة. هو يقول كما أن الحس والعقل هما وجهان لذات واحدة، فإن العامية والفصحى وجهان للغة واحدة. هذا كله مشفوع بأحداث في حياته. لدينا تجربة في طفولته عندما أجبر وهو بعض طفل في مدرسة خاصة على أن يتكلم الفرنسية حتى وهو يلعب، يعني في أكثر الأنشطة عفوية أضرب عن اللعب لأنه لا يستطيع أن يلعب بالفرنسية. ولاحقا عندما حاول ترجمة كتاب أنري بيركسون أحس باستحالة الترجمة، بإعجاز يقول إعجاز بيركسون اللغوي الذي لا ينتهك، أي أن ثمة ما يمكن أن يقال بالفرنسية لا يمكن أن يقال هو نفسه بالعربية.
0: هذا الإعجاز الذي أشارت إليه باسكال لحود دفع بكمال يوسف الحاج إلى التفكير في أهمية تحديث اللغة، وقد اطلع ابنه يوسف على هذه التحديثات كلها أثناء عمله على مؤلفات والده.
3: كان يريد أن يطوع الحقائق الفلسفية للغة العربية، هذا لا يعني أنه الأول في هذا المجال، ولكن كان هناك إهمال للمواضيع الفلسفية والإبداع فيها باللغة العربية. فعندما بدأ مشروعه هذا رأى أنه من الضروري أن يحدث في اللغة، ولذلك ابتدع مثلا وزن فعلنا، واشترح منه عدة تعابير فلسفية مهمة جدا مثل دولنا ومثلنا ووقعنا. أيضا كان مجددا بالتعبير، مثلا يأخذ تعبير عادة يستعمل في العامية ويستعمله في لغاته الفلسفية. المثل الأشهر على ذلك هو كلمة الليشيات، الليشيات الفلسفية، أي الأسئلة المصيرية الكبرى، بدلا من أن يعبر عنها بكلمة اللينازات كان يقول الليشيات الفلسفية. طبعا إلى جانب أسلوبه، عنده أسلوب مميز وفريد في كتابة الحقائق الفلسفية، بحيث يستطيع الإنسان حتى لو لم يفهم تماما الأبعاد الفكرية العميقة أن يتلذذ في القراءة.
0: استطاع كمال يوسف الحاج أن يوفق بين الفلسفة والأدب المتنافسين الأزليين، مبيناً أن جمال التعبير الأدبي لا يتنافى مع المعاني الفلسفية. تحلل باسكال لحود هذا التوازن عنده بين العمق الفلسفي وروح النص الأدبي.
2: كمال الحاج لأنه انطلق من الأدب ولأنه يعتبر أن الأدب الكبير فلسفة، نجده يقدم المصالحة بين الفلسفة والأدب، بمعنى أنها من حقنا نحن كعرب أن نتفلسف بطريقة تعطي التعبير اللغوي والرموز والاستعارة مكانتها إذا كان هذا جزءا من هويتنا. ثانيا، من حق الفيلسوف ألا يكون عقلانيا وحسب، لأن الفلسفة قائمة على ازدواج بين قلبانية المعضلات وعقلانية الأداء. وثالثا، لأن المسائل الكبرى مثل مسألة الموت والمحدودية ومعنى الحياة، مهما حاولت الفلسفة أن تعالجها بطريقة عقلانية بحتة فلن تصل إلا إلى الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تقدم جوابا. فهنا يبرز البعد الأدبي في اللغة بوصفه تعزية كما يقول كمال الحاج، لدى الأدب، لدى التعبير الشعري عن الحياة، القدرة على بلسمة الجراح التي تفتحها الفلسفة في أنفسنا لعدم قدرتها على الإجابة عليها.
0: تحلى كمال يوسف الحاج بجرأة المفكر الشغوف مستمداً مواضيعه من بيئته. استقال من منصبه في مدرسة الأداب العليا لأنه رفض أن يدرس الفلسفة بالفرنسية، واستبدل اللغة الفرنسية بالعربية لتدريس الفلسفة الفرنسية في الجامعة اللبنانية، وذهب في جرأته بعيداً حين نادى بالقومية اللبنانية في ظرف تاريخي تعددت فيه القوميات في العالم العربي. بنظره القومية اللبنانية هي جوهر لوجود هو الدولة اللبنانية. نصيف أزي، دكتور في الفلسفة وباحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية، يقول شارحاً:
4: كمال الحاج وازن بين مفهوم الأمة ومفهوم القومية. الأمة عنده هي جوهر لساني مرتبطة بالحضارة، من هنا كانت الأمة العربية هي أمتنا، نحن ننتمي كلبنانيين عنده إلى الأمة العربية، لكن قوميتنا لبنانية. يعني القومية اللبنانية موجودة على ما يقول بالفعل والقانون بحكم وجود الدولة اللبنانية الكيان السياسي، وقد دافع عن تلك القومية بفلسفته اللبنانية. من هنا كانت الفلسفة اللبنانية عند كمال الحاج هي النظرية العامة التي دافع بها عن القومية اللبنانية.
0: تحدث الدكتور نصيف أزي عن الفلسفة اللبنانية، ولكن هل الفلسفة مرتبطة بمكان وزمان؟ سؤال تجيب عنه هدى نعمة، أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الروح القدس.
5: إن مفهوم كمال يوسف الحاج للفلسفة لا يختلف عن أي مفهوم يتبناه أي فيلسوف بالعالم، لأنه الفلسفة اللي ما بتخلق من داخل مجتمعها، من داخل تجاربها، ما بتخدم المجتمع. بمعنى آخر، المفهوم الفلسفي لكمال يوسف الحاج هو مفهوم يبدأ من كلمة وطن، يحمل اسم لبنان، دبح بشفار العذاب وفن الوقت أنه يلاقي من يفلسف هذه البيئة، وانطلق من كلمة لبنان، عقل فوق كل شيء، بمعنى أن لبنان العتيق ولبنان الشاب الحديث والمعاصر هما بيئة جغرافية بشرية ولدت في التعددية، ولدت في شيء من تجارب مستمرة، ووصلت التجارب أحيانا لرفع جدران الفرقة بين الجماعات التي تؤلف النسيج الوطني لهذا البلد. أنا برأيي مفهوم الفلسفة الأساسي عند كمال يوسف الحاج السياسة فلسفة والفلسفة السياسة، ولا يجوز لهذا الوطن أن يكون من خارج هذه المعادلة.
0: السياسة عند كمال الحاج هي فعل إنساني خالص لا مفر منه، هي تجسيد للقيم الإنسانية في المجتمع. مبدأ التعادلية الذي يميز نظرياته الفلسفية حاضر هنا أيضا، فكمال الحاج يدافع عن السياسة من منظور علمي كرسالة اجتماعية سامية وكركيزة قومية مع شروط يجب أن تستوفيها الجماعة لتصبح كيانا سياسيا مستقلا كما يوضح عطوان مكرزل.
1: ثمة 4 عناصر ينبغي أن تتوفر للقومية: الأرض، الاقتصاد، التاريخ، اللغة. القومية حسب كمال يوسف الحاج مشتقة من لفظ القوم. القوم بحاجة إلى أرض ينبغي أن تكون أرضا منتجة، هذا هو البعد المادي. أيضا ثمة بعد نفسي يتمثل في التاريخ وكيف تعبر النفس عن نفسها باللغة. هناك أيضا شعور قومي، إذا تسنى للشعور القومي أن ينطلق من التصور القواني، يعني من مرحلة الوجود بالإمكان إلى مرحلة الوجود بالفعل، ينتقل هذا الشعور من مجرد شعور إلى وجود قومي. أما الأمة فيكفي عنصر واحد كي تتحقق، وهو عنصر اللغة. كمال يوسف الحاج أعطى للقومية مفهوما حقوقيا.
0: عندما أفكر بكمال يوسف الحاج أتصور عجزاله في ضبابية أمسية ماطرة، أتخيله يقرأ للمفكر الفرنسي لوي ماسينيون المستشرق والباحث الكاثوليكي المتخصص في الإسلام ورائد التفاهم بين الكاثوليك والمسلمين. بفضله أكمل كمال يوسف الحاج دراسته في فرنسا وأطلق مشروعه النهضوي. تفاعله مع ماسينيون أعطى ثقلاً لنظريته النصلامية التي جعلت من لبنان نموذجاً حضرياً هو لبنان الرسالة. هذا النموذج يقوم على الدين في الجوهر والطائفة في الوجود، وقد استند الحاج في ذلك إلى ما يميز لبنان، أي إلى ميثاقه الوطني غير المكتوب الذي نظم الحكم في لبنان ومهد للاستقلال عام 1943. الدكتور نصيف أزي:
4: الميثاق الوطني هو هذا التوافق بين الطوائف اللبنانية التي عاشت منذ مئات السنين جنبا إلى جنب، وكونت لها كيانا سياسيا فيما بعد، ارتضت أن تبني لها دولة مشتركة على أساس صيغة لبنان. من هنا جاءت لبنان الرسالة، لبنان الجماعات المتعددة التي تعيش معا بصيغة سياسية.
0: بنى كمال يوسف الحاج مشروعه الفلسفي انطلاقا من التأزم الذي شهده العالم العربي في مراحل عدة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وفاته. وبما أن فلسفته مصبوغة بتجاربه الخاصة، نحت مصطلحات تخدم هذه الفلسفة، ولعل أبرزها مصطلح النصلامية الذي تتوقف عنده الدكتورة وفاء أفيوني شعراني.
6: نحت النصلامية، وهذا النحت يطال الوجدان. لم يفصل كمال يوسف الحاج تقنيا بين الاجتماعي والسياسي، قومية، دين، طائفية، فيمكن قراءة القومية والإنسانية بمقاربات توازنية. لذلك الاختراع المصطلحي للنصلامية هو فعل لغوي فكري يعيد تركيب المعاني بدل تقطيعها. إذن النصلامية مصطلح مركب يجمع بين النصرانية والإسلام، قصده ليقترح أرضا مشتركة لغوية وروحية ومبادئية بين الديانتين. النص المقدس التراثي والعيش المشترك مجبولان ببنية تواصلية. دائما نعود إلى التعادلية بين الجوهر والوجود، فقراءة النصوص المقدسة عبر مرآته الفلسفية ستضعنا أمام اشتراكية القيم بالرحمة والعدل والكرامة الإنسانية. النصلامية إذن هي المؤشر على عدم رضوخ كمال يوسف الحاج للفصل بين مكونين تسكنهما الروح وتعيشهما في كيان وجودي.
0: ليست النصلامية ديانة جديدة كما يذكر الأستاذ الجامعي يوسف كمال الحاج. لكل دين مكانته وبعده الحضري، لكنهما يعيشان تجربة حضرية فريدة هي تجربة المحبة والانفتاح. في فكر كمال يوسف الحاج، النصلامية هي من تجليات الدين الوجودية. ويجيب يوسف كمال الحاج على السؤال كيف تتحقق تجليات الدين هذا في الوجود الأرضي.
3: لا تستطيعين أن تحققي الدين إلا في طوائف. كلمة طوائف تعني فقط الجماعات التي تلتزم بدين معين في عاداتها، في تقاليدها، في فكرها، في تربيتها. ولبنان كان عبر تاريخه مركبا هكذا، وهذه من سمات لبنان، وبالتالي يجب احترام هذه السمات. أما النقيض لهذا الأمر فهو القول بإلغاء الدين من الدولة. كمال الحاج يقول تستطيع أن تلغي الظواهر الدينية من الحكومة، تعبيرات الإدارية إلى آخره، ولكن لا تستطيع أن تلغي الدين من الدولة إلا إذا أخذت قرارا فلسفيا بذلك. ما يقوله كمال الحاج هو أن الدين هو لصيق في وجود الإنسان، ويجب أن تكون له تعابير مجتمعية في الدولة، وبالتالي لا تلغى الطائفية.
0: أعود إلى عرزال الشبانية في صبيحة يوم مشرق مليئة بأصوات الطبيعة الساحرة. ربما في هذا العرزال خط كمال يوسف الحاج جملته الشهيرة التي جوبهت بانتقادات لاذعة.
7: جئت أقول صراحة وبصوت عال واقتناع مسؤول، أنا طائفي.
0: ولكن عن أي طائفية دافع كمال يوسف الحاج؟ الدكتور نصيف أزي.
4: لابد من التركيز على كلمة بناءة عندما نتحدث عن الطائفية عند كمال الحاج. الطائفية البناءة لها بعد إنساني، لها بعد تلاقي. المسيح يتلاقى مع المسلم في المجتمع وفي بناء الدولة. كلمة طائفية خلقت التباس حول فكر كمال الحاج. لم يكن طائفيا كمال الحاج بالمعنى المتداول للكلمة. طائفيته لها بعد فلسفي، لأنه هي تأتي في سياق تعادلياته الفلسفية، كما يتحدث عن حب الله، الخط الصاعد والخط الأفقي. أنا لا يمكنني أن أحب الله إلا في القريب، في الإنسان الموجود أمامي.
0: لبنان التاريخ مفهوم توغل فيه كمال يوسف الحاج، فعاد إلى أقدم العصور ليستشف خط لبنان المستقبلي الصحيح. اعتبر أن فعل التفلسف اللبناني هو تراكم إنساني في التاريخ ينبغي أن نكشف الغطاء عنه لندرك خصوصية لبنان الفلسفية. كان أول من أدخل مادة الفلسفة اللبنانية إلى الجامعة اللبنانية. باسكال لحود.
2: طرح كمال الحاج لمسألة الفلسفة اللبنانية أدخل إلى الفلسفة العربية المعاصرة سؤالاً أساسياً، هو طبيعة الفلسفة، ما الذي نعنيه بالفلسفة، وهل هي جوهر يونيفرسالي هو نفسه في كل المجتمعات وكل العصور، أم أنها بنت مجتمعها، بنت اللغة التي تنشأ فيها وبنت الشخص الذي يكتبها. كمال الحاج منحاز حكماً لهذه النظرية الثانية التي تقول إن التفلسف جزء من جبلتنا البشرية، وثلاثة لا يتفلسفون: الجماد والحيوان والملاك. أما البشر فمن طبيعتهم أن يتساءلوا عن أنفسهم، عن مصيرهم، عن معنى حياتهم. فبالتالي الفلسفة هي جوهر عام، ولكن التفلسف هو كيف يعبر هذا الجوهر العام عن نفسه في وجود خاص، أي في تفلسف لصيق بلغة قومية ولصيق ببشر كتبوا هذه الفلسفة. فبالتالي نحن عندما نتفلسف كلبنانيين ثمة لغة وثمة مجتمع وثمة لحظة تاريخية حاضرة جميعها في قلب تفلسف سوفينا، سواء من حيث الأسلوب أو من حيث الموضوعات أم من حيث المواقف.
0: الأسئلة المصيرية والوجودية هي التي تدعو الإنسان إلى التفلسف، لأن الإنسان واحد في كل مكان. إذا انطلقنا من هذا اليقين نسأل: كيف يمكن لفكر كمال يوسف الحاج أن يحمل صفة العالمية والشمولية؟ أترك مهمة الرد على هذا السؤال لخبرائنا هدى نعمة ووفاء أفيوني شعراني ونصيف أزي ويوسف كمال الحاج.
5: لما تتكلمي عن الحرية، هل هي ملكي وحدي بلبنان؟ هل مفهوم الحب مصطلح لبناني وبس وبقية العالم ما بتعيشه؟ الفلسفة بحد ذاتها تنبع من إنسان مؤمن بالوجود كنظام كوني. يعني الإنسان يبكي وين ما كان، الإنسان يتألم في كل مظالم الأرض. أنا أخو الإنسان في أي مكان كان. كل المفاهيم اللي تركها كمال الحاج، الحكمة، الفضيلة، الإيمان، النصلامية، الحرية، الاحترام، الكرامة، من الوطن، من الأرض والإنسان، لغته عالمية.
6: كمال الحاج أول ما يصر عليه هو وعي الذات، لأن وعي الذات هو وحده الذي يصل إلى المطلق الفلسفي دون مسخ الاختلاف الثقافي.
4: فلسفة كمال الحاج نهلت من الفكر العالمي. البعض قال أنها فلسفة على قياس وطن. أنا لا أقول أنها فلسفة على قياس وطن، هي فلسفة ربما كانت لوطن، لشعب.
3: كل فيلسوف يطمح إلى أن تكون كتاباته الفلسفية ذات طابع إنساني شمولي. اللغة مثلا، اللغة لصيقة بوجدان الإنسان وتعبر عن مكنوناته، لذلك لكل إنسان لغة أم. هذه أفكار عالمية ممكن أن تطبق في كل زمان ومكان. الفكرة الإسلامية هي فكرة عالمية للتطبيق، وكل ما أراه من تقدم على مستوى التقارب المسيحي الإسلامي أنا أنظر إليه على أنه من تحقيقات فكر كمال يوسف الحاج في هذا المجال. إذن هناك الكثير من المواضيع التي عالجها كمال يوسف الحاج تصلح في كل زمان ومكان وتصلح لكل الشعوب.
0: غاب عنا كمال يوسف الحاج في عز عطائه الفلسفي، تاركاً وراءه مشروعاً بحثياً إنسانياً عملاقاً كان يود أن يوثق فيه الفلسفة العالمية والفلسفة العربية والفلسفة اللبنانية منذ فجر الإنسانية إلى يومنا هذا. لو قدر للحاج أن يعيش ويبدع لكانت في حوزتنا اليوم، إلى جانب ما تركه لنا طبعاً، مجلدات خالدة من موسوعة فلسفية يعتز بها التراث الفلسفي العالمي. أشكر الخبراء الذين شاركوا معنا وعرفوا بفلسفة كمال الحاج، كما أشكر الموسيقيين أحمد الخطيب وليث صديق وأياد وساري خليفة على المقطوعات التي قدموها لإخراج هذه الحلقة.
7: قدمنا لكم بالتعاون مع أسبي وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون حلقة كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية. إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل. إنتاج مونتي كارلو الدولية.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مساء الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. في ضيافتي نجم وحصة خاصة بمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. مونديال ينطلق في اللحظات هذه بعد حفل الافتتاح. تحية لكل من اختار موجاتنا، وحديثنا باش يكون عن بطولة العالم أو كأس العالم لكرة القدم نسخة 2026. باش نحكي على الفرق المشاركة، باش نحكي على يعني المنتخبات، التحضيرات خاصة بالمنتخب الوطني التونسي، المشاركة العربية وحكام الدورة وكل ما يتعلق بهذه النسخة. بعد شوية إن شاء الله زملائنا يكونوا حاضرين معنا في تأمين هذا اللقاء. هشام من في الإخراج. تحية لمستمعينا وين ما كانوا بين الأغام الترابية وبين المعلومات عن المونديال. هذه في ضيافة نجم بتاريخ 11 جوان 2026، متواصلين معاكم حتى للعشرة على موجات إذاعة الكيف. تحية توصل لكل من اختار موجاتنا. بعد شوية آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي اللي يستهل المشاركة بداية الأسبوع القادم. به مش اسمه نغم، وبعدها رجعين وحديثنا عن مونديال 2026 بين حفل الافتتاح والمقابلة اللي انطلقت منذ لحظات والمقابلات القادمة كذلك بالنسبة لبقية البرنامج.

0: راجعين باش نحكيو على المونديال في هذه السهرة. نذكر مونديال 2026 هي النسخة رقم 23 من بطولة العالم اللي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من اليوم حتى 19 جويلية القادم. هو يعني نهائي هذا الحفل العالمي، بطولة يشاركوا فيها 48 منتخب، منها 4 منتخبات لأول مرة باش تكون حاضرة في هذه النسخة. خلينا نحكي شوية على المونديال، على ما قبل الافتتاح، ما المونديال اللي تم افتتاحه اليوم كما ذكرت. جلال مساء الخير، اهلا وسهلا بك، تحيه توصلك لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. انطلق المونديال الاستثنائي على كل المستويات بالنسبه لهذه النسخه.
1: مرحبا بك حنان، مساء الخير، مساء المحبه والسرور لك ولكل الساده المستمعين والمستمعات وفي اذاعه الكيف. فعلا كما شرطي حنان، يعني هذه النسخة نسخة مونديال 2026 ثلاثية يعني الإنجاز على الميدان وثلاثية الاحتضان بالنسبة لهذه النسخة. في الحقيقة أعتبرها لم تكن يعني لم تأخذ مش قول حظها، لكن لم الكثير من الدول ولا حتى أحباء كرة القدم والكرة المستديرة لم يعيروها أي اهتمام، لأنه تقريبا
0: على عكس العادة. جليل
1: باهتة في حقيقة حلال اللوج على الكلمة أنا لقيتها باهتة. هذه النسخة نسخة 2026 باهتة، ما فماش. كنا قبل تقريبا في النسخات الماضية كان هناك شوق لانطلاق هذه التظاهرة العالمية الكبرى، شوق كبير وقت نكون تحتضن دولة أو قارة تحتضن كأس العالم في اللعبي في التحضيرات إلى غير ذلك. وننتظر كذلك الافتتاح، خاصة معناتها يوم الافتتاح كيف سيكون حفل افتتاح هذه الدورة. دورة أمريكا في 26 لم تحظى بهذا الشغف وهذا الاهتمام، لكنه لماذا حنان؟ لأنه هناك مش أسباب، لكن نجم نقول وأنه هذه القوة الأمريكية بتكنولوجياتها وغير ذلك انعكست سلبا على الكرة، يعني الكرة عندما تتداخل السياسة بالرياضة وقلناها أكثر مرة راهو ستكون نتيجة سيئة جدا على مستوى التنظيم، لأن يعني الرياضة خلقت وكرة قدم بالأساس وكأس العالم بالأساس خلق من أجل التحابب بين الشعوب، وكرة القدم وحدت شعوب ووحدت دول وأعادت يعني السلم لدول معناتها كانت تحارب وتتقاتل قبل كأس العالم. نشوف حتى نحن في العلاقات العادية وقت يفوز المنتخب وطني بكأس إفريقيا وأنه يعمل إنجاز كبير،
0: تتوحد كل
1: المتخاصمين في الحي نفسه يتصالحون،
0: فما بالك يعني في العالم. ما سبق جلال، ما سبق الافتتاح وما سبق يعني هذا المونديال من ممارسات وتصرفات يعني كانت كلها عنصرية وكانت يعني بصراحة يعني بعيدة كل البعد عن الإنسانية. البداية بطرد الحكم الصومالي عمر أرتاب، وبعدها شفنا الصور تفتيش المنتخب السنغالي، وسنعود على كل هذه النقاط، يعني الطريقة المذلة جدا، المعاملة مع المنتخب الإيراني، معاملة المنتخب الإيراني، حجز قائد منتخب العراق والمصور الصحفي العراقي جليل يعني لساعات طويلة في هذا في المطارات الأمريكية وغيرها يعني من الممارسات اللي خلت العالم الكل يتحدث عن هذه النسخة يعني بقوة قبل ما تبدأ. جليل ممكن اللي يهمنا أكثر هو المعاملة السيئة جدا للصومالي عمر أرتال، يعني وطرده من الأراضي الأمريكية أمام صمت الفيفا لأنه الفيفا هي اللي عينت هذا الحكم لإدارة مقابلات، يعني صورة مذلة جدا وإهانة كبيرة لهذا الحكم
1: نعم
0: الدولي.
1: حنان، هي
0: إيه
1: باش نقول عندي انا شخصيا، معناتها هذه ملاحظتي الشخصيه، هي
0: إيه
1: هذه النسخه، نسخه 2026 امريكا 2026، هي كانت النسخه لتصفيه الحسابات،
0: إيه
1: يعني على مستوى السياسه، العراق، ايران، الى غير ذلك، تصفيه حسابات بالنسبه لامريكا مع هؤلاء هذه الدول
0: إيه
1: المشاركه. ثانيا نسخه بامتياز بالنسبه لامريكا، كما قلت حنان، هي تدخلت فيها السياسه مع الرياضه ودفع ثمنها، معناتها الناس ما عندها حتى علاقه بالسياسه، لانه ما حصل للمنتخب الايراني والتفتيش وغير ذلك غير مقبول بالمره حنان، لانه هذوما رياضيين معروفين، معناتها حتى مستوى الدولي، وطرد الصومالي
0: الحامل لجواز دبلوماسي جلال.
1: دبلوماسي
0: ايه
1: بطبيعة الحال. أكثر من هذا حنان، هذه النسخة أعتبرها هي نسخة ما تركبش على بعضها. كي تقول أنت عليه جلال، هو سيادة باش حنان، هو هناك خلاف كبير بين كندا وأمريكا، والتوجهات حتى الرئيس الكندي يعني ورئيس الوزراء الكندي عنده خلافات جوهرية وعميقة، وخاصة بدأت الحرب، قلت داخل السياسة بريال، الحرب بدأت منذ الرسوم الجمركية اللي فرضتها أمريكا على تقريبا أغلب الدول بما فيها كندا. هذه واحد. وقت لي هناك توجه، شوف يعني كندا رحبت ب معناتها
0: يعني الحكم
1: الموريتاني
0: الكندي الصومالي،
1: كندا
0: يعني
1: رحبت بها برغم أن
0: انه
1: كندا
0: يتم
1: تعتبر
0: دعوته
1: قبل،
0: والفيفا
1: نعم
0: يعني تتدخل تبدل الحكم من المقاطعة
1: بالضبط
0: الكندية وتأتي
1: بالضبط
0: بالحكم الصومالي
1: نعم
0: ويكمل المشوار، لأنه يعني مش أي حكم ينجم يمشي للمواعيد هذه.
1: معك
0: لكن للأسف
1: سوق
0: يعني
1: الأوروبي،
0: أي هو توا مشي يظفر السوبر، ممكن
1: سوق
0: يعني
1: نعم
0: اعترافا
1: تكريما اعترافا لهذا الحكم.
0: ورد الاعتبار لهذا الحكم. لكن رئيس المقاطعة الكندية جلال وقت تبقى به جيبوا حكم من التراب الأمريكي وخلي جي الصومالي للمقاطعة هذه ونهزوا حكم، نبدلوا يعني تحكيم بالنسبة للمجموعات. لكن الطرب رفض يعني وتم ترحيله عبر تركيا ورجع يعني لبلاده، يعني بصور بصراحة يعني فيها برشا إهانة.
1: هذه واحد. ثم حتى انه المكسيك، نعرف المكسيك هي تحتضن كذلك يعني نسخه 2026، حتى المكسيك هناك عديد مشاكل مع الولايات المتحده الامريكيه، وتعرف الهجره معناتها من حدود ما بين المكسيك وامريكا انعكس كذلك على الاجواء. ثم لا ننسى انه ما حصل في فنزويلا باعتبارها هي موجوده في امريكا الجنوبيه، ما حصل في فنزويلا سياسيا نحكي يعني مع الرئيس الفنزويلي، كل هذه الظروف حفت بكاس العالم 2026، تحس كاس العالم معناتها ثقيل جدا، اجواء سياسيه خيمت على المشهد، الحرب الايرانيه الامريكيه كذلك خيمت على المشهد. فلما قلت انا قبل انطلاق هذه المونديال، الناس معناتها ماهوش معناتها راغبه في، وكانها عن منفض تتابع هذه النسخه 2026 بالنسبه لامريكا، لانه تعرف الشعوب، قلت الكوره هي توحد الشعوب، معناتها هي معناتها عامل من عوامل تاسيس الامان، ولكن تحولت هذه النسخه الى صب زيت على النار. ثم تعرف انت مشاكل كما هيك سياسيه وتداخلات، ثم انك تقوم بتصرفات باهانات لاعبين، معناتها في طريقه التفتيش، صحيح امريكا تعاني وعندها الحق انه احتفال كاس العالم، وامريكا قاره ماشي معناتها اكثر من 9 مليون، اكثر من 9.5 مليون كيلومتر مربع، معناتها قاره كبيره وكبيره جدا، صحيح الامور الامنيه لابد ان تتوفر، لكن ليس بهذه الطريقه، ممكن مع الجمهور تستعمل الطرق هذه، التفتيش وغير ذلك والترحيل وغير ذلك، لكن على مستوى التنظيم سيء جدا، حتى اصلا حتى نوعيه الملاعب، هناك من الشكاوى من نوعيه الملاعب في المكسيك لم تكن جيده،
0: وحتى في
1: ملاعب
0: الولايات
1: كاس
0: المتحدة
1: العالم
0: الأمريكية
1: الاحتضان.
0: يعني
1: ثم لا
0: ملاعب.
1: معنى انه مع المنتخب الايراني، معناتها مفروض ان يجي في الطائره في نفس اليوم، معناتها يلعب مباراه ثم يعود في نفس الطائره معناتها الى المكسيك، معناتها
0: لهنا الفيفا
1: ملاعبيه
0: كانت
1: ملاعبيه تنقل.
0: هي تعرف يعني الجو المتوتر والعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والأمريكية والعراق مثلا وإيران والمنتخبات هذوما الكل. من المفروض أنه الفيفا جلال كانت تحسم الأمر قبل التدخل، قبل يعني ما تمشي للمنتخبات هذه الأراضي الأمريكية وتعامل بالطريقة اللي شفناها. كان مثلا أنه إيران، العراق، الحكم
1: في
0: الصومالي
1: المكسيك،
0: يكونوا في المكسيك،
1: في
0: يكونوا في
1: المكسيك
0: كندا،
1: مجموعة في المكسيك
0: إيه،
1: هكا، وهذا
0: ولا
1: بالضبط.
0: يعني وهكاك ما تمش المعاملة السيئة جدا اللي شفناها أمام صمت الفيفا. يعني العالم كامل يعرف اللي العلاقات الإيرانية الأمريكية يعني كلها متوترة، وثم توتر كبير وثم حرب أصلا. من المفروض أن الأمور تحسم والمجموعات اللي فيها المنتخبات هذوما يتم يعني يعني يحطوهم في الأراضي المكسيكية ولا في كندا، وهكاك يعني نكونوا يعني تفادينا هالمشاكل هذوم الكل، تفديناهم وكون مونديال ممكن عادي، ولو انه هو مونديال ماهوش عادي منذ البداية جليل.
1: منذ البداية يعني، منذ البداية، وأنا شخصيا حتى أنا معناتها مانيش راغب فاش نتبع معناتها هذه كأس العالم 2026 لأي شيء، لأنها ماهيش جاذبة، نكون مش تكون واضحة يعني، ماهيش
0: بالضبط،
1: جاذبة كما مونديال قطر رائع
0: فارق
1: جدا، معناتها
0: التوقيت
1: فارق
0: والإشكاليات
1: كبير
0: هذوما
1: جدا.
0: وبرشا برشا حاجات. يعني للإشارة جليل، المنتخب المكسيكي متفوق أمام منتخب جنوب أفريقيا لحد الآن 26 دقيقة في المقابلة هذه، هدف مقابل صفر. تفضل.
1: نعم شكرا لك، قلت هي ليست جاذبة، وذلك علاش معناتها الناس مش راغبة في تتبع، لأنه الأصداء اللي قاعدة توصل من أمريكا ومن المكسيك ومن من كندا ماهيش مشجعة تقريبا معناتها كرة أرضية لحباه كرة قدم في كامل العالم بتتبع هذه النسخة، معناتها أعطيني وقتاش تبدأ وقتاش تنتهي، معناتها مدة اليوم والكل يعطيني، يقول لك اعطيني خلت معناتها تمر هذه النسخة السيئة جدا لكأس العالم 2026
0: ونسخة
1: هنا.
0: مطولة جديد
1: نعم نسخة مشوهة، وهنا تحدثنا
0: مطولة.
1: حنان، كنذكر قبل قلنا نسخة مونديال قطر
0: ممكن تبقى الأفضل
1: 2022
0: يعني. ايه
1: سقف اللي عملته قطر
0: ايه
1: معناتها صعب،
0: صعب.
1: صعب جدا، صعب مريع، صعب جدا انه معناتها يمكن معناتها الوصول بهذا معناتها التنظيم الرائع ومعناتها متميز لقطر، في الحال هو فخر للعرب كل ولاسيا قاره اسيا، لكن هذه صعب مأمورية، وبطبيعه الحال يعني وقت دوله تشارك في حربين مع فنزويلا ومع إيران والمشاكل السياسية ما تخليش أنها تركز على تحضير لاحتضان كرة قدم وكأس عالم لكرة القدم، مش تولي الأمور الأمنية والعسكرية مش تولي هي أولوية قصوى قبل التنظيم،
0: صحيح
1: قبل الحديث عن
0: صحيح،
1: البنية
0: وهذا اللي
1: الأساسية.
0: شفناه جليل.
1: بالضبط
0: يعني ثم مرافقات أمنية كبيرة، ثم تواجد أمني كبير، يعني ممكن هذا مش يخلينا نبعد شوية على الكورة ونتوله في التأمين بتاع المنتخبات، وإنه هالنسخة هذه بأقل إشكاليات أمنية ممكن
1: حتى
0: تصير.
1: اعلاميا حنان،
0: إيه
1: شنو نجم الاخبار، وحتى اليوم شنو الاخبار اللي قاعده تداول، شوف فيها معناتها
0: صحيح
1: على
0: صحيح
1: وسائل
0: صحيح.
1: التواصل الاجتماعي وحتى معناتها على الفضائيات وغير، شنو اغلب الاخبار اللي قاعده تداول على المونديال، قبل كانت تحضيرات ملاعب
0: ايه
1: شنو برش حاجات معناتها تحضيرات معناتها المنتخبات صحيح يعني على في بلدانها، لكن الإقامة كيفاش معناتها تسويق الصورة في أمريكا، تسويق الصورة في المكسيك، تسويق الصورة على كندا إلى غير ذلك، أماكن نجهلوها ما عرفوش إن كندا فوق قارة كبيرة كذلك،
0: ايه
1: هذا الكل لم يتم نظرا لتعقد وتشعب الإجراءات الأمنية
0: ايه
1: في أمريكا، وبطبيعة الحال هيك معناتها هذا الكل انعكس سلبا على ما يتداول في الإعلام، وأصبح تقريبا الإعلام الرياضي تحول إلى إعلام حربي،
0: ايه
1: هذا الكل تحظوا على التفتيش، نقطة إيمانك اللي يسمع واحد يقول أخي نقطة التفتيش عليش فما فما حرب
0: وبالطريقة اللي شفناها يعني
1: على باب الجيش هذا
0: يعني منتخب سنغالي وانت تعرف
1: رياضي اعلام حربي
0: حربي وانت تعرف جلال
1: التفتيش هذا على ترحيل شفت هذا هم
0: العناوين الكبرى يعني
1: العناوين العناوين الكلمة كثيرة معظمها قاعدين ترحيل تفتيش ايقاف ما هذه هي كلمات حربية تستعملوها في الحروب.
0: جلال انت تعرف يعني القيمة التسويقية والسادة المستمعين احباء رياضة ممكن عندهم فكرة على القيمة التسويقية للمنتخب السنغالي ولاعبيه راهو قيمة كبيرة جدا مليارات يعني تاخذ لاعب مجموعة كاملة يتم تفتيشها يعني بالطريقة اللي شفناها بصراحة ما تجيش. وذاك علاش وقتها ما تنجمش تستعمل مصطلحات رياضيه يبيعوا وقتها تستعمل مصطلحات اخرى كما اللي نشوفوا فيها الايامات هذوما ونسمعوا فيها جلال.
1: فعلا حاليا بالضبط هذا هو معناته انه هذا هو الوضع الداخلي في امريكا، وضع فرضه معناتها السياسه فرضته يعني النزاعات والحرب الإيرانية الأمريكية، قلت على فنزويلا، مشاكل في المكسيك إلى غير ذلك، صراع يعني بين كندا وأمريكا في التوجهات، وهناك تنافر كبير على المستوى السياسي بين البلدين والتوجهات إلى غير ذلك، فحتى على التنسيق بين ثلاثة دول ضعيف ضعيف وضعيف جدا، مع أن هناك هيمنة أمريكية على المنطقة كاملة وحتى على كندا والمكسيك، وكأنها الأمريكان في المخيلة متاعهم هم الأقوى بطبيعة الحال، هم
0: سيد العالم
1: هم
0: يعني
1: الأقدر، بينما كندا والمكسيك معناتها هم التابعين، معناتها عبارة وكأنها مقاطعة تابعة حتى إعلاميا لن يقع التركيز على معناتها المباريات في كندا وفي المكسيك على مستوى التنظيم وغير ذلك وعلى مستوى نوعية الملاعب إلى غير ذلك، فنسخة ثلاثية في التنظيم قد أقولها قد يغير موقف الفيفا من أنه يرجع أنه دولة واحدة تحتضن كأس العالم عوض هذه الاحتفال لثلاثة دول أو أكثر، فالتجربة قد تفشلها ما حصل وما تقوم به يعني أمريكا في نسخة متاعها في أراضيها. بطبيعة الحال هذه أمور قد الفيفا تنظر فيها
0: لهنا نرجع للفيفا جلال أخرى. يعني الفيفا الهيئة الرياضي العالمي اللي هو يحكم في الكرة في العالم الكل بقى صامت بدون أي ردة فعل أمام ما حدث قبل انطلاق المونديال، وهنا الفيفا تتحمل مسؤوليتها جليل كما أشرنا منذ قليل أنه كانت أمام التطورات اللي يعرفها العالم والحرب الإيرانية الأمريكية وأمام الإشكاليات اللي نعرفوها يعني منذ سنوات وسنوات الصراع العراقي الأمريكي والإيراني الأمريكي، كان يعني على الفيفا التدخل ويعني منذ أشهر وتفضل الإشكاليات هذوما الكل ممكن يكون يعني بأقل حدة وأقل مشاكل هذا المونديال، لكن الفيفا تقريبا قتل لا شاف شيء ولا يعرف شيء ولا في باله بشيء، وشفناها وقت اللي يعني صار المنتخب السنغالي وللحكم والغيره ما ثماش حتى تدخل جليل. هنا شنو هو دور هالفيفا يعني؟
1: شوف حنان، هو حتى نخرج شويه على الرياضه ونتحدث باعتباري يعني متحصل الجائزه في التاريخ والجغرافيا، بنعرف ان القوه الامريكيه ليس قوه امريكيه عسكريه فقط حنان، مش كون واضح معاك فهمني، القوة الأمريكية هي قوة تواجدها في الهياكل والمنظمات العالمية بشكل كبير جدا، ثم المساهمات الأمريكية في هذه المنظمات راهو خيالي حنان، خيالي بدرجة أنه ساعات تلقى منظمة عالمية كبيرة تلقى أمريكا فيها 90% مساهمة أمريكية، يعني أصلا يعني بقاء هذه المنظمات متواجدة على الساحة الدولية ومعناتها نشاطها مستمر على الساحة الدولية بفضل أمريكا وبفضل المساعدات الأمريكية. شوفت منظمة الصحة العالمية تقريبا وقت انسحبت أمريكا منها شوف معناتها اهتزت وتراجعت يعني الدور نتاعها على المستوى العالمي بالإضافة إلى الغرض الدولي وغير ما نحبش معناتها منظمات عتيدة وقوية وعالمية، المساهمات الأمريكية فيها بشكل رهيب، والنفوذ الامريكي واللوبي، يعني مش كون واضحه معك حنان، اللوبي معارض للعرب والمسلمين هو اللوبي الصهيوني متواجد بشكل كبير وكبير جدا داخل هذه المنظمات، وهذا سر يعفوه من بين نقاط القوه الامريكيه في الموضوع في الجغرافيا. يقول لك ما هي بين اسباب القوه الامريكيه، فما يكتب على ماذا امريكا كتكنولوجيا وطائرات، لكن هناك محور كبير معناتها قريناه هو التواجد الامريكي في كل الهياكل الدوليه والمنظمات الكبرى
0: في العالم،
1: حتى اقتصاديا سياسيا ماليا اجتماعيا صحيا، حتى على مستوى الاعانات تلقى امريكا هي الاولى في متواجده على مستوى الاعانات، وهذا مهم جدا. لازم الناس تعرفوا كون القوه الامريكيه ليست قوه معناتها عسكريه قنابل وغيره معناتها تكنولوجيا، بل يتجاوزها الى قوه فلاحيه، حتى ان فلاحة حنان معناتها مسمينه السلاح الاخضر، لانه السلاح الاخضر هذايا هو يعتبره بالنسبه للامريكان في المساعدات الغذائيه وفي الفيضانات وفي الزلازل والكوارث الطبيعيه بصفه عامه، تلقى امريكا متواجده فعليا بتم تميمها، وهي تقوم بالاغاثه وهي تقوم بالاجلاء وهي تقوم معناتها بالتفتيش وغير ذلك، وهي معناتها في هذايا هي اللي تمتلك المبادره، وبطبيعه الحال مثل هذه المساعدات الكبيره والتواجد نتاعها تخلي الدول الاخرى معناتها تمتلك يعني السلطه من الدول الاخرى وتفتك السلطه منها وتخليها هي تسير هذه الدول. هذه نقطه حبيت ناكدها حنان مهمه جدا، فما بالك انت بهياكل الرياضيه وقت تواجد فيها كل معناتها الرؤساء الموجودين، فتلقاها امريكا هي التي تساهم بشكل كبير. يلزم وقت كبير برشا حتى تبدا تتراجع النفوذ الامريكي والهيمنه الامريكيه، هذه دول الحارة لحد الان في هذه السيطره الامريكيه، يلزم سنوات ممكن حتى 100 سنه اخرى حتى يمكن نشاهد اقطاب اخرى، ممكن روسيا ممكن الصين ممكن اليابان الى غير ذلك. لحد اليوم حتى الدول الاوروبيه مجتمعه على كل اتحاد الاوروبي مجتمعه
0: يعني
1: لم يقدر على انه معناتها يواجه امريكا لا ماليا ولا عسكريا ولا حتى رياضيا، لانه تبقى دائما امريكا هي عندها القوه الكبيره، نظرا كذلك معطي كبير جدا اخر هو هذه هجرة الأدمغة مش أدمغة معناتها الجيرة، هجرة أدمغة من أعلى وأعلى من أعلى تراس، هجرة أدمغة كبيرة كلها لأمريكا، وبطبيعة الحال يتواصل هذا الرفوذ، هذه القوة الأمريكية. فما بالك بالرياضة معناتها الفيفا ستتواجد أمريكا، وتعرف أنت أقوى المنظمات العالمية مقرها موجودة في أمريكا.
0: ريت تداخل الرياضة في السياسة، وكان يعني وكان حسن تاع التاريخ وجغرافيا، ما بالحق نحكي على كأس العالم، لكن للأسف يعني القبر، وإحنا نحكي على القوة الكبيرة المهيمنة على العالم اقتصاديا باللي تحب أنت، هي القوة رقم واحد
1: هو المتحدة الموجودة في أمريكا،
0: في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: رياضي مش بسهل، لان هذيك القوه كيك بطبيعه الحال، والقوي هو الذي يفرض توا في
0: هو يسير العالم،
1: هو يعني سلطانه يفرض القانون تاعه.
0: هذيك علاش نحن اثرنا يعني صمت الفيفا، صمت الفيفا يعني ما عن علاش وباش نفسروه هذا الصمت امام اللي صار قبل حفل الافتتاح وما حصل للمنتخب السنغالي، للحكم الصومالي، للبعثه الايرانيه، للبعثه العراقيه، لبعض الوفود الاعلاميه وغيرها وغيرها. خلينا نرجع نحكي رياضيا جلال، نسخه باش يكونوا حاضرين فيها 48 منتخب، منهم اربع منتخبات لاول مره في تاريخها تكون حاضره في هذه النسخه، 104 مقابله باش يتلعبوا على امتداد 39 يوم هذوما، يعني اطول مده زمنيه ممكن في تاريخ كاس العالم
1: باعتبار تم ترفيع في عدد المنتخبات المشاركه. طبيعي جدا مش تلقى عدد كبير من المقابلات، وطبيعي جدا مش تلقى 39 يوم، معناتها عدد كبير، معناتها تقريبا شهر وتقريبا نقول شهر ونصف معناتها، واحنا نتابع كأس العالم. صحيح المنتخبات تو نجوا المنتخبات العربية والإفريقية والمشاركة،
0: ممكن أول مرة يا الحضور العربي يعني يكون بالرقم هذا، يعني 8 منتخبات حاضرين في النسخة هذه جلال
1: لأول مرة. وإن شاء الله نشوفوا منتخبات كما عمل المنتخب المغربي يعني في نسخة مع في قطر، معناتها في الحقيقة ستبقى ممكن مسابقة تاريخية مشاركة المنتخب المغربي وشرف العرب ككل في هذه في النسخة الماضية. ان شاء الله تنسج على المنوال ومعناتها
0: بقية
1: المنتخبات
0: المنتخبين.
1: العربية
0: خليني نذكر
1: الأخرى،
0: بهم
1: منتخب
0: جلال، المنتخب المصري حاضر للمرة الرابعة، للمرة السابعة المنتخب المغربي، وكذلك المنتخب الوطني التونسي للمرة السابعة، الجزائر تحضر للمرة الخامسة، العراق للمرة الثانية، المملكة العربية السعودية للمرة السابعة كذلك لتغيب عن المونديال، قطر للمرة الثانية لأنه استضافت النسخة الفارطة، ولأول مرة في تاريخه المنتخب الأردني حاضر في المونديال. هذوما المنتخبات العربية الثمانية اللي موجودين في نسخة 2026.
1: أنا تقريبا باش نكون واضح معك، حنا في المنتخب المغربي قد يعيد ما فعله في قطر، مفاجأة قد تأتي بزوج فرق، من زوج فرق، العراق والأردن، يعني تبعت زوج فرق قضامة المنتخبات، عفوا منتخبات قضامة، يعني قادرين على الذهاب معناتها في أشواط متقدمة في كأس العالم 2026. أليس
0: المنتخب
1: المنتخب
0: الجزائري
1: السعودي؟
0: ممكن يعرف تغييرات جليل، ما يعني بأقل حظ بصراحة. المنتخب المصري زاد كيف كيف، عرف ممكن تشبيب بشوفه منتخب مصري فيها أسامي جديدة زادة.
1: منتخبات شمال أفريقيا مع المنتخب المغربي قد لا نشاهد معناتها حاجة كبيرة، نظرا ل التحضيرات، معناتها إعادة تنظيم هذه المنتخبات، تغييرات المدربين، اختيارات اللاعبين إلى غير ذلك، النتائج الحاصلة في المباريات الودية، ماهمش قادرين أنهم يمشيوا قدام برشا برشا، خاصة المنتخب التونسي شفته أنا مع المنتخب والهزيمة معناتها مخجلة أمام في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي، بطبيعة الحال الأمور تصعب وتصعب برشا، البلجيك عفوا،
0: بلجيكا
1: الأمور تصعب برشا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي،
0: مادام
1: وقد
0: نحكو على
1: نستفيد
0: المنتخب
1: حاليا، قد
0: جلال،
1: نستفيد
0: اي قد نستفيد،
1: المنتخبات العربية قد تستفيد من هذه، من عدم تركيز المنتخبات الكبيرة نظرا لسوء معناتها التنظيم إلى غير ذلك، بتعرف اللاعبين هذوما في ساعة راهم يتمسوا على المستوى النفساني،
0: صحيح.
1: إذا كان قد نستفيدوا، أنا قلت قد نستفيدوا من هذا العامل. المنتخب التونسي قادر حاليا على المرور لأول مرة إلى الدور الثاني إذا كان اجتاز مباراة السويد اللي
0: المقابلة المفتاح يعني إذا
1: اعتبرها هي مباراة مفتاح بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، إذا كان اجتاز المنتخب السويدي اللي لحد الآن لم يظهر بمستوى الكل نعرفوه قبل صلبة، مازال بعيد كل البعد، وقادر المنتخب التونسي الفوز في أولى المباريات. المنتخب المصري يبقى ديما منتخب مصري، عنده تقاليد نتاعو وعنده صعوبة نتاعو، المنتخب الجزائري كيف كيف صعب ويعرف كيش يربح مباريات بالعزيمة نتاعو، لكن إجمالا أنه المنتخب الأردني والمنتخب العراقي بطبيعة الحال ديما نحكي المنتخب المغربي، أنا قلت ذاك
0: ممكن
1: مرعاة.
0: الأفضل.

0: الحرارة الموجودة غادي وغير مجال،
1: إيه.
0: ولا أنه بالنسبة
1: بتحصل على ملاعب عادية جدا جليل، وقد
0: عادي
1: لا
0: بالضبط
1: تصلح أصلا لكرة القدم.
0: بالضبط. هذا هو قد يشفع
1: الحرارة
0: في بعض
1: مرتفعة في
0: الدول،
1: بعض
0: بعض المنتخبات.
1: الولايات، الحرارة مرتفعة جدا في بعض الولايات، وشفنا تصاور يعني نتاع واحد من المنتخبات في حصة تدريبية، يعني درجات حرارة مرتفعة، يعني ثم حتى الأجواء نتاع راحة المنتخبات. شفنا منتخب النمسا ولا سويسرا جليل، اللي بدل مقر الإقامة لوجود يعني عدد كبير من الأفاعي، ثم الطلق الناري زاد، وإن موجود منتخب إنجلترا على ما أظن، يعني منتخب رصدت له يبدل مقر الإقامة، يعني ثم برشا
0: انا قلت
1: حاجات.
0: لك في القاره، راك في القاره، راه تعرف ماذا قاره، راه 9، اكثر من 9 مليون كيلومتر مربع، راه يعني تعرف امريكا اكبر من الجزائر تقريبا 4 مرات. الجزائر 381 الف كيلومتر مربع، امريكا 9.34 مليون كيلومتر مربع، يعني 4 مرات. معناتها قاره، راك يا اخي احنا كي راهو الشمال يحصد قمح، الجنوب يحصد قمح، يعني قمح الشتاء وقمح الربيع عنده. قارة، قارة كاملة فيها الفصول الكل، فيها الفصول الكل، معناتها باش تعرف حجم شيء طبيعي انك مش تشوف انت الافاعي في امريكا، عادي جدا مع وجود منطقة معناتها مدارية، وانت تعرف من منطقة مدارية فيها الافاعي هذه كل، ومنطقة جنوبية تكساس اللي هي من اشد مناطق اللي يعني صحراء اريزونا من اشد المناطق جفافا في العالم وحراره في العالم. الطقس امريكي تو في الصيف
1: هذاك علاش
0: حار،
1: تم
0: اكثر من
1: خوف من
0: بالضبط
1: الحرائق.
0: 40 واكثر من 40 درجه و45 و43 عادي جدا في امريكا. فقاره كامله تجمع المتناقضات، هي
1: سيء.
0: قاره تجمع المتناقضات مثل
1: من
0: امريكا، وخصوصا امريكا.
1: المتناقضات جليل زيدا اللي مش نشوفوهم في المونديال هذا، انه مباريات تقام في 4 مناطق زمنية مختلفة وعلى
0: بالضبط
1: مسافات بعيدة
0: انا قلت
1: جدا،
0: يعني قاره،
1: توصل
0: هي قاره
1: اي 4500
0: يعني
1: كيلومتر.
0: بين واشنطن وسان فرانسيسكو، في يعني في الشرق، يعني بين واشنطن الموجوده في الشرق وسان فرانسيسكو في الغرب تقريبا فما 7 8 سوايع. حنا شوف الحجم، القاره،
1: مسافات كبيرة
0: قاره كامله.
1: برشا، 4500 كيلومتر بين بعض المدن المستضيفة. هكا باش نمشوا للاعتماد 13 موعد مختلف لانطلاق مقابلات البطولة
0: بالضبط
1: العالم هذه،
0: بالضبط
1: يعني مقابلات ماضي 3 نتاع الصباح، مقابلات الـ4، مقابلات الـ5، مقابلات نص الليل، يعني هذا ممكن مش يفقد المونديال يعني ياك اللهف نتاع المتابعة والمقابلات اللي
0: هذاك اش هذاك اش حكيت
1: نتذكروهم
0: عليه من
1: ولا
0: الاول حاليا، قلت
1: ايه
0: عليه ما فماش لاف، ما
1: صحيح.
0: فماش لاف، ما فماش لافه، نظرا لعديد العوامل اللي حكينا عليها، وهذاك اللي من بين العوامل هذه هو التوقيت وفارق التوقيت بين سان فرانسيسكو بين واشنطن بين فلوريدا في الجنوب الى غير ذلك. معناتها عوامل كبيره جدا تخلق بعض، تخلق كثير من الارتباك على مستوى التنظيم وعلى مستوى المتابعه. شو مباريات نصف الليل ومباريات الخمسة تاع الصباح، خمسة ساعات
1: ثم حتى 7 كما مقابلة أستراليا
0: بالضبط.
1: وتركيا اللي باش تتلعب نهار 14 جوان جلال، اللي تبدأ 7 صباحا في مونتيري، دي مش تلعب في المكسيك. نذكر منتخب الوطني التونسي مع المنتخب الياباني في التوقيت هذاك بيدو نهار 21 جوان، يعني مقابلات ثم 35 مقابلة جلال من أصل 72 في دوري المجموعات، مش يتلعبوا بين ماضي ساعتين والسبعة نتاع الصباح بتوقيت مكة المكرمة، وهو يعني توقيت مش يشكل يعني نحو نصف مقابلات الدور الأول بالنسبة للمونديال. ثم 12 مقابلة في دوري المجموعات باش يتلعبوا انطلاقا من الساعة 10 مساء، يعني ديما راهو بتوقيت مكة، باش نقربوا شوية الصورة للمستمعين اللي يسمعوا فينا توا.
0: في حنان عندنا تو هما 7 صباح، يعني اذا كان شوف اذا كان في تعرف انت من اقصى الشرق الى اقصى الغرب،
1: ايه
0: يعني من كل الارضيه، يعني المولى عز وجل معناتها فما 24 ساعه راهو بالضبط، من اخر نقطه في الغرب الى اقصى الشرق فما 24 ساعه، يعني فارق زمني 24 ساعه نهار كامل. فنرجعوا نحن دول الخليج هما فايتين بساعتين وكذا ساعات
1: وثلاث
0: حتى.
1: ساعات ايه
0: بس اذا كان في امريكا مش 10 ساعات فارق، احنا مع امريكا 7 ساعات، بين تونس امريكا 7 ساعات،
1: صحيح.
0: 6 7 ساعات. يعني شوف انت خليج 10 ساعات، شوف اليابان تلقى اكثر من تلقى 12 ساعه، شوف استراليا.

0: لامريكا، شوفوا معناتها فما انهار، معناتها شوف حتى نحن في شهر رمضان فما فرق كبير، فما انهار يعني المسلمين في اقصى الغرب الكره الارضيه ومسلمين في اقصى الشرق الكره الارضيه، معناتها ما يعيدوش وما يسموش فرق نهار.
1: صحيح.
0: هذاك علاش الفارق، فما فرق كبير برشا تاع التوقيت، وذاك علاش في نظام التداول نتاع الفيفا اللي وقع اعتماده بين القارات خلى برشا اشكاليات. كنت قبل معناتها دوله واحده هي اللي هي تقريبا تركز الامور في دوله واحده ويعرفوا التوقيت نتاعها، وحتى القرب معناتها في معناتها المناخ. تعرف انت النصف الشمالي الكره الارضيه يعيش تو فتره الصيف، ونصف الجنوب الكره الارضيه بطبيعه الحال يعيش الشتاء، كما تو استراليا عندها شتاء يعني بدايه شهر عندها ديسمبر بالضبط، نحن بالضبط ديسمبر تو في استراليا ديسمبر عادي جدا، وانا نشوف
1: يعني
0: المراية
1: ذروة فصل
0: في
1: الشتاء.
0: اي بدايه فصل الشتاء بالنسبه لجنوب الكره الارضيه، يعني ما يسمى بعد يعني مدار الجدي الموجود في على مستوى الكره الارضيه، يصبح معناتها الطقس يولي المناخ بصفه عامه شتوي بالنسبه لهذه هذه الدول الموجوده جنوب خط الاستواء. يعني شوف انت الفوارق هذه كل قد معناتها لا تمنح الفرصه باش معناتها اللي يعمل معناتها في الخليج يعني مطالب انه هو في العشره تاع الصباح ويعمل، مش يمشي يخلي مكان العمل نتاعو مش يتفرج في
1: في
0: مباراه كره
1: المقابل
0: قدم، وحتى في تونس حنا
1: وحتى في
0: يعني ما
1: تونس.
0: معرفش بالضبط
1: جلال.
0: تو مكان تاع الصباح مش يتفرج في مباراه ولا ربعه.
2: في ضيافة نجم.